وهم شعبي بيت إسرائيل، يقول السيد الرب. وأنتم يا غنمي، غنم مرعاي، أناس أنتم، أنا إلهكم، يقول السيد الرب. الأصحاح 35. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو جبل سعير، وتنبأ عليه وقل له: هكذا قال السيد الرب: هأنذا عليك يا جبل سعير، وأمد يدي عليك وأجعلك خرابا مقفرا، أجعل مدنك خاربة وتكون أنت مقفرا، وتعلم أني أنا الرب. لأنه كانت لك بغضة أبدية، ودفعت بني إسرائيل إلى يد السيف في وقت مصيبتهم، وقت إثم النهاية. لذلك حي أنا، يقول السيد الرب، إني أهيئك للدم، والدم يتبعك. إذ لم تكره الدم فالدم يتبعك. فأجعل جبل سعير خرابا ومقفرا، وأستأصل منه الذاهب والآئبة، وأملأ جباله من قتلاه. تلالك وأوديتك وجميع أنهارك يسقطون فيها قتلى بالسيف. وأصيرك خربا أبدية، ومدنك لن تعود، فتعلمون أني أنا الرب. لأنك قلت: إن هاتين الأمتين وهاتين الأرضين تكونان لي، فنمتلكهما، والرب كان هناك. فلذلك حي أنا، يقول السيد الرب، لأفعلن كغضبك وكحسدك اللذين عاملت بهما من بغضتك لهم، وأعرف بنفسي بينهم عندما أحكم عليك، فتعلم أني أنا الرب. قد سمعت كل إهانتك التي تكلمت بها على جبال إسرائيل قائلا: قد خربت، قد أعطيناها مأكلا. قد تعظمتم علي بأفواهكم، وكثرتم كلامكم علي. أنا سمعت. هكذا قال السيد الرب: عند فرحي كل الأرض أجعلك مقفرا، كما فرحت على ميراث بيت إسرائيل لأنه خرب، كذلك أفعل بك. تكون خرابا يا جبل سعير، أنت وكل آدوم بأجمعها، فيعلمون أني أنا الرب. الأصحاح 36. وأنت يا ابن آدم، فتنبأ لجبال إسرائيل وقل: يا جبال إسرائيل، اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب: من أجل أن العدو قال عليكم: ها، إن المرتفعات القديمة صارت لنا ميراثا، فلذلك تنبأ وقل: هكذا قال السيد الرب: من أجل أنهم قد أخربوكم وتهمموكم من كل جانب لتكونوا ميراثا لبقية الأمم، وأصعدتم على شفاه اللسان، وصرتم مذمة الشعب، لذلك فاسمعي يا جبال إسرائيل كلمة السيد الرب. هكذا قال السيد الرب للجبال وللآكام وللأنهار وللأودية وللخرب المقفرة وللمدن المهجورة التي صارت للنهب والاستهزاء لبقية الأمم الذين حولها: من أجل ذلك هكذا قال السيد الرب: إني في نار

نار غيرتي تكلمت على بقية الأمم وعلى آدوم كلها الذين جعلوا أرضي ميراثا لهم بفرح كل القلب وبغضة نفس لنهبها غنيمة. فتنبأ على أرض إسرائيل وقل للجبال والتلال وللأنهار وللأودية: هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا في غيرتي وفي غضبي تكلمت من أجل أنكم حملتم تعيير الأمم. لذلك هكذا قال السيد الرب: إني رفعت يدي فالأمم الذين حولكم هم يحملون تعييرهم، أما أنتم يا جبال إسرائيل فإنكم تنبتون فروعكم وتثمرون ثمركم لشعب إسرائيل، لأنه قريب الإتيان. لأني أنا لكم وألتفت إليكم فتحرثون وتزرعون، وأكثر الناس عليكم كل بيت إسرائيل بأجمعه، فتعمر المدن وتبنى الخرب، وأكثر عليكم الإنسان والبهيمة فيكثرون ويثمرون، وأسكنكم حسب حالتكم القديمة، وأحسن إليكم أكثر مما في أوائلكم، فتعلمون أني أنا الرب. وأمشي الناس عليكم شعبي إسرائيل فيرثونك فتكون لهم ميراثا، ولا تعود بعد تثكلهم. هكذا قال السيد الرب: من أجل أنهم قالوا لكم: أنت أكالة الناس ومثكلة شعوبك، لذلك لن تأكل الناس بعد ولا تثكلي شعوبك بعد، يقول السيد الرب، ولا أسمع فيك من بعد تعيير الأمم، ولا تحملين تعيير الشعوب بعد، ولا تعثرين شعوبك بعد، يقول السيد الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، إن بيت إسرائيل لما سكنوا أرضهم نجسوها بطريقهم وبأفعالهم، كانت طريقهم أمامي كنجاسة الطامث، فسكبت غضبي عليهم لأجل الدم الذي سفكوه على الأرض، وبأصنامهم نجسوها، فبددتهم في الأمم فتذروا في الأراضي، كطريقهم وكأفعالهم دنتهم. فلما جاءوا إلى الأمم حيث جاءوا نجسوا اسم القدوس، إذ قالوا لهم: هؤلاء شعب الرب وقد خرجوا من أرضه. فتحننت على اسم القدوس الذي نجسه بيت إسرائيل في الأمم حيث جاءوا. لذلك فقل لبيت إسرائيل: هكذا قال السيد الرب: ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل، بل لأجل اسم القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم، فأقدس اسم العظيم المنجس في الأمم الذي نجستموه في وسطهم، فتعلم الأمم أني أنا الرب، يقول السيد الرب، حين أتقدس فيكم قدام أعينهم، وآخذكم من بين الأمم وأجمعكم من جميع الأراضي، وآتي بكم إلى أرضكم، وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاستكم، ومن كل أصنامكم أطهركم، وأعطيكم قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم، وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم، وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها، وتسكنون الأرض
التي أعطيت آباءكم

إياها، وتكونون لي شعبا، وأنا أكون لكم إلها، وأخلصكم من كل نجاساتكم، وأدعو الحنطة وأكثرها، ولا أضع عليكم جوعا، وأكثر ثمر الشجر وغلة الحقل، لكي لا تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم. فتذكرون طرقكم الرديئة وأعمالكم غير الصالحة، وتمقتون أنفسكم أمام وجوهكم من أجل آثامكم وعلى رجاساتكم. لا من أجلكم أنا صانع، يقول السيد الرب، فليكن معلوما لكم. فاخجلوا واخزوا من طرقكم يا بيت إسرائيل، هكذا قال السيد الرب: في يوم تطهيري إياكم من كل آثامكم، أسكنكم في المدن فتبنى الخرب، وتفلح الأرض الخربة عوضا عن كونها خربة أمام عيني كل عابرة. فيقولون: هذه الأرض الخربة صارت كجنة عدن، والمدن الخربة والمقفرة والمنهدمة محصنة معمورة. فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم أني أنا الرب، بنيت المنهدمة وغرست المقفرة، أنا الرب تكلمت وسأفعله، هكذا قال السيد الرب. بعد هذه أطلبوا من بيت إسرائيل لأفعل لهم، أكثرهم كغنم أناس، كغنم مقدس، كغنم أورشليم في مواسمها. فتكون المدن الخربة ملآنة غنم أناس، فيعلمون أني أنا الرب.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الرابع الآية 32. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابة، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا آخر مرة شفنا أول محاكمة تمر بيها الكنيسة، ممثلة في وقوف القديس بطرس والقديس يوحنا قدام مجمع السنهدريم، وشفنا شجاعة القديس بطرس لما بيسألوه هو ويوحنا بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا. السؤال اللي في المحكمة، انتوا عملتوا المعجزة ديت ازاي؟ رد القديس بطرس قال لهم باسم يسوع المسيح الناصري. كان ممكن بطرس يكتفي زي ما قلنا بالرد دوت، هما بيسألوه باسم مين وبقوة مين؟ يسوع المسيح الناصري. لكن شجاعة بطرس انه ما اكتفاش بس انه يقول لهم اسم المسيح، لكن كمل قال الذي صلبتموه انتم الذي اقامه الله. هنا شجاعة بطرس في الرد. والبرهان على صدق كلام بطرس قال لهم طب انا هقول لكم النبوه، ان اللي انتوا عملتوه دوت سبق وداود النبي تنبأ عنه في المزمور لما قال هذا هو الحجر، هذا على ربنا يسوع الذي احتقرتموه ايها البناؤون. قلنا كانت نتيجه الردود بتاعه بطرس ويوحنا ديت ان هم تعجبوا. اتعجبوا ليه؟ قال الكتاب لانهما انسانان عديم العلم وعميان. قالوا ازاي انسان بسيط من عامة الشعب ازاي يقدر يقف قدام رؤساء الكهنة والكتبة والفارسيين؟ قلت لكم مجمع السنهدريم دوت زي المجمع المقدس دلوقتي. تصور لو انسان بسيط خالص خالص خالص يقدر يقف قدام المجمع ويهاجم مثلا البطرك والأسقفة، ايه ده، ايه الجرأة ديت؟ بالعكس ده الانسان البسيط لاي ايه، في اكرام وفي مهابة لرجال الدين دول. فتعجبوا ازاي دول ناس عميين وبالجرأة ديت بيردوا على رؤساء الكهنة. الامر التاني اللي تعجبوا منه ازاي قدر يجيب من النبوات ما يتفق مع الكلام اللي هو بيقوله، المسيح اللي تجسد انتوا صلبتموه وربنا مش موافق على اللي انتوا عملتوه، علشان كده اقامه الله في اليوم الثالث. والبرهان النبوة بتقول من قبل ما انتوا تعملوا كده انه الحجر الاساسي في البنى سيد المسيح، البناؤون هيرفضوه. فيقول الكتاب سر تعجبهم بقى منين المعرفة الروحية ديت، منين القدرة على تطبيق النبوات على حياة المسيح، مين اللي علمهم الكلام دوت؟ فيقول الكتاب فعرف انهما كان مع يسوع. قال ما هو ده نفس النوعية بتاعت مين؟ يسوع. يسوع كده كان لا يحابب الوجوه. سيد المسيح وقف قدام الكتبة والفارسيين قال لهم أيها الكتبة والفارسيين الايه؟ المراؤون. قالوا دول نفس الطبع بتاعه، ما فيش خوف ما فيش جبن. أيضا نفس الطبع بتاع يسوع في أنه يسوع كان بيطلع لنا نبوات من العهد القديم إحنا ما كناش فهمينها، وكان بيرد علينا ردود إحنا كنا بننزهل منها. يعني السيد المسيح يوم ثلاث البسخة راحوا مرة يسألوا سؤال الجماعة الصدقيون، راحوا يسألوه عن القيامة، فالسيد المسيح عايز يجيب لهم برهان من أصفار موسى الخمسة إنه في قيامة أموات. هم ما بيؤمنوش زي ما قلت لكم المرة اللي قبل كده بالأصفار النبوية. الجماعة الفارسيين لما كانوا بيتناقشوا قبل تجسد المسيح مع الصدقيون قالوا في آية في سفر التثنية بتقول أنا أميت وأحيي، فبرهان القيامة عندنا
إنه ربنا قال في سفر التثنية أنا أميت وأحيي. البرهان ده ما كانش بيقنع الصديقيون. ليه؟ لأن الصديقيون قالوا أنا أميت وأحيي معناها إن ربنا عايز يقول إن أنا ليا قدرة على كل حاجة، لكن لا تؤكد إن في حاجة اسمها قيامة.

فظل الصدقيون ما فيش حد قادر يجيب لهم رد من أسفار موسى الخمسة إنه في قيامة. لما جيهم يسألوا السيد المسيح قال لهم أما قرأتم في أمر العليقة إنه قال أنا إله مين؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هل ممكن ربنا ينسب نفسه؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقت ما العليقة كانوا إيه؟ ماتوا ولا كانوا عايشين؟ كانوا ماتوا وبقى تراب. هل يعقل إن ربنا ينسب نفسه لتراب لعدم؟ مستحيل. نمرة اتنين، ربنا إدى وعد لإبراهيم، قال لإبراهيم أنت حترس الأرض، سفر التكوين. طب إبراهيم مات وما ورث الأرض، يبقى ربنا مش صادق في وعوده. ربنا قال لأبونا إبراهيم لك أعطي هذه الأرض ولنسلك من بعدك، يعني المفروض أنت يا إبراهيم حت إيه؟ هتملك الأرض. طب إبراهيم مات وما ملكش الأرض، يبقى وعد ربنا باطل. طب إزاي بقى دي تتحقق؟ لا ما هو إبراهيم ما ماتش، إبراهيم وإن كان مات بالجسد لكنه إيه؟ حي. فإبراهيم ملك الأرض، طبعا إبراهيم ملك الأرض. الجماعة الفارسيون بقى لما سمعوا الكلام ده قالوا ده أول واحد وقدر يفهم الصدقيون. احنا ما كناش يعني، شوف احنا هم بيقولوا كده يعني بينهم بين نفسهم انه احنا ياما قرينا الاثار موسى الخمسه ما كانش عندنا برهان قوي زي اللي قاله يسوع. ايه ده؟ مين اللي علم يسوع الناموس بالحكمه وبالفهم دوت؟ فهم نفسهم اتعجبوا من تعليم المسيح، فبصوا لقوا الرسل بيعملوا نفس الايه برضو، بيجيبوا ردود هم كعلماء للشريعه وللعهد القديم مش عارفينها. فقالوا دول عاملين زي مين؟ اللي كان متعلم لوحده ده، اللي محدش علمه، اللي كان بيجيب لنا ردود احنا نفسينا اللي دارسين للشريعه ما كناش نعرفها. دول بيعملوا نفس الايه الخط بتاعه. فيقول الكتاب فعلم انه ما كان مع يسوع، نفس جرأه يسوع كانوا الرسل، نفس النور اللي قدر السيد المسيح بالروح القدس يفتح ذهن التلاميذ له بالنسبه لنبوات العهد القديم. اطلع منها الدرس روحي بقى احبائي، انه لما سمعوا كلامهم عرفوا ان هم كانوا مع مين؟ مع يسوع. اصل انتوا طريقه الكلام بتاعتكم زي مين؟ زي يسوع. انتوا البراهين بتاعتكم، انتوا الحجج القويه اللي بتجيبوها من العهد القديم زي مين؟ زي يسوع. فعرفوا ان هم كان مع يسوع. يبقى لما الناس بتسمعنا يا احبائي بتعرف احنا كنا مع مين. معرفش بقى مع يسوع ولا مع مين. واحد مثلا قبل ما يجي قاعد في البيت بيتفرج على التلفزيون، جاي يتكلم يقول لك يا شفت النهارده مش عارف ده بيقوله ومش عارف مين ممثله ماتت، عشان هو كان قاعد مع مين. يعني الحاجه اللي انا كنت قاعد معاها او اللي انا قريتها ما هي اللي انا بتكلم فيها، ما دي اللي انا مشغول بيها. طب اللي كان قاعد مع يسوع يبقى كلامه. فالسؤال يا احبائي الناس لما بتسمعنا الانطباع اللي بيخرجوا بيه احنا كنا قاعدين مع مين؟ لو قاعدين مع المسيح يبقى كلامنا كلام المسيح، لو قاعدين في, في, في أمور العالم كلامنا في أمور العالم. عشان كده في طائر اسمه النورس، طائر النورس معروف طائر بحري، ده طائر يعني بيطير في الهواء، لكن النورس ده لحمته زفرة، يعني اللي يأكل لحم الطائر النورس كأنه بيأكل سمك رغم أنه هو إيه؟ طير. ليه؟ أصل طول النهار النورس ده مدد بوزه فين؟ في المية، وقاعد يأكل في إيه؟ في سمك، بقت ريحته زفارة، ريحته سمك. فاللي أنا قاعد فيه طول النهار بيطلع كلامي، بيطلع في ريحتي، بيطلع في تصرفاتي. فالرسل لما سمعوهم قالوا دول كانوا قاعدين مع مين؟ مع يسوع. احنا بقى السؤال دينا يا أحبائي لما الناس تقابلنا، صار انت لو أنا نازل من البيت وحد يكلمني كلمة أروح ساير ومتنرفز ومحتد، أنا لو كنت قبل ما أنزل قاعد مع المسيح هنزل محتد كده وساير وغضبان، ولا هنزل ممتلئ من سلام المسيح؟ سلام المسيح. فعلم انه ما كان مع يسوع. تعرفين النهارده من ضمن الحاجات اللي جماعه علم النفس بيقولوا العنف اللي عند الاطفال دول ليه؟ بسبب ان دلوقتي بقت في برامج كتيره في التلفزيون، حتى برامج اطفال اللي بيقعدوا فيها حرب، وقالوا ديت خلت العيال عندهم ايه؟ عندهم عنف. طول النهار الولد قاعد حرب وناس بتخبط في بعض وتيخ وتاخد، بص تلاقي الولد عيل قد كده ما يبانش من الترابيزه، وتلاقيه يقعد يرفس برجله. ايه يا ابني؟ ما هو طول النهار هو قاعد ايه؟ يشوف ديت، فبقى سلوكه في العنف دوت. فعلم انه ما كان مع يسوع. يبقى رغم ان الرسل يا احبائي ناس عاميين مش دارسين في مدارس اليهود، لكن كان عندهم فهم للاسفار المقدسه ثمرت علاقتهم بمين؟ بالمسيح. يبقى اذا يا احبائي فهم الكتاب المقدس مش راجع للايه؟ روح مخ بقى ودماغ كده وذكاوه وشطاره.

أبدا. أبائنا القديسين كانوا إيه؟ أبو مقار كان شغلته إيه؟ بيع ملح. أبا أنطونيوس كان راجل مزارع. كل الآباء كده. طب فهمهم للكتاب المقدس ده حاجة المتعلمين ما كانوش إيه؟ كانوا ينزهلوا. النهاردة عيد نياحة مين؟ الأنبا أرسانيوس. حلو. أنبا أرسانيوس ده راجل بقى دماغ ولا مش دماغ؟ دماغ كبيرة قوي. ده معلم أولاد الملوك، يعني يفهم في اللغات ويفهم في الاتيكيت ويفهم في السياسة، يفهم في كل حاجة. بيعلم ابن الملك كل حاجة، بيعلم ابن الملك كل حاجة. يعني راجل ايه النهاردة أولاد الملوك دول بيتعلموا في ايه؟ في حاجة أكاديمية كبيرة، عشان يعلموهم سياسة ويعلموهم طريقة الكلام وإيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش وإيه اللي يتلبس وإيه اللي ما يتلبس. حاجة ابن ملك. كل دوت كان جوه مين؟ أرسنس. يعني أرسنس ده كان إيه؟ كان قاموس، حاجة كده أكاديمي كبيرة خالص، يعني من جهة المخ مش بعد كده. طب إيه رأيكم أرسنس ده لما جه البرية لو قاعد جنب راهب أمي؟ زمان كان المعلم يقعد والتلميذ يقعد عند رجليه، فلقوا راهب كده قاعد على الكرسي وأرسنس قاعد إيه؟ على الأرض. فاللي شاف المنظر ده اندهش. أرسنس معلم أولاد الملوك، في حاجة ما يعرفهاش عشان يقعد تحت رجلين راهب أمي؟ هي هيعلمها كده وما انت عارف كل حاجة. قال له ان الألفا بيتا ألف به، يعني باليونان، اللي يعرفها هذا الأمي لم يتعلمها ايه؟ أرسنس. قال له انا بفهم في العلم وبفهم في السياسة، ولكن الكتاب المقدس ما بفهمش فيه. طب ما انت ذكي يا أرسنس. قال له الحكاية مش هتزكاوي، الناس دول ناس مع يسوع، فالمسيح اداهم ايه؟ فهم للكتاب المقدس. ايه يا احبائي، مثلا واحد زي القديس مكاريوس، الرؤيه بتاعت حسقيال اللي في الاصحاح الاولاني لما شاف المركبه الناريه والحيوانات بالاربع اوجه. بصوا تفسير ابو مقار ليها حاجه مذهله، حاجه مذهله. ايه ده؟ ايه يا عم عرفت الكلام ده؟ مين علمه لك؟ مين علم ابو مقار كده؟ يعني احنا النهارده لما بنحتار مثلا في ايه نقعد نشوف دول فسروها ازاي ودول شرحوا فيها ايه ودول قالوا فيها ايه. اهو يعني ايام ابو مقار كان عنده كتب ابو مقار بيقعد يدرس ده؟ قاله ابدا. طب عرفت الحاجات دي منين؟ انت انسان عديم العلم. قال لا، علم انه مكان مع يسوع. قام ببشوش استاذ، استاذ في شرح سفر ارميه. قام ببشوش الرجل الكامل ومزاجه سفر ارميه وحفظ سفر ارميه، حفظه. ايه يا قام ببشوش انت يعني عملت دكتوراه في سفر ارميه؟ تعرفين النهارده ممكن واحد يعمل مثلا دكتوراه في سفر التكوين، أو بل عملتكم كده، يعمل دكتوراه في سفر. مين اللي كتبه واتكتب ازاي وايه الاعتراضات اللي عليه وايه الردود وايه حاجات مالهاش اول ولا اخر. ام بابشوي ده بقى يعني واخد دكتوراه في سفر ارميه. قول لنا ام بابشوي ايه الراجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح زي ما بتصفه الكنيسه في المجمع، ايه درست سفر ارميه فين؟ قال لك ابدا، انا لما بيستعصر علي امر بنادي كده اقول له يا ارميه تعالى فهمني، فيروح جاي له ارميه النبي وايه ايه فاهم. بقى اسمه بشوي الايه؟ الارامي، نسبه لمين؟ ارامي صحاب. تعلمت فين؟ فعلم انه مكان مع يسوع، مع ارمي، مع شعي. اما موسى الاسود راحوا مره شويه اخوه يسالوه، قالوا له في سؤال في مش فاكر كان فكره تثنيه او سفر اللاويين حاجه من اسفار موسى مش عارفين اجابته. قال لهم طيب اتفضلوا وانا هجيب لكم الاجابه. وراح طلع الانبا موسى الاسود بره القلاية بتاعته وصل قال يا رب ابعت لي موسى النبي يفهمني السؤال بتاع الإخوة. جاله موسى النبي قال له يا موسى يا أسود إجابة السؤال حاجة عظم. الإنجيل صدقوني يا أحبائي، أنا غرضي من الكلام ده صدقوني، حلو إن الواحد يدرس، حلو إن الواحد يقرأ، وحلو إن الواحد افهم ما أقول زي ما قال بولس لتيموثاوس، لكن الإنجيل مش زكاوة. الإنجيل مش زي كتب التاريخ والجغرافيا هنقرأ ونحفظ ونلخص ونكتب، مع أهمية الأمور ديت أنا شخصيا يعني أثق بأهميتها جدا، لكن هي في النهاية إن ما كانش الإنسان يقعد مع ربنا والمسيح يفتح ذهنه ويفتح قلبه بقى كلام. ما في ناس فاهمة الإنجيل ده يعني أساتذة في الإنجيل. طب اسألي كلام الإنجيل بيعزيك؟ كلام الإنجيل بيفرحك في ضيقتك؟ كلام الإنجيل بيبقى هو السند؟ قال لك أبدا، ده شوية أنا حافظ. تسأليني إنجيل متى كتب سنة كذا وكتبه فلان، زي واحد مذاكر إيه تاريخ وجغرافيا ماشي معاه دكتوراه في إنجيل متى. طب بتتعذب كلام ربنا؟ أبدا، مجرد معلومات في إيه؟ في المخ. لكن
الإنسان يدرس ويقرأ وفي علاقة روحية مع المسيح، علم أنه ما كان مع يسوع.

من الإنجيل ده فهمه وفي لقيت نفسه إيه فرحان بيه ومتعز بيه وعايش بيه ونور نور لحياة الواحد. فعلم إنهما كان مع يسوع. الأمر الثاني انبهروا بالطريقة اللي بيتكلم بيها بطرس وبفهم بطرس للنبوات وزي بطرس استخلص نبوة يرد بيها على اليهود. الأمر الثاني اللي اندهشوا منه إن لقوا الرجل الذي شفي واقفا معهما فلم يكن لهما شيئا إيه يناقضون به. هنقول المعجزة ما حصلتش لأ الراجل واقف إيه واقف قدامنا ومش أي راجل يا أحبائي. قلنا الراجل دوت مقعد بقاله كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة المسيح إحنا دلوقتي بعد القيامة بكترنا سنة ده الماكسيموم بالتأكيد أقل من سنة لأنه مش ممكن في سنة عدد المؤمنين بقوا 5000 مستحيل عدد الرجال مستحيل. ده بيقول كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون وإحنا بدينا ب3000 يعني إحنا بكترنا بعد يوم 50 بشهر إما كانش أسابيع مش أكتر من كده أبدا. يعني المسيح مولود بقاله كم سنة كان طبعا المسيح دلوقتي اتصلب وصعد للسماء لكن يعني من كم سنة لا وقت المعجزة 33 سنة ونص. طب الراجل دوت مقعد بقاله كم سنة يعني من قبل المسيح ما يتجسد والراجل ده ايه قاعد جنب الهيكل. وبالتأكيد المسيح في فترة تجسده بالتأكيد شافه ما ده قاعد جنب الباب والمسيح في الدخلة شايفه وفي الخارجة شايف والمسيح بيشفي ناس مرضى كثيرين. طب ما تشفيني يا يسوع له لا ايه اصبر اصبر ده انا شايلك يعني لو جاز يعني لوقت عوز ما انا ممكن اشفيك لا ده انا عايز كنيستي تتمجد بيك. فنمرة واحد في وقت للشفاء لسه ما جاش. نمرة اتنين انا سايبك انت مخصوص علشان لما الرسل يشفوا لو شافوا راجل مكسح بقاله سنة ماشي بقاله سنتين لا ده راجل مكسح بقاله كم سنة 40 سنة. المسيح قال لهم الأعمال التي أعملها أنا تعملونها وإيه أعظم من المسيح شاف مكسح بقاله كم سنة 38. الرسل شافوا مكسح بقاله كم سنة 40. قال له لا ده أنا شايلك لمين شايلك للرسل. والأخر القديس لوقا برضو يعني بالروح القدس ما هو الرسل ياما عملوا معجزات. قال لا إحنا نختار معجزة غير إيه عادية إيه راجل مكسح بقاله 40 سنة لم يكن لهما شيء يناقضون به معجزة مش عادية. فلوقا لما جاي يختار معجزة للرسل قال لا أنا هجيب معجزة مش حاجة مش طبيعية زي بالضبط القديس يوحنا لما كان بيكتب الإنجيل بتاعه قال أنا عايز أجيب معجزات من حياة يسوع. قال بس مش عايز أجيب معجزات إيه عادية. يسوع ياما شاف مفاليج أو إيه اللي بالعربي تبقى إيه مفاليج ولا فلج ولا مفلوجين مفلوجين طيب كتر خيركم درس لغة عربية شاف مفلوجين إيه كثيرين. طب يوحنا عايز يختار واحد قال لا أنا اختار إيه أعجب واحدة فيه مفلوج بقاله كم سنة 38. يسوع فتح عينين عمي كتير يوحنا عايز يختار واحد قال اختار واحدة مش عادية ايه مولود أعمى. يسوع قوى ميتين كتير يوحنا عايز يختار واحدة غير عادية يجيب ميت بقاله ايه معجزات ايه معجزات فائقة او برضو الروح القدس عايز يختار معجزة من اللي عملوها الرسل. عملوا معجزات كتير مش معنى دي اللي اتدونت هي دي المعجزة الوحيدة اللي عملها الرسل لا ده كتير لكن دي معجزة ايه غير عادية واحد تقريبا انا معرفش سنه بس احتمال قوي الراجل ده يكون مولود مكسح يعني عمره ما مشي فواحد بقاله 40 سنة طبعا معجزة ايه. فلما الرؤساء شافوا المنظر حاجة ما نقدرش ايه لا نقدر نكذبها ولا نقدر نقول دي خدعة ولا نقدر نقول انتوا بتمثلوا علينا انتوا جايبين واحد سليم وعملتوا نفسكم خففتوه لا لا لا لا ده واحد بقاله 40 سنة وكل اسرائيل ايه عارفة الحكاية بتاعته لم يكن لهما شيء يناقضون به. طب انتهت المحكمة يقول فدعوهما ندوم هما الاثنين وأوصاهما ايه أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. يبقى أقدر أقول أن لا ينطق البتة اسم يسوع وأن لا يعلم باسم ايه يسوع. وبقى الشيطان يا أحبائي أكتر حاجة تحرقه أن احنا النادي اسم مين اسم يسوع. والطلبة اللي بيطلبها أن لا ينطق البتة باسم مين يسوع. هذا اللي الشيطان عايزه ما تجيبش اسم يسوع ده على لان اسم يسوع بيعمل ايه في الشيطان
هلا عارفين القديسة يوستينا؟ ايه قوة يوستينا؟ يوستينا طول النهار قاعدة تنادي اسم مين؟ اسم المسيح. فكل لما كبريانوس الساحر يبعت لها واحد من الصبيان بتوعه يلاقيها ايه بتنادي اسم يسوع، فالشيطان ايه يتحرك. ما مش الشيطان قال له كده، قال له كل ما بروح لها ايه بتصلي إيه؟ مش يوستينا مش واقفه طول النهار رافعه ايديها كده، مش ممكن. لكن اسم يسوع باستمرار على ايه، فالشيطان يسمع اسم يسوع ايه. ابو مقر قال قصه لطيفه، قال الحرامي لما يروح يسرق بيت يروح يحط ودانه على الباب كده ويسمع، لو لقى الناس نايمه ايه يدخل يسرق، لو لقى الناس صاحيه يخاف. قاله الشيطان كده، يجي يحط ودان، لقى جوه هص هص ايه يدخل ايه يرمي فكره وحشه كده اي حاجه من الوحشه بتاعته. طب لو لقى جوه في صوت يعرف ان البني ادم ده ايه صح، صوت ايه هنجيب بكاسيت وان لا صوت يسوع، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح سامحني، يا رب يسوع المسيح عني. فالشيطان عايز ايه؟ الا ينطق البتة باسم يسوع. بطرس قال له ماشي ماشي فيه، ده اسم يسوع هو اللي بنتلذذ بيه، اسمك حلو ومبارك يا اخوه القديسين، اسم يسوع هو السلاح اللي احنا بنحارب بيه، اسم يسوع ده اسم الخلاص. ده الكنيسة اليوم اللي دعي فيه اسم يسوع عملته عيد، وهو عيد الايه؟ الراجل اليهودي كان او الطفل اليهودي كان يطلق عليه الاسم يوم الايه؟ يوم الختان. الراجل اليهودي لما الولد لما يتولد الطفل اليهودي ما يتسماش، اسمه اللي ما يتسمى، ونسيبه كده اللي ما يتسمى لغاية يوم الختان. عشان كده يقول ايه لما يوحنا اتولد فجاهم لأبو زكريا ماذا يطلب ان ايه يسمى، فقال يسمى يوحنا. ربنا يسوع في اليوم الثامن ختنوه ودعي اسمه يسوع، راحت الكنيسة قالت بس امسك اليوم ده اعمله ايه عيد، ايه العيد اللي فيها يسوع اتختن؟ قالك لا، ده اسم يسوع اعلن في هذا اليوم، فباسم يسوع هو قوة الايه؟ قوة الكنيسة. فبطرس قال لهم لا، ده احنا ننام ونصحى وبنردد اسم يسوع على ايه؟ على افواهنا. عارفين الراجل السايح الروسي، راجل قرى مرة سمع آية في الانجيل بتقول ايه؟ صلوا كل حين ولا تمل. الراجل الآية ديت ايه؟ يعني خبطت في دماغه، يعني ايه صلوا كل حين ولا تمل؟ طب انا هسيب شغلي؟ طب انا بلاش هسيب شغل، هسيب شغل، طب مش انا مش بنام بالليل؟ طب هو قال صلوا كل حين، ما قالش صلوا وانتوا صحيين. كل حين يعني كل حين، ادام ربنا ادى وصيه يبقى الوصيه في امكانيه ليه تنفذ، ما ربنا ما يقولش وصيه ما تتنفذ. ادام قال صلوا كل حين يبقى ممكن الواحد كل حين انا نايم وقلبي مستيقظ. طب ازاي؟ قعد الراجل يسال ويلف ويروح ويجي ويدور، يا جماعه فهموني ازاي نصلي. راح ربنا وصله الواحد قال له تقعد تنادي اسم مين؟ يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. وبقى الراجل يقول 1000 مرة 2000 مرة 10,000 مرة 12,000 مرة لدرجة بقى النفس بتاعه بقت نبضات القلب دي. على فكرة رهبنة في اليونان، في رهبنة في اليونان ده المنهج بتاعها ايه؟ الرهبان هناك يتدربوا ازاي ينادوا اسم يسوع طول الليل والنهار، حتى انه دقات القلب مع كل دقة قلب كده يسوع يسوع يسوع، فينام الراجل ويصحى وايه على لسانه يسوع. هو كان كده الراجل دوت، وصل الساحر الروسي دوت ان ينام يصحى يلاقي نفسه من لسانه بايه شغال، يا رب يسوع المسيح، يبقى صلوا كل حين ولا ايه بتاديه صلاه يسوع. اسم المسيح حلو، اسم فيه عزوبه. طيب قالوا لهم ما تعلموش باسم يسوع، عملوا ايه الرسل؟ رجعوا واجتمعوا ايه ايه صباح الخير، اجتمعوا يعملوا ايه؟ يناموا زي حضراتكم كده. اجتمعوا يصلوا. فرفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله وقالوا، وزي ما قلت لكم دي اول صلاة تدون ايه في الكتاب المقدس للكنيسة الاولى، اول مكتوبة بقى الصلاة. طبعا دي تبقى ليها اهمية ايه، قبل كده سمعنا ان الكنيسة بتصلي، طب بيصلوا بيقولوا ايه؟ ما نعرفش، او كانوا بيصلوا، لكن المرة دي كتبوا لنا الروح القدس الصلاة اللي هم ايه صلوا بيها، فروحنا احنا ايه شابطين فيها. وزي ما قلت لكم المرة فاتت على مثالها بقى، انا مش هكرر الكلام، انا بقول نقط يعني على قد ما ربنا يعني يدينا حاجة جديدة. إيه قلت لكم ده بقى مثال صلاة الأجبية والقداس وابها، مش هكرر الكلام ده تاني. لكن دونت الصلاة دي، في الصلاة دي بقى في حتة عجيبة خالص. وقف بطرس والرسل ال 12 يصلوا يقولوا ايه؟ يقولوا يا ربي اللي حصل ده اللي قاله داود فتاك، قال ايه داود؟ قال لماذا ارتجت الامم،
وتفكر الشعوب بالباطل، قام ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيح. طبعا لو انتوا تاخدوا بالكم مش زي ما احنا بنقولها في الأجبية بالظبط، مش كده ولا مش ملاحظين ان في فرق؟ ما هي بس لا احنا بنصلاش كده في الأجبية. لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع أغلالهم نطلع عنا نيرهم. اللي احنا بنصليها في الأجبية هي نفس المعنى بس الألفاظ مختلف. ليه؟ لأن احنا عارفين الأجبية متاخدة من الترجمة السبعينية، والكتاب المقدس اللي بين ايدينا ده متاخد من العبري، ترجمة العبري أو الأصل العبري. المهم فالمزمور دوت بطرس أو الكنيسة بقى، مش عايز أقول بطرس بس، يعني الكنيسة لما صلت طبقته على مين؟ ينطبق على مين؟ مين اللي الأمم ارتجت ضده ومين اللي الملوك وتأمره ضده؟ ده ما فيش غير المسيح. ومن هنا يا أحبائي عايز أنبه ذهنكم الحتة إنه سفر المزامير فيه نبوات كتير عن المسيح. سفر المزامير ممكن تلاقي في وسط المزمور كده نبوة عن المسيح. في مزامير تانية في وسط المزامير 151 ما تنطبقش إلا على المسيح، يعني لو حاولنا نطبقها على أي شخص تاني ما ينفعش. المزامير كلها ممكن نطبقها على داود، تنطبق جزئيا على داود، تنطبق جزئيا علينا، وممكن في النص يبقى فيها نبوة عن المسيح ماشي. في مزامير تانية بقى ما تنطبقش خالص على داود. المزامير اللي من النوع داود تسمى مزامير مسيانية، تنطبق فقط على المسيح. من ضمنها المزمور اللي استشهد به الكنيسة اللي هو المزمور نمرة 2. تقولي لي طب ليه؟ لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ تقولي ما ممكن تنطبق على داود، ما هو هاجوا ضد داود أمم وشعوب. أقول لك طب شوفي بقية المزمور، ربنا بيقول له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، تنطبق على داود؟ تنطبق على غير داود؟ في حد ربنا يقول له أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ لا. طب لما يقول له اسألني فأعطيك الأمم ميراث، مين اللي خد الأمم كلها ميراث له؟ لا داود ولا غير داود، ما تنطبقش على شخص. لما يقول في المزمور العبري بقى قبلوا الابن لألا يغضب، دي في العبري قبلوا الابن لألا يغضب. الآب بيقول قبلوا يعني اقبلوا مين؟ الابن لألا يغضب. مين اللي يغضب؟ الآب. طب الآب ده بيكلم على مين؟ لا يمكن تنطبق على الإنسان اللي على المسيح. فده مزمور مسيان. منين يا بطرس عرفت ان هذا المزمور لا ينطبق الا على المسيح واستشهدت بيه انت والكنيسة في الصلاة بتاعتكم؟ مين اللي فهم الكنيسة الحاجات ديت؟ المسيح لما بعد القيامة فتح اذهانهم ليفهم الكتب، وطبعا الروح القدس يعلمكم كل شيء. انا عايز اوريكم النور اللي دخل ذهن الرسل. الحاجات دي اليهود ما كانوش بيعلموا بيها، يعني اليهود ما كانوش بيقولوا المزمور ده بينطبق على المسيح، لكن الرسل قالوا لا المزمور ده مزمور مسياني. مين اللي علمكم الكلام دوت؟ قلنا فعلم انه ما كان معه، دي مدرسة مين اللي بتطبق العهد القديم على المسيح؟ دي مدرسة ايه؟ يسوع الناصري اللي عملها 40 يوم، مش قلنا كده؟ ال 40 يوم اللي كان بيظهر بعد القيامة للتلامذة كان بيعمل معهم ايه؟ إكليريكية، إكليريكية يسوع الناصري، خرج منها 12 راجل بنى الرسل، أساتذة الأساتذة، السقفة الأسقف بنى الرسل، ومنهم الكنيسة بقى ايه؟ مشيت النهج دوت. طب هقول لكم حته تاني، ازاي الرسل يعني ازاي ذهنهم انفتح على العهد القديم بصوره فائقه؟ الكلام ده بقول لكم يا احبائي يعني انا مش قادر احسسكم بيه. اليهود ما كانوش فاهمين انه المزمور ده ينطبق على المسيح، ما يعرفوش، دي حاجه جديده هم بيعرفوها، عرفوها من الكنيسه. طب اتعلمتوها فين يا رسل؟ فعلم انه ما كان مع يسوع. طب هقول لكم بقى برضو نبوه اخرى ازاي الرسل طبقوها على المسيح بصوره فائقه. يقول في بقية الصلاة لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع. فتاك دي اللي هي ايه؟ دي اللي هي ذكرها أشعية نفس الكلمة في 53، هوذا عبدي. لما نروح نقرأ أشعية 53 بيقول ايه؟ هوذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي. وبيوصف مين العبد اللي بيتكلم عنه أشعياء اللي هو مسميه ايه هنا؟
فتاي اللي هو في العبري ايه

عبدي، بيوصفه بيقول عنه ايه؟ كان منظره كذا مفسدا اكثر من الرجل. قولوا لي بقى يعني اسمعوا الكلام دوت، واحد شكله مفسد اكتر من كل الرجال، صورته اكتر من بني ادم، يعني مهما كان الانسان صورته فاسده، ده صورته ما شفناش بني ادم في الصوره الفاسده ديت، منظر لا صوره له ولا جمال فننظر اليه، يعني منظر واحد بيصلي يعمل كده حاجه، ما لا صوره له ولا جمال لننظر، يعني شوف واحد حلو عايز ابصله، لا ده ما فيش منظر حلو فيه، ما حدش عايز يبصله، ولا منظر فنشتهيه، يعني الواحد يبص عنه او قال هو بعد كده كمسطر عنه وجوهنا، يعني لما نبص له نروح عاملين كده مش عايزين نبص في وشه، ليه؟ من كتر المنظر الوحش اللي هو فيه. يقول عنه محتقر ومخزول من الناس. هذه فتاي دوت اللي بيتكلم عنه أشعية، الاب على لسان أشعية بيقول فتاي، ادي الوصف بتاعه، منظره كذا مفسد، مسطر عنه وجهنا، محتقر ومخزول، رجل اوجاع ومختبر الحزن، يعني طول حياته في الهم والوجع. يقول محتقر فلم نعتد به، من كتر ما الناس بتحتقره ما حدش يعني اداله اي اهتمام، ده الدنيا كلها بتحتقره. احزاننا حملها، اوجاعنا تحملها، تاديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. الصوره ديت تنطبق على الله؟ هل احنا الصوره اللي انا شرحتها لكم دي دلوقتي، انا بحكي لكم واحد شكله مفسد و و و اقول لكم دي، هل ممكن ده يكون ربنا؟ مستحيل، ده منظر يعني. طيب الرسل قالوا فتاك دوت اللي اتكلم عنه أشعياء 53 فتاك الايه؟ القدوس. طب مين القدوس؟ ما فيش حد القدوس غير مين؟ غير ربنا. ايه يا بطرس الجرأة ديت؟ انت بتقول انه اللي محتكر اللي مخزول هو ده ربنا؟ اللي محتكر اللي مخزول اللي تأديب سلامنا عليه اللي في جيله من يعتد به اللي ده هو ده القدوس؟ ده كلام محدش يقدر يقوله. ايه بطرس؟ عرفت منين ان أشعياء 53 بيتكلم عن المسيح الله الظاهر في الجسد؟ مين اللي علمك ديت؟ اليهود كانوا بيعلموا كده ولا كانوا يفهموها؟ منين يا احبائي الكنيسه الاولى فهمت النبوات بالمنظر البديع دوت؟ ده بيتكلم عن المسيح في الصليب، ما هو بيوصف بقى المسيح طبعا كان شكله ابرع جمال من بني البشر، لكن بيوصف المسيح في الصليب كان منظره، وفعلا بعد ما طلعوا لنا صورة الكفن لقينا المسيح وشه الحتة دي ورمة والحتة دي متعورة والجلد منظر، فعلا واحد يبص له يعمل كده، ما هو فعلا ده كان منظر المسيح ايه وقت الصليب، كمسطر عنه جون. لكن في الحقيقة هو ايه؟ احزاننا، ده بسبب احزاننا، واوجاعنا تحملها، مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اداءه. طب مين اللي كان يقول انه ده هو القدوس؟ يستحيل. ده بطرس لما اتعلم في مش انا مركز على بطرس باعتبار يعني المحاكمه كانت مع بطرس، طبعا هي مش صلاه بطرس، هي صلاه الايه؟ الكنيسه كلها، لانه بالحقيقه اجتمع على فتاك بتاع اشعياء 53 اللي هو مين الفتى دوت اللي ظهر في الايه كانسان؟ ده القدوس. عشان كده الملاك قال لماما العذراء قال ايه؟ القدوس المولود منك. طب في حد قدوس الا مين؟ الا الله. عشان كده الملائكه في السماء تسبح تقول له قدوس قدوس قدوس. طب ليه؟ قدوس الاب، قدوس الله الابن، قدوس الله الروح القدس. منين يا احبائي الرسل فهموا الكلام ده؟ ده اللي انا يعني انتوا فاهمين، انا الحته اللي انا يعني شداني ازاي الرسل فهموا الكلام ده؟ ما كانش حد يجرؤ ان يقول المنظر الصعب اللي بيوصفه أشعياء 53 دوت عن الله الظاهر في الجسد، مستحيل. لا بطرس قالها برضو، يعني قاعد اقول بطرس، الكنيسه قالتها، لانه بالحقيقه اجتمع على ايه؟ فتاك القدوس يسوع. يبقى اذا يا احبائي برضو اخلص من هنا بنتيجه انه لما نفهم نبوات العهد القديم نعمل ايه؟ نصلي بها. هم لما فهموا أشعياء 53 فوقفوا يصلوا بالكلام اللي ايه؟ اللي فهموه. احنا بقى بنشرح في الانجيل ليه؟ هدفنا لما نفهم كلام الانجيل نقف ايه؟ نصلي بكلام الانجيل. فهمتوا بقى؟ احنا مش في مدرسه احباء خالص، احنا اللي بنفهمه ده عشان نعيشه، اللي بنفهمه ده نصلي بيه، كل ما نسمع حته كده واحنا واقفين نصلي نكلم ربنا بيها. فهمت حاجه عن حكمه ربنا، عن محبه ربنا، وانا واقف اصلي اكلمه يا ربي ايه الجمال ده؟ انت حلو يعني، انت جميل فعلا فعلا، جميل جميل رب في حكمتك، جميل في تدابيرك. يعني اللي انا بفهمه عن المسيح وانا واقف اصلي ايه؟ اتكلم مع ربنا فيه.
فهم لما فهموا بقوا يصلوا ربنا بالايه؟ بالكلام اللي هم فهموه. يبقى محور الصلاة بقى بتاعة الكنيسة حاجتين، طلبوا من ربنا، طلبت ايه؟ قالوا له امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل

ده نجح في اللي هو عايز ايه يصبر. انا بعيش مع ربنا بصلي بقرا الانجيل سالك في الفضيله ابونا انا خدت ايه ده انا جراري بس يا خساره الشيطان ايه هو جايب الضيقه دي عشان الرسل يقول لك إيه؟ خدنا ايه من يسوع ادينا شهدنا للمسيح جات لنا ايه دي ما احناش فاتحين بقنا لا هم قالوا للرب ما تخليش الضيقه دي تخلينا ايه نسقط لا خلينا نتمسك بيك ايه اكتر امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهر. لما تشوف النهارده يا احبائي في ضغوط على المسيحيين في اشغالهم وفي المعيشه وفي الشارع وفي المدارس ايه الطلبه اللي نطلبها من ربنا؟ سؤال الضيقات اللي احنا فيها دي نطلب نقول ايه؟ نقول له شيل الضيقه؟ لا هم ما طلبوش قالوا له شيل الضيقه. نقول له رب انتقم؟ لا هم ما طلبوش قالوا له انتقم. بس نقول له رب ما تخليش الضيقه دي تخلينا ايه نكبن نخاف نتراجع ننكر امنح عبيدك. هذه الصلاه ما بقول لكم الانجيل ايه يا احبائي؟ الانجيل عشان نعيش. فهذه كلام الانجيل بيعلمونا عشان نعيش بيه. نقول له امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل ايه مجهر. هم بيحتقروا المسيحيين وبيضيقوا عليهم عشان المسيحيين يسبوك. لا يا رب خلينا ايه نمسك فيك ايه اكتر. لا طلبنا الانتقام ولا طلبنا ان الضيقات تنتهي. ما طلبوش اتقلبوا قالوا له وقفها بقى كفايه كده. لا طب نجينا يا رب منهم سيبهم هم يعملوا في مقالب واحنا بقى ننجو كده بايه. لا ما طلبوش كده برضه. أنا مش مهم إحنا يا رب نتذبح بس نتذبح وإحنا بنشهد لك نتذبح وإحنا بنشهد ليك. عشان كده قال له بولس قد حسبنا إيه غنم. الغنمة دي آخرتها إيه هتتذبح. قال له إحنا بس كل حكاية إحنا مستنين إيه يوم الذبح. كان يوم الذبح 28/10 أجلوا قص جاي جاي يعني ما إيه الحكاية مش هتطول كتير ما تخافوش يعني جاية جاية قريب خالص. ولما صلوا ايه اللي حصل؟ ظهر لهم ملائكة بس ربنا استجاب ابدا. طب لما صلوا جرى ايه؟ تزعزع. صباح الخير مالكو مش معانا ولا انتوا سرحتوا؟ المهم كنتوا بتسمعوا ما كنوش سرحتوا مننا يعني. طيب كتر خيرك يا مرسى واعيه يعني أنا بكلم ناس سرحانين في ملكوت الله وبره ماشي. طب كويس برضه ربنا يخليك. طيب خلينا هنا. فلما صلوا يقول الكتاب إيه تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس. لما امتلأوا من الروح القدس حصل إيه المكان يتزعزع. طب أسأل سؤال هل كل مرة يحل الروح القدس المكان يتزعزع؟ لا حل كتير قبل كده وهيحل بعد كده في بيت كرنيليوس حل وامتلأ الكل من الروح القدس وما سمعناش ان بيت كرنيليوس ايه اتزعزع. لكن الكل امتلأ من الروح ماشي. يبقى لما بنصلي ايه اللي بناخده في الصلاة؟ بنمتلأ من الروح القدس. طيب ليه هنا قصد الروح القدس لما يحل يزعزع المكان؟ ايه مزاجه من الحكاية دي؟ ماشي ممكن تكون علامة من ربنا. انا عايز اقولهم ان انا استجبت ماشي ما اقدرش اقول لا يعني. بس انا بصلي وانا واثق ان المسيح بيستجيب في الصلاه. بس ما عمري ما صليت وكنيسه اتزعزعت. حد مره كمان كان في القداس ولقيت الكنيسه اتهزت؟ ما بيحصلش. بس ما كنتش بصلي ومن زلزال. ماشي ما يمنعش. بس لا هو في الحقيقه في معنى يعني. ما طبعا ممكن ربنا عايز يدي علامه يطمنهم وما بننكرش كده. لكن طب ما انا عايز ربنا يطمني. طب انا بصلي طب ما يزعزع لي المكان عشان اعرف انه استجاب. لا وفي الحقيقه في معنى اكبر من كده. انه ربنا عايز يقول لهم انه الحاجات المنظوره دي اللي انتوا شايفينها اللي ممثله في المكان الحيطان والسقف حاجه منظوره. الحاجات دي مسيرها انها هتتزعزع. يعني كل اللي عينكم شايفاه ده مسيره هيتزعزع يعني يجرى له ايه هيزول. انتوا يا كنيسه مالكوا؟ قالوا له حنان بيضطهدنا السنهدرين بيضطهدنا في ضيقات في تجارب بيعملوا ويسووا فينا. المسيح بيقول لنا كل اللي انتوا شايفينه ده هيجرى له ايه في الاخر؟ هيزول. برافو. العالم يمضي وشهوته ايه يعني هيعملوا لكم ايه اخرها؟ ايه اخرها؟ هتنتهي. طيب احنا اتزعزعنا لما المكان اتزعزع؟ لا. قال لا انتوا بقى ايه الزعزعه اللي بتحصل دي تديكم انتوا ايه قوة وثبات. انتوا تمتلئوا من الروح القدس لكن المكان يتزعزع لان المكان الى زوال لكن انتم الى خلود. فاهمين فكرة ربنا؟ عشان كده يعني ببساطة شديد وحبنا نطبقها علينا. كل ضيقة تقابلنا في حياتنا ربنا بقول لنا ما تخافش ليها ايه مسيرها تتزعزع.

تتزعزع. لكن احنا لما نمتلئ من الروح القدس المكان يتزعزع، لكن احنا ايه؟ بس كده احنا ثابتين. ادي اللي ربنا عايز ايه يقوله. ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. هو مش هو اللي احنا قلناه. يعني ما اقصدش، يعني اقصد يعني احنا لغايه مسكت راسها مسكت راسها. انا اقصد هو يعني لسه ما خدناش ايه جديده. جايز قلنا كلام يعني غير بتاع المره اللي فاتت، لكن اقصد ما خدناش لسه ايه جديده. الايه الجديده بقى وكان لجمهور الذين امنوا قلب واحد. انا بقى قلت كل الكلام اللي فات دوت عشان اوصل للحته دي. ثمره الضيقه اللي حصلت ديت والاضطهاد اللي وقعت في الكنيسه انه صار الكل ايه؟ قلب بس كده. الضيقات بتعمل ايه يا احبائي؟ تخلي المؤمنين نتمسك بربنا، ماشي، بس في نقطه تاني كمان بقنا برافو، نتربط ببعض. طول ما يبقى الدنيا مزهزهه معانا تلاقي كل واحد فينا بقى بيدور على نفسه وايه، ويعني انا الطاووس. طيب لما تضغط علينا نتلملم بقى مع بعضينا ايه، نسند بعض، نقوي بعض. هو زم احسن وما احلى ان يسكن الخمع. حبات الحنطه تلاقي دي حبايه حبايه حنط حبايه حنط حبايه حنط، كل واحده ايه لوحدي. طب دخليها في الطاحونه كله ايه، تعرفي تطلعي بقى فين الدي بتاع الحبه الف والدي بتاع كله دخل في ايه. يبقى الديات بتعمل ايه في المؤمنين؟ كان لجمهور الذين امنوا قلب واحد. عرفتوا ليه ربنا بيسمح لنا بديات؟ احنا بعيد عن الديات، كل واحد فينا فرعون. يعني بصراحه انا بكلمكم بالامان عنا ايه. طب ونتكاتف مع بعض، نقرب من بعض، نحب بعض، نلتصق ببعض. مش بس يعني عايز اقول ان احنا بنقرب لربنا بس في الضيقه، لكن انا عايز اقول ان في الضيقه بتخلينا ايه، يعني احنا ما كفايه من بره كمان هتبقى من بره ومن ايه، فبنخاف على بعضين. الموضوع ده حصل مع الاباء الرسل في انجيل القديس يوحنا الاصحاح السادس. المسيح اشبع الجمع، فالرسل الحكايه ايه عجبته. الناس شافوا المسيح بيأكل الناس ببلاش، قالوا بس ده يبقى هو ده المسيح المنتظر، تعالوا نخطفه ونجعله ايه ملك. الموضوع ده بسط الرسل وما بسطهمش. بس ايوه لما المسيح بتاعنا يبقى الملك إيه؟ كل واحد فينا هيبقى ايه ياخد له بقى مركز. فبدوا يتعاركوا بقى. بطرس يقول لهم انا الايه، انا الكبير بتاعكم، انا اخد نمره واحد. يوحنا يقول له لا انت، ده انا بتكى على صدره، انا نمره واحد. يهوذا يقول لهم بس تعالوا انتوا الاثنين رايحين فين، ده انا اللي معايا الصندوق، انا بتاع الفلوس، انا بقى نمره واحد. وكل واحد فيهم بايه بيدور على اللي ليه. المسيح بصر لهم كده قال لهم ما انتوا كده، انتوا يا بني ادمين كده في الواسع ايه، نتفرع وننسى نفسين ونتكبر، وكل واحد فينا عايز يبقى نمره واحد. قال لهم انتوا علاقتكم انكم ايه تطحنوا. يطحنوا ازاي؟ قال لهم يلا اركبوا فين المركب. يقول الكتاب فالزمهم، هم ما كانوش عايزين، مش عايزين ليه؟ قالوا ده يوم تتويج المسيح مالك، تمشينا، ده احنا اليوم ده احنا اللي نبقى واقفين بقى عشان نقول احنا ايه، احنا بقى بتوعه، ده احنا مستنين اليوم ده تيجي في اليوم ده تمشينا. ما كناش عايزين نركبوا. قال لهم اركبوا المركب. الزمهم المسيح. لما الزمهم المسيح دخلوا في البحر حصل البحر هاج عليهم. لما البحر هاج هيجرى لنا ايه؟ هنغرق هنموت. فاللي كانوا متنافرين بدوا ايه يقربوا من بعض. ها؟ بطرس يبص ليوحنا، يوحنا عايز تبقى نمره واحد؟ هدينا بنموت يا يوحنا. يقول له يا سيدي خلاص مش عايز عايز ابقى الاخير، بس ربنا ايه ينجين. يا توما عايز تبقى، يا عم مش عايز حاجه، خدوا كل حاجه بس ما موتش. لا ايه اللي جرى؟ ما انتوا لسه من شويه كنتوا بتتعاركوا. لما دخلنا في الضيقه خلتنا ايه؟ ما هنموت، ما فاضل ايه بقى؟ احنا قاعدين نصارع في بعض، قاعدين نزق ببعض. احنا المسيحيين كده، بقول لكم بالامان، يعني ما تزعلوش مني، وحشين مع بعضين للاسف. ايه ربنا يقول لك ايه؟ طب ادخلوا فين؟ في المركب. تطحنوا في المركب. انت اللي كنت فين يا عم؟ بس ربنا بس ينجي، ما يذبحوناش. كانوا يوم 28 ده، يعني كان اي واحد بقى مسيحي يقول لك ايه؟ بس ربنا بس يا رب خلاص كل حاجه، انا مسامح اخواتي وبس خلي اليوم ده يعدي، انا مش عايز حاجه.

اليوم دوت يعدي. الله ايه اللي جرى؟ يعني ادي الضيق احبائي. عشان كده لما وقع اضطهاد على الكنيسة بصوا الآية اللي بعديها على طول، وكان لجمهور الذين آمنوا إيه؟ قلب واحد. صدقوني صدقوني صدقوني ربنا بيعمل كده. لما يلاقينا جوه البيت بدأ كل واحد فينا يبقى في جنب، جوه الكنيسة كل واحد بقى في جنب، جوه الخدمة كل واحد يجي ربنا يروح جاي بضيقة يروح إيه؟ لما تلموا بعضيكم بقى يلا لموا وإت اتلموا. وكان لجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس واحد، يعني كانوا الناس دي كلها كانها ايه قلب واحد. الجسم ده فيه كم قلب؟ قلب واحد. الجسم ده فيه كم نفس؟ نفس واحد. الاف المؤمنين دول بقوا كانهم بني ادم واحد، او بمعنى ادق بقى جسد واحد، فبقى كلهم ليهم قلب واحد نفس الفكر. ايه رايك؟ الفكر اللي في ذهني الايد بتمشي مع نفس الفكر، الايد دي بتمشي مع نفس الفكر، الرجل. يعني انا ماشي في الشارع عيني شافت اتوبيس، مخي يقول لي الاتوبيس دوت لو وقفت قدامه هي ايه؟ هيطيرك. فالرجل تقول يبقى احنا ايه؟ نجري من قدام الاتوبيس. الرجل اليمين ايه؟ اتقدمت. الرجل الشمال تقول انا ماليش دعوه جرنتي. ايه؟ فبقى الجسم كله بيحكمه ايه؟ انا عايز افهمكم الايه، أنا مش بضحك، أنا عايز نفهم الآية. فبقى الجسم كله ماشي بفكر إيه؟ واحد، قلب واحد، مشاعر واحدة، اهتمام واحد. طب لو الرجل دي تهتمت بحاجة ورجل الشمال بالبنادم إيه؟ خلاص مات. تصور بقى لما يبقوا المؤمنين كان لجمهور الذين أمنوا. عارفين جمهور ده عددهم كام دلوقتي؟ الجمهور كلمة جمهور دي بقى إحنا كام واحد دلوقتي بقينا الكنيسة؟ الأول قلنا في يوم 50 بقينا 3000 نفس، بعد معجزة شفاء المخلع 5000 إيه؟ راجل مش نفس، ده لسه الستات ولسه العيال. إحنا هنقوله 5000 يعني بعد إذنكم، يعني هنجيبكم على جنب هنقوله بس 5000. ال5000 دول فاكرين يوم 50 كانوا من 15 دولة مش كده؟ كان في ناس من كريت وناس من مصر وناس من كابادوكيا وآسيا الصغرى مش كده؟ فاكرين 15 جنسية؟ تصوروا بقى 5000 راجل ب15 جنسية ب15 لغة، كل واحد بقى دماغ لوحده، اللي جاي من اليونان بيعمل كده واللي جاي من تركيا، يعني كل واحد بقى له ايه؟ له فكره وله دول يتفقوا؟ ما بيتفقوا. لا تصوروا بقى الخمس تلاف راجل دول اللي من 15 جنسية، اللي من 15 لغة، اللي من 15 عادات. ناس واحد عاش في أمريكا 10 سنين، تعال يقعد عندك في البيت، ايه اللي انتوا بتعمل كيشة؟ طب دول ممكن يتفقوا يبقوا قلب واحد؟ دي مش معجزة، ده شيء مبهر. ازاي كل دول في الآخر يبقى فيه فكر واحد وقلب واحد ومحبة واحدة؟ دي معجزة الروح القدس في الكنيسة، معجزة. احنا اتنين، انت ليك فكر وانا ليا فكر، انت دماغ وانا دماغ، وكل بني ادم فينا له ايه؟ دماغ لوحده. ربنا وزع حاجتين او من ضمن موزع، يعني وزع الدماغ، وزع الايه؟ الفلوس، الرزق. مفيش حد في الدنيا عاجبه ايه؟ رزقه. كل واحد يقول لك انا عايز ربنا يديني ايه اكتر، بس كل واحد عاجبه ايه؟ دماغه. يقول لك لا ده فنشكر ربنا، ربنا عارف يوزع حاجة ترضي الناس ايه؟ ما في الرزق محدش عاجبه، في الحال اللي انا فيه في بيتنا مش عاجبني، ليه ربنا عمل لي كده؟ ما كان يعمل ويساوي. طيب عاجبك دماغك؟ تمام دي، طب حلو. فكل واحد فينا دماغ لوحده، ان احنا كلنا يبقى لينا فكر واحد، دي مذهلة. ده بقولكم احنا اتنين ما بنعرفش نتفق، انا رأيي وهو يقول انا رأيي، مش اللي بيحصل. طب 5000 راجل، 5000 راجل بقول لكم ب15 جنسية، ب15 لغة، ب15 عادات مختلفة، يكونوا قلب واحد. دي أحباء اللي احنا بقى بنصليها في كل قداس. أول طلبة نطلبها بعد ما الأسرار تتحول لجسد الرب ودمه، نقول له نتناول لكي نكون إيه؟ جسد واحد وروح واحد. فلما نكونوا كده نجد نصيب وميراث مع مين؟ القديسين اللي هم مين؟ الكنيسة الأولى دول. قال ربي اللي بيوحد نمره واحد الروح القدس، قد سقيتم روحا واحدا، الروح القدس يوحد.

أيضا اللي يوحدنا إحنا الكثيرين جسد واحد، لأننا نشترك فيه الخبز الواحد جسد المسيح. يعني اللي بيوحدوا المؤمنين ببعض حاجتين: الروح القدس والتناول. كلنا بناكل جسد واحد، عشان كده كلنا بقينا إيه؟ واحد في المسيح يسوع. كلنا سقينا روح واحد اللي هو الروح القدس، فالروح القدس بيعمل إيه؟ يوحدنا مع بعض. فدي طلبتنا في كل قداس، نقول يا رب خلينا نبقى إيه؟ اطلبوها من قلبكم. لما يكون في شوية مشاكل في البيت، انقسامات في الأسرة في الكنيسة، وإحنا بنقوله لكي نكون جسد واحد، يعني واحد يطلبها من قلبه. خلينا رب فعلا يكون لنا فكر واحد، نكون قلب واحد. ودي اللي طلبها السيد المسيح في مناجاته للآب في يوحنا 17. قال له أريد أن القطار دول إيه؟ ليكون الجميع واحد كما أنك أنت وأنا واحد، ليكونوا مكملين للواحد. صار بقى المسيح عايزنا نبقى واحد مع بعضينا زي ما الاب والابن ايه واحد. دي طلبه متهيألي اتحققت في حاله الكنيسه الاولى. طيب يكمل: ولم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له. كل واحد بقى حس الفلوس اللي معاه بقت ايه؟ مش بتاعته، دي مش لي، دي الفلوس دي لمين؟ لاخواتي. ما شيء طبيعي لما يبقى كلنا لينا فكر ايه واحد. معك فلوس، هروح أجيب مثلا فستان جديد، هلبس الكم ده، الدراع ده كم، وده لا، ما ده مش هلبسه الكم ده. يعني بقت الفلوس ديت علشان إيه؟ الكم ده أو الدراع ده يبقى زي الإيه؟ ولا ينفع نلبس هدوم ملبسين الدراع والدراع ده زعلانين منه مش هنلبسه؟ يعني فاهم؟ ما هي دي الموضة الجديد والموضة ديت إيه؟ عارفين كلمة جديدة نقول جديدة ايه في العامي؟ جديدة نوفي. مش لما حد يجيب حاجة يقول لك البتاع دي جديدة ايه؟ نوفي. نوفي يعني ايه؟ كلمة نوفي دي كلمة قبطي معناها خطية. فجديدة نوفي يعني دي ايه؟ فدي الجديدة النوفي اللي انت بتقولي عليها دي الخطية. لكن في فكر المسيح ان كل الكنيسة تبقى لابسة فستان ايه؟ وده يا احباء يلقي بالظل بقى لما الروح القدس حل وزلزل المكان. من ضمن ما زلزل محبه الكنيسه للايه؟ للفلوس. دي تتزلزل دي؟ ده الواحد يموت وايه وماسك في القرش. لا، الروح القدس لما حل زلزل الحته دي، بقت الفلوس مالهاش ايه قيمه. فاللي معاه فلوس راح ايه مديها للرسل. لم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له. امال المال بتاعي ده لمين؟ ده لاخواتي. شوف بصوا الكنيسة أحبائي. في الحقيقة أحبائي لما الواحد قاعد يفكر في سفر الأعمال، الصورة دي ما تحققتش إلا في كنيسة أورشليم. يعني هنشوف بعد كده كنيسة في السامرة، ما حصلش فيها كده. هنشوف كنيسة في أنطاكيا، سوري، ما حصلش فيها كده. هنشوف بولس راح يكرس في بلدان كتيرة. دي الصورة دي حصلت فقط في كنيسة أورشليم. انا كنت يعني انا لسه مش عارف ليه يعني، بس يعني انا قعدت افكر طب اشمعنى يعني، لسه مش عارف اجابه يعني بس هي الملحوظه ان صوره الحياه المشتركه ديت، ان كل واحد معاه فلوس راح باعها وادها للرسل وكلنا عشنا حياه مشتركه، دي ما حصلتش الا في كنيسه اورشليم. معرفش ليه، قد يكون انه ربنا عايز يبين الكنيسه في صورتها الاولى، الصوره البهيه، جايز. قد يكون انه طبيعه الناس بتوع اسرائيل هم ناس اوريدي قريبين من بعض وناس عايشين مع بعض، وهم يعني اوريدي اليهود كانوا حاسين ان هم مضطهدين من الرومان، فهم متكاتفين من غير حاجه، وبطبيعتهم الى حد ما شويه يعني الحال المادي على قده، فيمكن الاحوال دي هي اللي ساعدت كنيسه اورشليم انها تكون بالصوره دي. لكن الصوره دي ما تكررتش خالص الصوره كده في الكنيسه الاولى، انما نقدر نشوفها النهارده في حياه الرهبان. صورة الكنيسة الأولى بقى نشوفها النهاردة في الرهبنة. تلاقي الرهبان في الدير كل واحد ما حد بيملك حاجة، راهب في الدير عنده بيت ملك. بيت ملك فين يا عم؟ أبو مقار مرة واحد راهب مات، دخلوا يدفنوه لقوا شايب شوية فلوس فين؟ في القلاية. راحوا لأبو مقار، أبونا اللي مات شايب شوية ذهبات في القلاية، نعمل فيهم إيه؟ ناخدهم نزاحهم للفقراء؟ قال لهم لا، تدفنوهم إيه؟ تدفنوهم معاه، ما دام هو فصل نفسه من الشركة ما مش عايزين منه حاجة. بصوا الفكر، ما دي اللي هتحصل مع إيه؟ صح.

حنانية، احنا يعني بنقوله حنانية بس هو النطق الصح بتاعه حنانية. فبقى دوت ثمرت بقى احساسنا ان احنا كلنا جسد واحد، انا معايا فلوس وشايف اخويا محتاج ما اقدرش. هي جت بقى الحكاية من هنا، هي مش محبة في العطاء بقدر ما هو امتلاء القلب بالمحبة. يعني انا بحب اخوي، طب انا معايا فلوس، طب اسيب اخويا محتاج ما اقدرش. يعني هي مش عطاء بقدر ما هو محبة، لانه في الحقيقة العطاء اساسه محبة. ولم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له، بل كان عندهم كل شيء ايه مشتركا. تصور بقى المنظر، في حاجة دي مش بتاعتي، دي بتاعتنا كلنا. تقولي لي ياه، ده اللي نادى بيه ماركس. ماركس ده نادى بايه؟ بالاشتراكية. عايزين اشتراكية. يعني اشتراكية؟ عارفين مش تسمعون الاتحاد الاشتراكي؟ ايه الاتحاد الاشتراكي ده؟ ان احنا نحيا حياة مشتركة. تقولي بس المسيحية تنادي بالاشتراكية، والإيمان المسيحي يدعو إلى التمسك بالمذهب الاشتراكي. أقول لك لا، في فرق كبير بين الاشتراكية وبين الحياة المشتركة اللي عاشوها الايه الرسل. ازاي؟ نمرة واحد، في الاشتراكية قانون ينزل في البلد ان الكل يبقى يحيا حياة مشتركة مش بمزاجي. لكن هنا الاشتراكية دي جت بايه؟ مزاجهم ولا الرسل عملوا قانون؟ لا ده مزاجهم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طب افرضي انا عندي بيت ملك مش عايز ابيعه، ممنوع؟ لا يا عم انت حر، لكن في الاشتراكية ممنوع، اشتراكية السياسة يعني. نمرة تلات، الاشتراكية بتاعت السياسة تقول من حق الجماعة لو شفنا واحد مخبي فلوس نروح نهجم عليه وناخد منه الفلوس غصب عنه عشان كلنا نعيش حياة ايه مشترك. هل ده كان حق للكنيسة ان لو لقى واحد عنده املاك يسطو عليه وياخدوا الاملاك منه غصب عنه؟ لا، يبقى مش دي الاشتراكية بتاعت السياسة. اشتراكية السياسة تقول ان التوزيع كله زي بعضه، فدادين خمسة خمس ايه فدادين. دي الاشتراكية اللي نادى بيها عبد الناصر، ان كل الناس تاخد ايه خمس فدادين. طب اشتراكية الرسل؟ لا، كل واحد على قد ايه احتياجه. اللي عنده عيال كتير ياخد كتير، اللي عياله قليلين ياخد ايه. يبقى اذا اللي عاشته الكنيسة الاولى مش هي مبادئ الاشتراكية بتاعت السياسة النهاردة، لكن دي محبة مسيحية. كان عندهم كل شيء مشترك، فكانت النتيجة بقى بسرعة بقى وبقوة عظيمة كان الرسل إيه يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. طبعا ثمرت بقى المحبة ديت، وثمرت التجرد من أمور العالم، فبقت الشهادة للمسيح إيه قوي. أروح أشهد للمسيح وإنه في قيامة وإنه في حياة أخرى وإنه في أبدية، وأنا ماسك في الدنيا بإيه بإيدي وسناني. قل لي عم سمعت اللي أنت بتتكلم عنه. أنت لو مؤمن بالسماء ما تبقاش ماسك في الأرض إيه كده ولا لا؟ القيامة يعني ايه؟ يعني احنا هنحيا في الارض فترة وبعد كده طالعين ايه السماء، الابدية في السماء، السعادة في السماء، الفرح في السماء، السلام في السماء. لو انا ده ايماني يبقى تمسكي بالارض ايه ضعيف. لكن لو انا ماسك في الارض قوي واقول لك يا ده في حياة ابدية واحنا لازم نهتم بالابدية، ابدية اللي انت مهتم بيها. طب لما هم باعوا الفلوس بتاعتهم ورموها تحت رجلين الرسل وراحوا قالوا للناس، الناس الحياة على الأرض دي مؤقتة وحياتنا الحقيقية في السماء، الناس تصدق ولا ما تصدقش؟ تصدق، لأنه فعلا إحنا الفلوس اللي معايا رحت أنا إيه؟ رحت سايب. فلما يشهدوا للقيامة وللحياة الأبدية الناس تقبل الإيه؟ تقبل الكلام كده ولا لا؟ طيب، وبقوة عظيمة كان الرسل يأدون الشهادة بقيامة المسيح، قيامة الرب يسوع. ما تستعجلونيش أنا خلاص خلصت. ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. لا مش هاخد راحتي. آخر آية، إذ لم يكن فيهم أحد محتاج. يا حبيبي بصوا الصورة الحلوة دي، هاخد راحتي فيها شوية. لم يكن أحد إيه؟ تصوروا بقى لما تبقى كنيسة كده كل واحد عنده عنده. لا هو مش أنتوا مش واخدين بالكم اللي حصل في الكنيسة الأولى. اللي حصل في الكنيسة الأولى، أنا عندي بيت ملك فرحت بيعك وديت الفلوس للرسل، أنت عندك حقل بعتيه وديتيه للرسل. طيب إحنا عايزين ناكل، يجوا الرسل يدوك أكل على قد الناس اللي في البيت، وانا يدوني اكل على قد الناس اللي عندي ايه في البيت، كل واحد على قد احتياجه. فكانت النتيجة انه ما كانش فيه في الكنيسة حد ايه محتاج، بقى الكل عنده بياخد من بيت المال بتعبير الغير مسيحي، بياخد من بيت المال احتياجه. طيب بقى لما تبقى الكنيسة ما فيهاش واحد ايه
النهاردة النظم العالمية أقصى ما بيطمعوا فيه في العالم إيه؟ أن يكون البلد ما فيهاش واحد محتاج، لا محتاج لأكل ولا محتاج لسكن ولا محتاج لدواء ولا محتاج لتأمين. يعني أدي يعني الرفاهية في العالم إيه؟ أن يوصلوا أن ما يكونش فيه في البلد واحد محتاج. طيب دية الحياة الروحية حققتها بدون إيه؟ بدون تمدين وبدون القوانين الحديثة. ده لما الروح القدس ملاه فالمحبة خلتني ما أقدرش يبقى معايا زيادة وأخوه معهوش، لا أنا أدي عشان كلنا يبقى كل واحد معاه إيه؟ احتياجه، مش متساوي، لا مش متساوي. أنا عندي في البيت 5 عيال، طب أنت عندك في البيت عيلين، أديك أنت 10 جنيه وأخذ أنا 10 جنيه، هأكلني أنا 10 جنيه ما يكفوش، لا ادوني اللي يأكل 5 اللي عندي وبقوا عيالي 5 شبعانين، أنت ادوك اللي يأكل العيلين اللي عندك بقوا العيلين اللي عندك إيه، يبقى كل واحد بياخذ على قد إيه احتياجه، بحيث أن يبقى في الكنيسة كلها محدش إيه محتاج. إيه ده دي السماء بعنها كده ولا لا؟ رخر الناس اللي مش مؤمنة لما شافت المنظر ده قالوا لا احنا عايزين ندخل فين؟ طبعا بقى لما يلاقوا المنظر دوت ناس عايشين كده بمحبة وبيخافوا على بعض وبيحبوا بعض ومحدش فيهم محتاج وقلبهم على بعضيهم، ده انا عايز ادخل في وسطيكم. اذا لم يكن فيهم احد محتاج لان كل الذين كانوا اصحاب حقول او بيوت كانوا يبيعونها ويأتون باثمان المبيعات ويضعونها في ايدي الرسل، لا عند أرجل الرسل. يا مكان جديد للفلوس، مكان المسيحي للفلوس فين؟ في الإيد؟ لا لا لا لا لا. طيب في الجيب؟ قلت لا. هم الفلوس بتاعت المسيحيين تتحط فين؟ في الشنطة. والشنطة نشطها برجلينا تحت البلاط. انتوا مسيحيين مودرن لارج. وختم يا احبائي عشان انا اختم، مش عايز اطول اكتر من بصراحه الحته دي مش عايز اسيبها، بس انا يعني هختم صدقوني هقرا لكم الايه وخلاص. ويوسف قلنا بقى كل واحد عنده املاك ايه بحر، راح جاب لنا نموذج لواحد كان عنده املاكه ايه وبحر. هو مش هو لوحده اللي عمل كده، لكن ده نموذج من ضمن ايه نماذج كثيره. بس النموذج بقى اللي اختاره لوقا، يعني انا لما هطلع السماء هقول له مرسي يا لوقا، اختار مين؟ برنابا. طب ليه برنابا دوت؟ هنقول له مرسي انا شخصيا، لان برنابا ده يبقى خال مين؟ خال ماري مرقص. معلمنا بولس الرسول في كولوسي قال مرقص ابن اخت برنابا، فبقى النموذج اللي اختاره بولس الرسول علشان يضعه للعطاء مين؟ برنابا، خال الغالي ما اسموش مرقص. الراجل هيظهر معانا نقول له مرقص. ويوسف الذي يدعى من الرسل برنابا، يبقى هو كان اسمه ايه؟ يوسف، لكن الرسل سموه ايه؟ برنابا. برنابا معناها ايه؟ الذي يترجم ابن الوعظ، وابن الوعظ معناها ابن التشجيع. هو اسمه يوسف، خال ماري مرقص اسمه يوسف. لما دخل في الكنيسه قال لا احنا مش هنسميك يوسف، احنا هنسميك ايه؟ برنابا. يعني ايه؟ لو حبينا يعني النهارده نقول ابن الوعظ يعني ابن التشجيع، ابن التعزيه. يعني طبعا ما اقدرش اقول كلمه المعزي على شخص لان المعزي هو الروح القدس، لكن ايه اللي بيعزي باسم خال ماري مرقص؟ الايه اللي بيعزي؟ اللي بيفرح. الراجل ده زي ما هنعرف بعد كده بيوعظ، فكانت عظات برنابا كانت عظات ايه؟ مشجعه، فسموه ايه؟ ابن الوعظ. الراجل ده زي ما هنعرف عنه بعد كده هنتكلم عنه كتير، مره هتبقى فيه وعظه مخصوص عن برنابا لانه ده ايه خال ماري مرقص طبعا، بس يعني الراجل له ايه دور كبير قوي في الكنيسه، له دور كبير في الكنيسه. ده هو ده اللي هيدخل بولس في الكنيسه، وهو دوت اللي هيحتضن ماري مرقص. ده برنابا ده هيعمل اعمال جباره خالص، فاحنا بقى نقف عنده بس لما نوصل لايه للمرحله دي في حياته. ايضا سموه برنابا زي ما بقول لكم مش بس علشان العظات بتاعته بتشجع، لكن علشان هو طبيعته ايه يشجع النفوس. لما يلاقي واحد مكسور كده في ايه يحتضن ويطبطب عليه ويشجعه لغايه ما ايه يوقفه على رجليه. وهو لاوي، يعني من سبط ايه لاوي. يبقى مريم ام الغالي من سبط ايه لاوي، سبط لاوي ده سبط الايه سبط الخدمه. قبرصي الجنس، يعني هو من سبط لاوي لكن راح عاش فين؟ في قبرص، فبرضه قبرص دي غاليه ايه علينا، قبرص اللي بتطلع منها محطه الحياه بتاعت عارفين محطه الحياه اللي في البدا من قبرص، بس يعني عشان تبقى عارفين. اذ كان له حقل، برنابا دوت كان عنده حقل، باعه
وأتى بالدراهم

وضعها عند أرجل الرسل. طب أسأل سؤال بقى، سؤال بقى وماشي انتوا بقى تفكروا فيه، إيش معنى برنابا اللي له أخطاره؟ طبعا هو ما كانش يعرف أن أنا بحب ماري مرقس فبيعز يفرحني ما كانش في دماغه الراجل الموضوع ده. إيش معنى لوقا اختار برنابا بالذات كمثال اللي اتبرع بالفلوس؟ طب ما كان جاب واحد تاني، إيش معنى اختار ده بالذات؟ طب عشان لاوي، طب ومالها اللاوي؟ يعني انت قربت من هي جت كده ولا يعني قالت الإجابة فوضحها لكم بقى، أنا كنت أحسبها لكم سؤال للمرة الجاية. هو فعلا عشان لاوي، المفروض أن اللاوي بحسب الشريعة ما يمتلكش أرض، اللاوي ملهوش نصيب في الأرض لأن نصيبه ربنا، فكون أن الراجل ده بيمتلك أرض فدي كانت حاجة مش إيه؟ مش طبيعية. بس لألا يساء الفهم تجاه برنابا ونقول يعني هو كده خلف الوصية وربنا قال لاوي ما يمتلكش وتقولي له امتلك، لا، هو على ما يبدو أن الحقل ده كان في قبرص وليس في أرشل عشان نبعد أي شبهة عن إيه؟ عن خاله. فهو على ما يبدو أنه هو كان بيمتلك حقل في قبرص فباعه وجاب الفلوس حطها تحت رجلين الرسل. أول أمر الثاني قد يكون لو أذكر دي لأنه على ما يبدو أنه كان ده حقل كبير وكان مبلغ كبير قوي. إحنا عارفين عائلة ماري مرقس كانت عائلة إيه؟ عائلة غنية، فالخال برضو خال والد فكان غني برضو الرجل. صدقوني أنا ما كنت عايز أخلص، والحتة دي أنا كروتها المرة الجاية أنا عيدها لك شوية كده. خميس الصعود، خميس الصعود عيد سيدي كبير، عيد دخول المسيح مصر، عيد سيدي صغير، فهيبقى الطقس للصعود طبعا. طب بس نطلع بتأمل لطيف منها بقى، ارتباط عيد الصعود بدخول المسيح مصر. المسيح صعد راح فين؟ السام. في نفس اليوم عيد دخول المسيح مصر، بمجيء المسيح لمصر حول مصر ليه؟ حول مصر ليه؟ لسام. بس كده فالوعظة أنا عليها الوعظة في عشية الصعود، هنبقى نربط الاثنين دول ببعض. أدم تسوني ذكرتها يعني، كانت شوف فكري بس يعني هي ربطة حلوة، صعود المسيح للسماء. لا مش حاجبها في الوعظة دي معلها. أيوة لا يعني. لا طبعا هيبقى الطقس. ما انا بقولك هنذكر الصعود ودخول مصر بس دراع حضرتك مش هنجيب سيرته. فالإلهنا المجد دائما ابديا امين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيركس بسبورتينج تقدم لكم تابع سفر أعمال الرسل للقمص تدرس يعقوب قيلة عشية السبت 19/10/2002.
1: بخوف الإيمان الله يوصف لسماع الإنجيل المقدس فصل

ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له من الأجانب.

0: يأتي ملك وتكون مشيئتك في السماء كذلك الأرض خبزنا لازم غدائتين اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نحن المذنبين لنا ولا تدخلنا في تجربنا كما جينا من الشرير بالمسيح حسى ربنا لأن لك ملك القوة والمجد إلى الأبد آمين كم بخريستوس يسوس بنشور
1: كيف على سيمون تكري كلينتي
0: نوبيون سوكيريا
1: ومن سميت الظامي
2: ميرين الضياسي
0: وتبعب ماتي
2: يسوع المسيح الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلام المخلص المحيا الذي نفث فوق تلاميذ الإبليسين قال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطايا غفرت لهم من أمسكتم على مسكت أنت الآن يا سيد من القبرس الأطهار أمامك الذين آمنوا في الكهنوت في كنيسة المقدسة في كل زمان أن يخفوا خطايا الأرض واربطوا حل كل ربط الظلم نسأل نطلب من صليح صلاحك يا محب البشر نبيذك أبي أفات وضعفاء للمحمد رؤوس المجدك المقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا لي بشيء بعلم غير علم جدع قلب الكول بالفعل أو بصغر الناس أنت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح محب للبشر اللهم انعم لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا يا رب حالنا
0: آمين.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. كنت الاسبوع اللي فات كلمت عن في سفر اعمال الرسل، بالاخص امبارح كلمنا عن المسيح رب المجد يسوع كرب وقدوس والبار في سفر الأعمال. نفسي النهاردة يدينا ربنا نعمة نشوف إمكانياتنا الجديدة اللي صارت لينا من يوم عيد العنصرة أو حلول الروح القدس، وإيه دور الكنيسة، إيه دور الروح القدس في الكنيسة، سواء في الكنيسة الأولى أو في الكنيسة الحاضرة، سواء على مستوى الجماعة أو على مستوى كل عضو من أعضاء الكنيسة. بلا شك أحبائي، الروح القدس وهو روح الله، روح الله الآب وهو بذاته روح الابن الوحيد، الروح القدس له دور إيجابي في حياة الكنيسة وفي حياة البشرية. نقدر نقول من قبل الخليقة ويبقى له دور إلى النسمة الأخيرة أو إلى مجيء رب المجد يسوع والتقاء الكنيسة بالسيد المسيح. معلمنا لوقا البشير عبر عن عمل الروح القدس في حياة الكنيسة في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نقدر نسميه زمن الوعد، لما أخذ الإنسان وعد إلهي بالخلاص، وإيه دور الروح القدس في تهيئة البشرية لمجيء المسيح الموعود به، وأيضا دور الروح القدس في زمن السيد المسيح عندما جاء، وأخيرا دور الروح القدس في حياة الكنيسة منذ يوم العنصرة إلى مجيء المسيح الأخير ولقاء الكنيسة بالمسيح السحاب وانطلقها إلى حضن الأب. نقدر نقول إن روح ربنا هو روح الحب. روح ربنا هو روح الحب. إذا كان القديس يوحنا الحبيب يقول الله محبة أو الله حب، فروح الله هو روح الحب. ونكتشف روح الحب من قبل ما آدم وحواء يجوا. يبتدي سفر التكوين بالعبارة الجميلة: وكان روح الرب يرف على وجه المياه، وكانت الأرض خالية وخاوية. كلمة خاوية يعني بلا شكل، يعني شكلها كئيب. تخيلوا كده كيان الأرض بلا شمس بلا قمر بلا خضرة بلا حيوانات بلا طيور بلا كائنات حية، منظر كل كآبة. وكان عمل الروح القدس يرف على وجه المياه لكي يخرج من هذا المنظر الكئيب هذا العالم الجميل اللي بنعتز بيه ونعيش بيه لغاية النهاردة. واللي قام بهذا الدور ايه؟ صحيح الله قال فكان، وبروح الرب خلقت الارض والسماوات. فنقدر نقول ان دور الروح القدس بدا من قبل ما الانسان يوجد، انه يهيئ له كل الامكانيات الجباره اللي بيها يعيش الانسان كاسعد كائن موجود على الارض. نحن مدينين للروح القدس في وجودنا على الأرض، ومدينين للروح القدس في حتى الهواء اللي بنتنسمه أو الشمس اللي بنتمتع بيها أو جمال الطبيعة اللي بنتمتع بيها أو قوانين الطبيعة اللي العلم لغاية النهاردة كل يوم لسه يكتشف قانون ورا قانون، ومظنش هيقدر يكتشف كل أسرار الطبيعة إلى يوم انتهاء الدهر في هذا العالم.
الله الذي أقام لي هذا العالم الجميل من الأرض الخالية والخاوية لا يمكن هذا الروح القدوس يتجاهل الإنسان نفسه. يعني أحيانا واحد يقول لك أنا أرفان من نفسي، جسد مؤلم، شهوات مؤلمة، أحاسيس تعبانة، قلب ضيق، فكر فيه حقد، فكر فيه كبرياء، بأحاول أبقى مقدس مش قادر، الوصية صعبة وقاسية. الموضوع بسيط، الموضوع يحتاج ان احنا نؤمن بروح الله القدوس، الروح الذي كان يرف على وجه المياه هو الروح القدس الذي يرف على وجه قلبي وقلبك ويخرج من هذا القلب المملوء فسادا، يقيم منه مملكة مقدسة ويقيم ملكوت الله فيه. دي المرحلة الأولى، ربما في سفر الأعمال ما تكلمش عنها بوضوح، لكن نقدر نسميها مرحلة الإنسان قبل السقوط. كان دور الروح القدس يهيئ كل ما هو حسن، كل ما هو جميل، من أجل أن الإنسان يعيش كملك على الأرض ويعيش في سلام فائق وفرح روحي وسعادة لا يعبر عنه. أي وقت الإنسان يتجاهل دور الروح القدس هو اللي خسران. بحس كده الروح القدس أشبه بشيك على بياض موجود في إيديا، ولا يحتاج مني إلا أن أنا أقدمه في البنك وأخذ ما لا يحد من الأرصدة. عندي رصيد أسميه رصيد الروح القدس القدير، الذي يحول كل ما هو بلا شكل وبلا جمال وكل ما هو خال وخاوي لكي يجعل منه طبيعة جميلة مفرحة وموضع شبع وتهليل للإنسان. لوقا البشير اتكلم عن ثلاث مراحل التأمين، وأن المرحلة الأولى مرحلة ما قبل السقوط، دي نقراها في سفر التكوين، وللأسف ما عادش فيها آدم كتير، يدوب أصحاح والتاني ووقع ولخبط الجو كله وأفسد بالخطية حتى نظرته لهذا العالم اللي خلقه ربنا. ولكن يبقى روح الله الخلاق والخالق يعمل لحساب الإنسان. الثلاث مراحل التانيين، مرحلة نسميه قلنا زمن الوعد الإلهي بمجيء المخلص، والمرحلة الثانية زمن المسيح نفسه، والمرحلة الثالثة مرحلة الكنيسة ما بعد الصعود أو ما بعد العنصرة إلى مجيء المسيح الأخير. ربنا يديني نعمة كده النهاردة ونكتشف عمل الروح القدس في هذه المراحل الثلاثة كما جاء في سفر الأعمال، لعل كل واحد فينا يبقى له يعني شوق حقيقي وتمسك حقيقي بعمل الروح القدس الذي لن يتوقف في أي عصر من العصور عن أن يعمل من أجل سلام الإنسان. لو مسكنا أعمال الرسل الأصحاح الأولاني الآية 16 قبل العنصرة على طول في اختيار متياس، يقول بطرس الرسول ايه؟ ايها الرجال الاخوة، كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الى اخر. كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود، ما قالش كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب في سفر المزامير أو هذا المكتوب بداود، ولكن صمم بطرس الرسول يقول هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود. الكلام ما كانش من داود النبي، ولكن كان الكلام من الروح القدس الذي تكلم بفم داود.
وهتلاقوا سفر الأعمال سفر مشحون بالإيه؟ بهذه العبارات، دور الروح القدس الذي دشن عدد كبير من الشخصيات من رجال الله سواء الآباء أو الأنبياء، لا عمل لهم إلا أن يعلنوا عن مجيء المخلص لكي يتهيأ العالم لقبول المخلص. الروح القدس اللي عمل في الطبيعة قبل سقوط آدم وحواء هو الروح القدس أيضا اللي عمل بعد السقوط، واللي اختار بعض الرجال المقدسين في الحق لكي يشهدوا عن مجيء المسيح. روح الله أحبائي يريد أن يعمل في الجميع. في عبارة النهاردة كده قعدت أفكر فيها جميلة، يعني يمكن ما كنتش باخد لبالي ليها كتير، في سفر العدد الأصحاح 11. ما همش هقرا القصة لأنها قصة لطيفة قوي وتمس حياة كل واحد من الشعب أكتر ما تمس حياة الكاهن أو الأسقف أو الخادم في الكنيسة. فخرج موسى وكل الشعب بكلام الرب وجمع 70 رجلا، أصحاح 11 الآية 24، وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب وأوقفهم حوالي الخيمة. وقف موسى حوالي 70 واحد حوالين الخيمة اللي بيجتمع فيها موسى مع ربنا قبل ما يعمل خيمة الإجتماع. فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعله على 70 رجلا. موسى اختار 70 هو والشعب من الشيوخ الناس الكبار الأراقنة وقالوا دول يساعدوا موسى في الشغل، فهنبعت روح القدس ما ينزل يحل على دول. قال لا، ناخد الروح، روح القدس اللي بيعمل في قلب وفكر موسى النبي هو عشان ما يحصلش انقسام ويفتكروا ان ده روح مخالف عن الروح اللي في موسى، واخد من نفس الروح وحطه في مين؟ وحطه في 70. فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا. هي الخدمة هي اللي كان بيعمله موسى هو اللي بيعملوه 70 شيخ. وبقي رجلان في المحلة، اسم الواحد ألداد واسم الآخر ميداد، فحل عليهما الروح وكان من المكتوبين لكنهما لم يخرج إلى الخيمة. عمل سجل بال70 اسم، حضروا 68 واثنين كانوا فين؟ اثنين كانوا برا الخيمة. فلما كانوا برا الخيمة اللي بيجتمع فيها ربنا مع موسى يقول فتنبأ في المحلة، وهم وسط الشعب بدوا يتنبأوا. طب ايه اللي يحصل؟ يشوع يبتدي يفور جدا، ايه اللي بيعمله ده؟ لازم النبوة تبقى جوه مبنى او جوه الخيمة في الداخل. فركض غلام واخبر موسى وقال ألداد وميداد يتنبأان في المحلة. فأجاب يشوع ابن نون خادم موسى من حداثته، شاب صغير كده طلع يجري على موسى وقال يا سيدي موسى أردعهما، يعني انترهما. ايه اللي بيعملوا ده؟ ازاي يتنبأ في داخل المحلة؟ كان لازم يدخلوا جوه الخيمة ويتنبأوا جوه الخيمة. شوف رب موسى. فقال له موسى هل تغار انت لي؟ انت يعني بتغير لحسابي، يعني عشان انا ما جبتهمش جوه الخيمة او ما جوش الخيمة وتنبأوا برا المحلة فاكر ان انا هزعل؟ امال ايه يا موسى؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا انبياء اذا جعل الرب روحه عليهم. آية غاية غاية في الحب وفي الروعة، اشتياق موسى النبي ان جميع الشعب يصيرون انبياء ويتمتعون بروح الرب. حتة جميلة، حتة جميلة عن دور الشعب في داخل الكنيسة. دي مشاعر القائد الحي، مش القائد اللي بيتمركز في نفسه ويقول لك انا

الكاهن بتاع الكنيسة أو أنا أسقف الكنيسة أو أنا المسؤول وأنا لازم جوه مبنى الكنيسة، لا، بيقول له هل تغار أنت لي فكني حزعل؟ ده أنا كل قلبي، يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم. يا ريت نحفظ الآية دي، احفظوها كده، الآية سفر العدد الأصحاح 11 الآية كان 29، يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم. ده أنا شوق قلبي يا يشوع أن أشوف روح ربنا مش بيحل على السبعين ولا بيحل عليهم بس جوه الخيمة ولا بيحل عليهم أيضا في داخل المحلة، ده اشتياق قلبي أن أرى روح الرب حال على كل شعب الله لكي يتمتع الكل ويصير الكل أنبياء يشهدون بمجيء المسيح ويتمتعون بعمل الخلاص أو عمل الفداء. موسى عجيب سابق لعهده، صحيح موسى النبي ده فيه لمسات يمكن الواحد ما بياخدش باله ليها، لكن اللمسة الجميلة دي اللي ما فيهاش الأنانية أو المركزة في واحد معين أو حتى في السبعين، ولكن شوق قلبه أن يرى كل شعبه يحملون في داخلهم روح الرب ويتنبؤون ويعملون بروح الرب. وده يا أحبائي اللي حصل في الكنيسة بعد مجيء المسيح، كل إنسان يدخل في المعمودية، شاب، شيخ، طفل، شيء كبير، أيا كان ماضيه، أيا كانت جنسيته، يهودي، بربري، تكيسي، عبد، سيد، ما تفرقش، كل إنسان يقبل بإيمان بالإيمان بالسيد المسيح ويدخل بالطوبة إلى مياه المعمودية يحل روح الرب ويقدسه ويجعله مسكنا أو يجعله عضوا في جسد المسيح ابنا لله ويسكن في سر الميرون روح الله في هذه النفس. مش عارف أقول إيه عن موسى، اللغة لا تسعفني، شتان ما بين موسى صاحب الفكر المتسع والقلب الكبير وبين كثير منا أصحاب القلوب الضيقة والأفكار المقفلة. يا ليت كل الشعب يكون أنبياء إذا حل روح الرب عليهم. افرح لما روح ربنا يشتغل، اوعى تفتكر روح ربنا قاصر على فئة معينة أو على مجموعة معينة أو على شعب معين، ولكن ليكن لينا شوق حقيقي أن نرى البشرية كلها تتمتع بروح الله زي ما هنشوف بعد كده في سفر الأعمال كيف كان روح الرب يحل ليس فقط في أورشليم ولكن أيضا في السامرة وفي اليهودية والسامرة وأخيرا إلى أقصى الأرض. نيجي لإنجيل معلمنا لوقا البشير، إنجيل لوقا الأصحاح الأولاني الآية 16، لأنه دل الملاك بيكلم زكريا، ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا مسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم. نمسك لوقا 4 الآية 18 و19، فدفع إليه ده المسيح في خدمته بداية الخدمة بتاعته، وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. هتقول إيه؟
فدفع إليه سفر أشياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب.

شفنا روح ربنا اللي اشتغل قبل ما خلقت آدم وربنا بيهيئ له العالم كقصر ملك يعيش فيه. شفنا روح ربنا في أيام موسى النبي، وكان موسى يشتهي أن يتنبأ كل الشعب حين يحل روح الرب عليهم، وأيضا قبل ميلاد المسيح حتى السابق السابق يوحنا المعمدان يمتلئ من الروح القدس. كان الله يهيئ الجو للميلاد بامتلاء الطفل الصغير زكريا يوحنا المعمدان بالروح القدس، وأيضا يحل الروح القدس عليك والمولود منك يدعى قدوس. وهنا حتى في الخدمة يحقق ما قاله أشعياء النبي أن روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين إلى آخر. إذا روح الرب يرافق العالم منذ بدايته ويبقى معه حتى النهاية، ولم يوجد وقت من الأوقات لم يكن روح ربنا مشغول بخلاصي وخلاصك. تحت كل الظروف وفي كل الأوضاع روح الرب يعمل من أجل خلاص العالم. اوعى تفتكر أن الخلاص تم بالمسيح معزولا عن الآب، لأن يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، ولا أيضا معزولا عن الروح القدس لأن يقول مسحني روح الرب. إذن روح الرب أيضا لا ينفصل عن كلمة الله الذي قدم الخلاص، ولم يكن روح الرب سلب. صدقوني أحبائي، سر الضعف في حياة الكثيرين منا أننا لم نكتشف بعد الكنز روح الله القدوس اللي استلمناه في مياه المعمودية، واللي قبلناه في الميرون ساكنا فينا، واللي يشتهي كل يوم أن ينمينا باستمرار حتى نتمتع بكمال أو بالحياة الكاملة. ولذلك معلمنا بولس الرسول كان ما عندهوش يعني نهاية للكمال، إنما كان يشتهي أن يبلغ إلى القمة، إلى أن يصير أيقونة المسيح، إلى قياس ملء قامة المسيح. عايز يوصل لملء القياس بتاع المسيح، يبقى زي المسيح. هذا هو عمل الروح القدس الناري اللي هنشوفه في عيد العنصرة، ان يقيم مني ومنك ان نصير ايقونة المسيح الحية، لكي نكون بالحقيقة العروس المقدسة المزينة اللي يقول نازلة من السماء اورشليم العليا، المزينة كامرأة مزينة لرجلها اللي تتحد مع العريس السماوي. أنا باخد الجانب التاريخي عشان تتأكد أن الروح القدس ليس عمله جديدا أو ابتدأ من وقت معين بعد الخلاص، ولكن يرجع عمل الروح القدس إلى ما قبل الخلقة ويمتد إلى ما بعد الصليب والقيامة والصعود. بعد ما تكلمنا عن الروح القدس قبل السقوط، الروح القدس بعد السقوط في أيام موسى والأنبياء، وتنبأ الأنبياء عن المسيح، وأيضا الروح القدس ودوره في ميلاد المسيح وفي خدمته. نتكلم عن الموضوع الرئيسي النهاردة اللي مس كياننا، وهو الروح القدس من ابتداء من العنصرة إلى ما آخر أعمال الرسل، بحكم أن هذا السفر يمثل حياة الكنيسة المفروض موجودة وعايشة بنفس الروح حتى هذه اللحظات. ابتدأ الروح القدس يعمل في أورشليم في الأصحاح الثاني. لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة

أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطق. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم، فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. كان الوقت ده وقت العيد بتاع الايه، عيد الخمسين، اللي هو بعد 7 أسابيع من عيد الفصح اليهودي. فكان جاي بيعيدوا الاسبوع بتاع عيد الخمسين او عيد الحصاد او عيد الاسابيع. وطبعا في ناس كانوا بيجوا، اللي جاي من مصر واللي جاي من سوريا واللي جاي من روما واللي جاي من اليونان، بيجوا من بلاد كثيرة اليهود الأتقياء أو الدخلاء اللي قبلوا الإيمان اليهودي، يجوا كانوا يعيدوا عيد الفصح ويقعدوا 50 يوم دول، يعتبروهم يعني أيام أعياد مفرحة، فيقعدوا لغاية ما يخلصوا عيد الخمسين أو عيد البنتقستي أو عيد الحصاد ويمشوا ويرجعوا لبلادهم. فكان من كل أمة، زي ما هنا موجود في الأصحاح الثاني ذكر 15 أمة، من عرب ومن مصريين ومن يونانيين ومن كل البلاد المحيطة، ده غير اللي ما ذكرهمش سفر الأعمال. وكانوا لا يعرفون أو لا يجيدون اللغة الأرامية، ناس عايشين مولودين أبا عن جد في بلاد خارج اليهودية، وفي منهم أصلا غير يهود وقبل الإيمان اليهودي، ولكن ارتبطوا بتقوى ومخافة الرب، فييجوا يعيدوا عيد الفصح ويفرحوا ويهيصوا ويعيدوا بقية الفترة ويمشوا، فما كانوش يعرفوا اللغة الأرامية. لما حصل الهبوب الريح ما حصلش من مكان وبدأ يطلع على أوض تانية، ولكن البيت كله مرة واحدة بدأ يمتلئ بصوت كما بصوت هبوب ريح وكما بنار، وبدا المنظر يهز كيان الكل. فالكل الناس طبعا الشوارع جت تجتمع في ايه في ايه، يبدو ان لما العدد بقي ضخم جدا تحرك الموكب الى جانب الهيكل واخدوا قاعة ضخمة، وبدأ بطرس الرسول يتكلم مع هذه الشعوب. ولأول مرة نرى الروح الناري في وسط أورشليم اللي يعطي روح القوة، اللي قال عنه السيد المسيح لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا إيه؟ قوة من الأعالي. عايز برضه هنا أتكلم إيه مفهوم العنصرة في رأي الكنيسة. كان في مجموعة زمان اسمهم الإسيانيون، إسينز، دول كانوا عايشين عند البحر الميت فوق ومنطقة اليهودية، ودول ناس كانوا يسموا حتى نفسهم يعني الناس بتوع الصلاة، كان دول إيمانهم يعيشوا متبتلين زي الرهبان، وطول النهار يقروا في الشريعة ويقعدوا يصلوا لربنا، ولا خلينا احنا بعيد عن العالم مش عايزين نرتبط بحد. دول كانوا لما يعيدوا عيد الخمسين يعتبروا ان هذا العيد تجديد للعهد مع ربنا، ربنا اللي اقام عهد مع ابراهيم، ربنا اللي اقام عهد مع موسى، يريد في كل سنة في يوم الخمسين ان يجدد العهد مع شعبه. دي كانت نظرة المين، نظرة الاسيانيون. نظرة الرابايز او الحاخامات او الرابانيون كانوا يعتبروا ان يوم الخمسين او يوم الحصاد العيد ده تذكار لاستلام الشريعة. طب ايه نظرة الكنيسة؟ نظرة الكنيسة قالت لا، فيها تجديد للعهد، فيها تذكار لاستلام كلمة الله، لكن في نظرة اعمق من كده بكتير. لما موسى استلم الشريعة كان لوحده على الجبل، وحصلت نار وزلزال وما كانش حد يقدر يقترب من الجبل، فكان موسى لوحده على الجبل والشعب تحت يعبد العجل الذهبي
مع هارون ويرقصون وفي حالة فساد لدرجة موسى من غضبه رمى لوحي الشريعة فانكسر. كان منظر مؤلم. النهاردة بقى المنظر مختلف، شريعة جديدة بفكر جديد بحياة جديدة ببركات جديدة ونعم إلهية جديدة. النهاردة نبص كده في العلية، يا ترى مين الرئيس؟ مفيش رئيس، مفيش رئيس. لما ينعقد المجمع بتاع الرسل في أصحاح 15 في سفر الأعمال، صحيح اللي اتكلم بطرس الرسول، لكن اللي ادى القرار الأخير يعقوب أسقف أورشليم. فما كانش فيه كبير وصغير، كان كل واحد يقدم الآخر في الكرامة. عمرهم ما اتخانقوا لأنهم كانوا بيعيشوا في السماء، فما حدش بيفكر مين يبقى كبير ومين يبقى صغير ومين اللي يتكلم ومين ما يتكلمش. روح الله حل على الجميع بلا تمييز. ما كانش روح الله نازل على واحد بحجم كبير والتاني بحجم صغير، ولكن حل على الجميع، وكانت انطلاقة لكي يتمتع كل المؤمنين بروح الله القدوس. فأصبح هنا النهاردة حلول ليس على جبل سينا، ولكن حلول على قلوب البشرية ليسكن الله في داخل القلب. حال استلام الشريعة أيام موسى كان بلغة معينة، أما هذا استلام أو قبول الروح القدس يعطي لغات كل العالم، كل واحد منهم كان يسمع إيه؟ لغته التي ولد فيها. يعني لما يتكلم بطرس الرسول، الراجل القبطي أو المصري يسمعه بيتكلم باللغة المصرية، اللي كان طبعا قبل اللغة القبطية اللي هي الهيروغليفية أو الديموتيقية، كما لو كان مولود جوه مصر. الرجل إذا كان نقول الروماني يسمعه يتكلم باللغة اللاتينية كأنه مولود جوه روما. الرجل اللي جاي من اليونان يسمعه يتكلم باللغة اليونانية كأنه مولود في أثينا. إيه ده؟ انفتاح عجيب. يريد الله أن يعلن زي ما قال بطرس الرسول، كل من يدعو اسم الرب إيه؟ يخلص. عيد العنصرة ان في الواقع احبائي، عيد حلول الروح القدس اخذ مفهوم جديد مختلف تماما او اعمق بكثير من مفهوم عيد الخمسين عند اليهود. وهو ايه؟ وهو ان حب يحمل العالم كله بكل لغاته بكل ثقافته بكل ما لديه لكي يتمتع بعيد الفصح لمدة 50 يوم. مدى الحياة، مدى الحياة. فرح قلب البشرية لكي تتمتع البشرية كلها بالعيد. عمل الروح القدس العمل الخلاصي ينقل كل نفس للصليب لكي يرى الصليب أمامه ويشبع من فيض حب ربنا ويتمتع بقوة قيامة المسيح وبهجتها، فيعيش كل أيامه في فصح لا ينتهي. معلمنا بولس الرسول يكتب إلى أهل كورنثوس، لأن فصحنا هو مين؟ المسيح. لأن فصحنا قد ذبح لأجلنا اللي هو مين؟ المسيح. فعمل الروح القدس في حياة كل واحد مننا ان احنا ما نقفلش نفسنا جوه العلية، ولا نقفل نفسنا جوه اورشليم، ولا نرتبط بمكان معين ولا بشعب معين ولا بجروب معين، ولكن كل انسان ينفتح قلبه لكي يحب العالم كله ويشتهي ان الجميع يرتبط بالمسيح عند الجلجثة ويتمتع بالمسيح القائم من بين الأموات. لم يحدث هذا الحدث الفريد
في الهيكل، في هيكل سليمان.

لئلا يصير عمل الله محبوسا في مبنى معين، لئلا يصير عمل ربنا يقول بس اللي عايز يبقى مسيحي لازم يتهود ولازم يختتم ولازم يحفظ يوم السبت ولازم يعمل التطهيرات اليهودية ولازم يزور هيكل سليمان باستمرار ولو في الأعياد الكبرى. قال لا لا لا، نكسر الحتة دي وتبتدي ايه؟ يحل روح الله في العلية حيث كان التلاميذ مجتمعين. لما تقروا خطاب القديس استفانوس في الأصحاح السابع تعمد النقطة دي، إن عمل الله لا يحد بمكان. كان اليهود قافلين قفلة صعبة إن ما فيش خلاص إلا جوه أورشليم، ولا يمكن الوصول لربنا أو اللقاء معاه إلا جوه الهيكل، ولا يمكن التفاهم مع السماء إلا بالطقوس اليهودية. قاروا أعمال الرسل 7 يرجع بيهم إلى ما إلى أيام إبراهيم، يقول لهم إبراهيم أخذ الوعد فين؟ في هيكل سليمان؟ كانش هيكل سليمان اتعمل، في حران، في عند أور الكلدانيين في الأول قبل حران، في وسط الإيه؟ وسط الوثنيين في الأرض الوثنية قبل الوعد الإلهي. وموسى النبي استلم الشريعة في الهيكل، استلم الشريعة على جبل سيناء. وهكذا إسحاق قدم ذبيحة فين؟ جوه هيكل سليمان؟ أبدا. وقدم لنا أدلة أدلة لدرجة حن لما في الآخر قال لهم في آخر الحديث معاهم قاعدين صابرين عليه صابرين عليه مش قادرين يقاوموه لأن كل اللي بيقوله صح، لغاية ما طلع بالنتيجة الأخيرة في آخر الأصحاح يقول إيه؟ يقول أي الأنبياء لم يضطهدوا آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. بعد ما قال ايه؟ بعد ما قال لهم انتوا فاكرين الهيكل ده اللي يدخلكم السماء؟ ولكن سليمان بنى لي بيتا، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي، كما يقول النبي السماء كرسية والارض موتى لقدمي، اي بيت تبنون لي يقول الرب، واين هو مكان راحتي؟ اليس يدي صنعت هذه الاشياء كلها؟ قاعدين تقولوا ان الهيكل ده اعظم مبنى في العالم وده المسكن بتاع ربنا والى اخره. قال لهم ربنا بيقول اليست هذه كلها قد صنعتها يدي. اول ما سمعوا الهيكل وبدا يقول لا لا ممكن يتقابلوا مع ربنا خارج الهيكل بتاع اليهود، فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم عليه، واما هو المنيش فشخص الى السماء وهو ممتلئ من ايه؟ روح القدس. ده عمل الروح القدس. عمل الروح القدس لا يحب العمل بمبنى معين او مكان معين او مجموعة معينة. طبعا مش بقول بننكر التدبير الكنسي او المبنى الكنسي او كل هذه الامور، لكن ما نقفلش العمل عند حدود معينة. الله يعمل بيك جوه الكنيسة، والله يعمل بيك في الشارع، والله يعمل بيك في البيت، والله يعمل بيك في الشغل، وروح الله مستعد ان يعمل باستمرار بيك حتى وانت راكب الترام، اينما وجدت يعمل روح الله بيك. فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. طبعا اول ما شافوا كده خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، وكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول ايها الرب يسوع اقبل روحي. اذا عمل الروح القدس يا احبائي انطلق من اورشليم، لكن وسع قلب التلاميذ، وكان التلاميذ ايضا مصممين

0: انهم يحضروا العبادة في الهيكل، ولم يتركوا الهيكل الا لما اليهود اصروا انهم يطردوه. انطلق الى الامم،
1: هيضايقوك ويتعبوك، اطلع للامم عشان تشهد لي قدام ايه؟ يشهد لي قدام قيصر في روما. طبعا دي حتى غزته، يعني هو جوه الهيكل وربنا يقول له روح اشتغل بره، يعني من الناحيتين، بره روح ربنا يشتغل ويقول لهم عايزين تروحوا الهيكل قوي، روحوا يخدموا في وسط جوه الهيكل. جوه الهيكل موجود بولس الرسول، والدنيا طبعا بعد شويه هاجت عليه واخدوه، كانوا عايزين يقتلوه، قام يرى رؤيه ويقول له ما يهمش هيضايقوك عشان لازم تطلع تشهد ليا قدام ايه؟ قدام قيصر في روما. تقول لي طب وانا فايدتي ايه؟ فايده ده كله بالنسبه ليا انا كشعب ايه؟ اقول لك حبيبي، مع حبنا الكامل وتقديرنا الكامل لمواهب الروح المتنوعه، الكاهن ليه دوره والاسقف ليه دوره والشماس ليه دوره، ولكن لا نتجاهل دور الروح القدس في حياه الشعب. الخطوره ان احنا التطرفين، اما تطرف التسيب الكامل، نقول كلنا كهنه وملوك وما فيش داعي الكهنوت وما فيش داعي الاسقف وما فيش داعي للتدبيرات الكنسيه، ده نوع من التطرف. والتطرف الثاني نقول الكنيسه هي الكاهن والاسقف والشماس وما فيش داعي للشعب، وكلا التطرفين غلط. لكن لابد ان نعرف ان الروح القدس هو روح الكنيسه كلها، هو روح الله الذي قبل ان يكون روح الكنيسه كلها، لكي يعمل في الاسقف كما في الكاهن كما في الشماس كما في الشعب، ولكن لكل واحد ايه؟ موهبته. يعني في شيء اللخبطه في المواهب، ولكن كل واحد ليه دوره، وكل كائن وكل عضو يشعر باحتياجه الى الاطراف الاخرى، وايضا يشعر انه ليه دوره وانه مهم جوه الكنيسه وليس ابندكس، يعني مش زايده موجوده في جسم المسيح. المسيح ما عندوش زايده، احنا اللي عندنا. كل واحد دلوقتي اي طفل بيتولد في البلاد اللي بره يقطعوا له الزايده، يقول لك ما فيش داعي للزايده الموجوده فيه. المسيح جسمه ما فيهوش زايده، ما عندناش زوايد، كل الاعضاء لابد ان تكون عامله. بس شطارتك تقول له ماذا تريد يا ربي ان اعمل. روح ربنا احبائي لم يحد باورشليم، ولكن ايضا لما نطلع الى السامره، لما راح في لبس وبدا يخدم وبسرعه فائقه، زي ما سمعنا من يومين انه اول ما خدم صار فرح عظيم في كل المدينه، حاجه ما حصلتش لا في اورشليم ولا في اي مدينه من مدن اليهوديه، انه كل المدينه بقت فرحانه بعمل ربنا. لما نجحت الخدمه في السامره على ايدين القديس فيلبس، قام الكنيسه في اورشليم ارسلت مين؟ ارسلت بطرس ويوحنا، وطلبوا فحل الروح القدس بعد ما عمدوا الايه؟ عمدوا اللي امنوا وحل الروح القدس عليهم. في الاصحاح الثامن من اعمال الرسل الايه 39، اسف 29، يقول فقال الروح لفيلبس تقدم ورافق المركبه. وبعدها يقول ايضا الايه 39، ولما صعد من الماء خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي ايضا وذهب في طريقه فرحا. حاجه لذيذه، طلع من اورشليم بالمنظر الرائع اللي بكلمتين يا دوب ما اخدوش 5 دقايق، الوعظة بتاعت بطرس الرسول حوالي 3000 نسمة قبلت الايمان بالمسيح في يوم واحد، وبعدين طبعا من جنسيات مختلفة. وبعدين ربنا يقول طب نتحرك. تحرك مين؟ نحرك فيلبس، قديس فيلبس. يطلع فيلبس، مين اللي يقوده؟ يظهر له ملاك الرب اللي يطلع فيه كذا. وبعدين طب ده واحد بيجري بمركبة، تخيل كده انت ماشي في الطريق الصحراوي، واحد بيجري مركبة حصنة. الفرس دي او الحصين متعودة على الجري، مين يجري؟ لكن روح الرب قال له تقدم. انا اتقدم امشي اجري ازاي؟ انا حسابق حصين. قال له بس تقدم، ما تحاولش معاه في لبس. فتقدم وسمع صوته فبص له كده، قال له انت بتفهم اللي بتقوله؟ ده وزير. تخيل كده تقابل وزير بيتكلم بيعرف حاجة، تقول له انت بتفهم اللي بتقوله؟ لكن اتضاع هذا الوزير، قال المركب وقف، قال له تعال انا مش فاهم حاجة، ممكن تفهمني؟ ازاي افهم ان لم يفهمني حد الا انا بقراه؟ وكل التحركات دي بمين؟ يقول فخطفه روح الرب. حاجة مفرحة، ربنا يقول له تعالى هنا، ياخد روح ربنا يقول له تقدم، اتكلم، سيب، ارجع، اطلع من هنا، اطلع على اشدود، مر على القرى. ايه ده انا بص كده لفيلبس اقول له ايه امكانياتك؟ يقول امكانياتي ده انا حتى انسان غلبان، لكن عندي طاقات روح الله القدوس اللي بيصنع عجائب كل يوم. عشان كده ما تستغربش يقول ايه، وذهب في طريقه فرحا، وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء الى قيصرية، العاصمة بتاعة الولاية اللي فوق ناحية سوريا. في ذلك الحين كانت قيصرية بيقعد فيها الوالي الروماني. فطول ما هو ماشي كل بلد يكلمهم عن المسيح، يقبلوا المسيح، يطلع البلد الثانية ما عرفش قعد كم يوم. ده الواحد فينا لما يروح بلد في أمريكا يقول لك ده أنا كل اللي قعدتهم في البلد 5 شهور، يقول لك يا بس 5 شهور. ده 5 شهور عند فيلبس يعملوا إيه؟ يعملوا لهم 200-300 كنيسة، ومش كنيسة، يبني مبنى، يجرجر ناس للإيمان، عمل روح الله. صدقوني الواحد ندمان على السنين الطويلة اللي عدت منه ولم يعرف كيف يضع حياته في يدي روح الله لكي يعمل بقليل أو بكثير. الله قادر أن يخلص على كل حال قوما. لا يستهل الإنسان بنفسه إن كان روح الله ساكنا فيه ويحط كل حياته في دي. قول لربنا ممكن تشغلني؟ ممكن ربنا يشتغل بكلامك، ورب ممكن ربنا يشتغل بصلواتك، وممكن ربنا يشتغل بابتسامتك، وممكن ربنا يشتغل حتى بشكلك، حتى أيضا بثيابك. الله يشتغل حتى بأخطائك. أتذكر هنا في الكنيسة إحدى السيدات كانت وقع في مشكلة كبيرة جدا، وبعدين جت اعترفت، فقلت لها المشورة بتاعتي. وبعدين تاني يوم ضربت تليفون اطمن، لان كان الموضوع خطير. قالت لي اما يا ابونا المشورة بتاعتك كانت خطيرة، نشكر ربنا المشكلة كلها اتحلت. قلت لها عملت ايه؟ طلع كل اللي سمعته اللي انا قلته سمعته بالمقلوب، وكان هي دي المشورة الصح. هو عمل روح ربنا كده، حتى ان اخطأ الانسان اذا روح ربنا قاد يستطيع ان يحول حتى اللخبطة بتاعتنا ربنا يصلح، حتى الغلط بتاعنا ربنا يصلح. ما تقلقوش، ما تشغلش مخك خارج دائرة روح ربنا. اللي مضيع عيالنا صدقوني المخ بتاعنا، التفكير بتاعنا. فين النفوس المقدسة اللي بتحط بولادها وولاد جيرانها وكل البشرية في يد، إن صح التعبير، لروح الله لكي يعمل في هذه النفوس. يا ربي ممكن تبعت لنا واحد زي فيلبس كده يطلع لنا، مش هنقول من مدينة إلى مدينة، عشان يقيم كنائس للرب. نفسنا واحد كده تبعته لنا زي فيلبس في منطقة ماري جرجس ولا في اسكندرية، يطلع من بيت لبيت لبيت يدوق الناس المسيح الحلو.

لكي يتمتعوا بعمل روح الله المال. ما أصعب الكلمات اللي قالها العلامة أوريجانوس، قال كثيرون، أو الكنيسة بها كثيرون من المعلمين قادرون أن يعلموا، ولكن بها قلة قليلة جدا من الذين يستطيعون أن يرفعوا قلوب الناس إلى السماء. نفسي يا ربي كل كاهن، نفسي كل راجل، نفسي كل ست، نفسي كل شاب، نفسي كل طفل يبقى قادر أن يحمل الآخرين لكي يذوقوا السماء، فنسلك كما سلك في لبس، لأنه كان دائما تحت قيادة الروح القدس اللي كان دائما يحركه ويقول له فقال الروح لفي لبس، ويقول كده خطف روح الرب في لبس. لذيذة كلمة خطف، هو ماشي كده لقطه، يعني مش عارف خطفه ازاي، لكن حمله زي ما المركبة النارية حملت إليه، بس حملته الثاني للسماء لانتظار مجيء ضد المسيح لكي يرجع مرة أخرى ويستشهد. لكن ده خطفه يطيره كده في الطريق ويمشيه من بلد لبلد عشان يجرجر ناس كتيرة لربنا. إذن لو سبنا أورشليم وطلعنا على السامرة ندخل بقى إلى أقاصي الأرض، فنسمع عن كيرنيليوس. يا ترى مين اللي بشر كيرنيليوس؟ مين اللي بشر يعني تيجي كيرنيليوس في الأصحاح الثاني العاشر والأصحاح التاسع، طبعا كلنا عارفينه اللي هو مين؟ اهتداء بولس أو ظهور ربنا يسوع المسيح لبولس في طريقه إلى دمشق. وربنا قال لحنانيا أنا هخليه ده يبقى إيه؟ قال ده يبقى إناء بخار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. ده الآية كام؟ 15 من الأصحاح التاسع. ربنا ده غريب. النهاردة يجي ياخد شاول الترسوسي ويقول لحنانيا ده بتاعي هيشتغل يبقى رسول الأمم. وبعدين الأصحاح اللي بعده على طول مين اللي يكرز للأمم؟ شاول الترسوسي ولا بطرس الرسول؟ بطرس الرسول. ايه ده عجيب قوي. بقى ربنا يختار، غير رأيه ولا لا؟ قال لا لا، لما يجي ربنا يشتغل وسط الأمم أول واحد يقبل الإيمان لازم يكون مين؟ رسول الختان. ولما يجي يشتغل بولس الرسول أول خدمة ليه لازم تبقى بين الأمم. ليه؟ عشان بطرس الرسول ما يستهينش بخدمة الأمم، قول لا احنا خلينا مع الختان. كل ما بتوع اليهود يجوا يقولوا له بولس قاعد بيبوظ في الكنيسة وبيلخبط فيها وقاعد يجيب لنا أمم، يقول لهم طب ما أنا أول خدمتي برؤية إلهية وشفت بعيني روح الله قبل ما عمد، ودي أول مرة تحصل وآخر مرة تحصل إن الروح القدس يحل قبل العماد، عشان يؤكد لبطرس إن ما يحدث بخطة إلهية وليس بتدخل بطرس الرسول. قال له ما أنا حبررك قدام الناس عشان ما حدش يقول لك ليه عمدت الأمم، هيحل روحي عليهم قبل ما تمد إيديك وتعمدهم عشان أطمن اليهود إن أنا اللي اخترت الأمم مش أنت اللي اخترت الأمم. يجي البولس يقول لهم إيه رأيك في خدمة الختان؟ يقول ياه طب ما أنا اللي خدمت وسط الختان وأنا اللي شغلت وسط أكيلا وبريسكيلا اليهودين، وكثير من اليهود قبلوا الإيمان على إيدين بولس الرسول. عمل ما عملش جاب بين الكنيستين أو هي الكنيسة الواحدة، ما عملش فيها انقسام، ولكن خلى رسول الأمم يخدم بين اليهود أحيانا ورسول اليهود أو الختان يخدم بين الأمم أحيانا. إذن بدأ الخدمة في كيرنيليوس مع كيرنيليوس في قيصرية. مين اللي بداها؟ بداها بطرس الرسول. كان عمل مين اللي اشتغل؟ يقول هنا بعد ما وصل الى بيت كيرنيليوس ان حل الروح القدس

عليهم. وقال لهم أنا دي مش مني أنا، ولكن أنا بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا يسوع الذي من الناصرة إلى آخره. وبعد الآية 44، فبينما بطرس يتكلم، أنا عايزك تحط 100 خط تحت كلمة بينما. بينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. كرنيليوس ومراته وعياله وقرايبه واصحابه والعسكر اللي بيحبوه، وجاب كل الجيران اللي متعلقين بيه وسط هذا الحشد، كل دول وحل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون. وحل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، ما سمعناش حتى قال هو آمنوا به أبدا. بينما كان يتكلم، يعني الروح القدس وهو بيوعظ أطم الوعظ، أطم الوعظ عشان يقول له بطرس مش شطارتك ولا وعظتك ولا تفتكر انك انت الجذاب للناس، ده انا هأؤكد لكل الحاضرين ده حبي لكل نفس بشرية، انا اشتهي ان احل على كل انسان. اوعى تفتكر ان بشطارتك تستدعي الروح القدس فيحل الروح عليهم، ده انا اللي مشتاق ان انا اسكن في كل البشرية واعمل. وتكرر الامر ايضا في كورنثوس مع بولس الرسول، وضع بولس يديه عليهم يقول فحل الروح القدس. انا عايز اختم الكلمة بتعبير بسيط او بتدريب بسيط. هل نحن ندرك ان روح الله فينا، ولا مجرد نقول احنا تعمدنا وسكن الروح القدس فينا؟ على رأي القديس يوحنا الذهبي الفم يقول ان المعمودية بداية الطريق وليس نهايته. لما اخدت روح ربنا ما اخدتهوش عشان يبقى جامد جواك، ولا مجرد تفتخر انك تعمد، ولا انك تقول انا في روح الله، ولكن انت اخدت المعمودية لكي تبدأ فتعمل، ولا ينتهي العمل الى ان ترى العالم كله ملتهبا بالروح. كل يوم تصلي فيه لا تذكر خلاص العالم خطية ترتكبها. كل يوم ما بتركعش كده قدام ربنا وتقول له روحك القدوس الناري الملتهب بالحب اللي اقام كنيسة في اورشليم واليهودية والسامرة، نريد ان نراه ايضا الى اقاصي الارض. لن يستريح قلبنا حتى نرى كل بشر قد تمتع بروح الله ساكن فيه. احنا احبائي لما نشوف النهارده الكنيسة القائد بتاعها هو روح المسيح الروح القدس، هو العامل في الاسرار الكنيسية، في المعمودية، في الميرون، في الزواج، في الكهنوت، في فسحة المرضى، في كل اسرار الكنيسة، في كل الليترجياتها هو القائد، وهو العامل في حياة كل إنسان، هو اللي يعطي المحبة والفرح والسلام وكل ثمر الروح اللي قاله معلمنا بولس في رسالته إلى غلاطيا الأصحاح الخامس الآية 23. الروح القدس هو قائد الكنيسة كلها، ولكن للأسف نحن كثيرا ما نتجاهل دور الروح القدس ونظن أنه مجرد قوة، لكنه هو أقليم إلهي يشتاق أنك تتعامل معه، لذته أن يعمل فيك، شهوته أن يحل على كل البشرية لكي يقيم من كل البشرية أولاد أو أبناء مقدسين للرب. إلهنا الصالح يعطينا دائما أن نعمل بروح القدوس لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

ابن الروح القدس الاله الواحد امين. في حياة الانسان الروحية وفي ثباته على مبادئه وعلى القيم التي يعيش بها ينبغي للانسان ان يكون حريصا وان يسلك بالتدقيق في حياته. واريد ان اكلمكم اليوم عن التدقيق في الحياة الروحية. الانسان الروحي لا يتساهل مع نفسه في شيء مهما كان صغيرا. من اسباب السقوط اننا نقسم الخطايا الى خطية صغيرة وخطية خطيرة، ونحترف مع الخطايا الخطيرة ونتساهل مع الخطايا الصغيرة. وتساهلنا مع الصغائر يؤدي الى الكبائر. ولذلك قال الوحي الالهي في سفر نشيد الاناشيد: خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. ولا توجد خطية مهما كبرت الا وبدأت صغيرة جدا، ربما شيء بسيط او حسبه الانسان بسيطا لغاية لما كبرت. فمفروض ان الانسان يدقق في كل شيء ولا يتساهل مع الخطية. لازم يضع امامه مبدأ ان اي خطية ممكن تهلك الانسان. اي خطية يمكن ان تهلك الانسان. ليس فقط الزنا والقتل والظلم والكذب اللي بيضيعوا الانسان، او السرقة او خطية من الخطايا دي. ده المسيح بيقول: من قال لاخيه يا احمق يكون مستحق نار جهنم. اهي احمق دي لا زنا ولا قتل ولا سرقة ولا حاجة. كم مرة الواحد بيستخدم كلمة احمق ومترادفاتها، زي احمق وغبي وما عندوش مخ وما بيفهمش. طب ما كلها مترادفات لمعنى واحد. المسيح طلب منا ان نكون انقياء القلب والنقاوة لا يجوز ان تعكرها اي خطية مهما كانت صغيرة. لما يوجد

فيه بقعة واحدة اسمه ثوب وتر. مش ضروري يكون فيه 100 بقعة، كفاية بقعة واحدة. ولما صفحة مكتوبة يكون فيها شطبة او لخبطة تعكر نقاوتها. فمفروض الانسان يكون مدقق في حياته، لان ساعات لما بنحاسب نفسنا على التفاصيل والمفردات، التفاصيل والمفردات، بننسى معنى كبير خالص وسط التفاصيل والمفردات. المعنى الكبير ده، انت بتحب ربنا ولا لا؟ انت بتراعي شعور ربنا ولا لا؟ سواء في الصغيرة او الكبيرة. المهم ان الانسان يكون مدقق في حياته من جهة كل شيء، لاننا غير مطالبين بالنقاوة فقط، وانما نحن مطالبون بالكمال. الكمال، كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. الانسان المدقق يحاسب نفسه على كل شيء، ليس فقط العمل، وانما ايضا الفكر والحس والمشاعر والاتجاهات حتى في بدايتها الاولى. يعني مثلا ما تنتظرش لغاية لما تكره انسان، وانما تدقق مع نفسك من الاول. انا دلوقتي معاملتي ليه مش زي زمان، معاملتي ليه مش زي زمان، كلامي، روحي، اسلوبي مش زي زمان. ندقق قبل ما نوصل للكراهية، نشوف ايه اسبابها. الانسان المدقق في حياته يبحث في كل خطية وفي اسبابها ودوافعها ودرجتها، ويحاسب نفسه حسابا عسيرا. العجيب ان احنا في محاسبة انفسنا شيء ومحاسبة الغير شيء اخر. ربما ندقق جدا في محاسبة الناس وفي معاملة الناس لنا وفي اسلوب الناس معنا، لكن من ناحيتنا نسامح انفسنا. نحن لا نغفر للغير ولكن نغفر لانفسنا كثيرا، بينما العكس هو الصحيح. العكس انك انت تعذر غيرك وتدقق مع نفسك ولا تعذر نفسك. التفت لنفسك من بداية القصة كلها. اوعى تفتكروا البنت مثلا اللي بتتعب في محبة ولد من غير دينها وجايز تنحرف وتتجوزه ان الحكاية ابتدت كده. جايز البداية تكون بسيطة خالص، تكون اهلا وسهلا، تكون ابتسامة، تكون كراسة محاضرات نقلتها، ما زادتش عن كده، وتتدحرج تتدحرج تتدحرج سواء تحس او ما بتحسش، لغاية لما تلاقي نفسها اتلبشت. احترسوا من الثعالب الصغار المفسدة للكروم من بدء الخطية من اولها. الانسان المدقق في حياته لا يلتمس لنفسه

0: عذرا في التقصير في اي فضيلة او في ارتكاب اي خطيئة، لا يلتمس الناس عذر. وما اكثر الاعذار. لا يوجد مبررات للخطية في الحياة الروحية، ده مبدأ غير روحي. لا يوجد مبررات للخطية في الحياة الروحية. تقول انا غضبت عشان هو نرفزني، هو نرفزني، دي مش في الحياة الروحية، لا يبرر ابدا. والا حياة الانسان تتوقف على المؤثرات الخارجية، واذا كانت مؤثرات ضاغطة ممكن تبرر الخطية، وده مش معقول. الخطية لا يوجد لها ما يبررها مهما كانت، الخطية هي الخطية. والاسباب الخارجية مفروض الانسان ينتصر عليها. يعني يوسف الصديق لم يتساهل مع نفسه، مع ان الخطية كانت تضغط عليه بشدة كل يوم، لكن لم يتساهل ولم يبرر. داود النبي ما احتملش لحظة واحدة ووقع، لكن يوسف لم يتساهل مع نفسه. وكان مدققا في حياته. الانسان المدقق في حياته لا يتساهل مع الخطية. انظروا ماذا يقول الرسول في عبرانيين 4، بيقول لن تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. ليوضح العبرانيين يقاوم حتى الدم لا يتساهل. انسان مدقق في حياته، مدقق. الانسان المدقق يحترس من الخطية التي تأخذ شكلا اخر واسما اخر.
1: كل اوان داردو كل امين. ايها السلس القدوس ارحمنا، ايها السلس القدوس ارحمنا، ايها السلس القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيه اجل اسم قدوس ابانا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من بلا خطيه. يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه، يا رب عنا وتربطنا ليه، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كما نغفر نحن ايضا المذنبين، لا تدخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد. السلام ولكن اسالك يا قديس انت لا مجد عزرا كل حين ويد لهم المسيح سيد صلواتنا امامك الحبيب لو فلنا خطايان. السلام بالوقت الوقت لان نور حقيقي المسيح اللي انا عزرا قديس اسال يا رب عنا نصرح من نفوسنا وفلنا خطايان. ايت العزرا مريم ويد لها قديس الشفيع الامين جنس بشريه اشفع في امام المسيح الوقتي لكي ينعم لنا وفلنا خطايان. السلام لك يا عزرا ملك الحق الحقاني. السلام لفخر تنعمنا وان نسالك اذكرينا ايت الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: سوره الانجيل. معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ بركات ترجمان امين.
3: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فاخذوا معه ودخل على الفراد الى موضع خلاء لمدينه تسمى بيت صيدام. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلوا وخاطبوا عن ملكوت الله والمحتاجون الى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدا يميل فتقدم اليه الاثنى عشر وقال لا اسرف الجموع، لا اذهبوا الى قرار محيط والحقول ليستريحوا ويجدوا ما ياكلونه. فاننا هنا في موضع قفر. فقال لا اعطوهم انتم لا اكلوا. فقالوا ليس عندنا اكثر من خمس خبزات وسمكتين الى ان نمضي نحن ونشتري اطعم لهذا الشعب جميعا. وكانوا نحو 5000 رجل. فقالوا لتلاميذه لاتكوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا واتكوا هم اجمعين. فاخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر الى السماء وبارك وقسمها واعطى التلاميذ رضوا امام الجموع. فاكلوا جميعا وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم عن الكسر 12 قفه مملوءه.
2: أجدلاتنا تنام سمك على الصوص، نبيك وتنام على الصوص، نبيك نفما يسوى بجاك يكسوتي منا.

0: ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسمانية يا المسيح إلهنا ونجنا، فليدن توسلي قدامك يا رب قولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك كلمتك أحيني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس، لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزني أنا الضال، بل قدس نفسي وضيع فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية، لكي ما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبح بغير فطور مشتاقا إلا بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين قبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من والدك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلصنا شعبا متواضعا، لا تتركنا للقضاء ولا تسلمنا للظهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل القديسة.
1: لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إلى متجسد ما كانت شمس أخفت شعاع ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل لي اعتراف اللص على الصليب اقبلنا لك يا الصالح، نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا مع معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب قالت وهي باكية أما العالم فافرح لقبوله الخلاص، وأما عشاي فتلتهب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل ابني وإلهي.
2: عظيمك يا من الحقيقة نجدك عزراء قديسة وتلان كنت خلص على أنت خلص فصل من أجلك سيدنا ملك المسيح فاخدس شهدات لي صدقين سباتك كنز غفران الخطايا نبشر بسلسة قدوس لو روحنا نجد يا رب الحمي يا رب الحمي يا رب لك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا، ربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساوي إله في القدر، فيك أنا كل شيء هذا لازم مبشط ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح قدس مريم العذراء تعنى الأزبون تسلم وكبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كما بكتب وصعد السماء وتجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي الذين أحيا الأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم من روح قدس الله بين المحيي وبسك من الآب نزلون نرقد مع الآب والإب ناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولين نعترف معمودية واحدة في الخطايا وانتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتي آمين.

0: يا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: يا ليسون يا رب ارحمنا.
0: يا ليسون يا ليسون ارحمنا يا الله.
1: يا ليسون يا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: يا ليسون يا ليسون يا رب ارحمنا.
1: يا ليسون يا ليسون ارحمنا يا الله.
0: يا ليسون يا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: يا ليسون يا ليسون يا ليسون يا ليسون يا ليسون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض متين الكرام ارحمنا يا الله يا ضابط كل ياسر سيد القدوس ارحمنا يا رب لا قوتكم معنا لا سمعين في شيء نقاط حلوة فرص الله سيئتنا صنعنا بدل صنعنا فعلنا معرفة لا تفعلنا بغير معرفة Taio tere magatria sabio te shere bna vai so bori ne mo ko to junto ma vasos o eben kathori ke na vostori ke ne klesenia ente evnoti amin skuri ya rab alladhina qaddamu lak hadhihi alqarabin walladhina qaddamat anhum walladhina qaddamat wasatatum atihim kulluhum

رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزع عنا سارين شعبك عن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل

عايزين كلام شمس كيس والشعب ضعف يكونوا محالين في الثالوث الأقدس في الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسول من أفواه الاثنى عشر رسولا في الأزهر الجليل مرقس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك القديس ساويروس معلمنا ديوسكوروس أكديس أثناسيوس بطرس خاتم الشهداء الإسجان الحجابي فم أكديس كيريلوس أديس فاسيليوس أديس إيريغوريوس من أفواه 318-150 بقسطنطينية والمتين بأفاسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا طوادروس من فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا أمين بأنواع كثيرة وأشباه متنوعة كلم الله أباءنا الأنبياء منذ البدء، وأما هذه الأيام الأخيرة كلمنا في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق الدهور، الذي وهو بهاء مجده ورسم أكنومه وحامل الكل بكلمة قوته وبه صنع تطهير خطايانا، جلس عن يمين العظمة في الأعالي صائرا مختارا أفضل من الملائكة بهذا المقدار، كما أنه ورث اسما ممتازا أكثر منهم، لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وأيضا متى دخل البكر إلى المسكونة يقول ولتسجد له كل ملائكة الله، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، وأما عن الابن فيقول أيضا كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، وقجيب الاستقامة هو قجيب ملكك، لأنك أحببت العدل وأبغضت الظلم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من أصحابك. وأنت يا رب منذ البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، وأما أنت فأنت وسنوك لن تفنى. ثم لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك، أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتجين أن يرثوا الخلاص؟ لذلك يجب أن تصغي بالأكثر إلى ما سمعناه لألا نسقط، لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة وكل تعد ومعصية نال مجازاة بحكم لائق، فكيف نخلص نحن متى أهملنا هذا الخلاص العظيم، هذا الذي فيه ابتدأ الرب بالتكلم عنه ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا لله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته؟ نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخواتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يهوذا الرسول بركاته علينا أمين. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المحبوبين في الله الآب المحفوظين والمدعوين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن خلاصكم جميعا، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجاهدوا في الإيمان المسلم مرة لكم أيها القديسون، لأنه قد اختلط بنا أناس خلسة قد سبقوا فكتب عنهم لهذه الدينونة: منافقون يغيرون نعمة ربنا إلى النجاسة وينكرون السيد الوحيد ربنا يسوع المسيح. فأريد أن أذكركم ولو علمتم كل شيء أن يسوع في المرة الأولى خلص شعبه من أرض مصر، وفي المرة الثانية أهلك الذين لم يؤمنوا به، والملائكة الذين لم يحفظوا رئاستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم

إلى دينونة اليوم العظيم بأغلال أزلية تحت الظلمة، كما إن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما زنت مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت مثالا مكابدة عقاب نار أبدية. وكذلك هؤلاء أيضا المحتملون ينجسون جسدهم ويحتقرون السيادة ويفترون على الأمجاد. وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما قاوم إبليس وتكلم عن جسد موسى لم يكسر أن يورد حكم افتراء عليه، بل قال ليذكرك الرب. ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون، وأما ما يعرفونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة، وهلكوا في مجادلة قورح. هؤلاء هم الذين في ودادكم ملومون لأجل أجرة يتنعمون معكم راعين أنفسهم وحدهم بلا خوف، غيوم بلا ماء تحملها الرياح وتردها، أشجار خريفية بلا ثمر قد ماتت مرتين وقلعت من أصلها، أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم، نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: إن الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. كان في قيصرية رجل اسمه كورنيليوس قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي خائف الله مع جميع بيته، يصنع صدقات كثيرة للشعب ويصلي لله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاك الله قد دخل إليه وقال له: يا كورنيليوس. أما هو فلما شخص إليه وصار في خوف قال: ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك سعطت تذكرا أمام الله، والآن أرسل إلى يافا رجلا استدعى سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند واحد يدعى سمعان الدباغ الذي بيته عند البحر، وإذا جاء يكلمك كلاما تخلص به أنت وأهل بيتك. فلما انطلق الملاك الذي كان يخاطبه دعا أسنان من عبيده وفارسا تقيا من الذين كانوا يلازمونه، وأخبرهم بكل شيء، وأرسلهم إلى يافا. ثم في الغد فيما هم سافرون يقتربون إلى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي في وقت الساعة 6، وكان قد جاع وأراد أن يأكل. بينما هم يهيئون له وقع عليه سهو، فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل صوب عظيم كتان مربوط بأربع أطراف، وكان في كل دواب والدبابات الأرض وطيور السماء، وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم أكل قط نجسا أو دنسا. ثم صار إليه صوت ثانية: ما طهر الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على 3 مرات، وللوقت رفع الإناء إلى السماء. فبينما بطرس يتفكر في نفسه: ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي رآها؟ إذا الرجال الذين أرسلوا من قبل كورنيليوس وكان قد أرسلوا عن بيت سمعان قد وقفوا على الباب فنادوا يستخبرون: هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك؟ بينما بطرس متفكرا في نفسه لأجل الرؤيا قال له الروح: وذا 3 رجالك يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لأن قد أرسلتهم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: من الروح القدس لنا واحدة من اليوم الثاني عشر من شهر باقونا، أحسن الله استقباله ومغفور خطايا من كبر مراحم رب من الآن إلى أبد الآباد كلها أمين.
2: في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، وذلك أنه كان في مدينة الإسكندرية هيكلا وثنيا للإله سرابيس على قمة تل، وحجارته من الرخام والمرمر وجدرانه من داخل مغطى بالنحاس والفضة والذهب، وكان فيه صنما كبيرا من الخشب المغطى بالمعدن والمطعم بحجارة كريمة. وقد بقي هذا الهيكل حتى جلس البابا سأوفيلوس 23 على الكرسي المرقسي سنة 385. ولما أراد هذا البابا أن يبني كنيسة باسم القديس يوحنا المعمدان وإليشع النبي، وجد كنزا كبيرا فسلمه للإمبراطور سيودوسيوس، فأعطاه جزءا منه لتعمير الكنائس كما أمر له الملك بالتصرف في البرابي والمعابد الوثنية، فحول بعضها إلى كنائس، فاغتاظ الوثنيون وهجموا على المسيحيين وقتلوا بعضهم، واحتمل بعض الآخر بهيكل سرابيس. فلما سمع الأمبراطور تدارك الأمر بالعفو عن الوثنيين وهدم الهيكل حتى لا يبقى سببا للنزاع، فقام المسيحيون بتحطيم الصنم وأحرقوه وزروا رماده، وقام البابا سأوفيلوس بإصلاح الهيكل وحوله إلى كنيستين، حيث أنه كان في مبناه الأصلي يحوي معبدين، الأول لسرابيس والثاني لإيزيس إلهة الخصب والنماء. وقد كرس البابا سأوفيلوس هذه الكنيسة على اسم رئيس الملائكة ميخائيل ورتب هذا العيد له في نفس اليوم كان الوثنيون يحتفلون فيه للإله سرابيس، وهو يوم 12 بقونا، وهو نفس اليوم أيضا الذي كان فيه يحتفل الأجداد منذ أول العصور بأن زيادة النيل تبتدئ في هذه الليلة، ولذلك تبدأ في هذا اليوم الصلاة بأشية مياه النهر بدلا من أشية الأهوية وثمرات الأرض. بركة شفاعة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنايحة القديسة أفومية، كانت هذه القديسة زوجة لرجل تقي يعطي الفقراء، وخاصة في تذكار رئيس الملائكة ميخائيل في 12 من كل شهر، وتذكار والدة الإله في 21، وتذكار البشارة والميلاد والقيامة في 29. وعندما قربت نياحته أوصى زوجته أن تواصل هذه العادة، فحسدها الشيطان وكان يغويها أن تتزوج وأن تقلل من تقديم الصدقة، فأجابته: لقد قطعت عهدا مع نفسي ألا ألتصق برجل بعد زوجي. ولما جاء تذكار الملاك ميخائيل ظهر لها الشيطان وقال لها: أنا هو ميخائيل أرسلني الله إليك لكي تتركي الصدقات وتتزوجي مثل الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ف فقالت له: إن

كنت أنت جند الله فأين الصليب علامة جنديتك؟ فتغير شكله ووثب عليها ليقنقها، فاستغاثت برئيس الملائكة ميخائيل فجاء وخلصها من يدي وأعلن لها عن انتقالها من العالم، ففاضت روحها ببركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 129 تنيح القديس البابا يوستوس البطريرك السادس من بطاركة الكرازة المرقسية بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 808 للشهداء تنيح القديس البابا كيرلس الثاني البطريرك السابع والستون من بطاركة الكرازة المرقسية بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

0: Επί προσευχή στο σιτή.
1: أيها السيد ربي عيسى المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل طريقائيل أبيان أبرا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع أن نعمل بناجيلك المقدسة بيت الباط قديسيك
0: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
2: يا رب.
1: صلى يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكر في صلاتنا والباطن نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاء

أن يشبه ملكوت السماوات رجلا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدو وزرع زوانا في

قائلا: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرع في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول جميعها، وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتستظل في أغصانها. وقال لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت

إبليس، والحصاد هو انقضاء هذا الدار، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان أولا ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم يرسل ابن الإنسان.

0: إن صوفيا صبروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خن أم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق ساو إله فجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بنطس تألم وكبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبصق من الآب نسجد الله نمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جميعا
2: أعترف مع مدعي واحدة مغفرة الخطايا

0: تعلم يا رب ملوك أن يروا ولم يروا، هذا أنعمت به علينا نحن الخطاة لكي نخدم ونتطهر بواسطة عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد، أما الحمل فروحي وسكين فعقلية وغير جسمية، هذه الذبيحة التي نقدمها لك.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.
2: يا رب
0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا وتقاكنا من كل أخلاط الهيول وارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال غير وقعنا في دينونة من موهبتك غير

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، كفوا بخوف ورادتين، وإلى الشرق انظروا. نون

حولك الشاروبيم الممتلئون أعينا وسيرافيم ذو ستة الأجنحة يسبحون دائما بغير راس قوت قائم.

قدوس بالحقيقه ايها الرب الهنا الذي ولنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيه بويه الحيه

صعد على السماوات وغرس عن يمينك رسم يوم المجازى هذا الذي أظهر في اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

طالق عباس وتلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كاسر يعطى لمغفرة الخطايا. هذا صنعوه.

كي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين ارضوك منذ الباسكون يا رب. سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. هذه نتيجة نعيت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلام. جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها اسكن يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا الأنبا بطرس الثاني الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليرى وقطيعك بسلام. اسكن يا رب الخمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمس.

يا كنامتك فرح وجه الأرض اروح حرثها ولتقصر أثمارها، أعد الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق. بارك لي لسانتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي طعام لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن أيضا إذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت

اقسم بشويس انتك ارب مبي ان يس او ابتير واي تافران هاك جنب ان النيوتي اس او واب ني باتريارشي اس بروفيتي اس نابوستولوس ني ريفيوش ني فانجلستي اس مارتيروس ني ومولوغيتي اس ني مبنفان فين ان اسمي تفقوك ايفول خنفنا اهتي ان هو ذيس اس او واب اسمو تن بارسينوس انسيوني في تيسو توقو

0: اسمي بازد روموس بافتيسيس وماري تيروس ايوس استيفانوس بيارشدياكونوس او مبروتو ماري تيروس لمبث اوريموس ان ايفانجيليستيس ماركوس بيابوستولوس واب او مارتيروس لبشاف سميروس بن ساغديوس كوروس ايوس اسنس بوستوليكوس لمبي ايوس بتروسيرو مارتيروس ارشي ريفس نباغيوس أرز غرزوستوموس أغيوس أودوسيوس أغيوس أفيلوس أغيوس ديمتريوس أغيوس كيريلوس أغيوس واسيليوس أغيوس إلي غربيس يولوغوس أغيوس غربيس أماترغوس نمبي أغيوس إلي غريوس أرمانيوس نبي شمت شوازوتي خنكي نبي شتف قسطنطينو بوليس نمبي سنوشنت إفسوس نبني اوتن ذكاوس بنشتي افانتونيوس نبي اسمي افا بافلي نبي شوم تسوى بافا مكاري نمنو شيرتيرو ان استافرو فوروس نبي نوت افا انس بغومينوس نبي نوت افا بشوس روبين تيليوس بيم نريت تبن صوتيرن اغاصوس لم بنيوت آفا كريلوس بيماسو لم بنيوت هيغومينوس بشوي كامل لم بنيوت هيغومينوس ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات مطلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا
1: القارئون فليقولوا أسماء من البطريقة القديسين الذين ركضوا الرب نحن نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايا.

أذكرهم الذين يفكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتناحوا في الإيمان بالمسيح. أذكر يا رب نفس عبدتك المرحومة سهام داوود عدلي بسادة ممدوح بشرى نجيب عبده مريا نخلة. أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس نعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا غرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ولم علينا بسلامك.

قوتك، لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين شركة وصعود أسرار الإلهية الغير

كل دور رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد تأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة كهنوتا وأمة مقدسة.

عظيمة على كل واحد منهم وملأه من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق، وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ذل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما قرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم

رسله المكرمين بحلول الروح المعز عليهم، أعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب، بشرونا باسم القدوس، ردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث المقدس، نسبحك.

0: نسألك يا سيدنا أن تنعم علينا بغفران خطايانا، تطهر قلوبنا أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر نكسر بدلة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة.

0: سيبنا الله القدوس ونروح القدوس امين.
1: واحد الاب القدوس واحد ابن القدوس واحد الروح القدوس
0: يريني باسي سو ماجيون كمت ميون اليسنون ايسو خريستو تويوتو ثيويمون امين. اجيون تيميون سو مكاي مالي سنوني سو خريستو تويوتو

إن أؤمن أؤمن أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم، جعلها واحد الملهوت والاختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن ما بيلاطس بونتيوس سلمه عنا على خشب الصليب مقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة، يؤمن أن لاهوته لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا.

0: غفران خطايا حياه ابديه لمن يتناولها منه. اؤمن اؤمن اؤمن ان هذا بالحقيقه. امين.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن إن هذا هو بالحقيقة أمين. أطلب أن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية. يا رب ارحم.
0: أخطيت يا أبي أخوي سامحني.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: محبة الله الآية بنعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بسلام سلام الرب يكون معكم.

ليس لمن سجد ليس لنا ما ينشئ قد نسوا قالنا يا رب نسأل شكريا يا أبانا الذي في السماوات شو يسننا أن إلى الصلاة والتسبيح الساعة الثالثة من هذه المبارك مقدما للمسيح ملكنا وإله نرجوني في القتال الكثير مزامير ترتيل أبينا داود النبي بركات علينا منه.

0: متجاهل المعز الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم أني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم، ولو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي للآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكي يعلم العالم أني أحب أبي، وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. أنا هو الكرامة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه لا يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.
1: نسجد لك المسيح أبيك صلى الله عليه وسلم، لأنك أتيت وفرحمنا أمين. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ قدسي مكرمين سأسأل هذا، لا تنزع من صلاك، نسألك أن تجدد في أعشائنا قلبا نقيا أخلق فيه الله، وروحا سخيما جدد في أعشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الهنا الذي استطرقت سجل تلاميذ القديسين المكرمين في ساعة هذا، لا تنزع من صلاك، نسألك أن تجدد في أعشائنا ربنا يسوع المسيح من الكلمة روح المستقيم من وحيا روح النبوة في روح القداسة والعدالة والسلطان قال كل شيء، لأنك أنت ضياء نفوسنا. يا من ودي لكل إنسانات للعالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحامل عقود حين سلكت المملوءة نعمة معروس من أجل خلاص فوسنا. مبارك رب إلهنا، مبارك رب يوما في يوما يهيئ طريقنا لنا إلى خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان.

0: مالي الكل كنز الخيرات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. سألك يا رب اسمعنا وارحمنا اغفر خطايانا أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.

كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون شويسنين انا ليليا ليليا خنبران بيوت مبشيري نمبيب نبما اسواب ونوت ونوت تسبحت الساعة السادسة وتسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود إن بركات علينا.

0: سيوسي مخصوص بشهارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح حاجة تدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل، ولا يكدون سراجا يضعون تحت المكال، ولا يضعون على منارة فيضيئوا كل من في البيت. هكذا فليدين لكم قدام الناس لكي يرى عملكم الصالح في مجد أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح ما بك الصالح الروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم.

0: في الفردوس مزق سق خطايانا يا المسيح الآن ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الدور كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الآن الذي سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت موتك، الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرافاتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة للعذراء، كثيرة شفاعتك قوية مقبول عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحيم وقادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب تنجينا وتغفر خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح لنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تسقط على الصليب وتنجي الذين خلفتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص.

0: مطوبك لنا من قبل صليب ابنك النهضة الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر للميت المسيح لا نرى أنه قوي.
1: صلى الله عليه وسلم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان غير دروب الله آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا إخواتنا الذين نراك يا رب نحن نفسهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، الذي بلا خطايا يا رب عين وأقبض البطن إليك لأن لك المجد وعز القيس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب باك آمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لا يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين. السلام لك نسائل القديس المتلى مجد العذراء كل حين ويأتي إليهم المسيح ليغفر لنا خطايانا. السلامة ولاية النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس، اسأل يا رب عنا لسنا رحمة نفوسنا واغفر لنا خطايانا. آية العذراء مريم ولاية الإله القديس شفيع الأمين الجسد البشري، شفيع فينا من المسيح الذي ويأتيك عملها فغفر لنا خطايانا. السلام لك يا العذراء الملك الحقية الحقانية، سلام الفرج إنسانا ولاية لنا عمان وإيه، نسألك اذكرينا يا شفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: صاصيو ثيو سيمون قدوس قدوس قدوس أصلم شهادتي معلمنا مري لو الإنجيل بشير تلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
3: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذوا ما دخل على الفرات في مدينة تسمى بيتسايدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله، وكان يشفي المحتاجين إلى الشفاء، وكان النهار قد بدأ يميل. فتقدم إليه الـ12 وقال له اصرف الجموع على يذهبوا للقرى المحيطة كل يستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا وأنا في موضع كفر. فقال لهم أتوم أنتم ليأكلوا، فقالوا ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه اتكوا في كل موضع 50 50، فعلوا هكذا واتكوا مجمعين، واخذ 5 خبزات وسمكتين ونظر للسماء وباركها وقسمها واعطى لتلاميذ ليضع امام الجموع، فاكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم مثلتي 10 كفا مملوءه المجد لله دائما.
2: نسجد لك يا المسيح الهنا مع بيك الصالح والروح القدس لانك اتيت.

0: يا من زهق الموت بالجسد وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسمانية يا المسيح إلهنا ونجينا، فاليد توصلي قدامك يا ربي كقولك فهمني، لتدخل تلبطي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك أحيني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة 9 وهديت اللص المصلوب معك لدخول الفردوس، لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي وأضيء فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية، كيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا ناجي يا مخلص الشعب المتواضع، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل قديسك.
1: آمين. لما أبصر الإسرائيلي الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجد مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إلي اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن المستغربين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الولادة الحملوان الراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبول الخلاص وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. ابن المسيح فقر روسك ليو شهداء تالي الصديقين سبات الكنائس فران الخطايا بشر بالثالوث القدوس عود واحد نسجد الله ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب هيك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق سام الآب في جوار الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلها نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء ودرس من الروح القدس من مريم العذراء تأنى وصلب عنا عهد بلاصمه تألم وكبر وقام بلا أموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس على يمين أبي وأن يأتي في مجده ليدينا أحياء الأموات الذي ليس يمكن انقضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحد المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جميع الرسل ونعترف معمودية واحدة من مغفرة الخطايا وننتظر

السماء والأرض متأمد وكرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل يا ثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله الكوائد كمعان لأنه ليس لنا مهم شهادنا ولقاءاتنا سواك حل واغفر واصفحنا يا الله عن سيئاتنا لست عنا بإرادتنا ولست عنا بغير إرادتك لا تدفع عنا معرفة ولا تدفع عنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا باسم القدوس الذي يزدوى علينا برحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عائدنا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين.

مجد الإكرام. من إكرام ومجد للثالوث القدوس الأب والابن القدس السلام بين الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمتهن والذين قدمت بواسطتهم.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. ابنهنا أن نكمل هذا المقدس وكل محيطة وكل سلام مخوفا، كل حسد، كل تجربة، كل

عبي يدك يا رب قدام هذا اليوم، أبي الكهنة وأخوة الشمس والكليروس وكل الشعب وحقارة يكونون مباركين، محال لي من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، أفواه الاثني عشر رسولا، فم ناظر لإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد.

والبطريرك القديس ساويرس معلم نادي سكورس، قديس أثناسيوس الرسول، قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة، قديس يوحنا ذئب الفم، قديس كيريلس، قديس باسيليوس، القديس أوروريوس، أفواه 318 مجتمعين بنقيا، 150 بالقسطنطين بأفسس، فما بين البطريرك البابا الأنبا تودروسون فما حقارتي لأنهم بارك.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا أمين. بأنواع كثيرة وأشباه متنوعة كلم الله آباءنا بالأنبياء منذ البدء، وأما في هذه الأيام الأخيرة كلمنا في ابنه الذي جعلها وارثا لكل شيء وبه خلق الدهور، الذي هو بهاء مجده ورسم أكنومه وحامل الكل بكلمة قوته، وبه صنع تطهير خطايانا، جلس عن يمين العظمة في الأعالي صائرا مختارا أفضل من الملائكة بهذا المقدار، كما أنه ورث اسما ممتازا أكثر منهم، لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له ابنا وهو يكون لي، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وأيضا متى دخل البكر إلى المسكونة يقول ولتسجد له كل ملائكة الله، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته أرواحا وخدام ولهيب نار، وأما عن الابن فيقول أيضا كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، وقضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، لأنك أحببت العدل وأبغضت الظلم، ومن أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أفضل من أصحابك. وأنت يا رب منذ البدء أسست الأرض، والسموات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، وأما أنت فأنت وسنوك لن تفنى. ثم لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك، أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتدين أن يرثوا الخلاص؟ لذلك يجب أن نصغي الأكثر إلى ما سمعناه لألا نسقط، لأنه إن كانت الكلمة التي تتكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة، وكل تعد ومعصية نال مجازاة بحكم اللائق، فكيف نخلص نحن متى أهملنا هذا الخلاص العظيم، هذا الذي قد ابتدأ الرب بالتكلم عنه؟ ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة وموابد الروح القدس حسب إرادته. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبي يا إخوتي أمين.
1: الكاسيليكون فصل من رسالة معلمنا يهوذا الرسول، بركات علينا أمين. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المحبوبين في الله الآب المحفوظين والمضعوين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن خلاصكم جميعا، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجاهدوا في الإيمان المسلم مرة لكم أيها القديسون، لأنه قد اختلط بنا أناس خلصة قد سبق فكتب عنهم لهذه الدينونة منافقون يغيرون نعمة ربنا إلى النجاسة.

وينكرون السيد الوحيد ربنا يسوع المسيح. فأريد أن أذكركم ولو علمتم كل شيء أن يسوع في المرة الأولى خلى الشعب من أرض مصر، وفي المرة الثانية أهلك الذين لم يؤمنوا به، والملائكة الذين لم يحفظوا رئاستهم بل تركوا مسكنهم حافظاهم إلى دينونة اليوم العظيم بأغلال أزلية تحت الظلم. كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت مثالا مكابدة عقاب نار أبدية. وكذلك هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون جسدهم ويحتقرون السيادة ويفترون على الأمجاد. وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما قاوم إبليس وتكلم عن جسد موسى لم يكثر أن يورد حكم افتراء عليه، بل قال ليزجرك الرب، ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون. وأما ما يعرفونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرته وهلكوا في مجادلة قرح. هؤلاء هم الذين في ودادكم ملومون يتنعمون معكم راعين أنفسهم وحدهم بلا خوف، غيوم بلا ماء تحملها الرياح وتردها، أشجار خريفية بلا ثمر قد ماتت مرتين وقلعت من أصلها، أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم، نجوم تائهة محفوظة لها ختام الظلام إلى الأبد لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهواته ما هو، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: sollen.
1: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار مشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم مقدسة فلتكن معنا أمين. كان في قيصرية رجل اسمه كورنيليوس قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع صدقات كثيرة للشعب ويصلي لله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاك الله قد دخل إليه وقال له: يا كورنيليوس. أما هو فلما شخص إليه وصار في خوف قال: ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن أرسل إيه يافا رجال واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند واحد يدعى سمعان الدباغ الذي بيته عند البحر، هذا إذ جاء يكلمك كلاما تخلص به أنت وكل بيتك. فلما انطلق الملاك الذي كان يخاطبه دعا اثنين من عبيده وفارسا تقيا من الذين كانوا يلازمونه واخبرهم بكل شيء وارسلهم الى يافا. ثم في الغد فيما هما يسافرون ويقتربون الى المدينه صعد بطرس على السطح ليصلي في وقت الساعه 6، وكان قد جاع واراد ان ياكل، وبينما هم يهيئون له وقع عليه سهو، فراى السماء مفتوحه واناء نازلا عليه مثل ثوب عظيم كتان مربوطا بأربعة أطراف، وكان فيه كل الدواب ودبابات الأرض وطيور السماء، وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم آكل قط نجسا أو دنسا. ثم صار إليه صوتا ثانية: ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على 3 مرات، وللوقت رفع الإناء إلى السماء. فبينما بطرس يتفكر في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي رآها، إذا الرجال الذين أرسلوا من قبل كورنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب، فنادوا يستخبرون: هل سمعان ملقب بطرس نازل هناك؟ وبينما بطرس متفكر في نفسه لأجل الرؤيا قال له الروح: هوذا 3 رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لأني أنا قد أرسلتهم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في باعة الله المقدسة. أمين.
2: بسم الله والابن والروح القدس الواحد أمين. اليوم 12 من شهر بقونا المبارك، أحسن الله استقباله وعاده عليكم وعلينا ونحن أنتم في إيده واطمئنان مغفوري خطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا إخوتي. أمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، وذلك أنه كان في مدينة الإسكندرية هيكلا وثنيا للإله سرابيس على قمة تل، وحجارته من الرخام والمرمر وجدرانه من داخل مغطاة بالنحاس والفضة والذهب، وكان فيه صنما كبيرا من الخشب المغطى بالمعدن والمطعم بحجارة كريمة. وقد بقى هذا الهيكل حتى جلس البابا ثاوفيلوس 23 على كرسي المرقوسي سنة 385 ميلاديا. ولما أراد هذا البابا أن يبني كنيسة باسم القديس يوحنا المعمدان وإليشع النبي، وجد كنزا كبيرا فسلمه للإمبراطور ثيودوسيوس، فأعطاه جزءا كبيرا منه لتعمير الكنائس كما أمر له الملك بالتصرف في البرابي والمعابد الوثنية، فحول بعضها إلى كنائس، فاغتاظ الوثنيون وهجموا على المسيحيين وقتلوا بعضهم، واحتمل بعض الآخر بهيكل سرابيس. فلما سمع الإمبراطور تدارك الأمر بالعفو على الوثنيين وبهدم الهيكل حتى لا يبقى سببا للنزاع، فقام المسيحيون بتحطيم الصنم وأحرقوه وذروا رماده، وقام البابا ثاوفيلوس بإصلاح الهيكل وحوله إلى كنيستين، حيث أنه كان في مبناه الأصلي يحوي معبدين، الأول لسرابيس والثاني لإزيس إلهة الخصب والنماء. وقد كرس البابا ثاوفيلوس هذه الكنيسة على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، ورتب هذا العيد له. في نفس اليوم كان الوثنيون يحتفلون فيه للإله سرابيس، وهو يوم 12 بقونا، وهو نفس اليوم أيضا الذي كان فيه يحتفل الأجداد منذ أول العصور بأن زيادة النيل تبتدئ في هذه الليلة، ولذلك تبدأ في هذا

اليوم للصلاة بأشية مياه النهر بدلا من أشية الأهوية وثمرات الأرض. بركة شفاعة رئيس ملائكة ميخائيل فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنيحت القديسة أوفيمية، وكانت هذه القديسة زوجة لرجل تقي يعطي الفقراء، وخاصة في تذكار رئيس الملائكة ميخائيل في 12 من كل شهر، وتذكار والدة الإله في 21، وتذكار البشارة والميلاد والقيامة في 29 من كل شهر. وعندما قربت نياحته أوصى زوجته أن تواصل هذه العادة، فحسدها الشيطان وكان يغويها أن تتزوج وأن تقلل من تقديم الصدقة. فأجابته: لقد قطعت عهدا مع نفسي ألا ألتصق برجل بعد زوجي. ولما جاء تذكار الملاك ميخائيل ظهر لها الشيطان وقال لها: أنا هو ميخائيل، أرسلني الله إليك لكي تتركي الصدقات وتتزوجي مثل الأباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقالت له: إن كنت جندي الله فأين الصليب علامة جندي يدك؟ فتغير شكله ووثب عليها ليخنقها، فاستغاثت برئيس ملائكة ميخائيل فجاء وخلصها من يده وأعلن لها عن انتقالها من العالم، ففاضت روحها بسلام. بركة صلوات القديسة أوفيمية فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 129 ميلاديا تنيح القديس البابا يوستوس البطريرك السادس من بطريرك الكرازة المرقسية. ولد هذا القديس بمدينة الإسكندرية، واعتمد مع أبويه على يدي القديس مرقس الرسول، وتربى على التعاليم المسيحية، فكان رجلا فاضلا، فأقامه القديس مرقس رئيسا لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية. وأثناء جلوس البابا إنيانوس على الكرسي المرقسي رسم يوستوس شماسا ثم قصا. وبعد نيحة البابا إبريموس أقيم القديس يوستوس خلفا له، فرسموه يوم 13 توت سنة 118 ميلاديا. ولما جلس على كرسي مرقسي جذب عددا كبيرا من الوثنيين للمسيحية، وكان كالملائكة يفرح بالفقراء والبائسين. ولما أكمل سعي الصالح تنيح بسلام بعد أن قضى على الكرسي المرقسي 10 سنوات و10 أشهر. بركة صلوات القديس البابا يوستوس فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 808 للشهداء تنيح القديس البابا كيريلوس الثاني البطريرك السابع والستوم بطريقة الكرازة المرقسية. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع أن نعمل بأناجيلك المقدسة بتلبى

جميع ملائكته المقتدرين بقوتهم الصانعين قوله باركوه يا جميع قواته خدام العالمين.

بارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وضرب لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات رجلا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما نبت القمح وأثمر حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب الحقل وقالوا له: يا سيدنا، ليس زرعا جيدا زرعت في حقلك، فمن أين وجد في هذا الزوان أيضا؟ فقال له: إنسان عدو فعل هذا. فقالوا له: أتريد أن نذهب ونجمعه أما هو؟ فقال: لا تقلعوا القمح مع الزوان وأنتم تجمعونه، لكن دعهما ينمان كلاهما معا إلى زمان الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول الحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه حزما ليحرق بالنار، وأما القمح اجمعوه إلى مخزني. وقدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول جميعها، وتصير شجرتان حتى إن طيور السماء تأتي وتستصل في أغصانها. وقال له:

أو مثلا آخر قائلان يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختبر العجين جميعه. هذا كله خاطب به يسوع الجموع بأمثال وبغير مثل لم يكن يكلمه لكي يتم ما قيل بالنبي قائل سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ إنشاء العالم. حينئذ صرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت فجاء إليه تلاميذه قائلين فسر لنا مثل زوان الحقل. أما هو فأجاب وقال له الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان والحقل هو العالم والزرع الجيد هم بني الملكوت والزوان هم بنو الشرير والعدو الذي زرعه هو إبليس والحصاد هو انقضاء هذا الدهر والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان أولا ويحرق بالنار هكذا يكون في قضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من الملكوت جميع المعاثر وفعل الإثم ويطرحونهم فاتون النار هناك يكون البكاء وصريل الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم من لا أذن للسمع.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اعتاد السيد المسيح إن هو يكلم الناس بأمثال، فلما سألوه التلاميذ ليه بتكلمهم بأمثال، قال: قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، أما الذين هم من خارج فبأمثال. فالنهاردة أكلمهم بأمثال، منهم مثل مشهور خالص اسمه مثل الحنطة والزوان، وقال كده، قال: يشبه ملكوت السماوات إنسان زرع زرع جيد، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين لك الزوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريب أن نذهب ونجمعه؟ قال: لا، لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وتجمعون وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، أما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. الزوان ده نوع من العشب ضار، ما هوش مفيد، ويقولوا إنه بيطلع ينمو في وسط الحنطة، وما يقدروش يميزوا، والنبات وهو صغير ما يقدروش يميزوا بين القمح وبين الزوان، يعني والنبات صغير الاتنين شبه بعض خالص، مفيش فرق بين الاتنين.

فاللي زرع الزرع الجيد ده هو المسيح ابن الإنسان، يقول كده في التفسير. والحقل هو العالم، العالم والزرع الجيد هم بنو الملكوت، والزرع الشرير بنو إبليس. وبعدين جم قالوا له الحق يا سيد، ده في زوان طلع في وسط الايه الحنطة، نشيله نخلعه؟ قال لهم لا سيبوه، احسن بعدين وانتوا بتشيلوا الزوان تخلعوا معاه ايه الحنطة. دعوهما ينميان معا. ويقول ان الحكاية دي حصلت ليه؟ حصلت ما فيما الناس نيام. اولا القمح والزوان دول موجودين في العالم كله، في كل مكان، في كل مكان يطلع حنطة تطلع زوان، هابيل يطلع معاه قابيل، نوح يبقى معاه ناس مش كويسين، لوط يبقى معاه ناس مش كويسين، وهكذا. ممكن تلاقي جوه البيت واحد من الأولاد قمح حنطة جيدة، ولد كويس ولد عاق. ممكن تلاقي في الكنيسة ناس أبرار وناس إيه أشرار. ممكن ممكن. طب تعرف تفرقوا بينهم؟ يعني دلوقتي لو قلت لكم فرق بين واحد كويس واحد وحش، تقدر تعرف الشكل الظاهري الخارجي؟ كلهم زي بعضهم. عشان كده صاحب الأرض أو الزرع قال لا سيبوهم، دعوهما ينميان معا لوقت الحصاد. ايه بقى الموضوع؟ الموضوع وفيما الناس نيام، زي حضراتكم كده دلوقتي. نيام يعني ايه؟ نيام يعني كسلان، وفيما الناس كسالى وفي تراخي. عايز يقول كده المسيح، وفيما احنا في اهمال وتراخي. وطبعا الاهمال والتراخي بيخلوا الواحد ايه مش واخد باله، مش واخد باله. فيجي عدو الخير يزرع في وسطنا الايه الزوان. الزوان ده يطلع اي حاجه بقى، تطلع خطيه في اولها، تطلع شهوه، يطلع منظر مش كويس، يطلع محبة مال، يطلع شوية طمع، أي حاجة يزرعها عدو الخير مع في وسط الناس المتراخين والكسالى. شوف بقى ازاي. عشان كده المثل ده مهم بالنسبة لي، ده دعوة ليا عشان أقوم وأصحى، أقوم وأصحى. يعني بصريح العبارة كده، مين فيكو ما تعرضش لأوقات من الكسل والتراخي؟ أهو دلوقتي ما تلاقي في ناس متراخية وكسلان. طيب ده شيء كويس؟ لا. شوف اقول لكم الانجيل بيقول ايه على الشخص المتراخي والكسلان في سفر الامثال. يقول كلمه جميله قوي، يقول ايه؟ يقول الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء. يعني الدنيا بتمطر فما يطلعش بره عشان يلم الايه المحصول. خدت بالكم ازاي؟ كسلان قاعد متدفي في السرير ومتغطي باللحاف، وبعدين يقولوا ده وقت الحصاد، يقولوا الدنيا بتشتي، سيبكوا اقعدوا اقعدوا. فيستعطي في الحصاد ولا يعطى. يعني ايه بقى؟ يعني في وقت العمل الشخص الكسلان لا يعمل. انا مش عايز حد ينام النهارده،

النهارده بكلم الكسالى اللي هم احنا يعني المتراخين اللي هو كابس عليهم النوم وجايين الكنيسة عشان يستريحوا. لا، احنا جايين الكنيسة ناخد المسيح، ناخد المسيح بكل نشاط وبكل قوة. هتيجي الكنيسة وتنام هتطلع من غير المسيح، هوعدك بكده. فيقول وقت العمل الكسلان لا يعمل، ويبرر كسله بأن الوقت إيه؟ شتاء والجو بارد، هو قاعد متدفي. فتقول له ما تطلع تشتغل، يقول لك الدنيا شتاء يا سيدي، ما تستنى علينا شوية، والظروف مش مهيئة للعمل، ويدي أسباب وهي وحجج كذبة. ليه؟ لأنه كسلان. خدت بالكوا إزاي؟ وبعدين حينما يأتي وقت الحصاد يمد إيده إيه؟ يستعطي. حد هيديله؟ لا. عارفين ده زي مين؟ زي مين لو شطار تقوله؟ مشهورين جدا، في ناس مشهورين جدا اللي بتتقال إنجيلهم كل شوية، العشرة، الخمس عذارى والخمس حكيمات، الخمس حكيمات والخمس جاهلات. فالحكيمات اهتموا جدا بمنتهى النشاط، ناس مصحصحة، ناس مصحصحة. ليه؟ لأن هيجي وقت بتاع الحصاد. واخدين بالكم ازاي؟ ما حدش هيقول له خد. وده اللي حصل لما جه العريس وصحيوا كلهم بقى. خدت بالكم ازاي؟ فالجاهلات اكتشفوا ان معهمش ايه، فراحوا يقولوا لهم ايه؟ ادونا، سلفونا. ما حدش رضي ايه يديهم، قال لا ده يكفينا ادوبك احنا. فالنهارده هتنام وتكسل، هيجي عدو الخير يزرع ايه؟ يزرع زوال، ويعدي الوقت ويجي الحصاد، وتقعد تقول لنفسك يا ترى وانا من ضمن القمح ولا من ضمن الزوان، وانا اطلع ايه؟ عارف الفرق بين الاثنين ايه؟ ها صحصحوا بقى. عارفين الفرق بين القمح والزوان ايه؟ ان القمح فيه ثمر، فيه ثمر، تمسك القمحية تلاقي السنابل فيها، لكن اللي يقولوا الزوان ده ما فيهوش ثمر. ويقال يعني انه لو طحنوه مع الدقيق يضر الانسان. شوف بقى ازاي. فالنهارده في قمح وفي زوان في وسطنا. طبعا كتير، هناك قمح وهناك زوان. طيب قدامنا فرصه، ايوه هي دي الفرصه، دي اللي هي الحياه اللي انت عايشها دي. دي فرصتك ان انت ايه؟ ان انت تشتغل عشان ساعة الحصاد. هقولكوا على بعض النقط كده بسرعة صغيرة، تعال نطبقها في حياتنا عشان ما نبقاش متراخين ومتكاسلين. النقطة الأولى، اهرب من كل أنواع الفضول. فضول يعني ايه؟ فضول يعني واحد عايز يعرف. احنا عندنا الحته دي شويه ايه، نحب نعرف بيحصل ايه. حب استطلاع، الناس عندها حب استطلاع، تعرف كل حاجه. خدت بالكوا ازاي؟ بصوا كده، اول ما تحصل مصيبه، صح، اول ما تحصل مصيبه وتتنشر، تلاقي كل الناس ايه؟ كل الناس عايزه تعرف حصل ايه وتفاصيل، صح كده؟ مش كده؟ طب وده يصيبنا بالتراخي والتكاسل؟ ايوه طبعا طبعا. مخك يبقى مشغول فتبعد عن مين؟ تبعد عن المسيح. شوف بقى ازاي. اقول لك صلاه يا سيدي، سيبنا دلوقتي صلاه ايه؟ مش بقول لك في مصيبه حصلت في الكنيسه الفلانيه، مش لازم نعرف، مش فلان حصلت له كارثه، مش لازم نعرف التفاصيل. حب استطلاع، خدت بالكم ازاي؟ من ضمن

الفضول كمان يعني حاجة يسموها التجول الباطل. إيه التجول الباطل ده؟ بالحواس بتاعتك بتقعد تتجول. يعني مثلا أديكم مثال بس صحصحوا معايا عشان اللي هيبقى مغمض عينيك طول ما انت قاعد عمالة ايه تبص يمين وشمال صح يتجول. فطبعا العين طول ما هي عمالة تتجول عمالة تصور وتلقط مناظر وتتسجل وتروح في الايه في الذاكرة، وبعدين بعد كده الذاكرة تطلع دي تبقى افكار، والافكار تطلع افكار شريرة، وافكار شريرة تهاجمني وابتدي بقى ابعد عن مين؟ ابعد عن ربنا شوية. خدت بالكوا ازاي؟ انا فاكر مرة واحد من الشباب بعت سؤال للبابا شنودة في الاجتماع وبيقول له يا سيدنا ارجوك نبه على البنات انهم ما يلبسوش وحش في الكنيسة، يلبسوا كويس عشان ده بيعصرنا. فالبطرة كده قرى السؤال وبعدين سكت وقال له ايه طب وانت ايه اللي يخليك تقعد تبص يمين وشمال جوه الكنيسة؟ يعني انت داخل الكنيسة تصلي ولا داخل الكنيسة تبص على الناس؟ ما دي صحية، وانت داخل الكنيسة تصلي داخل الكنيسة تبص. فالعينين بتتجول. كان ليا صديق زمان، يعني صديق حميم ليا، هو في السماء يعني، وبعدين لما كنا نيجي الكنيسة كان يقف في الركن اللي هناك ده خالص آخر ركن كده عند الرجالة في الركن، ويقف في القداس مغمض عينيه لا يمكن يلتفت يمين ولا يسار خالص حتى لو الدنيا حصل فيها ايه، غمض عينيه وفي الايه وفي القداس، لدرجة انه لفت نظر ناس كتير كان يقولوا لي صديقك ده ايه ده بيقف في القداس الواحد بيخجل منه. أيوة جاي يتقابل مع المسيح مش جاي يتقابل مع الناس. فأرجوكوا ده يصيب الإنسان بالكسل، يقعد يبص يمين وشمال، وأذنك برضو بتتجول في السمع. ما في ناس عندهم حب استطلاع تقعد تسأل وتقعد تبص على الناس تسمع وتسمع وتسمع. خلي بالك اللسان من كثرة الكلام الذي لا يخلو من معصية، تبص تلاقي الواحد يجيله نوع من الكسل، مش قادر يقف يصلي، مش قادر يكلم المسيح، لسانه وذهنه وعقله وكله مشغول فينام. خدت بالكوا ازاي؟ كمان تتجنب انك مش كل عمل يخطر على بالك تروح تعمله، مش كل فكرة تيجي في ذهنك تروح تنفذها. خلي بالك ان احيانا كتير يطلع من عندك افكار واعمال غير لائقة خالص، دي تبعدك وتعمل لك نوع من البرودة الروحية. خدت بالكوا ازاي؟ فخلي بالك من الموضوع ده. من ضمن الحاجات اللي عايزكم تهتموا بيها عشان لا تصابوا بالتراخي والكسل، تسمع إرشادات أب اعترافك أو المرشد الروحي بتاعك. لما تروح تعترف تقول له أنا متراخي وكسلان جدا، مش قادر أقوم، مش قادر أتحرك، بقوم الصبح أصلي بالعافية، يعني لو مسكت الإنجيل في يوم ما مسكوش في اليوم التاني. فتطلع شكوتك لأب اعترافك هو يديك حل. من ضمن الحاجات كمان المهمة خالص انك ترفع عقلك ولو حتى مرة واحدة في اليوم للسماء، يعني وانت قاعد كده حتى في وسط الناس ارفع عقلك بسرعة جدا بصلوة صغيرة كده للسماء عشان يبقى عندك اهتمام بالايه بالسماء. ولو قدرت تقوم تصلي وتسجد لتبقى شيء كويس. خدت بالك ازاي؟ فده يقومك ويحميك من التراخي والكسل. كمان لازم تقف تصلي حتى لو كان بالتغصب، يعني احيانا تبقى مش قادر تقف تصلي ولا عندك نفس تصلي، اغصب على نفسك

زي ما بقول لك كده، ما تعملش كل عمل يخطر على بالك، اخصب على نفسك في الصلاة وارفع عقلك في أوقات كتيرة جدا، ارفع عقلك للسماء ولو للحظات. لما تمشي على هذا النظام هتلاقي نفسك ما بقاش عندك تراخي، ما بقاش عندك كسل، ما تجيش نايم الكنيسة زي كده فبقعد في القداس، أبونا بيصلي القداس وحضرتك مش دماغك مش موجودة. ففيما الناس نيام جاء عدو وزرع ايه؟ زرع زوان. خلي بالك، خلي بالك على الزرعة بتاعتك، ليجي عدو الخير في وقت تكون مش دريان يروح زارع في أرضك زوان، فتلاقي زوان طلع. لربنا المجد الدائم للأبد. آمين.

0: ديمروس خمين كريليسون كريليسون خنو مثل آمين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض بيغا ما لا يغا نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المعلوم الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق إلى حق ولود مخلوق مسام الآب في الضوء الذي به كان كل شيء
2: هذا الذي من أجلنا نحن البشر.

نعم من بالروح القدس الرب الواحد المنبثق من الاب يسبو الله المجد ومع الاب والابن الناطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه مصريه مع تلك معموديه واحده ما في الخطايا.

لأنما أخفيته عن الحكماء والفهماء، هذا أعلنته لنا نحن الأطفال الصغار. وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروا، هذا أنعمت به لنا نحن الخطاة لكي نخدمه ونتطهر من قبله. عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي للذبيحة، هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد، أما الحمل فروحي والسكين فعقلي.

ليس لولة من صلاك يا محب البشر طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل اختلاط هيولي ارسل علينا نعمة روحك القدوس واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من

قبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب يسوع المسيح اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، كيف برادتين ولا الشرق نزورونه.

يستحق عادل مستحق عادل لأنه حق بالحقيقة مستحق عادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور المالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي

الذي يقف حولك الشيروبيم تلون عيونا والسيرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكون.

قدوس قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي قبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصيتك بقوة الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس من العدل

0: نستقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع كفة قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب وسلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب
0: لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ولا نذكر يا رب رئيس كهنة البابا الأنبا تودروس
1: يا رب
0: الذين يفصلون معك الحق باستقامة. أنعم بما على كنيسة كرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب
0: كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أنت

0: خلاص هذا الموضع المقدس الذي لكل المواضع كل ديور تابعنا الأرثوذكسي
1: يا رب رحم
0: ساكنين في أبنين لا تفضل يا رب مئات النهر في

0: أرهاك نعمتك فرح وجه الأرض لرواح حرصها ولتكسر أسمارها. عدها للزرع الحصاد دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف. أجلنا كل نحن الذين نرجوك ونترجى اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا بحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: ارحم. يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة معتهم كلهم الأجر السماء.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وطاعة

أبو عمرو ابنك الوحيد أن أشترك في تسك القديسيك تفضل أبن تسكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أبان القديسين رؤساء الآباء والأنبياء ورؤوس المبشرين والجنين والشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس بنو إسرائيل شمس والشهداء ناظر الجامع القدس الرسول الطاهر والشهيد بطريق القديس سوير السمع المناديوس قورس والقديس أثناسيوس الرسولي والبابا بطرس خير

0: تم الشهداء والإسكان والقديس حان ذبي الفم القديس تودسوس وقديس توفيوس وقديس ديمتريوس وقديس كيرلوس وقديس بنسيليوس القديس غريغوريوس الناطق بالإليات والقديس غريغوريوس صانع عجائب والقديس غريغوريوس الأرمني 318 مقتنم القيامة وخمسين بقصنة مئتين بابسوس أبان الصديق العظيم أنبا أنتونيوس والبار أنبا بولا ثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا بيونس القمص وأبانا بشوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا إبراهام أسقف الفيوم والبابا كيرلس السادس والأرشزياكون حبيب جرجس وأبونا يوسطس الأنطوني وأبونا بشوي كامل وأبونا ميخائيل إبراهيم وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وتطبيقاتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي نوي علينا
1: الكارئون فليقولوا أسمى بين بطرك القديسين الذين ركضوا الرب يريح نفوسهم أجمعين.

بنيح أنفس عبيدك الذين لهم هذا التذكار المرحومة عايدة فريد فيكتوريا عطلة أشرف مرقص إميل واصف جرجس ميخائيل يونان ليندا عطلة وكاترين أنيس ديفيد عاطف ميلاد محروس إبراهيم رافائيل باسم وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم في أحضان أبانا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم علينا.

قوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميع

لأنه قال لنا في هذا الموضع المقدس نرفع دينا لفوق ونخدم اسمه القدوس. وإذا في السنة قال لنا مستقبل شرق وسعاد أسرار الإلهية.

0: كاملا نكسر بدلبي روحه فندعوك الله الاب القدوس الذي في السماوات ونقول جبن يوتك.
1: ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد ابدا.

0: Et au
1: pneumatique. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.

0: نفس الأخير أنا ذا الجسد المنخذ ابن كل عيد ربنا ولم خلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل مقدسة الطهرة مريم واجعل واحد مع العود بين اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس بنت السلام والخزم السنين المقدسة بإرادة تبعد عنا كلنا بالحقيقة ومن اللاهوت لم يفارق نسوت لحظة وعلى طرفة عين يعطى عنا خلاص غفران خطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين كل مجد
1: أمين أن هذا بالحقيقة أمين اطلب عنا عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم رتلوا بنشيدنا الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار قدس الطائرة السمائية يا رب ارحم
0: أختي تسمحوني

0: اسمه بخرسوس بنوتي
1: امين اسسو
0: بقرن تتهرين ما نانت كرين اسمنا نانت كرين كنينو بسوك تتيقوم نبيون بإزمه نبي ما شايني امين. اللهم قالنا مسع شكر ابانا الذي في السماوات
2: ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين عليه ولا تكلنا في تجربه لكن نجينا من الشر

0: مسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة
1: محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة أمه بتعطية روح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بسلام سلام الله يكون معكم.
2: يعني

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح التاسع. ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ألستم أنتم عملي في الرب؟ إن كنت لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول، لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني. ألعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفق؟ أم أنا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان أن لا نشتغل؟ من تجند قط بنفقة نفسه؟ ومن يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل؟ أو من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل؟ ألعلي أتكلم بهذا كإنسان؟ أم ليس الناموس أيضا يقول هذا؟ فإنه مكتوب في ناموس موسى: لا تكم ثورا دارسا. ألعل الله تهمه الثيران؟ أم يقول مطلقا من أجلنا؟ إنه من أجلنا مكتوب، لأنه ينبغي للحراث أن يحرث على رجاء، وللدارس على الرجاء أن يكون شريكا في رجائه. إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات، أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات؟ إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم، أفلسنا نحن بالأولى؟ لكننا لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون؟ الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح؟ هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا، لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري. لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. فإنه إن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر، ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة، فما هو أجري؟ إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة، حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل. فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا لكي تنال. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا.
الأصحاح العاشر. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحاب، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يصر الله، لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ولا نزني كما زنى أناس منهم، فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. أقول كما للحكماء: احكموا أنتم فيما أقول. كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد.

انظروا اسرائيل حسب الجسد، اليس الذين ياكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ فماذا اقول؟ ان الوثن شيء او ان ما ذبح للوثن شيء؟ بل انما يذبحه الامم فانما يذبحونه للشياطين لا لله، فلست اريد ان تكونوا انتم شركاء الشياطين. لا تقدرون ان تشربوا كأس الرب وكأس شياطين، لا تقدرون ان تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. ام نغير الرب؟ ألعلنا اقوى منه؟ كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء توافق. كل الاشياء تحل لي، ولكن ليس كل الاشياء تبني. لا يطلب احد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للاخر. كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير، لان للرب الارض وملئها. وان كان احد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون ان تذهبوا، فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين من اجل الضمير. ولكن ان قال لكم احد هذا مذبوح لوثن، فلا تأكلوا من اجل ذاك الذي اعلمكم والضمير، لان للرب الارض وملئها. اقول الضمير ليس ضميرك انت، بل ضمير الاخر، لانه لماذا يحكم في حريتي من ضمير اخر؟ فان كنت انا اتناول بشكر، فلماذا يفترى علي لأجل ما أشكر عليه؟ فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا، فافعلوا كل شيء لمجد الله. كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله، كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء، غير طالب ما يوافق نفسي، بل الكثيرين لكي يخلصوا. كونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح. الاصحاح 11. فامدحكم ايها الاخوة على انكم تذكرونني في كل شيء، وتحفظون التعاليم كما سلمتها اليكم. ولكن اريد ان تعلموا ان رأس كل رجل هو المسيح، واما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. كل رجل يصلي او يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه، واما كل امرأة تصلي او تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها، لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه. إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده، وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة، غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. لأنه كما أن المرأة هي من الرجل، هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. احكموا في أنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطى؟ أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له؟ واما المرأة ان كانت ترخي شعرها فهو مجد لها، لان الشعر قد اعطي لها عوض برقة. ولكن ان كان احد يظهر
أنه

يحب الخصام، فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله. ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأرض، لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات، وأصدق بعض التصديق لأنه لا بد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم، لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسره وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذا أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. إذن يا إخوتي، حين تجتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعضا، إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونة. وأما الأمور الباقية فعندما أجيء أرتبها.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا الليله دي بنحتفل بالروح القدس وبنقدم السجود والعباده له، لان احنا عارفين ان الهنا العظيم ثلاثه اقانيم في جوهر واحد. انا الليله دي عايز نقف مع بعض قدام الصلوة اللي الكنيسة علمتها لنا ان احنا نصليها للروح القدس كل يوم على الاقل 4 مرات، اللي هي عيد ايها الملك السماء المعزي، بنصليها في الثالثة، وبنصليها في الثلاث خدمات بتاعة نص الليل. فهناخد بس القطعة دي وهنشوف ازاي التركيبة بتاعتها.

ان الكنيسة عايزانا نحفظها ونصليها مش بس 4 مرات، لو حبينا نقول السلبة دي مئات المرات الكنيسة عمرها ما هتزعل مننا، بالعكس هو ده المطلوب ان احنا نطلب الروح القدس. فتعالوا كده نقولها مع بعض ونحاول نشوف ماشية ازاي، بس قطعة واحدة مش 3 قطع ولا حتى 6 قطع بتاع الساعة الثالثة، بس القطعة دي بنقول له ايها الملك السمائي المعز، ادي 3، ايها الملك السمائي المعز، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، ادي كمان 3، يعني سميناه ايه؟ روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل. بعدين في 2 تاني، كنز الصالحات معطل، دول اسمهم سمات الروح القدس او اسماء الروح القدس، سموهم زي ما تحبوا، صفات الروح القدس، اعمال. القسم الثاني في الصلوة دي بنقول له ايه؟ هلم ايه؟ تفضل وحل فينا، دي صلبة الروح القدس. فاحنا بعد سمات الروح بنيجي الى طلب الروح. انت عمال تقول له انت كيت وكيت وكيت وكيت، يقول لك عايز تقول له تفضل وايه؟ طب ولما احب فيك يعني هتاخد حاجه؟ قال اه طبعا، طهرنا ايه؟ من كل دنس ايها الصالح وايه؟ خلص، ادي ثمار الروح. سمات الروح، طلب الروح، ثمار الروح. سمات الروح 8 زي ما عديناها. أول حاجة بنقول له أيها الملك. طبعا كلمة ملك هنا معناها إنه لازم روح الله يملك على حياتنا. لو ما كانش بيملك على حياتنا يبقى إحنا بنقول كلام مش فاهمينه أو فاهمينه ومش عايزينه، مجرد إحنا بنردده. إحنا بنقول له أيها الملك. الملك معناها الحاكم، معناها القائد. ومعلمنا بولس يقول كده، الذين ينقادون بروح الله اولئك ايه؟ هم ابناء الله. يعني الانسان اللي ينقاد بالروح هو ده ابن الله. فانت لما بتقول له ايها الملك عايز تقول له تعالى ايه؟ واملك على حياتي. يا روح الله تعالى سيطر على افكاري، يا روح الله تعالى سيطر على مشاعري، يا روح الله تعالى سيطر على سلوكياتي. الملك ممكن يكون معناها كده، انه الحاكم القائد المسيطر، مش سيطرة تلغينا ولكن سيطرة تحيينا. لما انا امشي حسب روح الله انا اللي حكسب، روح الله مش هيكسب الحاكم، انا اللي حكسب. ممكن واحد يمشي حسب قيادة الروح وممكن واحد يمشي حسب قيادة الجسد. الجسد مش بس يعني اللحم والدم، لكن الجسد يعني تيار الخطية. وممكن واحد يمشي حسب قيادة الشيطان. فأحسن حاجة ان الواحد يسلم نفسه لقيادة الروح القدس. انت لما يكون بينك وبين ربنا الروح، هذه الشركة وهذا الاحساس وهذا الايمان وهذا اليقين، هتبقى ماشي تحت قيادة روح الله. يا ترى انت لما بتخش في اي حيرة فكرية، يعني مخك مشغول جدي ولا جدي ولا جدي، تعمل ايه؟ طب صلي لروح الله عشان هو يقدر يقود افكارك. لما تحس ان مشاعرك مشتتة ومش مظبوطة، هنا محبة وهنا كراهية وهنا عدم استحسان وهنا، مش روح الله ده. روح الله بيخلي الانسان شعلة محبة مستقدة لكل الناس. فلو انت قلت لي يا روح الله تعالى سيطر عليا، هيسيطر على مشاعرك، سلوكياتك، كل تصرف بتمشي فيه لازم روح الله ما يكونش بيبكتك. ما هو انت يبكت لما لقينا 5 6 ايه؟ غلط. زي الاب، زي الضمير، اي قوة خيارة في حياتنا، بس بقى روح الله اقوى بملايين من الاب ومن الضمير، لانه حاضر معاك في كل لحظة. ما تقدرش تلعب فيه، ممكن تلعب في ضميرك، ممكن تغلوس على ضميرك، ممكن ضميرك يبقى واسع شوية، ممكن ضميرك

يتكيف مع المجتمع. الضمير ده يعني ممكن الواحد يغلوش عليه، لكن الروح القدس لا ما تقدرش. فلو خضعت للروح فروح الله سوف يكون هو ملك حياتك. قلت رب يسوع ملكا على كل مال يسوع. ده احنا بنروح بنقول الروح، اقول لك هو في حاجة اسمها الروح ويسوع؟ ما ده بدليل ان نفس سيد المسيح قال كده، ان ذاك يخبركم بكل شيء، يأخذ من مالي ويخبركم، يذكركم بكل ما قلته لكم، ذاك يشهد لي، ذاك يمجدني. فانت لو ملكت المسيح على حياتك روح الله هيعمل فيك، ولو ملكت الروح على حياتك المسيح هيسكن فيك، لان الثلاث اقارين كلهم جوهر ايه؟ واحد. فنمرة واحد، ايها الملك السمائي. خد بالك احنا بنقول له يعني انت السمائي، يقول يعني مش موجود على الارض، او لا هو في كل مكان، ولكن اصلا هدف يرتفع بينا الى فين؟ الى السماويات. ويقول كده معلمنا بولس، سيرتنا نحن هو فين؟ في السماويات. يعني ايه؟ انت ما تكسير الكون ده محك اما بتقعد في السماء، هذه السيرة اللي مسموح بمسكها. اما سيرتنا نحن يعني معناها مسيرتنا، مشتهانا، وطننا، نهايتنا، انشغالنا، حبنا. ودي كلمة ابو معار الكبير، انكر ملكوت السماوات لتتحرك فيك شهوته. فالانسان المسيحي يبقى باصص للسماء. بس وانت بتقول له ايها الملك السمائي ما تقولهاش وانت بتجري، حتى لو قلتها وانت بتجري ادينا ايه المره دي هنقف قدام كل كلمه وقفه صغيره. فخد بالك وانا بقول له تعالى اتملك عليا، يقول لي بس انا سماوي. اقول له طب ما انا كمان عايز ابقى سماوي، انا عايز ابقى سماوي. مش انت اللي قلت ها ملكوت الله ايه داخلكم؟ ومش العذراء نفسها سموها السماء الايه الثانية عشان المسيح سكن فيها؟ احنا عايزين المسيح يسكن فيها واحنا نسكن فيه، وعايزين في النهاية نصل الى المسيح، ذاك افضل ايه. فانت سماوي، واحد انت الملك بتاعي، اثنين انت اللي بترفع قلبي وسهواتي وابصاري الى السماء، فلا تسمح ابدا بان اتدنى الى الترابيات والارضيات. ثلاثة، ايها الملك السماء الايه بقى؟ ايه المعزي؟ انت واحد فينا بيروح يعزي واحد؟ معقول واحد رايح فرح يقول رايح اعزي؟ انت ايه رايح اعزي؟ اما كنت رايح ايه؟ هل هنا شغلة الروح القدس ده؟ الروح القدس ده ألذ حاجة فيه كده ان هو روح التعزية في اثناء الايه؟ الحزن. انت متضايق ليه؟ عشان وقعت في خطية. طب ندمان؟ ندمان. ناوي ما ترجع؟ بنعمتك يا رب يبتدي روح الله يسكب فيك روح العزاء والفرح، تصحى من التوبة فرحان، تطلع من عند باب اعترافك في منتهى السعادة. لو الروح عزاك وصل فيك الى اعماق التفكيك لغاية ما تبت، وبعدين ابتدى يرفعك من التفكيك الى التعزية وإدالك سلام. اسمه الفارقليط، يعني معناها المعزي. وفارقليط في لغات اخرى يقول لك ادفوكيت او افوكيتو. أبوكات اللي هو ايه؟ المحامي. هو ده يطلع المحامي بتاعك. اما تطلع تقف قدام العدل الالهي، فالعدل الالهي يقول لك غلطت وغلطت وغلطت وغلطت وغلطت، او روح الله يروح وقت يقول له استنى لو سمحت ده انا الأبوكات بتاعه. ايه؟ يقول لا ده ياما انسحق وتذلل قدامي، وانا كمان كنت قابل كبته وعزيته وقتها، ده غلط لكن تاب، حزن لكن اتعزى، حزن لكن في رجاء. حصل عندهم وفاة، حصل عندهم ظروف مرض بتاع، حزن ايوه حزن خلاص، لكن بسرعة سلم نفسه للروح القدس، فروح الله ابتدى يسكب فيه ايه تعزيات كثيرة. وعشان كده في كلمة ظريفة في المزامير يقول عند كثرة همومي في داخلي، مش الهمام اللي في داخلي في التعزيات، عند كثرة همومي في داخلي وتعزياتك تلذذ نفسي. التعزيات تبقى جوه والهموم تبقى ايه بره. اول ما تحس الهموم جوه قول لا يا رب اطلع طلع الهم ده، ملقينا ايه كل همكم عليه، طلع الهموم وارميها وخلي روحك

الله يخش يعزيك. فهو المعزي. ما فيش في الدنيا حاجة هتعزيك غير روح الله. ما فيش حاجة هتعزيك غير القرب من المسيح. وانا هتعدي عليك فترات من الكآبة وتقول انا مش عارف متضايق ليه. انت متضايق ليه؟ عشان انت بعيد عن المعزي. انت متوتر ليه؟ عشان ما صليتش معاك مع ربنا. انت حزين ليه؟ عشان ما طلبتش اللي بيعرف يعزي. فالبشر معزون ايه؟ متعبون. لكن الروح القدس هو ايه؟ المعزي الوحيد. فانت اذا كنت عايز تتعزى مظبوط في حياتك وفي ضيقاتك وفي الامك، الحمد لله قال لنا كده ارسل لكم ايه؟ المعزي. هو ده اللي يكون معكم ويمكث فيكم الى اخر لحظة. احنا بنقول له ايها المعزي. اوعى في يوم تكون متضايق وتنسى الحته دي. متضايق خش اقعد مع الروح القدس شويه يعزيك. حزين ارفع قلبك لربنا وصلي تلاقي نفسك اتعزيت. صديقه معينه بص لروح الله وقول له اسندني وعزيني تلاقيه ادالك سلام. فهو المعزي. روح الحق دي مربعة. يعني روح الحق. سيد المسيح قال انا هو الايه؟ فريق الحق. حق يعني ايه؟ يعني انا بتاع الكلمة الواحدة. روح الحق حقاني. ما عندوش التواء. روح الله ما عندوش التواء. ما عندوش زبزبة. ما عندوش تموجات. ما عندوش لف ودوران. ما عندوش. روح الله زي سيف البطار. زي النار متوهج. عايز تسلك مظبوط حسب الحق زي ما كان اولاد يوحنا الحبيب بيسلكوا في الحق. اسلك تحت قيادة الروح وتحت ارشاد الروح وتحت رأي الروح القدس. هو ده اللي يخليك تمشي الحق. الناس النهاردة مش عايزة الحق وبرضه مش عايزه ساعات الباطل يعني بعدهم. لكن احنا ساعات نبقى في المنطقه اللي يسموها المنطقه الرماديه. يعني نبلع من دي نبلع من دي مسكين حكايه ماشي دي. يقول لك يا اخي ماشي حالك. بس هي الكلمه اللي ماشيه النهارده يا اخي ماشي. ماشي يعني معناها ايه؟ يعني معناها خد من الاسود وخد من الابيض يطلع رمادي. مفيش حاجه عند الروح القدس كده. ده روح الحق. يمكن تتعب عشان تبقى حقاني. يمكن تتعب. لكن معلش هتتعب جسديا تتعب ان حد يضايقك ولا حاجة. ولكن مش معنى ذلك ان انت عشان تبقى حقاني تزعل كل الدنيا منك. لا. قدم الحق في وداعة. وقدم الحق في محبة. ليست فطارة ان الواحد يقول كلمة الحق ويزعل اللي قدامه ويخلي اللي قدامه ما يعملش الحق. الستارة انك انت تقول الحق للي قدامك بطريقة تخليه هو يسلك في الحق. هي ستارة انك انت تقول الحق واللي قدامك يتغاظ منك فيكرهك انت والحق سوا. الستارة انك انت تقول كلمة الحق بطريقة تخلي اللي قدامك يسلك في الحق. من الامور المرفوضة يعني روحيا ان الانسان لما يقول كلمة الحق يقولها بقسوة. حتى في كلمة شهيرة في بستان الرهبان تقول ايه؟ اذا اردت ان تنصح انسانا فلا تنصحه بقساوة لان شيطانا لا يخرج شيطانا. يعني القساوة بتاعتك انت ايه؟ من الشيطان. فمش هتخرج ايه؟ الشيطان اللي عنده هو الغلطة اللي عنده. القساوة لا يمكن تصلح حاجة ابدا. ابدا. الشطارة ان الانسان بروح الله يقنع الانسان اللي قدامه. فاللي قدامه يقتنع ويفرح. يقول لي دي كانت تايهة عندي. انا ما كنتش واخد بالي. متذكر انك انت نبهتني. ان شاء الله هشتغل. روح الحق معناها ان نسلك في الحق، ان نشهد بالحق، ان نعلن الحق، ولكن في وداعة الروح. لان الروح القدس هو الروح الوديع الهادئ. اوعى تفتكروا ان هو بس الروح الناري بتاع ايلي. هو بعينه روح مريم. مريم كانت

0: هو الروح القدس ولا لا؟
1: ده الروح القدس ايه؟ يحل عليك وقوة العلي. كانت وديعة ولا لا؟
0: منتهى الوداعة، ولكن روح الله الوديع الهادئ اللي فيها خلاها تسلك بالحق باستمرار. احنا عايزين نقول له يا روح الحق اعطنا ان نفهم الحق وان نسلك في الحق.

بطريقه ما تزعلشي لا الغلطان ولا اللي غلطانين اليك. قول الكلمه الحلوه اللي توافق الناس مع بعضيها وطوبى للصانع اخر. فده روح الحاضر ايه في كل مكان. لو انا عندي الاحساس ده ان روح الله، ما هو اصل روح الله لما هب على التلاميذ هب بشكل ايه؟ ريح، لان كلمة ريح في العبري روح اللي هي ايه؟ روح هي بعينها، وريح روح هي بعينها، وبنظمة وبنومة هي بعينها في كل اللغات معناها النسمة. الريح اللي ما نقدرش نمسكها لكن ما نقدرش نعيش ايه؟ من غيرها، اللي ملهاش حدود واضحة امامنا واللي لا تلمس، الضاغطة لتعطينا الحياة ما لم نغلق نحن الابواب عنها. يعني احنا نقفل الشباك ونقعد نزرق الدنيا حر دي، طب ما تفتح، ما هي الريح جاية ايه؟ في نسمة هوا جاية بس انت ايه؟ قافل. افتح الباب لروح الله. روح الله في كل مكان، روح الله في كل زمان، روح الله يسرق ابوابك، روح الله يسرق باب بيتك، روح الله عايز يسكن في اوضه الضيوف حيث الحواديت، واوضه الاكل حيث اللقمه البشريه، واوضه النوم حيث الوخم والكسل. روح الله عايز يسكن في اوضه القرار اللي فيها شويه عفش قديم وحاجات مخزنه كده، عايز يخش ينظف ويطهر. روح الله يحب ان يدخل في كل مكان، في جنبات حياتك وفي جنبات بيتك وفي جنبات قلبك وفي الكنيسه وفي كل مكان. روح الله في كل مكان، وانت رايح اي حته ما تخش روح الله معاك، وانت داخل تقابل واحد اكبر منك روح الله معاك، وانت داخل على اي مشكله روح الله معاك، وانت مسافر ان شاء الله في اجواء الجو العليا روح الله ايه معاك، وفي كل حته حاضر في كل ايه مكان. فاحنا بنتعامل مع نسمه الحياه الابديه كما ان الريح يحيي الجسد، الروح يحيي الروح. المالك ايه؟ الكل. ما دام كنت ملك سمائي معين روح الحق الحاضر في كل مكان، المالك الكل. بعد ما احنا عمدناك طبعا انت ما كنتش حاسس، لكن الكنيسه كانت بتعمل حاجه ظريفه جدا، انها كانت بتدشنك زي ما بتدشن الكنائس، زي ما بتدشن الاواني. فرسمتك كم رسم؟ معلش انا هقولهم تاني، اللي عارفهم يراجعهم معايا تاني. اول رسم بيبقى على الراس، يعني الرب يريد ان يقدس ايه؟ الفكر. ثاني رسم وثالث رسم على المنخرين، رابع رسم على الفم، خمسه وسته وسبعه وثمانيه على الودان والعينين. يعني يا رب قدس ايه هنا؟ حواس. يبقى في خلال ثمان رسومات ربنا قدس ايه؟ الفكر والحواس. تسعه وعشره على الصدر، على يعني ايه هنا؟ يا رب قدس قلبك. 11 و12 على الصلب، انا بتصور انه رمز الاراده، لان الواحد بيطلب نفسه عشان يعمل حاجه، يقف كده عشان يعمل حاجه، فيا رب قدس ارادتي، يبقى يا رب قدس فكري، يا رب قدس حواسي، يا رب قدس قلبي، يا رب ايه؟ قدس ارادتي. بقوا 12 رسم. بعد كده 12 التانيين على الذراعين، كل ذراع ست رسومات، اثنين في كل مفصل ورا وقدام. الايدين دي يعني يا رب قدس ايه؟ اعمال. الرجلين نفس الحكايه، ثلاث مفاصل في اثنين سته وسته يبقى 12، يعني يا رب قدس ايه؟ طريق. شوف الروح القدس بيملا الانسان ازاي؟ مش بيملاه بس كجسد، بيملاه كجسد وكاتجاه وكسكه وكتصرفات. الروح القدس يملأ الفكر فيكون لنا فكر.

الروح القدس يقدس الحواس ويطهرها فتخدم الرب ولا تخدم الخطيئة. الروح القدس يقدس القلب فيمتلك أحاسيس الحب لله وللناس. الروح القدس يقدس الإرادة فتصنع المشيئة الإلهية. الروح القدس يقدس الأعمال فتكون كل تصرفاتنا مسيحية. الروح القدس يقدس الخطوات فيكون طريقنا سليما مالئ الكل. ساعة ما رسمناك بالميرون كنا بنقول يا روح الله خش اثبت في هذا الإنسان. عشان كده اسمه سر الإيه؟ هتعمل تثبيت تثبيت روح الله يثبت في الانسان ويقدس هذا. فعشان كده بنسميه المالئ الكل. تنزل ايه؟ صالحات. روح هو العصارة، عصارة الحياة اللي لما تمشي شجرة حياتك تطرح ثمار، ثمار كلها ثمار صالحة وثمار صلاح. حتى من ضمن الثمار دي ثمرة اسمها الصلاح. أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداع، سعادة. تسع ثمار تلاقوهم في غلطنا من ضمنها الصلاح. كل دي ثمار صالحة ولا لأ؟ محبة، فرح، سلام، طول أناة، ثمار صالحة، كان صالحة، لطف، صلاح، ايمان، وداعة، تعفف يعني طهارة، مش طهارة اعلى من الطهارة بشوية. ان الطهارة معناها ايه؟ معناها عدم وجود الغلط. التعفف معناها الامتناع عن الغلط والترفع عنه بنعمة ربنا. فروح القدس بيدينا كل هذه الامور. كنز معطي الاسم، لسه كنا بنقول معطي الحياة، لأن الروح القدس هو الريح السماوي، هو نسمة الحياة الأبدية. عايز تبقى حي في المسيح، خلي روح الله يحييك. إذا كان الإنسان يقدر يقفل مناخيره وبقه يبقى يوصل يصلي للروح القدس، هيموت على طول. ليه؟ لأن هنا نسمة الحياة جايلنا من بره. أنت مش حي من ذاتك، ده احنا بنقول نحن به إيه؟ نحيا ونتحرك. فمن خلال الأنف أو الفم بناخد هذا الهواء الذي يحيينا، ومن خلال الاتصال بروح الله بناخد نسمة الروح ونسمة الحياة الأبدية فبنحيا. كل هذه اللي هي سمات الروح القدس. طيب ايه طريق الروح؟ كلمة واحدة ما تيجي غيرها، تفضل ايه؟ حل فيه. غريبة كلمة ايه؟ تفضل. يعني ايه تفضل؟ تفضل في احساس ليها حاجتين. تفضل فيها ادب، انت نفسك عايز واحد تدخله بيتك تقوله تفضل. تفضل فيها ادب. وبعدين تفضل معناها ان في باب مفتوح وهو يخش جوه، يعني فيها ادب وفيها دخول او سكنة. تفضل حل في تفضل دي معنى انت كبير وانا صغير، يقول لك تفضل الرئيس بمنح كذا، فانت بتقول له تفضل. وبعدين تفضل كمان يعني معناها ايه؟ انا فاتح الباب، خش خش تفضل جوه، حل فينا. وما روح قدس حل فينا لسه، انت بتقول اقول لك صح، حل فينا في الميرون وثبت فينا وساكن جوانا طبعا. بس احنا بالصلوة دي بنظهر هذه الايه؟ العطية وهذه السكنة الالهية. تفضل حل فينا. يعني ما كانش حالل اقول لك لا، كان حالل بس روح الله زي ما اتفقنا من شوية عامل زي الهواء اللي لازم يبقى ايه؟ في دورة على طول، مش كده؟ يخش الهواء النقي ويطلع الهواء الفاسد، لو توقفت الدورة دي الواحد يموت. فسكن الروح القدس زي كده. هل لما انا خدت شوية هوا اعيش بيهم خدت هوا الدنيا كلها؟ لا. ولا انت لما تاخد روح الله يسكن فيك هتاخد الروح القدس كله وتبقى اله؟ لا ابدا، لا هتبقى اله ولا حاجة، بس هتبقى من ابناء الاله. شو يعمل الاله؟

وفيك يسكن الإله وإياك يحيي الإله. تفضل حلفي. المسيح له المجد قال لنا كده أن يعطي الروح القدس للذين إيه يسألونه. عايز روح الله يملأ حياتك ويديك المفاعيل اللي قلناها دي كلها والبركات دي كلها. يبقى لو سمحت خلي قلبك دايما متصل بيه وبيصلي بيقول له اتفضل حل فيه، تعالى يا روح الله. ولما يبني قلبك بروح الله هيخرج منه روح العالم وروح البشر وروح الشيطان وكل الارواح الوحشة هتطلع، ويجي هو ويسكن ويستقر ويتملك، وهكذا يكون الروح ساكنا فيك وتكون انت ايضا ساكنا في الروح. يعني خدوا بالكم الهوى اللي حوالينا ساكن فينا، مش كده؟ كده ولا لا؟ لازم. وفي نفس الوقت احنا ايه ساكنين فيه. فالروح القدس زي كده احنا بنعيش فيه نسيم الروح، فيه فعل الروح القدس، وروح الله يسكن فينا واحنا نسكن فيه، بمعنى ان يكون الله عاملا فينا. تفضل حل فيه، ده طريق الروح. عايز الروح القدس قل له تفضل تعالى. اخر حاجة لما نسأل المصلي نقول له انت عمال تسبح في الروح واديته 8 صفات وبعدين طلبته وقلت له حل فيا، عايز ايه؟ هيديك ايه يعني الروح القدس؟ ما غيرنا ما يعرفش حاجة عن الروح القدس، هيديك ايه الروح القدس؟ لا، ده الروح هيديني حاجتين في منتهى الخطورة. تفضل وحل فينا، ايه؟ طهرنا من كل دنس ايها الصالح وخلص. طهر الطهارة يعني التقديس، يعني التخصيص، يعني السلوك النقي، يعني الملكية الإلهية. طهرنا من كل دنس. كان الأدناس اللي بنتكلم عليها يا رب، قال دنس الفكري طهرت منه، دنس الروح طهرت منه، دنس الجسد طهرت منه، دنس المشاعر طهرت منه، دنس السلوكيات طهرت منه. وهو دنس ده ممكن يخش في كل الحاجات دي. طهرنا من كل دنس. فهو معي كده روح الله لما يهب على انسان يهب على الفكر فيكون الفكر طاهر، يهب على الحواس فتكون الحواس طاهرة، يهب على القلب فيكون القلب والمشاعر طاهرة ومقدسة مفيش عواطف منحرفة، يهب على الإرادة فتكون الإرادة مقدسة، يهب على الأعمال والتصرفات فتكون كلها حسب الإنجيل، يهب على السلوكيات والطريق فيكون طريق الإنسان طريق مستقيم وخير. طهرنا من كل دنس. في كمان خلص من الله، احنا خلصنا مش المعمودية بتخلص؟ اقول هي احنا في المعمودية خلصنا، وفي التوبة بنجدد فعل المعمودية زي ما قال القديس يوحنا الدرج، ان التوبة معمودية ثانية. وبعدين لما نخلع الجسد ونلبس جسد نوراني اهو هنا ساعتها الصراحة نقول خلاص معه، يعني 100% نحن نحيا عملية متصلة تستغرق العمر كله، تبدأ بالمعمودية وتكمل بالتوبة وتختتم بخلع الجسد. هذا الخلاص تبدأ ايه في المعمودية وتكمل بالكمان. واحد اتعمد الى تغشى لما اخطأ ينفع؟ تبدأ بالمعمودية وتكمل بالتوبة وتختتم ايه بخلع الجسد، ساعة ما نخلع الجسد الضعيف ده ونلبس الجسد النوراني. عشان كده معلمنا بولس يقول نحن ننتظر من السماوات مخلصا هو المسيح الرب الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون ايه على صورة جسد مجد. المعمودية اتقال عليها خلاص مثاله يخلصنا الان اي المعمودية، من امن واعتمد ايه خلاص. التوبة اتقال عليها خلاص اليوم حصل ايه

خلاص لهذا البيت لما ساب زكى خلع الجسد اتقال عليه خلاص. فالخلاص عملية متصلة. خي ما قلت انا خلاص ما اقدر اقول انا تجاهز في طريق الخلاص. صحيح المعمودية خلصتني الانسان العتيق وديتني الانسان الجديد، بس يا خسارة انا اهملت فابتدى يضمر. انا هتوب بقى توبة متجددة طول العمر عشان خاطر الانسان الجديد ده ينتعش فيا. وبعدين يا رب في الاخر ارمي انت جسد التراب ده واديني جسد روحاني، خلصني من جسد الضعف عشان اسكن معاك بجسد القوة والروحانية. دي رحلة الروح القدس في حياة الانسان. تبدأ بافعاله، افعاله لا تكمل الا اذا انا ايه طلبته، فلما اطلبه هاخد ايه ثمار. افعال الروح القدس 8، طلب الروح القدس نصلي، ثمار الروح القدس الطهارة والخلاص او القداسة والخلاص. فتعالوا كده نقولها مع بعض تاني بروح الصلاة. بنقول له ايه؟ ايها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات معطي الحياة، هلم تفضل وحل فينا، طهرنا من كل درجة ايها الصالة وخلص نفوسنا. نفسي نكتب الصلوة دي لو مش حظنها ونيجي في الساعة 9 الصبح لو ما بنصليهاش كاملة، ونصلى نكون في الشغل في الاتوبيس في اي حاجة نروح قايلينها للروح القدس. يعني حاجة مختصرة خالص نقولها مرة، نقولها اثنين او ثلاثة، نقولها اربعة، نقولها زي ما نحب، لان دي بتخلي روح الله يبتدي يحل فينا ويسكن فينا ويطهرنا من كل دنس ويخلص نفوسنا. الله يعطينا يا احبائي ان نحيا بالروح وان نسلك حسب الروح. له المجد الدائم في كنيسته من الأرض.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك.

عضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شوي سنين انا ليلو يا ليلو يا خنف رون من بيوت من بشيرين بابنغ ما اسوى بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

الله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل فيه.

مجيدي استيقظ يا مجدي استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع

أصنعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

داود فتحينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

يائس أنا احفظ نفسي لأني بار، يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخته فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون.

يا رب لطريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات.

الخطاة تبصر، لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوى وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

السادسة، وقتلت الخطية بالخشب وأحييت الميت بموتك الذي، والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا، وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دروكس باتريكي أيوكي أجي ابن ماتي.
0: نسجد للشخص الغير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا.

0: ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. يسر شركة بافلي فون أن تقدم جوهرة العطاء ذو اللحية البيضاء، عن قصة حياة القديس العظيم الأنبا نيكولاوس الشهير بسانتا كلوز أو بابا نويل.
1: مالك بس زعلانة ليه؟ طب شوية لبن كمان، دول ما يكفوش نص كوباية. عشان خاطري أنا عارفة أن العشرة مش هتهون عليك. يا سلام عليكي، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. صحيح أصيلة وتستهلي وزنك دهب، وليكي علي يا ستي هزودلك البرسيم النهاردة. ودلوقتي عن إذنك بقى عشان ألحق أحضر الفطار للوكيوس. لوكيوس، لوكيوس، أنت فين؟
2: أنا هنا يا بيرتا. هروح فين يعني؟
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: اتفضل كوباية اللبن بتاعتك.
2: مش عارف من غير البقرة دي كنا هنعمل ايه، اكيد كنا متنا من الجوع.
1: ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لوكيوس؟ ربك ما بينساش حد. احمد ربنا ان عندنا بقرة بتوكلنا وتشربنا، في غيرنا كتير مش طايلين النعمة دي. اشرب اللبن واشكر ربنا.
2: اشكرك يا رب.
1: هو في ايه بس النهاردة؟ مالك يا لوكيوس؟
2: ابدا يا بيرتا.
1: انت تعبان؟
2: اكيد يا بيرتا، اي حد في وضعي لازم يبقى تعبان. يا زمن، صحيح مالكش امان. فين ايام زمان لما كنت اشهر نجار في القسطنطينية كلها؟ كانت الناس بتجيلي من كل حتة في اسيا عشان اعمل لهم عفشهم. كانت الناس كلها بتقولي ايدك يا لوكيوس لازم تتلف في حرير. يجوا يشوفوا ايديا وهي بترتعش وما تستاهلش تتلف حتى في خيش.
1: هي دي الحياة يا لوكيوس، زي الكتاب المقدس ما بيقول، دور يمضي ودور يجيء.
2: عندك حق، واللي زينا هما الدور اللي بيمضي.
1: سيبك كده من الهم اللي مليك وقولي هتعمل ايه الاسبوع اللي جاي. اوعى تكون نسيت.
2: انسى ازاي يا بيرتا، ده عيد القديس نيكولاوس.
1: كويس انك لسه فاكر.
2: ما هو ده اللي حازز في قلبي. كل سنه كان بيبقى معايا فلوس عشان نحتفل بيه، لكن من ساعه ما بطلت شغل وانا ما بقاش معايا اي مال، وانا مش عارف هنحتفل بيه السنة دي ازاي.
1: لازم تتصرف.
2: منين بس يا بيرتا، منين؟ ما خلاص ما بقاش حالتنا غير الهدوم اللي علينا.
1: لا عندنا.
2: قصدك؟
1: ايوه يا لوكيوس، احنا خلاص ما فاضلناش ايام كتيرة على الارض، وربنا ما سمحش ان يكون لنا اولاد، يبقى نبيعها عشان نرضي ربنا في آخر أيامنا وما نزعلش مننا شفيعنا القديس العظيم نيكولاوس.
2: أيوة يا بيرتا، بس
1: ولا بس ولا حاجة. يلا قوم خد البقرة وبيعها وبتمنها نشتري كل لوازم العيد.
2: عندك حق، أنا هروح السوق أبيع البقرة، وحتى لو كانت دي آخر حاجة نملكها هبيعها، مش هتغلى على القديس نيكولاوس. امشي بقى، ما تتعبينيش معاكي، انا ما بقاش عندي صحة عشان اجرك. يلا يلا امشي. مال واقفة ليه؟ اهو خلاص قربنا نوصل السوق.
3: رايح فين يا راجل يا طيب؟
2: انا رايح السوق هبيع البقرة بتاعتي.
3: وعاوز تبيعها بكام؟
2: صدقني هي تساوي أكتر من 8 ليرات ذهب، لكن أنا حقبل أي سعر يجيلي فيها.
3: ياه، باين عليك محتاج المال ده قوي.
2: أصل عيد القديس نيكولاوس الأسبوع اللي جاي، وأنا أصلي متعود أحتفل بالعيد بتاعه.
3: وحتبيع البقرة دي علشان تحتفل بالعيد؟
2: ما أصل أنا ما عنديش غيرها.
3: باين عليك بتحب القديس نيكولاوس قوي.
2: ده شفيعي أنا وزوجتي. عن إذنك، أصل أنا كده هتأخر عن السوق.
3: اسمع، أنا هشتري منك البقرة.
2: صحيح يا سيدي. أيوة صحيح.
3: أيوة، بس مش هدفع أكتر من 6 ليرة، إيه رأيك؟
2: 6 بس؟ دي تستاهل أكتر من 8 ليرة يا سيدي.
3: 6 ليرات دهب؟ ها، قلت إيه؟
2: أنا قلت إني حقبل أي سعر يجيلي فيها.
3: يعني موافق؟
2: موافق يا سيدي، موافق. خد اتفضل البقرة هي.
3: وتفضل فلوسك.
2: خد بالك منها يا سيدي، ده لولا الظروف ما كنتش فرطت فيها أبدا.
3: ما تخافش عليها، اعتبرها ما فرقتكش ولا فرقت الحظيرة بتاعتك.
2: الوداع. اوعي اوعي تفتكر اني فرطت فيكي بسهولة. أبدا، انت عارفة بقى غلاوة القديس نيقلاوس عندي أنا وبرت مراتي. مع السلامة. مع السلامة. أشكرك يا سيدي.
3: أنا اللي بشكرك يا لوكيوس، عن إذنك.
2: اتفضل. 6 ليرة ذهب. كده ممكن أشتري لوازم العيد. لكن هو عرف اسمي منين؟
4: ايه يا عم لوكيوس، سلامة عقلك، بقالي ربع ساعة شايفك واقف بتكلم نفسك.
2: بكلم نفسي؟
4: ايوة.
2: ازاي؟ انا كنت بكلم السيد اللي كان واقف معايا.
4: سيد مين؟
2: السيد اللي كان واقف معايا، ابو دقن بيضة وطويلة، ده حتى اشترى مني البقر اللي حلتي واداني تمنها هو.
4: وكمان اشترى منك البقرة. خسارتك في الجنان يا لوكيوس.
2: انا مش مجنون، اسمع بس.
4: يا عم انت، انا مش فاضل شغل المجانين ده. ارجع بيتك احسن ونملك 2 ولا 3، يمكن تتحسن. البع له البقرة قال.
2: ازاي ما شافوش؟ ده اخد مني البقرة. وبعدين هو عرف اسمي منين اصلا؟ والليرات الستة دول منين؟
1: معقولة يكون لوكيوس لحق يبيع البقرة بالسرعة دي؟ حاضر حاضر يا لوكيوس.
3: ازيك يا ست برتا؟
1: اهلا.
3: انت مش عارفاني؟
1: لا، مش واخده بالي يا سيدي.
3: انا صديق قديم لجوزك.
1: صديق قديم؟ بس انا مش فاكره اني شفتك قبل كده. على العموم اتفضل، هو وصل لحد السوق وزمانه جاي
3: علشان يبيع البقره، مش كده؟
1: ايوه ده صحيح، بس حضرتك عرفت منين؟
3: ما انا قابلته في السوق وقال اني ارجع لك البقره دي، انا رابطها جنب البيت، روحي دخليها الحظيره بقى.
1: قال لك كده؟
3: الحقي البقره قبل ما يجي حد يفك الحبل وياخدها. ربنا يبارككم.
1: اشكرك يا سيدي. يا خبر، ده انا نسيت اسال عن اسمه. يا سيدي، يا ده مشي بقى كده يا لوكيوس، ترجع البقره من غير ما تبيعها بس اما تجي.
2: اهدي اهدي بس يا بيرتا، اهدي.
1: ازاي تكذب علي؟ ازاي تستخسر تمن البقره في القديس نيكولاوس؟
2: بيرتا انا مش فاهم حاجه. بيرتا انا بعت البقره.
1: وكمان بتكذب عليا يا لوكيوس؟ انا ما اقدرش اعيش مع راجل كذاب تحت سقف بيت واحد. خلي البقره بقى تنفعك، انا سايبه البيت وماشيه، ومش هتشوف وشي تاني لحد ما اموت.
2: اسمعيني يا بيرتا، اسمعيني.
1: اسمع ايه بس؟
2: أنا فعلا بعت البقرة.
1: ما تقعدش تكذب مرة تانية.
2: أهو خدي اتفضلي 6 ليرات ذهب تمن البقرة.
1: مستحيل، جبت الليرات دي منين يا لوكيوس؟
2: بقى لي ساعة بحاول أفهمك إني بعت البقرة وأنت مش عاوزة تسمعيني.
1: البقرة في الحظيرة يا لوكيوس.
2: بتقولي إيه؟
1: اعمل نفسك مش عارف.
2: رجعت إزاي يا بيرتا؟
1: أنت بتهزر، مش أنت بعت واحد بالبقرة لحد البيت وقال إنه صديق قديم؟
2: أنا ما بعتش حد بالبقرة، بقولك بعتها بعتها يا بيرتا بعتها.
1: أمال مين اللي وصل البقرة للبيت وقال إنه صديقك؟
2: أوصفي لي الراجل ده.
1: هو وشه منور كده بنعمة ربنا، وعنده دقن بيضة طويلة.
2: ده نفس السيد اللي بعتله البقرة.
1: وإيه اللي خلاه يعمل كده؟
2: مش بس كده، ده واحد عدى عليا وقال إني كنت بكلم الهوى.
1: يعني اللي عدى عليك ما شافش الراجل ده؟
2: أبدا أبدا. وبعدين السيد ده عرف اسمي من غير ما أقوله عليه.
1: وعارف اسمي أنا كمان، بس أنا قلت إنه صديقك وأكيد عارف اسمي.
2: بيرتا، الكلام ده ملوش غير تفسير واحد.
1: صحيح، ملوش غير تفسير واحد.
2: أنا بعت البقرة للقديس نيقولاوس.
1: بس ما تقولش إنك بعت البقرة.
2: المهم هنعمل ايه بال6 ليرات الذهب دول؟
1: هنحتفل بعيد القديس نيقولاوس طبعا.
2: اسمعي، انا بفكر اننا نحتفل السنه دي بشكل مختلف عن اي سنه.
1: بشكل مختلف ازاي يعني؟
2: هنقلد القديس نيقولاوس.
5: روح انت تقدر تعمل حاجه اصلا.
6: انا اوريك. خد
5: انا بقى اللي اوريك. خد انت
6: ده بقى اديله اديله.
7: بس يا ولد ايه اللي بتعملوه ده؟ عيب كده يا اولاد، عيب.
5: هو اللي ابتدى الاول،
6: هو الاخر. الغضب بتاعي.
7: هي دي المحبه اللي كنا بنتكلم عليها الاسبوع اللي فات؟ انتوا كده ما تستحقوش المكافاه اللي ربنا بعتها لكم النهارده.
6: مكافاه ايه؟ ربنا بعت لنا ايه؟ احنا اسفين.
7: الاول انتوا الاثنين لازم تتأسفوا لبعض.
8: انا اسف.
9: انا لازم.
7: ايوه كده، الاولاد الحلوين لازم يحبوا بعض. بابا يسوع قال ايه؟
10: احبوا بعضكم بعضا.
7: شاطرين. ودلوقتي غمضوا عينيكم، اوعوا حد يفتح عينه.
6: حاضر،
11: هغمض عيني اهو.
6: يلا ورينا المفاجأة.
7: دقيقة واحدة وهجيب المفاجأة معايا. اتفضل يا سيد لوكيوس. انا مش عارفه اشكرك ازاي على كل الهدايا اللي جبتها للاولاد في الملجا.
1: اشكري القديس نيقولاوس.
7: القديس نيقولاوس؟
2: ايه مش عارفاه؟
7: بصراحه عمري ما سمعت عنه.
1: معقوله تبقي شغاله في ملجا مع الاطفال اليتامى ومش عارفه حكايه القديس نيقولاوس شفيع الاطفال؟
7: مستنيين هدايا يا سيد لوكيوس. وبالمرة لو عندك وقت احكي لنا حكاية القديس نيقولاوس.
2: بس كده؟ حاضر.
7: اتفضل قدم لهم الهدايا بنفسك. اتفضل يا ست بيرتا. ودلوقتي كل واحد اخد هديته وانبسط؟
6: ايوه، معايا لعبة جميلة.
11: لا، لعبتي انا اللي احسن.
7: طب يلا بقى اشكروا السيد لوكيوس.
11: احنا متشكرين يا سيد لوكيوس.
6: انت طيب قوي.
11: ربنا يخليك لينا.
2: اشكروا ربنا واشكروا القديس نيقولاوس لان عيده النهارده، وهو اللي بعت المال اللي اشترت لكم به الهدايا الحلوه دي.
7: طب ايه رايكم، تحبوا تسمعوا قصه القديس نيقولاوس من السيد لوكيوس؟
11: ايوه، احنا عايزين نسمع القصه.
6: احكي بقى.
2: كان زمان في مدينة اسمها بيترا في جنوب اسيا الصغرى راجل غني قوي اسمه ابي فانيوس، وزوجته اسمها تونة. كانوا عايشين في قصر كبير ومبسوطين جدا. كانوا بيحبوا كل الناس وما بيكرهوش حد أبدا. لكن الحاجة الوحيدة اللي كانت مضايقاهم إنه ما كانش عندهم أولاد، وبعدين كبروا في السن وبقوا عواجيز، وكانوا طول حياتهم بيطلبوا من ربنا إنهم يخلفوا، لكن ربنا ما أردش. عارفين زي مين يا أولاد؟
5: أيوة، زي زكريا وإليصابات،
11: زي إبراهيم وصا.
2: أيوة شطار، أنتوا شطار خالص.
5: ويا ترى ربنا بعت لهم أولاد زي يوحنا معمدان وزي إسحاق؟
2: بعت لهم طفل جميل سموه نيقولاوس، فرحوا بيه جدا، وكل الناس ما كانوش مصدقين ان ربنا اخيرا استجاب لصلاة ابي فانيوس وتونة وبعت لهم طفل وهم عواجيز بالشكل ده.
5: يا بخته عنده بابا وماما يفرحوا بيه مش زينا.
8: يا حبيبي
7: ها احنا قلنا ايه؟
5: ابي وامي قد تركاني اما الرب فقبلني.
2: هايل، شاطر يا حبيبي. كان نيقولاوس طفل امتلأ بالنعمة الإلهية من صغره، وتربى تربية مسيحية سليمة لدرجة أنه لما كان عنده 5 سنين بدأ يتعلم علوم الكنيسة، وكان الروح القدس بيلهمه ويرشده. عشان كده كان أحسن من كل الولاد اللي في سنه في فهمه للإيمان الصحيح. وكبر نيقولاوس وترشم شماس، وكان مواظب على حضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة، وابتدى طريق الرهبنة يترسم في عقله، وامتلأ قلبه بمحبة حياة الوحدة. فتراه بن في الدير

0: اللي ابن عمه كان رئيس الدير ده، وكان كل ده قبل ما يكمل 19 سنة.
1: يا أبائي، تجربة الصليب في حياة ربنا يسوع الحبيب هي التجربة الأوضح اللي بتشد انتباه كل من قبلوه إلها. كان يسوع هو البار الوحيد، ومع ذلك الكتاب بيقول أحصي مع أثمة. كان يجول يصنع الخير، ومع ذلك ظلم من الجميع. كان يشفي أمراض الجموع، لكن الجموع لم تقدم له إلا المسامير في إيديه ورجليه. فضل 3 ساعات فوق الصليب اتنفس خلالها 3600 مرة شهيقا وزفيرا بأنين بالغ، انتهى بامتلاء الرئتين من رشح الدم وهبوط القلب عن أداء دوره حتى توقف. فلم يجد من الإنسان إلا طعنة حربة اخترقت قلبه ورئتيه بجرح نافذ غائر. كان هو وحده الحب الصادق، فتركه الجميع، وبعضهم خانوه أو أنكروه. توج رأس الخطاة بأكاليل الغفران، فتوجه الخطاة بأكاليل الشوك.
2: أبونا نيكولاوس مليان بنعمة الروح القدس.
3: نصرخ بقى، ما سمعت حد بيوعظ كده.
2: كلامه مطلع في علوم
1: يا رب. في تجربة
3: سدان عنده 19 سنة،
1: الرب قادر
2: إنه يحميه فائت كل شيوخ الدير
1: في تجاربنا، لأن له الملك والقدرة والمجد إلى الأبد. آمين.
4: أبونا نيكولاوس، أبونا نيكولاوس.
1: نعم يا أبونا.
4: سيدنا طالب قدسك.
1: نقبل الأيادي يا سيدنا.
4: اتفضل اقعد يا أبونا نيكولاوس.
1: أمرك يا سيدنا.
4: أنا متابع وعظاتك في الدير، وواضح إنك مجتهد في تحضير وعظاتك كويس.
1: الرب بيسند ضعف يا سيدنا.
4: بلدنا محتاجة شباب زيك يملوها بالحيوية ومحبة الرب، ويعرفوا الناس الإيمان القويم.
1: الشباب ما يقدروش يستغنوا عن حكمة الشيوخ يا سيدنا.
4: ربنا يعينك يا أبونا. اسمع يا أبونا نيكولاوس.
1: أيوه.
4: الروح القدس اختارك لنوال سر الكهنوت.
1: سر الكهنوت؟ لا لا لا لا، اعفيني يا سيدنا، أنا لسه صغير على السر ده. كفاية علي أنا الرهبنة، لكن لا لا لا لا لا، لسه بدري قوي عليا علشان أحمل الأسرار المقدسة على إيدي وأقف على المذبح وأقدم الذبيحة.
4: لا لا لا، تقل لا. إني ولد. الرب دايما بيضع قوته عشان يعين ضعفنا.
1: بس يا سيدنا
4: ابن الطاعة تحل عليه البركة.
1: زي ما تشوفني يا فتك.
4: ربنا يعينك على سر الكهنوت يا بونا نيكولاوس.
1: يا ملاك هذه الصعيدة الطائر إلى العلو بهذه التسبحة، اذكرنا قدام الرب لكي يغفر لنا خطايانا. فلنسبح مع الملكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة.
5: مبروك نعمة سارة الكهنوت.
1: أشكركم يا أبائي، وأرجوكم صلوا لأجل ضعفي علشان ربنا يسندني ويقويني على خدمة الكهنوت.
0: وفي وسط الفرحة دي بنوال وسر الكهنوت، كانت الأيام شايلاله نبأ حزين جدا. جاله واحد من قرايبه الدير وبلغه بالخبر المؤلم ده.
1: اقبل يا رب نفس أبي وأمي في فردوس النعيم. لا تترك التجربة تكسر قلبي، لأنك تعيد المجربين، ووسط التجربة تضمني. أراك تضع رأسي على صدرك الحني وتمنحني وسط الهموم العزاء. أحبك يا يسوع لأنك مقابلي في كل تجاربي. أحبك يا يسوع لأنك تؤدبني في تجاربي، تؤدبني بعصا وتعطيني العكاز، تجرحني بيد وبالأخرى تطيب وتعصب كل الجراح. واجعلني مستحق أن أقول لك بشكر: بان الذي في السماء يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
6: يعني ايه مش عاوز الأموال يا أبونا نيكولاوس؟ ده ورثك.
1: أنا راهب، والراهب مات عن العالم بكل نعيمه الزائل.

0: معناه ايه الكلام ده؟ هترمي كل الثروه دي في الارض؟
1: لا، نشتري بيها كنوز في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ.
0: يعني هتعمل بيهم ايه؟
1: الرب يديني الحكمه.
0: مع اني مش فاهم ولا كلمه، لكن على العموم دي اموالك وانت حر فيها.
1: انا شاكر تعب محبتك.
0: عن اذنك بقى علشان اروح قبل الليل ما يليل عليا.
1: ربنا يحوطك بملاك السلامه.
2: هتصرف ازاي بس يا رب؟ يعني هضرب الارض تطلع اكل لكل زوار الدير؟
1: في ايه بس يا ابونا؟ مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟
2: سيبني في اللي انا فيه يا ابونا نيكولاوس.
1: مالك بس؟
2: النهارده الزوار كتير في الدير.
1: ربنا يزيد يا ابونا.
2: ما قلناش حاجه، بس مفيش خبز للناس دي كلها، وانا مش عارف اتصرف ازاي.
1: هو ده اللي شغلك قوي يا ابونا؟
2: مش انا المسؤول عن خدمه الزوار والمايده يا ابونا؟ لازم طبعا حاجه زي دي تشغلني.
1: يا ابونا اللي اكل 5000 راجل بخمس خبزات وسمكتين مش هيقدر ياكل زوار الدير بقليل من الخبز.
2: حياتك يا ابونا نيكولاوس، ده مش وقت وعظ، انا مش عارف اتصرف ازاي.
1: قعد الناس في مضيافه الدير وربنا يدبر.
2: بس
1: قعد الناس بس في المضيافه يا ابونا، وانا هجيب الخبز لحد عندهم هناك.
2: حاضر حاضر يا ابونا نيكولاوس.
3: اسم الصليب، الخبز كفى الناس كلها. اسم الصليب، ازاي ده حصل؟
4: حد عاوز خبز تاني يا جماعة؟ الخير كتير. خدوا اللي انتوا عاوزينه، ربنا يبارككم كلكم.
2: ازاي الخبز كفى الناس دي كلها؟
1: مش قلتلك اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين قادر انه يبارك في الخبز القليل علشان يشبع زوار الدير يا ابونا؟
2: انت بركة كبيرة قوي يا ابونا نيكولاوس.
1: انت اللي بركة يا ابونا، وربنا علشان خطرك انت بارك في القليل.
2: اخطيت، سامحني يا ابونا نيكولاوس.
1: انا سامحك يا ابويا، ده انا خاطي محتاج صلواتك.
2: صلاة العذراء والقديسين. شايف يا ابونا الناس شبع وفضل منهم اكل كمان.
1: يبقى نروح نرفع الكسر.
5: كان في بلد القديس راجل غني خسر كل امواله، لدرجه انه ما كانش معاه تمن اللقمه عشان ياكل هو وبناته الثلاثه.
6: هيه، قلت ايه يا سيد فيليكس؟ انا ابني ما يتعيبش.
7: ايوه يا ست درسيلة، بس يعني
6: ولا بس ولا حاجة، نقول الف مبروك ونخلي الفرح الشهر اللي جاي
7: بسرعة كده. انت عارفة ان الجواز محتاج متطلبات كتير و...
6: يا سيد فيليكس، ده انت اغنى اغنياء بترا كلها، مش هتغلب انك تجوز واحدة من بناتك التلاتة عقبال ما تفرح بالاتنين التانيين. وبعدين انا شايفة كمان انك بتجدد عفشك، مش كده؟
7: ها،
6: علشان البيت فاضي يعني.
7: اه
6: بالمرة وانت بتجدد عفش البيت تعمل جهاز بنتك.
7: اه بجدد العفش. اه طبعا، بس يعني
6: ولا بس ولا حاجة، خلاص اتفقنا، الفرح ان شاء الله الشهر اللي جاي عن اذنك.
7: شرفت يا ست درسيلة. اغنى اغنياء بترا، اغنى اغنياء بترا بقى مش لاقي تمن اللقمة يا ست درسيلة. اعمل ايه بس يا ربي؟
8: انت بتعيط يا بابا؟
9: مفيش حاجة تستاهل دموعك. طب تعالى تعالى اقعد استريح.
7: مفيش حاجة يا بنا، مفيش حاجة.
9: مفيش حاجة ازاي بس؟ دي الدموع نازلة من عينك زي المطر.
7: على فكرة برسكيلا، الست دروسيلا كانت جاية تطلب ايدك لابنها، وطبعا كانت لسه فاكراني غني، متعرفش ان انا فقدت كل أمواله وبقاش معايا تمن اللقمة يا بنتي.
8: ولا يهمك يا بابا، أنا مش عاوز أتجوز، أنا هفضل عايشة معاك على طول.
7: وهي دي عيشة؟ ده اسمه موت بالحياة يا بنتي. يا ريتني كنت مت قبل ما أشوف اليوم ده إني مش قادر أجوز بناتي.
9: بعد الشر عنك يا بابا، بابا أنت عندنا أغلى من أموال الدنيا كلها.
7: يا حبيبي ربنا يخليكوا ليا، أنت اللي مصبرني على الفقر كله.
8: اصبر يا بابا اصبر، زي ما صبر ايوب وبعدها ربنا جازاه باضعاف اللي كان عنده.
7: اصبر يا بنتي اصبر. ما أنا مفيش في إيدي حاجة أعملها غير الصبر.
9: هدي نفسك يا بابا، هدي نفسك، بكرة هتتحل.
7: على الله يا بنتي على الله. يلا يلا روحوا اطلعوا ناموا، يلا يلا يلا.
9: طب وانت؟
7: انا هقعد هنا شويه بعدين هبطلع انام.
8: تصبح على خير يا عزم اب في الدنيا.
9: تصبح على خير يا بابا.
8: تصبح على خير يا بابا.
7: هعمل ايه بس يا ربي، هعمل ايه دلوقتي؟ مين يا ترى، مين اللي بيخبط عليا في الساعه دي؟ ايوه جاي. مين؟
4: عابر سبيل، ممكن شوية مية؟
7: حاضر يا سيد، اتفضل اتفضل اشرب. هنيا.
4: متشكر. ده انت عايش هنا لوحدك؟
7: لا، عايش مع بناتي الثلاثة.
4: ممكن اسألك سؤال محيرني؟
7: اتفضل اسأل.
4: انا قدامي قصر كبير بس مش شايف اي عفش، ده ما فيش كرسي واحد يتقعد عليه.
7: يا ريتك كنت جيت من كام شهر، كنت هتلاقي افخم الكراسي اللي موجوده في البلد ماليه البيت.
4: امال ايه اللي حصل؟
7: خسرت كل اموالي في صفقه كبيره.
4: يا عيني عليك، وبتاكل منين يا مسكين؟
7: جماعه كانوا اصحاب ايام العز، اهو بيشحتوني الاكل كل يوم.
4: ايه ده بقى، حد يبقى عنده تلت بنات ويدور يشحت لقمة العيش؟
7: ها؟ قصدك ايه؟
4: اقصد فتح مخك وانت تكسب دهب.
7: ازاي يعني؟
4: فكر شوي، انت تاكل من وراهم الشهد. دي مش بنت واحدة، دول تلت بنات. تلت بنات.
7: قصدك؟
4: ايوه قصدي.
7: يا سافل، اطلع برا بيتي.
4: ما تتحمقش قوي كده ويعميك اللي بيسموه الشرف عن الواقع المر اللي انت عايش فيه. قولي هتجوزهم منين؟ ولا هتحطهم قدامك وتتفرج عليهم لحد ما يعدي سن الجواز، وساعتها هتلعن اليوم اللي ما سمعتش فيه كلامي. فكر يا صاحبي، فكر، ولو وافقت هجيلك تاني وحقولك ازاي تقدر تاكل الشهد من ورا بناتك. عن اذنك.
8: برضو قاعد مهموم يا بابا، شهر لغاية دلوقتي وانت كل ليلة تقعد نفس القعدة تبكي.
7: يا بنت الست درسيلة قابلت النهاردة وسألتنا عملت ايه في الاستعداد لفرحك.
8: ما تقولها الحقيقة يا بابا.
7: لا انا مش قادر اجوز بنتي، يتقطع لساني قبل ما اقولها كده يا بنتي.
8: امال هنتصرف ازاي؟
7: مش عارف، انا عقلي خلاص هيقف بالتفكير، خلاص قربت اتجنن يا بنتي.
8: بعد الشر عنك يا بابا. طب تعالى نام، والصبح ربنا يفرج.
7: يفرجها منين بس، يفرجها منين؟ اطلعي نام انت مع اخواتك.
8: مش قادره اسيبك وانت في الحاله دي.
7: ما تخافيش عليا يا بنتي، يلا تصبح على خير.
8: تصبح على خير يا بابا.
7: حلها ازاي بس، حلها ازاي بس؟
4: فتح مخك وانت تاكل من وراهم الشهد. فتح مخك يا صاحبي. فتح مخك قبل ما يفوتهم سن الجواز ويعنسوا، وساعتها هتلعن اليوم اللي ما سمعتش فيه كلامي. قلت ايه؟
7: الظاهر ان مفيش غير الحل ده. سامحوني يا بناتي، سامحوني. ايه ده، ايه الكيس اللي وقع ده؟
9: بابا انت كويس؟ ايه اللي حصل يا جماعة؟
8: في ايه يا بابا؟
7: في حد رمى الكيس ده من الازاز.
9: كيس؟ وريني كده. ياه ده تقيل قوي، افتحيه كده. ايه ده؟ دهب، دهب يا بابا، دهب.
7: دهب، دهب.
9: ايوه يا بابا، اكتر من 100 دينار.
8: يا ترى مين اللي حدف؟
7: خليكم انتوا هنا وانا هخرج اشوف مين اللي حدف الكيس.
9: دهب يا بنات، دهب فعلا، ربنا ما بينساش حد.
7: ما لقيتش حد يا بنات.
9: مش مهم، مش مهم، المهم ان بقى عندنا دهب. هتعمل ايه بالمال ده كله بقى يا بابا؟
7: ودي عايزه كلام. هجوز اختك الكبيره طبعا.
5: وجوز الراجل بنته، وتكرر نفس الموضوع مع بنته التانيه، وبرضه
10: معرفش

0: الأب مين اللي بيرمي الكيس اللي فيه المال؟ ولما جه دور البنت التالتة في الجواز فضل الراجل سهران طول الليل، ولما حس بالكيس بيتحدف من الشباك جرى بسرعة برا البيت علشان يعرف مين اللي رماه. فبص لقى قدامه
1: أبونا نقلاوس، أنت اللي كنت بترمي أكياس الذهب طول الفترة اللي فاتت.
2: ربنا بعت لك الذهب علشان تفرح ببناتك يا فيليكس.
1: أنا مهما عملت مش هقدر أرد الدين ده، جميلك هيفضل محاوط رقبتي لحد ما أموت.
2: يا حبيبي دي أموال ربنا وأنا مجرد مرسال.
1: أنا كنت قربت أيأس من رحمة ربنا.
2: باب الرحمة دايما مفتوح يا حبيبي، والسما عمرها ما بتسد ودنها عن تضرعات المحتاجين، بس المهم إننا ما نيأسش أبدا من الصلاة، زي ما الكتاب المقدس علمنا وقال صلوا كل حين ولا تملوا.
1: متشكر يا ابونا نقلاوس.
2: أشكر ربنا يا ابني لأنه مدلك إيد العون في الوقت المناسب.
1: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.
2: وإوعى تاني مرة تفكر إنك تحل مشاكلك بالمشي في طريق الشر، لأن طريق الشر آخر الهلاك، وعمر طريق الشر ما بيأكل الشهر. أنا فين؟ أنا أول مرة أشوف المكان الجميل ده، ده أنا كأني في السماء. وإيه الكرسي العظيم ده؟ ده أكيد كرسي ملك، وكمان الملابس اللي محطوطة عليه أكيد دي ملابس ملك.
3: البس هذه الحلة واجلس على هذا الكرسي يا نيكولاوس.
2: اسم الصليب، اسم الصليب، يا ترى معناها إيه الرؤية دي يا نيكولاوس؟ يا خوفي تكون من شيطان المجد الباطل. لا لا، أنا لازم أسأل حد من الآباء الشيوخ عن معنى الرؤية دي.
4: دي ملهاش غير تفسير واحد يا أبونا نقلاوس.
2: قصدك إيه يا أبويا؟
4: الكرسي والملابس البهية يا ابني معناها ترشيحك للأسقفية.
2: أسقفية؟ أنا يا أبويا؟
4: أيوة أنت يا ابني، أقصد يا سيدنا الأسقف.
0: ولما تنيح أسقف مورا عاصمة إقليم ليفيا جنوب آسيا، اجتمع الأسقفة ورشحوا القديس نيقولاوس للأسقفية، وبعدها أخدوه ورسموه أسقف على مورا.
2: يا أحبائي لا تخافوا من الاضطهاد، الكتاب بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. خلوا جنود الامبراطور دقلديانوس يقتلوا منا الميات، خليهم يقتلوا الألوف، وكل نقطة دم حتسيل منا حتروي بذور الإيمان وتثبتنا في مخلصنا الصالح.
5: بس زي ما كتير بيصبروا على العذاب في كتير بينكروا الإيمان ويقدموا البخور للأوثان.
6: فعلا يا سيدنا، أنا شفت النهاردة 3 من المسيحيين ماسكين المباخر وبيقدموا القرابين في معبد أرطميس.
2: تعالوا معايا أنا حوريكم قوة إلهنا هتعمل إيه في معبد أرطميس والحجارة اللي فيه.
7: إيه اللي جابك عندنا هنا يا أسقف النصارى؟
2: جاي علشان أخد ولادي 3 اللي عندكم.
7: ولادك بقوا مننا وقدموا القرابين للإله أرطميس العظيمة.
2: هات أولادي بهدوء بدل ما أوريكم بقوة إلهي إن عروش كل الآلهة الوثنية تتزلزل وتتحطم قدام إله الآلهة، لأن ليس من يشبه إلهنا القدوس بين آلهتكم النجسة.
7: في حصالة تطاول على الآلهة المقدسة يا أسقف النصارى، أنا لازم أبلغ الإمبراطور دقلديانوس يجي يتصرف معاك.
2: برضو ما جبتليش ولادي.
7: باين عليك مجنون، بقول لك بخروا للإله أرطميس، يعني خلاص جحدوا إلهك المصلوب الضعيف.
2: أنا حوريك قوة إله المصلوب هتعمل إيه في آلهتك الوثنية. باسم يسوع المسيح الإله الحقيقي، تقع أوثان معبد أرطميس وتخرج من التماثيل الشياطين النجسة. اخرس يا إبليس الملعون، اخرج من تماثيل الآلهة الوثنية، اخرج بقوة الصليب. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
0: وتهدم معبد أرطميس العظيم وانكسرت تماثيله قدام قوة الصليب المقدس. ولما سمع الإمبراطور ديقلتيانوس إن الأنبا نيقولاوس أسقف مورا دمر المعبد العظيم، أمر بتعذيبه عذاب شديد على إيد والي المدينة.
8: أخبية، كلكم أخبية يا أتباع المصلوب، اجحدوا إلهكم وبخروا للأوثان ونعفي عنكم. ها قلتوا إيه؟
2: تشجعوا يا إخوتي، لأن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. اصبروا على العذاب والسيد المسيح هيكتب أسماءكم في سفر الحياة.
8: اخرس يا أسقف النصارى، ولا كلمة، والله قطعت لسانك.
2: اوعى تكون فاكر ان بعذابك لينا هترجعنا عن إيماننا، لا، إيماننا قوي زي الصخر، وعمر ما زلزال الألم يشقق صخر إيماننا. يا إخواتي افرحوا بالعذاب، الكتاب بيقول إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم.
8: مفيش فايدة فيك يا أسقف النصارى، قطعوا أجسامهم وبعدها ارموهم في السجن.
2: الرب يسوع يقويكم يا أبطال الإيمان، طوباكم لأنكم اشتركتم في ألم المسيح. اسندنا يا رب فنخلص، اسندنا يا رب فنخلص. أكتب إليكم يا أحبائي لأذكركم بوعود الله لقديسيه، إن تجاربهم تتحول إلى راحة وأكاليل، بينما كل من يتسبب في ضيقهم يشربون نفس الكأس وينالون جزاء ما فعلوا من شرور بالقديسين، عذابا في الأرض وللأبد في جهنم. هذا هو مصير دقلديانوس وأعوانه كما يقول الكتاب المقدس. إذن هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. تمثلوا بالمسيح يا إخوتي، الذي ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. لو تمثلنا بالمسيح في صمته أمام ظالميه فإن الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. اصمتوا أمام العذاب، ولكن إياكم أن تصمتوا عن إعلان الإيمان، بل جاهروا بإيمانكم بكل ما أوتيتم من قوة، واعلموا أن الرب يحيطنا بمعسكر القوات السمائية فلا يقترب منا شر، وحتى الشر المقصود يحوله إلى خير ممدود. الرب معي في تجاربي، لا يدع للنيران قوة إيذاء جسدي أو نفسي أو حتى شعرة واحدة من رأسي، إنه يقتحم المغلق وينادي علي. سلام لك.
3: سلام لك يا حبيبي نيقولاوس.
1: ربي ومخلصي، ربي ومخلص نفسي يسوع المسيح.
3: طوباك يا حبيبي، لأن اسمك كتب في سفر الحياة. تقوى وتشجع على الألم، لأن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص.
0: وفضل القديس نيقولاوس في السجن لحد ما مات دقلديانوس الإمبراطور الكافر. ولما جه الملك قسطنطين البار أطلق سراح المسجونين، ومن بينهم القديس نيقولاوس اللي رجع لكرسي الأسقفية في مورا. لكن بعد وقت قليل حارب الشيطان الكنيسة برياح البدع والهرطقة.
9: يعني ايه بدع وهرطقة يا سيد لوكيوس؟
0: يعني ناس قعدت تتكلم بكلام مش صحيح عن السيد المسيح، وقالوا كلام وكلام بيخالف تعاليم الكنيسة.
10: وقت الغدا يا أطفال يا حلوين.

0: الأطفال الشطار يقولوا حاضر.
1: وأنا هستناكوا لحد ما تخلصوا أكل عشان نكمل بقية القصة.
2: هناكل بسرعة ونيجي بسرعة عشان نكمل بقية القصة.
3: يلا بينا.
4: يا ريت بقى يا سيد لوكيوس تقولي إيه علاقة القديس نيكولاوس بالبدع والحرطقات.
1: انتشرت في العالم بدعة أريوس لدرجة إن القديس أبرونيموس قال: جاء على العالم لحظة اعتقد فيها أنه سيصبح يوما يجد نفسه أريوسيا.
4: ياه للدرجة دي؟
1: لكن القديس نيقولاوس قاوم البدعة في الأبرشية بتاعته، وكانت تعاليمه الصحيحة سد قوي ضد فيضان كلام أريوس. ويقول القديس ميثيديوس أنه بسبب تعاليم القديس نيقولاوس كان كرسي مورا هو الوحيد الذي لم يتأثر ببدعة أريوس.
5: حللنا يا سيدنا.
6: اتفضل يا بونا. خير؟
5: في رسالة وصلت من الإمبراطور قسطنطين شخصيا.
6: ويا ترى فيها ايه الرسالة دي؟
5: بيدعو نيافتك لمجمع مسكوني في شهر مايو في الساحة الوسطى في القصر الملكي بمدينة نيقيا، والإمبراطور شخصيا هيحضر المجمع علشان يناقشوا بدعة أريوس.
6: خير ما فعل الإمبراطور. فعلا لازم بطركة وأسقفة العالم كله يقفوا قدام أريوس ويهدوا بدعته ويحرموه من الشركة المقدسة.
7: أيها الملك العزيز قسطنطين، إننا نقدم الشكر لله تعالى الملك السماوي الذي أعطاك الملك الأرضي وأنارك بنور الديانة المسيحية، لأنه هو الذي ألهمك لعقد هذا المجمع، ونحن بطارقة وأساقفة العالم أطعنا أمرك ووقفنا بين يديك لمناقشة بدعة أريوس. والآن مع كلمة الإمبراطور قسطنطين.
8: أيها الآباء الموقرون، إني أشكر الله لمشاهدتي محفلكم البهي، وأنتم تعلمون إني تركت دين أبائي واعتنقت المسيحية عندما رأيت بعيني في وضح النهار علامة الصليب المقدس مكتوب عليها: بهذا تغلب. غير أن إبليس عدو الخير أثار بلبلة في الكنيسة ليحزن قلبي، فلهذا أطلب إليكم أن تبذلوا الجهد لإقناع الخصم بالبراهين الواضحة والحجج المقنعة.
7: ليتقدم أريوس ليوضح صورة اعتقاده.
9: ومن هذا أستند إلى أن الإبن ليس مساويا للآب في الأزلية، أي إنه ليس من جوهر الآب، وإن الآب كان في الأصل وحيدا فأخرج الإبن من العدم بإرادته، وأن الإبن إله لحصوله على لاهوت مكتسب.
10: اخرس يا فاسد يا مبتدع. ازاي بتطول بفمك النجس على لاهوت السيد المسيح؟
11: انا بطلب نجدتكم يا ابائي من الاسقف المتوحش نيقولاوس. ازاي يضرب على فمي في حضراتكم؟ فين عدلكم يا اباء الكنيسه؟ فين عدلكم؟
12: ما كانش المفروض الانبا.
7: بعد تشاور الاباء قررنا استبعاد الاسقف نيقولاوس من المجمع وتجريده من كلنسوته وأنجيله وإيداعه في السجن والنظر في قضيته بعد جلسات المجمع، ونحن نطالب جنود الملك قسطنطين بتنفيذ الحكم. والآن نستكمل جلسة مجمع نيقيا المقدس. من يريد الرد على أريوس؟
13: أنا بعد إذن الأداء هرد على بدايته.
9: أنت مين يا شماس أنت؟ وإزاي تحضر مجمع خاص بالأسقف؟
13: اسمي أثاناسيوس، تلميذ البابا ألكسندروس بابا الإسكندرية.
9: مش من حقك تتكلم، لازم تبقى أسقف أو على الأقل قس علشان تتكلم في حضرة المجمع. أنا برفض بشدة هذا التجاوز يا جلالة الإمبراطور.
14: تكلم يا أثاناسيوس.
9: ده تجاوز أيها البابا ألكسندروس، ده مجرد شماس.
14: تكلم يا أثاناسيوس القس.
6: إني أحني ذاتي يا رب تحت عصا تأديبك، فقد أخطأت يا رب، أخطأت لأني تطاولت ولطمت إنسان، لكن يا رب لم أستطع كتم مشاعري وأنا بسمعه بيتطاول على لاهوت ابنك الوحيد. أخطأت يا رب، سامحني واغفر لي زلتي، اغفر لي وردني ليك يا رب.

0: كان كلاوس.
1: رب يسوع المسيح، انت بنفسك جاي تعزيني في السجن.
2: السلام لحبيب ابني.
1: سلام ليك يا ام النور الحقيقي.
0: انا جاي ارجع لك انجيلك.
1: اشكرك اشكرك يا رب يسوع، اشكرك.
2: تعال يا كلاوس، قرب علشان البسك قلنسوتك.
1: انت بنفسك يا كلية الطهر هتلبسيني القلنسوة.
0: سلامي اترك لك، سلامي انا اعطيك.
2: سلام ابني يملأ قلبك يا كلاوس.
1: احمد الرب بكل قلبي، احدث بجميع عجائبك، افرح وابتهج بك، ارنم لاسمك ايها العلي، لانك اقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا.
3: فعلا السيد المسيح بنفسه رجع له انجيله، والعذراء لبسته القلنسوة.
4: بالظبط، ولما جم الاباء علشان يحكموه لقوه ماسك انجيله ولابس القلنسوة بتاعته، فعرفوا القصة ورجعوا لكرسيه في مورا. ومن معجزات القديس نيقولاوس اللي تدل على اهتمامه بشعبه، إن الحاكم يوستاسيوس أخذ رشوة عشان يحكم على 3 رجال أبرياء بالإعدام، ووقت تنفيذ الحكم
5: احنا مظلومين يا مولانا،
6: ما عملناش حاجه يا
7: مولانا.
8: انا قلت انكم مذنبين، يعني مذنبين، ولازم يتنفذ فيكم حكم الاعدام وفورا. يا سياف
9: عمر مولاي،
8: اقطع راسهم من حال.
9: استنى يا سياف.
8: ازاي انا نيقولاوس انت تتعدى وتعطل تنفيذ امر الوالي؟
9: ازاي انت يا مولاي الوالي يوستاسيوس تتخلى عن ضميرك وتحكم على 3 أبرياء بالموت من أجل المال؟
8: تجننت؟ مال إيه اللي بتتكلم عنه؟
9: الرشوة اللي أخدتها علشان تحكم على الأبرياء دول.
8: أنا هعرف إزاي أوقفك عند حدك. نفذ الأمر يا سياب. لو الراجل ده اعترض طير رقبته معاه.
9: ربنا عمره ما بيرضى بالظلم يا مولاي الوالي.
8: أنا قلت نفذ الأمر يا سياب.
10: أمر مولاي، تعالى أنت حط راسك هنا.
11: الحقني يا سيدنا، دول هيموتوا لي ظلم يا سيدنا، ولاجي هيتقتلوا من بعدي، ده ظلم يا سيدنا. اعمل حاجة يا بني كلاوس، انا هموت ظلم يا سيدنا. الحقني يا سيدنا.
8: ولا كلمة يا مسلم، اقطع راسه.
10: امر مولاي.

0: معقول؟
1: ليتمجد اسم الرب. مش قلت لك يا مولاي الوالي ربنا ما بيرضاش بالظلم؟ توب عن خطيتك يا مولاي واعترف وربنا هيقبلك. ربنا عمره ما رفض خاطئ تاب عن خطيته.
2: امال ايه علاقه القديس نيكولاوس بالاطفال؟
3: احنا جينا على سيره الاطفال. كمل لنا حكاية القديس نيكولاوس.
4: كان كل ما يقرب عيد الميلاد
5: أوين يا يسوع. أيوة كده كل حاجة تمام. الهدايا بتاعت كل طفل في الشوال لوحده.
6: بتعمل إيه يا سيدنا؟
5: النهاردة 6 ديسمبر وعيد الميلاد قرب يا ابونا، وانا بجهز الهدايا بتاعت الاطفال زي كل عيد.
6: يا سيدنا نيافتك شكلك تعبان السنه دي، استريح وانا هوصل الهدايا للاطفال.
5: لا لا لا لا يا ابونا لا، انا ببقى في منتهى السعاده لما اشوف الاطفال وهم فرحانين بالهدايا اللي بقدمها لهم. تصدقني لو قلت لك ان طعم العيد الحقيقي ما بيكملش الا بفرحه الاطفال بهداياهم، وخصوصا الاطفال اللي ما لهمش حد بيسال عليهم.
6: ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويثبتك على كرسيك.
5: يخليني ايه بس يا ابونا، ده انا عديت 80 سنه. كفايه كده بقى البركه فيكم انتم الشباب، انتم المستقبل. انما انا خلاص

0: من رحلة غربتي على الأرض، وكل اللي بطلبه إن ربنا ينهي غربتي على خير. وبعدين يا أبونا كده أنت هتعطلني عن الأطفال، تعالى بقى ساعدني علشان أشيل شوال الهدايا ده.
1: ياه ده الشوال تقيل عليك قوي يا سيدنا.
0: وشوال خطاياي أتقل يا أبونا.
2: وكمل القديس جهاده وتنيح بسلام في شيخوخة صالحة، وساب لنا سيرته العطرة اللي بنتعزى بيها كلنا. بركة صلواته تكون معانا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين
3: آمين.
4: ولما انتشرت المسيحية في أوروبا، اتعرف الأوروبيين في القرن العاشر على القديس نيكولاوس وسيرته المليانة بقصص مساعدته للأطفال والفقراء. وبعد كده اشتهر القديس في العديد من بلاد أوروبا الشمالية والوسطى بصورته زي مطران جليل بلحية بيضاء وعكازه الطويل. واعتاد القديس انه يزور المنازل عشية عيده في 6 ديسمبر عشان يكافئ الأطفال الصغيرين الطيبين. ولما جه المهاجرين من إنجلترا وألمانيا، جه معاهم تقليد الشيخ اللي بيوزع الهدايا في الميلاد، وتكونت شخصية سانتا كلوز أو بابا نويل ابتداء من القرن ال19، مع القصص الخيالية عن مقره في جروندلاند، الجزيرة الكبرى في العالم اللي بيكسوها الجليد في القطب الشمالي. صلاة القديس نيكولاوس تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. نال بركة هذا العمل من الفنانين ماجد الكدواني في دور القديس نيكولاوس،
5: لأن طريق الشر أخره هلاك، وعمر طريق الشر ما بيأكلش.
4: الفنانة القديرة نادية رفيق،
6: زي الكتاب المقدس ما بيقول دور يمضي ودور يجي.
4: الفنان القدير جميل برسوم،
2: عندك حق، واللي زينا هم الدور اللي بيمضي.
4: والفنان ميشيل منير،
7: ودي عايزة كلام، هجوز أختك الكبيرة طبعا.
4: بالاشتراك مع ماجد فايز، مينا الدفشي، مجدي فانوس، كريستين فهم، ماريانا لويس، ماجد صفوت، مينا وحيد، جورج عادل.

ماجد، كارول، كراس، كاترين، استفرو، يوستينا، واندرو. جوهرة العطاء ذو اللحية البيضاء. منتج منفذ مينا الدفشة. صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس. تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك، مهندس بيتر فاروق.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح الخامس من أول الآية الأولى. ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك وأتى بجزء وضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى. فأجابها بطرس: قولي لي، أبي هذا المقدار بعتم الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا لازلنا في القسم الثاني في سفر أعمال الرسل، اللي هو واخد من الإصحاح 3 لغاية الإصحاح 7. وكنا زي ما قلنا في المقدمة، ده بيدور حوالين الكنيسة في أورشليم. اللي احنا شفناه لغاية دلوقتي، نمرة 1، نمو الكنيسة. شفنا الكنيسة قبل حلول الروح القدس كان عددهم 120 واحد مجتمعين في العلية. لما حل الروح القدس والقديس بطرس وعظ، لقينا 120 دول زادوا، وصلوا كام؟ 3000 نفس. يبقى بقى عدد الكنيسة 3000 زائد 120. ربنا علشان يأيد الكنيسة كان بيعمل معجزات بواسطة الرسل، والمعجزات دي كانت بتدخل الناس في الإيمان. فالكديس لوقا ذكر لنا معجزة من المعجزات دي كمثال، كان نموذج معجزة شفاء الراجل المقعد اللي عند باب بيت الجميل. نتيجة المعجزة دي وصل عدد المؤمنين كام؟ 5000 ايه؟ لا، نفس، يعني راجل وست، ما عدا النساء. يبقى كان عددهم 5000 راجل. يبقى زدنا قد ايه؟ لا، ما زدناش 2000، احنا زدنا اكتر من 2000 بكتير. ليه اكتر من 2000؟ نمرة 1، قلنا النساء مش ايه؟ مش محسوب. نمرة 2، اللي آمن يوم 50 كانوا 3000 نفس. التلات آلاف نفس دول كانوا كتير منهم ناس جاية منين؟ قلنا يوم 50 ده كان عيد عند إسرائيل، عيد 50، وكانوا في ناس جايين من 15 دولة من خارج إسرائيل. فمن ضمن اللي تعمدوا في اليوم دوت ناس جايين من مصر، وناس جايين من القيروان، وناس جايين من ليبيا، وناس جايين من المناطق مختلفة دي. فدول بعد ما قبلوا الإيمان بالمسيح سابوا أورشليم وإيه؟ ومش بعد معجزة شفاء المقعد اللي على باب بيت الجميل، أصبح عدد المؤمنين اللي في أورشليم 5000 إيه؟ راجل. يبقى مش هما مش زادوا 2000، لا، دول 3000 اللي أمنوا يوم 50، يمكن مثلا 1000 منهم سافر رجع بلده، يمكن 1500 2000، واتبقوا الناس اللي هما أصلا سكان إيه؟ سكان أورشليم. بعد وعظة بطرس بقوا اللي موجودين في أورشليم رجالة فقط كم؟ 5000. يعني العدد مش زاد 2000، لا، ده ممكن يكون زاد 4000، ممكن يكون زاد 6000. راحوا فين الستات اللي مش متعدين، والناس اللي هم اوريدي من يوم 50 ايه؟ سافروا ورجعوا بلدهم. فده دليل ان الكنيسة عددها بايه؟ بيزيد. طبعا قدام الزيادة ديت لازم الشيطان ايه؟
مش هيسيب الكنيسة بتزيد وهو بيتفرج. فهاج الشيطان. شفنا أول هياج للشيطان على الكنيسة إن هم مسكوا بطرس ويوحنا وحطوهم فين؟ في السجن. بيتوهم لغاية تاني يوم. تاني يوم جابوهم إيه؟ يحكموه. في المحاكمة هددوا بطرس ويوحنا إن هم لا يكلم أحد من الناس بهذا الإيه؟ الاسم. يعني التهديد اللي هم قالوه لهم اوعوا تجيبوا اسم مين؟ اسم يسوع. بطرس ويوحنا قالوا إيه؟ ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. طيب دوت حال الكنيسة من بره. طيب دخلنا بقى آخر حديث لنا، الكنيسة منين؟ من جوه. أدي من بره قاعدة تزيد، الشيطان بيهيج، ودول برضو إيه؟ مستمرين في الكراز. طيب حالهم بقى من جوه، دخلنا جوه الكنيسة لقينا حال الكنيسة من جوه إيه؟ كان الجميع معا بنفس إيه؟ بنفس واحد. كان عندهم كل شيء مشترك، كل اللي عنده أملاك راح يبيعها ويحطها تحت رجلين الإيه؟ الرسل. وبدوا المؤمنين كلهم يحيوا حياة مشتركة، بقى الكل بيحيا في نفس المستوى، مفيش واحد غني، مفيش واحد فقير، مفيش واحد معاه زيادة وواحد محتاج. ده كان آخر حديث احنا متوقفين عنده. طيب النهاردة بقى نمرة واحد، ايه رأيكم لما نشوف جماعة عايشة بالطريقة ديت؟ ناس عايشين مع بعض، الجميع بنفس واحدة، قلبهم على بعض، خايفين على بعض، كلهم ليهم فكر واحد، ليهم اهتمام واحد، عايشين حياة مشتركة، لم يكن أحد محتاج، مفيش ولا فرد في الكنيسة كان في عوز، الكل كان إيه؟ احتياجاته واحد. إيه رأيكم بقى؟ لو واحد من بره يشوف ناس عايشة العيشة ديت مش يشتهي إن هو إيه؟ إن هو يدخل فيها. ده منظر بهي، منظر جميل فعلا. أي واحد يقول الكلمة اللي قالها بطرس على جبل التجلي، جيد يا رب أن نكون إيه؟ ها هنا، يا ريتنا رب نكون من وسط الإيه؟ الناس الحلوين دول. عارفين مرة قصة بتتحكي عن الصداقة، يعني كانوا في اتنين حبايب بعض قوي، واحد مش عارف كان ممسوك، انا ما بفتكرش التفاصيل بس هي جت في ذهني كده وانا بكلمكم يعني. فواحد اتمسك، فراح واحد علشان يروح يسلم نفسه بداله. فالمهم في السكة تعطل، فكان بيجري علشان يلحق يروح يموت بدل مين؟ بدل صاحبه. فالنتيجة لما وصل على اخر نفس، فالحاكم استغرب، قال له يا عم ده انت كان في امكانك انك ايه؟ انك تهرب وما تجيش، ايه اللي خلاك يعني بتجري؟ قال له ده صديقي. فجي الحاكم قال له انا مستعد ان انا اعفي عنكم انتوا الاثنين، بس بشرط ايه؟ تقبلوني صديق ثالث ايه ليكم. عدم المحبه القويه اللي بينكم ديت، ده انا اشتهي ان انا ادخل فين؟ ادخل في وسطك. اه بالظبط، كانت الكنيسه كده، المحبه الشديده كانت بين المؤمنين وبعضهم. اي واحد من بره يقول انا نفسي ادخل في وسط الناس الايه؟ المتحبين دول. مش احنا بنلاحظ كده؟ بتلاقي مثلا اتنين صحاب حلوين قوي قوي مع بعض، يحبوا بعض جدا، يخافوا بعض، واحد بس كده نفسي ادخل ايه؟ نفسي ابقى صاحبه. ليه؟ المحبه ديت تعمل ايه؟ تجذب. ادي كانت حال الكنيسه، منظر بديع، جيد يا رب ان نكون ايه؟ ان نكون ها هنا. لكن برضو يا احبائي الشيطان مش هيقف ايه؟ ساكت. لما لقى الكنيسه عددها بيزيد فقال طب نقبض على الرسل نهدده، يمكن الحكايه دي توقف، نمول ايه؟ الكنيسه. لقاهم برضو ايه؟ الديئات اللي من بره مش ايه؟ مش مقصر عليهم. قال طب احنا ندخل لهم منين؟ من جوه. اللي بيحبوا بعض دول واللي خايفين على بعض، احنا ندخل جوه ونحاول نفسد الايه؟ الحكايه دي. ادي طريقه الشيطان يا احبائي، لما يلاقي الكنيسه بتنمو الاول يحاربها من بره، يجيب لها ديئات تجارب. لو لقى المؤمنين ايه؟ ثابتين وماسكين في ربنا، يقول طيب نجيب لهم الديئات منين؟ من جوه. وده اللي عمله الشيطان مش بس في بداية الكنيسة هنا، لكن على مدار تاريخها، في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث كان عصر استشهاد جامد. يعني الديئات جاي للكنيسة منين؟ من بره ولا من جوه؟ الاستشهاد الديئات جاي من بره. الشيطان لقى الكنيسة ايه؟ كل ما يذبح في المؤمنين كنيسة ايه؟ تزيد. قال طيب ندخل نحاربهم منين؟ من جوه. من جوه ازاي؟ راح مطلع من جوه الكنيسة ناس يقولوا زي أريوس، يقولوا ايه؟ هرطقات. اهي نفس طريقه الشيطان، الاول يجيب الضيقات من بره، يلاقي الضيقات بتخلي المؤمنين يزيدوا، يقول طب نجيب لهم الضيقات منين؟ من جوه. تمل الشيطان بيلاقي له مدخل يعرف يدخل ايه منه. يعني ايام البدع والهرطقات لقى مين مدخل حلو دخلت فيه الحيه؟ أريوس. مدخل دخل من جوه الكنيسه، ومن جوه الكنيسه حاول ايه؟ يتعب. لقى واحد تاني برضو كده حلو اسمه نسطور، ده بطرك القسطنطينية، برضو الشيطان لقاله ايه؟ نفس القصة. فاكرين لما آدم وحواء كانوا في جنة عدن، الشيطان مش قادر يدخل له، دول جوه الجنة، فالشيطان
دخل ازاي؟ لقاله مدخل عن طريق مين؟ الحية. فتملي الشيطان بيلاقي له حية يعرف يدخل منين؟ من خلالها. الحية بتاعتنا النهاردة هم اتنين، واحد اسمه ايه؟ حنانية، وامرأته اسمها ايه؟ سفيرة. احنا يعني بننطقهم غلط، يعني احنا بنقول حنانية وسفيرة، بس هو في الحقيقة ده النطق الصح، يعني حنانية وسفيرة. تعال نشوف حكاية الايه الاتنين دول. يقول الآية الأولى: ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باع ملكا. عندهم حتة حقل راحوا ايه؟ ملك، يعني حاجة ايه؟ من الأملاك بتاعته. واختلس من السماء، يعني لما راح يبيع الحقل باعه مثلا ب 300 جنيه، معرفش زمان الحقول كانت بكام يعني، بس ايه راح واخد جزء منين؟ من المبلغ. خد 100 في جيبه وراح خد ال 200 يديهم لمين؟ للرسل. واختلس من السماء وامرأته لها خبر بذلك، عشان ايه ما نستغربش بعد شوية، الست كانت عارفة ولا مش عارفة؟ عارفة. واتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. احنا اخر منظر اللي منكم يفتكر اخر واخر حاجه كنا بنتكلم عنها ايه؟ كان مين؟ واحد راح باع كده حته ارض، وقلت لكم ده راجل غالي علينا، برنابا. خال مين؟ ما اسمهوش مرقص، اسمه ماري مرقص. مش بيلعب معانا الراجل، اسمه ماري مرقص. ده احنا في الكنيسه لما نذكره في المجمع نقول ايه؟ ناظر الاله الانجيلي ماركوس الرسول الطاهر والشهيد. قبل يعني بنقول اسمه في وسط اربع القاب: ناظر الالهي لانه شاف السيد المسيح، الانجيلي لانه كاتب ايه؟ انجيل. ماري ماركوس ده ايه؟ ده الاسم الحبيب. ايه؟ الطاهر لانه عاش بتول ما اتجوزش، والشهيد لانه ايه؟ سفك دم. يبقى نيجي احنا نقول مرقص. ما احنا بنحبه، بس المحبة المعمات محفوظة برضو. فكنا اخر حاجة بنتكلم عنها واحد اسمه برنابا كان عنده ايه؟ حقل باعه. منظر ايه؟ منظر حلو. يجي بعدها يجي المنظر الوحش دوت، راجل تاني عنده حتة ملك، حتة ارض كده صغيرة، ويختلس منها. طب ما كانش في داعي الكديس لوقا يذكر لنا الصورة الايه؟ مش الصورة الوحشة دي، كفاية انه قبلها قال لنا عن برنابا والعمل العظيم اللي عمله. بلاش ايه نجيب الصورة القاتمة ديت، او النقطة السوداء اللي وسط اللوحة الجميلة دي بتاعت الكنيسة. لكن اقول لكم يا احبائي، نمرة واحد هي دليل امانة وصحة الكتاب المقدس. لو الكتاب المقدس هنحرف فيه كنا سلنا الصورة الايه الوحشة ديت، كنا نخلي الكنيسة يعني كلهم زي برنابا كده.

لكن لا، أمانة القديس لوقا في سرد القصة فذكر القصة فعلا زي ما حصل، زي ما في واحد اسمه برنابا باع حقل. وزي ما قلت لكم اشمعنى برنابا اللي ذكر؟ لأن على ما يبدو أنه الحقل اللي باعه برنابا ده كان حاجة كبيرة قوي، ما هو كل اللي عنده ملك باعه. طب اشمعنى يا لوقا ذكرت برنابا؟ قال أصل ده أكتر حاجة اتباعت وأكتر مبلغ اتحط تحت رجلين الرسل، فعشان كده ذكرته. لكن في واحد تاني باع حتة أرض أقل، قال لكن ده أكتر إيه؟ أكتر واحد برنابا. فبعد المنظر الحلو ده بتاع برنابا، تيجي تقول لنا على واحد بقى حتة أرض كده بنص فرانك بتاعت حنانية وسفيرة ويختلس منها؟ ما كنت ما ذكرتهاش. لا، القديس لوقا أحبائي عايز يعلمنا زي ما هو تعليم الله لينا، إنه تملي الكنيسة في وسط الحنطة في زوان. الحنطة دي اللي هي الحاجة الحلوة، الزوان دي الحاجة الإيه؟ الوحش. في وسط السمك الجيد زي ما قال السيد المسيح في سمك رد، في وسط العزارة الحكيمات في عزارة جاهلات، في وسط العبيد الأمناء في عبيد إيه؟ كسلانين وحشين، في وسط الخراف في جداء، في وسط ال 12 تلميذ كان في واحد اسمه يهوذا، في وسط الكنيسة اللي فيها برنابا في واحد زي مين؟ زي حنانية وسفيرة. فتملي الكنيسة هتظل كده أحبائي على مدار العصور، عمرها ما هتبقى حنطة فقط. لما راحوا قالوا له نشيل الزوان، قال لهم لا سبوه، دعوهما ينميان كلاهما ايه؟ معا لوقت الحصاد. فلغاية وقت الحصاد يوم الدينونة سيظل داخل الكنيسة فيه الحلو وفيه الوحش. طيب احنا دورنا ايه؟ ايها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير. جوه الكنيسة في ناس حلو وبرضو في ناس وحش، في الكل، ابقى صريح معاكم في الكل. اهو لسه بقول لكم اريوس ده كان قسيس، يعني حاجه ايه زي الفل. نسطور ده كان باترك. فوزت الحلو في وحش. طب انا ايه دوري؟ ايه دوري ان انا ما تمثلش بالحاجه الوحشه لكن اتمثل بالحاجه الايه؟ بالحاجه الحلوه. طيب السؤال بقى هنا، في سؤالين قبل ما ندخل في القصه عايزين نقف عنده. ليه الراجل ده ومراته عملوا كده؟ نمره 2، ليه موقف الشديد بتاع الكنيسه انه الاثنين دول في الحال ايه؟ ماتوا. قبل ما ندخل في تفاصيل القصة عايزين نجاوب على السؤالين دول. ايه غرض حنانية وسفير؟ ليه عملوا كده؟ لما لقوا الناس بتبيع الملك بتاعهم، وطبعا يعني منظر في الكنيسة بقى فلان عنده بيت ملك باعه وجاب الفلوس حطها تحت رجلان الايه؟ الرسل. برنابا اللي عادين يتكلموا عنه دوت عنده حقل وباعه. الله، طب يعني انا بقى اقل منهم؟ ما انا عايز برضه ابقى زيهم كده ايه؟ مشهور كده والناس تتكلم عني. فعلى ما يبدو انه الحسد والغيره بدا يدب في قلب حنانيه وامراته سفير. قالوا طب واحنا يعني احنا اقل من برنابا دوت؟ طب نعمل ايه؟ نروح نبيع الحقل بس، يعني ندي الفلوس كلها؟ لا، احنا نديهم جزء ويبقى شكلنا كده قدام الناس ان احنا ايه؟ بعنا الحقل بتاعنا. فكان الدافع بتاع حنانية وسفيرة امرأته انه نوع من الحسد ونوع من الغيرة زي ما شافوا برنابا وغير برنابا بيعمل، فهم حبوا ايه؟ حبوا يقلدوه. يبقى خطية حنانية وسفيرة ايه؟ هي ما يسمى بالرياء. يعني ايه الرياء؟ يعني انا لما اشوف التصرف بتاع راجل دومرات اقول يا دو ناس ايه؟ ناس قديسين. لما راح تشوف المنظر دوت ايه اللي حصل في الكنيسة؟ تقول لي النهاردة جه فلان ومراته وجايبين فلوس بيقولوا ده الحقل بتاعهم، باعوه وحطوا فلوسهم تحت رجلين الرسل. منظر ايه؟ منظر جميل. لكن في الحقيقه من جوه هم في امانه بداخلهم؟ لا، ده هم سارقين من فلوس الايه؟ الحقل. يبقى تظاهروا بخلاف ما يبطنوا. شكلهم قدام الناس ناس محبه للعطاء، شكلهم قدام الناس ناس بتدور على الحياه المشتركه بتاعه الكنيسه، فمنظر حلو. لكن جوه الحكايه مش كده، الحكايه ان هم بيبحثوا عن الايه؟ الشهره والمدح. الخطيه دي اسمها خطيه الايه؟ الرياء. ان الانسان عن عمد يظهر صوره في القداسه هي مش ايه؟ هي مش جواه، عن عمد. يعني انا باجي مدارس احد عشان الكلام يبقى واضح لينا، ويعني بحاول قدام البنات ان انا ابقى كويسه، ما تنرفزش، ما احتدش، اطول بالي. ساعات انا في البيت ببقى نرفوزه شويه. تقول لي يا ابونا احنا مراقين كده. اقول لك احكمي على نفسك. انا لما بتنرفز في البيت زعلان ومتضايق وبقدم توبه ومشتاق فعلا من قلبي ان انا اكون انسان صبور وبشوش، يبقى هنا مفيش رياء. لكن الرياء ايه؟ لا بص بقى، احنا جينا الكنيسه يبقى نلبس ايه؟
الماسك بتاع الخادمات. الخادمات بقى لازم يبتسموا، ده انا عن قصد وعن اراده، انا متعمدا ان انا اعمل كده. طيب طلعنا بقى من الكنيسه، لا بقى سيبك بقى من الابتسامه وسيبك من طول البال، لا ده احنا بقى ايه، نطلع الوش التاني. انا بعمل كده عن ايه؟ عن قصد، انا قصد، لكن انا غصب عني بتنرفز، غصب عني بتصرف وحش، وارجع اتوب واصلي واطلب ان ربنا يسامحني، يبقى انا انسان مش ايه، مش مرائي. لكن المرائي اللي هو بيمثل، المرائي اللي هو بيمثل، دخلنا في دول بتوع صلاة، احنا نعمله بتوعنا ايه، بتوع صلاة. طيب دخلنا بقى في وسط التانيين، لا نعمل زي الايه، عن قصد وعن ارادة، واحد بيتعمد يعمل كده، هي دي الخطية اسمها ايه، الرياء. الرياء دي ربنا ما ايه، ما يطقهاش، الرياء ربنا ما يطقهاش. السيد المسيح في متى 23 وبخ الكتبة والفرسيون، قال لهم ايها الكتبة والفرسيون الايه، قال لهم ايها الكتبة والفرسيون الايه، المراؤون. فالمسيح يبغض الايه، الرياء. النهارده هنشوف الروح القدس ايضا يبغض ذات الخطيه اللي هي الايه، الرياء. فدي نمره واحد، خطيه حنانيه وسفيره هي خطيه الايه، الرياء، المظهريه، التمثيل، اللي عايز الناس يقول عنه ان هو حلو لكن هو جوه مليان وحاشه، وهو راضي بالوحاشه اللي ايه، اللي جواه. افهموا الحته دي، كلنا فينا حاجه وحش وكلنا بنحاول قدام الناس ان احنا نتصرف كويس. يبقى هل كلنا مرائين؟ اقول لك المحك، انا بيني وبين نفسي الحاجات الوحشه اللي جوايا انا بصلي من اجلها وبعترف بيها وبكشفها وبطلب ان ربنا يصلحها، ولا انا راضي بكده، المهم بس شكلي من بره. لو بس الحكايه شكلي من بره، اقول لك عملت زي الايه، القبور الايه، المبيضه، ماشي كده حضرتك عند الشطبي، يا جمال القبور، حاجه كده رخام وايه، ترد الروح. لكن طيب افتح القبر من جوه، ايه، عظام أموات وكلنا تاني، حاجة ما تطقش. لا أنا عايز كده، لو عايز كده بقى أنا إنسان إيه، مرائي. فاهمين الحتة ديت؟ فدي نمرة واحد، خطية الرجل، حنانية وسفيرة. طيب نيجي بقى للحتة الصعبة شوية، موقف الإيه، الكنيسة. يعني يا بطرس، يعني يا برضو كتر خير الراجل، صار النهاردة واحد عنده بيت ملك باعه كام مثلا، 60,000 جنيه، بيت كده صغنون في شارع صغنون، باعه ب60,000 جنيه، وراح جاي في الكنيسة 10,000 جنيه، ياه نعمل له فرح. فلان اتبرع للكنيسة 10,000، طب هو خد في جيبه من ال60,000 50,000، ماشي، بس الراجل يعني برضو جاب لنا ايه، يعني ما برضو الراجل كتر خيره، يعني ما غلطش الراجل. ايه الموقف الشديد بتاع بطرس؟ يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك وراجل يطب ساكت في ساعتها؟ يعني الحكاية ايه، صعب قوي برضو الراجل، يعني عمل حاجة كويس. هلوك احبا، علشان نفهم قصد ربنا من الحكاية ديت، هنرجع لقصة موجودة في سفر يشوع، راجل اسمه ايه، عاخان. تقولي لي طيب ايه اللي رابط دي بدي؟ اقولك لان نفس الكلمة اللي قيلت عن عاخان ان هو خان، هي نفس الكلمة اللي قيلت عن حنانية ان هو اختلس، نفس الكلمة اللي اتقالت هنا. طبعا هي في العربي دي كلمة ودي كلمة باينة هنا، في العربي دي اختلس والتاني اسمه ايه، خان، لكن في الاصل الكلمتين هما نفس الايه، نفس الكلمة، مش نفس المعنى بس، نفس الكلمة. فبقى في ترابط ما بين قصة عاخان وقصة حنانية. طب ايه الترابط؟ قصة عاخان كانت كنيسة العهد القديم لسه في بداية تكوينها، شعب إسرائيل طلع من مصر ويدوبك لسه إيه، لسه في البداية، دخلنا أول بلد في كنعان على إيد يشوع، لكن لسه ما امتلكناش الأرض، فلسه الكنيسة في بدايتها. وعم عاخان دوت في وصية ربنا بيقول إنكم لما تدخلوا أريحة ما تاخدوش حاجة من أريحة. فالراجل شاف كده شوية إيه، لسان فضة وذهب ورداء شنعاري، فالحكاية إيه، زغللت في عينيه، قال يعني احنا هنحرق كل أريحة، ما جراش لما ناخد حتة منين، من شوية الفلوس بتاع أريحة، ربنا قال لنا حرقوا البلد كلها، ماشي هيجرى ايه يعني لما كل الذهب والفضة يتحرقوا وانا بس اخد حتة الذهب قد كده وحتة فضة قد ايه، مش هيجرى حاجة. فراح واخدهم وايه ومخبيه. كانت النتيجة انه ده سبب انكسار لمين، للشعب كله. الله، ايه يا رب، ايه، واحد غلط طب عاقبه هو، لكن واحد يغلط وسط الكنيس تروح معاقب الكنيسة كلها؟ قال ما عشان ارفع عنكم العقاب يبقى لازم الراجل ده تعملوا فيه ايه، تموتوه. وفعلا لما طلعوا الراجل ده من وسطهم كلهم انتصروا. واخدين بالنا ازاي؟
الفرق الوحيد اللي ما بين

قصة عخان وقصة حنانية انه يشوع عرف عخان عن طريق الايه؟ القرعة. لكن هنا بطرس عمل قرعة عشان يعرف مين الحرامي؟ لا، ده الروح القدس ايه؟ عرف بطرس. ده الفرق الوحيد. وطبيعي انه في العهد القديم قبل حلول الروح القدس، زي ما التلامذة قبل حلول الروح القدس كانوا بيستخدموا الايه؟ القرعة. بعد حلول الروح القدس ما بقاش في قرعة، بقى الروح القدس ايه؟ يتكلم مباشرة. تقولي لي برضو يعني انا مش فاهمة ايه العلاقة ما بين دي ودي؟ يعني برضو ماشي، دي كنيسة لسه في بدايتها وفي واحد في وسطهم حرامي، ولو ظل الواحد الحرامي ده في وسطهم انهزم، ولما طلع الحرامي ده منهم انتصر. طيب ايه علاقتها بالقصة اللي احنا فيها؟ الكنيسة لسه برضو فين؟ في بدايتها، وفي وسطهم واحد حرامي، في وسطهم واحد حرامي. هرجع على حرامي دي، لو سبناه في وسطهم هيعمل ايه في الكنيسة؟ هيخلي الكنيسة كلها تنكسر، تضعف، زي ما كان عخان في وسطهم خلاهم كلهم ينهزم، فلازم نطلعه علشان تظل الكنيسة قوية. طب المرة الأولى طلعناه بالقرعة، المرة دي طلعناه بالروح القدس. الروح القدس عرف بطرس، قال له الرجل اللي جاي ده رجل حرامي. تقولي لي طيب نرجع تاني، انت ليه بتقول عليه حرامي؟ الرجل يعني مش حرام ولا حاجة، انا عندي حتة بيت وبعته وجبت جزء من الفلوس وديته للكنيسة واحتفظت بباقي الفلوس، ما انا مش حرامي. بص يا حبيبي، عايز افهمكم حته مهمه خالص نفهم بيها سياسه ربنا في التعامل مع البشر عموما ومع الكنيسه بصوره اخص. سياسه ربنا يا احبائي، لما خلق الانسان حب يخلي البشريه كلها شجره واحده، بمعنى ان البشر كلهم يكونوا متصلين ببعض، ما يكونش كل واحد ايه مستقل عن الاخر. ازاي ربنا خلق ادم؟ منين؟ من التراب. طب لما جه يعمل حواء كان ممكن يعملها من التراب ولا لا؟ طيب هو عملها منين؟ طلعها من ادم. طب سؤال، ليه طلعها من ادم؟ ما كان يعمل له واحده زي ما انت عملت ادم من تراب، يعمل حواء من تراب. برافو. لو كان عملها من التراب ادم اول ما يشوفها اللي انت جايه تشاركيني في السلطان بتاعي، انت جايه تنافسيني، كان بدا الصراع من بدايه ما شاف حواء، لانها حاجه بعيده من ايه؟ بعيد عنه، دي حاجة، ده مخلوق آخر. لكن ربنا لما طلع آدم من جنب حواء، حواء من جنب آدم، فآدم حس إن حواء دي حتة إيه؟ فحصل ما بين آدم وحواء نوع من الإيه؟ الاتحاد. دي مش حاجة وأنا حاجة، لا، ده أنا وهي حاجة إيه؟ حاجة واحدة. يبقى فكرة الله إنه عايز يخلي البشر، عايز يخلي البشر إيه؟ ما يكونش كل واحد ماشي إيه؟ ماشي كده في براسه، لا، عايز يصلحهم من بعض. لما جه يجيب عيال، أولاد، كان ممكن ربنا يجيب بني آدمين في الأرض بأي صورة أخرى غير صورة اتحاد الراجل بالمرأة، ولا كان ربنا يعجز؟ أسألكوا سؤال، يعجز ولا ما كانش يعجز؟ لا، ما كانش يعجز طبعا، هي شغلانة عند ربنا. زي ما خلق آدم كان قادر يخلق عيال بعد كده، لا، هو قال أنا عايز آدم وحواء هما الاتنين يجيبوا عشان العيال لما يجوا آدم وحواء يحسوا إن دول إيه؟ حاجة منهم، يبقى في نوع من الإيه؟ الترابط. دول مش حاجة بعيدة عننا. عشان كده ما فيش وصية في الكتاب المقدس، خدوا بالكم بقى، تقول لحواء حبي آدم. ليه؟ في وصية في الكتاب المقدس نقول لحواء حبي الراجل بتاعك، لكن نقول لها اخضعي للراجل بتاعك. طب ليه؟ هي طبيعي بتحبه لأنها طالعة منين؟ طالعة منه، وهو بيحبها لأنها خارجة منه. عشان كده آدم أول ما شافها قال هذه عظمه من إيه؟ عظمي، هذه لحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ، دي حتة مني، فمش محتاج أحبها، أو مش محتاج، مش مش مش مش مش محتاج أحبها، مش محتاج وصية تقول لي حبها، ما دي حتة إيه؟ حتة مني. وهي حاسة أنها طالعة منه فهي منجذبة ناحيته، بتحب. طيب تعالوا للعيال، في وصية بتقول للأب حب عيالك، في وصية بتقول للأم حب عيالك، الوصية بتقول للعيال اكرموا والديكم، اطيعوا والديكم. طب ما تقول يا رب وصيه الاب يحب عياله، ما هو طب يحبهم طبيعي لانهم طالعين منين؟ من الامه، بتحبهم طبيعي لانهم طالعين من، وبقى صراع الاب وصراع الام علشان خاطر عيالهم. ليه؟ لانه ده حته دبني طالع مني. يبقى دي فكره ربنا ان تبقى البشريه ايه؟ واحد، ما يبقاش كل واحد ايه؟ من دماغه. وبقى التصرفات اللي بيعملها الاب ابنه بيجنيها. الأب لو كان طالع حرامي وسمعته وحشة ابنه يورث سمعة وحشة، الأب لو إنسان سكري ابنه يتولد صحته تعبان، علشان يفهم الأب إن تصرفاتك يا أب هتأثر في مين؟
في ابنك، فتحس في مسؤولية مشتركة ما بينك.

وما بين الولد. مش كل واحد فينا دايرة لوحده وانا اتصرف بمزاجي، لا، اللي انت بتعمله هيمتد لمين؟ لعيالك، علشان تظل البشرية كلها ايه؟ خايفين على بعض وبنحب بعض، في مسؤولية تجاه بعضنا البعض. دي كانت خطة ربنا. لكن لما دخلت الخطية وبدأ الإنسان يتمرد فبدت الحكاية دي ايه؟ تضعف. فجي ربنا قال طب نعملها في الكنيس، كنيسة العهد القديم، يا عخان انتوا كلكم شعب واحد، قلبكم على بعض، تخافوا على بعض، العمل اللي هتعمله يا عخان هيأثر فيه الجماعة، والجماعة هتأثر فيك يا عخان، علشان تظل الشجرة مترابطة. فلما عخان غلط تقولي لي طب ما يتعاقب عخان، لا، الكنيسة كلها تتعاقب معاه، لأن قلنا ان فيه ايه؟ في شبكة واحدة، في ترابط. قال لا، ادم واحد فيكم غلط يبقى كلكم تتعاقبوا مع بعض. فاهمين فكر ربنا؟ عايز يخلي مش كل واحد فينا انا حر من دماغي، لا، انت مش من دماغك، انت جوه الشجرة ديت، فانت بتأثر عليها بالسلب وبتأثر عليها بالإيجاب. فاهمين الفكرة ديت؟ فشلت مع كنيسة اسرائيل، فجي ربنا قال طب نعملها في كنيسة العهد الايه؟ الجديد. نفهم حنانية ان انت جزء من الكنيسة، فلوسك يا حنانية مش بتاعتك، ده انت جوه الشجرة، فلوسك كلها ملك للايه؟ ملك للكنيسة. لا، حنانية قال لك لا، دي فلوسي انا استقل. قال له لا، مش دي السياسة اللي ربنا عايز يعمل. فهمتوا بقى ليه كان عقاب ربنا شديد، او يبدو ان هو شديد على حنانية؟ لان دي سياسة ربنا ان عايز تبقى الكنيسة شجرة ايه؟ شجرة واحدة. طيب النهاية، الروح القدس سمح ان القصة دي تتحط في بداية الكنيسة علشان يعلن 4 أو 5 حاجات. نمرة 1، يعلن حضور الروح القدس القوي في الكنيسة. بمعنى ايه؟ حنانية عمل الموضوع ده في السر، محدش ايه؟ محدش عارف. لا، الروح القدس عايز يقوله ان انا اللي حاضر فين؟ في الكنيسة، وانا اللي بقود الكنيسة، واللي يعمل حاجة غلط في الكنيسة انا ايه؟ انا شايف. فبقى الروح القدس له حضور في الكنيسة، عايز يعلن الروح القدس كده. لكن لو كانت الكذبة دي عدت، يقول لي يا عم واحد دريان، لا، الروح القدس عايز يقول ان انا ايه؟ ان انا دريان وشايف. فيعلن حضور الروح القدس وقيادته للكنيسة. فمين الكلام ولا الكلام صعب؟ احنا في هذه الايام بننتظر حلول الايه؟ الروح القدس. بدون الروح القدس ما بقاش في كنيسة، بدون الروح القدس ما بقاش في كنيسة، شوية ناس وكل واحد لوحده. لا، الروح القدس بيعمل ايه؟ بيوحدنا. الروح القدس بيوحدنا، انتم الكثيرين ايه؟ سقيتم روح واحد، فبقينا كلنا واحد. الروح القدس حاضر في الكنيسة وهو اللي بيقودها، حتى ولو من خلال أشخاص زي بطرس، لكن في الحقيقة اللي بيقود الكنيسة مش بطرس أو اللي خلفوه من البطاركة، لكن اللي بيقود الكنيسة الروح القدس اللي فين؟ لبطرس. عشان كده حنانية في الظاهر كذب على مين؟ على بطرس، لكن في الحقيقة بطرس قال له أنت كذبت على مين؟ على الروح القدس. فين الروح القدس؟ قال له الروح القدس اللي جوايا هو اللي بيقود الإيه؟ الكنيسة. فده إعلان قوي في بداية الكنيسة إن ربنا عايز يقول إن الروح القدس هو اللي بيقود الكنيسة، هو اللي حاضر في الكنيسة، هو اللي مشرف على الكنيسة، هو اللي مهيمن على الكنيسة، وأي حاجة بتتعمل الروح القدس إيه؟ شايفها وكشفها، وهو اللي هيحاسب عنها. الحاجة التانية إن ربنا عايز يعلن في البداية إن الروح القدس هيحاسب كل واحد فينا على تصرفاته وأفعاله الخفية والظاهر. الظاهر قدام الناس ان حنانية وسفيرة ناس كويسين، لكن الخافي ان دول ناس ايه؟ مرائين. الروح القدس بي ايه؟ هيحاسب. دي النقطة التانية. النقطة التالتة انه لو سيبنا الراجل ده في وسط الكنيسة معناها ان الكنيسة كلها هتضعف زي حالة مين؟ عخان. فالحل ان احنا ايه؟ نطلعه بره عشان تظل الكنيسة. ده احنا لسه في البداية. تصوروا لما الكنيسة تبتدي من البداية بتعرق، هتكمل السكة؟ صور كده بنتفرج على سبق جري، ولقينا متسابق من اول السبق قاعد ايه؟ يزك. ده في امل ده يكمل؟ ده اذا كان من اولها بدا بيعرج، مفيش امل خالص انه هيكمل السبق. فلو بدت الكنيسه من البدايه عرجاء، فيها شويه حراميه على شويه غشاشين على شويه مرائين، كانت بعد 2000 سنه وصلت، دي كان زمانها في السكه ايه؟ راحت. فكان لازم الروح القدس يحافظ على الكنيسه في بدايتها كنيسه ايه؟ قويه، علشان تكمل الانطلاقة بتاعتها. زي ما قلت لكم أيضا، القصة دي في بدايتها كشفت صدق الكتاب المقدس، إن زي ما ذكر المثل الحلو بتاع برنابا، ذكر أيضا الإيه؟ الزوان ممثل في حنانية وسفيرة، دليل صدق الكتاب المقدس. طيب، يتبقى سؤال وندخل في تفاصيل القصة. ما تبصيش في الساعة، احنا ما وراناش حاجة، احنا في أجازة وما وراناش حاجة.
وبالخصوص ان الاسبوع الجاي ما فيش عشان صلاه السجده، فيعني ده انا عايز اخد الساعه بتاعه النهارده والساعه بتاعه الاسبوع الجاي. يعني اللي كان بيشاور عقله ده هيسيبني ويمشي دلوقتي. لا ما تخافوش، هي مش ربنا يعوض عليا في الساعه اللي رايحه مني الاسبوع الجاي. لكن في سؤال مهم بقى، تقول لي طب يا ابونا طب الحكايه دي ما بتحصلش ايه؟

الراجل ده ومراته عملوا ايه؟ عملوا خطيه رياء، خطيه سرقه، خطيه كذب. قولي زي ما عايزه تقولي. طب ما هو لا زال النهارده في الكنيسه في رياء وفي سرقه وفي كذب، وربنا ايه؟ اشمعنى يعني جات على ده وقفلت مع ربنا وموته؟ صح سؤال يعني منطقي ولا مش منطقي؟ طيب ايه ردوا بقى يا بتوع المنطقي. ايه في ايه؟ ماشي، ما انت يعني ايه خدتيها من كلامي بدايه تكوين الكنيسه. ماشي صح طبعا، ان الكنيسه في بدايتها لابد انها تبتدي بدايه قويه، زي بالظبط المنبع بتاع النيل. لما تروحوا الحبشه، منابع النيل فين؟ في الحبشه. ومصبه فين؟ في البحر المتوسط. ما بتاخدوش جغرافيا. لما تروحوا المنابع النيل تلاقوا النيل بادي من الحبشه، ما حدش يقدر يقف قصاده، يعني لو حطينا سد يحطمه. ليه بادي النيل؟ المنابع ديت بتبقى عند هضبه الحبشه، فكان مرتفع والميه بتنحدر، تبص تلاقيها بتجرف قدامها اي ايه، اي حاجه في في, في طريقها، وبيبقى اندفاع الميه شديد جدا. يفضل بقى ايه الاندفاع ده يقل نتيجه بقى عوامل النحر في جناب النهر والمقاومه، وانه بيقعد يحمل في الطمي، فتكون سرعه الايه ميه النيل دي قعدت ايه تهدى تهدى تهدى تهدى لغايه ما توصل عند البحر المتوسط، تلاقي ايه نايمانة في نفسها خالص، يا دوبك راحت ايه صب في البحر بمنتهى الهدوء. لو ما بداش النيل من الحبشة بالقوة دي ما كانش وصل للايه البحر، كان في نص السكة النيل ده ايه البحر. لكن البداية القوية اللي بادي بيها من الحبشة دي بتدي له قوة انه ايه، عارفين زي ايه، عايز امسك بلية وارميها على الباب، لو طلعتها بقوة صغيرة هتوصل نص السكة وتروح ايه وقع. فعشان توصل للآخر لازم تبتدي بدفعة إيه؟ عارفين اللي بيرموا الجلة؟ ليكوا في الرياضة ولا ليكوا في في الطبيعة والجغرافيا؟ يعني خدين بالله؟ فالحاجة علشان توصل للآخر لازم تبتدي بدفعة إيه؟ دفعة قوية. فطبعا الكنيسة لأن لسه في بدايتها لازم تبتدي بداية قوية عشان تكمل المشوار. ماشي، لكن برضو لازال السؤال، يعني ليه ربنا طب يبقى فيه عند الله محبابة؟ يعني هي جات على دماغ الراجل دوت، ما رأيكم؟ أقول لكم سياسة ربنا. إيه سياسة ربنا؟ إنه أول ما يدي الوصية، أول كسر للوصية يبقى العقاب إيه؟ شديد جدا. بعد كده يقول لك أديني وريتك الإيه؟ العقاب. إزاي؟ مدرس أول ما يدخل الفصل أول ولد يعمل كده يروح ماسكه مديله إيه؟ يعني بيوريهم العين الحمراء بالبلد يعني، عشان أي ولد بقى يتشاء يعرف إنه ده العقاب اللي حي إيه؟ اللي هياخده. فربنا اول ماده الوصيه الكنيسه في بدايتها خلى العقاب يبقى شديد، علشان يقول لنا احنا بقى على مدار العصور ادي عقاب الايه الخطيه. حتى لو انا سبتك دلوقتي اللي انا عملته زمان مع حنانية وسفيره هعمله ايه؟ هعمله معاك. اديكم مثل، ربنا مثلا اول ما ادى الوصايا اللي خاصه بالكهنوت ايام هارون الكاهن، جه اتنين من اولاد هارون، واحد اسمه نداب واحد اسمه أبيهم، غلطوا غلطة في الطقس، يعني إن المفروض إن إحنا نقدم نار مقدسة، هم قدموا لربنا نار غريبة، كانت النتيجة عقاب إيه في الحد. نزلت نار من السماء وراح اتحرقت مين؟ نداب وأبيهم، اتنين كهنة غلطوا، وأول غلطة يغلطوها الكهنة فكان عقاب ربنا إيه شديد. طيب مشينا بقى شوية في الكتاب المقدس، لقينا راجل اسمه عالي الكاهن عنده حفني وفنحاس، بيع النحاس، عم حفني وفنحاس مش يعني قدموا نار غريبة، دو كانوا بيزنوا مع يعني حاجة صعبة خالص جوه الخيمة، وربنا نزل النار وموتهم؟ لا سابه، لدرجة انه كل اسرائيل بدأ يستهين بربنا، يقول لك يا عم اذا خلى الكهنة بيعملوا كده في الـ في الـ في خيمة الاجتماع، لما اشمعنا ايام هذه طريقة ربنا، لما يدي الوصية اول واحد يكسر الوصية وبعقبه ايه شديد، ويبقى ده بقى انذار بعد كده الكل اللي هيجوا بعد كده. اللي حصل مع حنانية وسفيرة هيحصل مع كل واحد يكذب او يرائي او يغش، بس احنا ورينا دي كايه وسيلة ايه اضاح شد ايه شد، وده فدي سياسة ربنا. طيب نرجع للايه للقصة، اسأل سؤال، هل من حق الراجل دوت انه يبيع انه ما يبيعش البيت بتاعه؟ سؤال، من حقه ولا كان يبقى غلط؟ لا عايز اسمع، حقه ولا مش حقه؟ حقه يرفع ايده او يقول اه او اي حاجة، هو حر. افرضي مش عايز يبيعه، حاجة ترجع. افرضي عايز يبيعه ويدي جزء من المبلغ ويخلي جزء معاه، حقه ولا مش حقه؟
وده الكلام اللي قاله له بطرس.

قال له أليس وهو باق كان يبقى لك؟ لو ما كنتش عايز تبيعه وتخليه معاك، خليه معاك يا سيدي، انت حر. ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ لما بعته جبت فيه 1000 2000 3، من حقك تدي 1000، تدي نصهم، تدي ربعهم، حاجة ايه؟ حاجة ترجع لك. لكن المشكلة ان انت جيت كذبت وقلت ان انا بعت الحقل بهذا المقدار. ادي المشكل هنا. المشكل مش انه بقول لكم لو ما كانش باع الارض بتاعته وحر، ما فيش قانون في الكنيسة يلزم ان كل اللي عنده ملك يروح ايه يبيع. لكن الحكاية دي كانت بتنبع منين؟ من جوه. طب انا مش عايز ابيع، انت حر يا سيدي، محدش جرب خلق ايديك. طب انا عايز ابيع واديكوا جزء من الفلوس، انت حر برضه يا سيدي، ما فيش غلط. لكن الغلط انه لما بطرس بيسأل أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ قالت له إيه؟ نعم بهذا المقدار. أدي المشكل هنا. لكن لو كان حنانية قال له لا بصراحة بطرس أنا بعته بقد كده وده جزء، قال له خلاص يا سيدي برضو متشكرين اتفضل. طيب لو كان سأل حنانية، عايز أسألك سؤال، طبعا هو الكتاب ما ذكرش سأل ولا ما سألوش، مش كده ولا لا؟ هو ذكر أنه سأل مين؟ مراته. قولي لي أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ مش ظاهر في القصة صراحة ان هو سأل مين؟ سأل حنانية. لكن احتمال كبير يكون سأله، احتمال كبير يكون سأل. حتى لو ما سألهوش، الروح القدس عارف ان لو حنانية تسأل هيكذب. ليه هيكذب؟ لان هو الحكاية مش راجل جاي يدي عطاء للكنيسة، الحكاية جاي عايز ابان قدام الكنيسة ان انا اديت. فلو سألوني وقلت لهم ده جزء، محدش هيتكلم عليا، انا عايز الناس كلها تمدح فيا، عايز الناس كلها تقول علي. فلا انا قلت لهم انا بعت ارض وجبت جزء من المبلغ، يطلعوا لك بص الراجل بقى برنابا يبيع الارض كلها. ما هو هدفه مديح الايه؟ مديح الناس. فحتى لو كانت سأل وكان قال ده جزء منه، ما كانش خد الكرامة اللي هو بيحلم ايه؟ بيحلم بيه. فهو مبيت النية انه ايه؟ انه يكذب في الموضوع دوت. تقولي طيب ليه ما ادهوش فرصة انه يتوب؟ طلب نمرة واحدة حباء، روح القدس كاشف أعماق الراجل دوت. نمرة اتنين، ممكن في كلمة بطرس فلما سمع حنانية هذا الكلام، لما بطرس بيقول له يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. كان لو حنانية ده إنسان يعني روحاني، أنا آسف يا بطرس أنا غلطان، وخصوصا أنه بطرس كشف سر فيه، هو جاي ومحدش يعرف القص. لا بطرس بيواجهه، لا يا بطرس أنا متأسف، أنا غلطت يا بطرس، حقك علي، فعلا أنا كذبت عليك يا بطرس. لكن الرجل ما أبداش أي نوع من الندم، فاستحق الإيه؟ استحق العقاب. عشان كده قال له بطرس يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ عايزكم تتخيلوا بقى المنظر، اسرحوا كده بخيالكم الخصب وتخيلوا قاعدين كده في الكنيسة، وجاي راجل ماسك إيه؟ شنطة دبلوماسية. زمان كان يحطوا الفلوس مش شنطة دبلوماسية، في إيه؟ في سكيبة، وحط سكيبة كده وداخل. فالناس كلها طبعا مفهومة السكيبة دي إيه؟ فلوس. وكان راجل راح ماسك الفلوس زيت، بطرس انا متبرع بالارض بتاعتي للكنيسه. طبعا الناس بقى واقفه، ايه راجل، ايه راجل عظيم، مستنين بقى بطرس ايه؟ يا كتر خيرك يا عم، الله يباركك ويعوضك وربنا يزيدك، والمعطي المسرور يحبه الرب، وانت يعني بتبيع الفانيات بالبقيه. يقعد بقى ايه، ويمكن بكره في الوعظه في القداس نقول يا جماعه امبارح جالنا تبرع. الراجل بقى يعني والناس واقفه منتظره تسمع كلام مديح كده من بطرس. اذا بطرس يقول له يا حنانيه يعني كتر خيرك متشكرين منك، لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ الناس بصت ايه يا بطرس، شيطان ايه ده؟ الراجل اللي جايب فلوس وبيتبرع بيها. منين بطرس يا احبائي يعرف ما يبطنه حنانيه؟ الروح القدوس. زي بالظبط بالظبط بالظبط في قصة في العهد القديم، راجل كده حلو اسمه أليشع، نبي بتاع مين؟ بتاع ربنا، ومعه واحد خادم مش بتاع ربنا اسمه ايه؟ جهزي. نفس القصة، جه راجل اسمه نعمان أبرص، وأليشع شفاه من برص. فجه الراجل نعمان قال لأليشع خد يا عم ايه، نزل من على الجمال بتاعته والحمير دهب وفضة، خد اللي انت عايزه، كتر خيرك انك شفتني. عم قال ليش؟ قال له عم احنا ايه متشكرين، هو انا يعني شفتك من عندي؟ مجانا اخذتم، مجانا اعطوا، ما خدش حاجة. يا عم خد يا سيدي متشكرين، الله الغني. فرح الراجل لم الايه الفلوسات بتاعته في الشولة وحطها على الايه على الحمار بتاعه.

0: وراجع بيته. مين واقف؟
1: عم نجح. بس كده الراجل ده موت. الراجل ده ما بيفهمش بقى. الراجل يجيب لنا فلوس ويقول لنا خده، واحنا نقول له لا. يظهر عليش على مخه ايه؟ مش قد كده. راح ايه؟ طلع عم جحزي ورا الايه؟ ورا نعمان جري. يا سيدي، قال له ايه؟ قال له انت طلعت من هنا وجا ضيوف لسيدي النبي، ويعني بيقول لك شوف لنا بركه عشان نضايف، يعني احنا مش عايزين فلوس لينا، احنا بس عشان الضيوف اللي ايه؟ اللي جن. راح الراجل راح منزل، قال له خد يا عم اللي انت ايه؟ اللي انت عايزه. عم جحزي راح من ايه؟ خد له شويه وراح حطهم في البيت، وراح دخل واقف كده قدام ايه؟ قريشة كده مكتف ايده مطاطي راسه كده ايه؟ مؤدب، ما عملش حاجه. اول ما دخل قال له ايه؟ قال له من اين يا جحزي؟ جاي منين يا راجل؟ قال له عبدك لا ذهب لا هنا ولا هناك، انا واقف قدامك، انا رحت ولا جيت؟ قال له يا كذاب، الم يكن قلبي معك؟ هو وقت الاخذ الفضه والذهب؟ الله، عرفت منين يا قليشة؟ ربنا هو اللي ايه؟ كشفها. زي بالظبط بطرس، ربنا يبقى ده اعلان من الله لبطرس انه الراجل اللي داخل ده راجل ايه؟ راجل مش كويس. يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ خطية حنانية احبائي قلنا نمرة واحد الرياء، انه عايز يبان قدام الناس انه راجل ايه؟ راجل بيعطي، وبيعطي ايه؟ كل ما له. الخطية التانية بتاعت حنانية محبة المال. ايه محبة المال ديت؟ حنانية قاعد يفكر كده، قال لك يا عم دلوقتي الكنيسة حلوين مع بعض، وكلنا بناكل مع بعضينا وبنشرب مع بعضينا، واللي عنده ملك بيبيعه، وبنوزع الفلوس لكل واحد كما يكون له احتياج. طب افرض يا سيدي الحكاية دي قعدت لها يوم شهر سنة، وبعد كده الحكاية ايه؟ اتفضت. هاكل منين؟ ومراتي تاكل منين؟ احنا ضمان للمستقبل نديهم جزء من الفلوس، وبرضو الفلوس ايه؟ يعني برضو تسند الواحد سند في الدنيا. فحنانية كان في قلبه في محبة المال، عايز بقى حنانية ياخد الايه؟ ياخد الاثنين، يمسك في الفلوس، وبرضو ما يمنعش ان تبقى لينا كرامة فين؟ في الكنيسة. محبة المال اصل ليه كل الشرور. في مدرسة اسمها مدرسة محبة المال، بتخرج على فين؟ على القرافة، بعيد عنكم. على القرافة. تخرج من المدرسة دي نمرة واحد مين؟ يهوذا. ايه مشكلة يهوذا؟ حب الفلوس. تخرج ايضا تلميذ نجيب لا يقل يعني نباهة وشطارة في الخيبة يعني عن يهوذا. هو مين؟ لسه متكلمين عنه؟ عم جحز. تخرج ايضا من هذه المدرسة تلميذ اخر نجيب، وده الالفة بتاعهم نمرة واحد، هو عخان ابن. كل دول القاسم المشترك اللي ما بينهم محبة والثلاثة وغيرهم طبعا كثيرين، مصيرهم لفين؟ بعيد عننا. راحوا فين؟ راحوا في بيشموا هوا؟ راحوا لجوان، راحوا لجوان. محبة المال ايه؟ اصل لكل، مش كل، لكل الشرور. محبة المال تؤدي للكذب، تؤدي للغش، تؤدي للسرقة، تؤدي للقتل، تؤدي للكراهية، صح ولا لا؟ معايا فلوس، واحد معايا فلوس اكتر مني احسده واغير منه، معايا فلوس عايز ازودها باي وسيله، يا رب اكذب، يا رب اقتل، يا رب ازور. معايا فلوس الناس دي كلها عايزه تسرقني، لان اكره الناس والناس تكره. اصل لكل الايه؟ اذا ابتغاها قوم ضلوا عن طريق الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثير. فتاني خطيه لهذا الرجل وهي محبه المال. بصوا بقى تقييم الكتاب المقدس لخطية حنانية. بطرس بيقول له ايه؟ يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ اسأل سؤال، ليه مالوش لتكذب على الاب؟ او ليه مالوش لتكذب على الابن؟ اشمعنى بيقول له لتكذب على الروح القدس بالذات؟ احنا قلناها في وسط الكلام، قلنا الروح القدس هو اللي بيقود الايه؟ الكنيسة. من خلال مين؟ من خلال بطرس، او من خلال الرسل، او من خلال الاسقف والبطاركه بعد كده. فهو في الظاهر كذب على بطرس، لكن في الحقيقه هو كذب على الايه؟ الروح القدس اللي بيقود الكنيسه من خلال بطرس. يبقى نمره واحد هو كذب على الروح القدس. نمره اتنين بيقول له ليه انك كذبت على الروح القدس؟ لانه محبه العطاء ديت فضيله او ثمره من ثمار الروح القدس، فهو تظاهر بحاجه من ثمار الروح، لكن هي مش ايه؟ مش فيه، هو ما فيهوش محبه

عطاء، هو مفهوش محبة العطاء لكن تظاهر كأنها فيه، يبقى هو بيغش عمل الروح القدس، بيغش ثمار الروح القدس. عشان كده قال له انت كذبت على الروح القدس. لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ المفروض القلب ده يتملي بمحبة مين؟ تحب الرب لك من كل ايه؟ من كل قلبك. لكن الراجل دوت بطرس بيقول له ان مين اللي ملأ قلبك؟ ليه عمل ايه يعني؟ قتل؟ زنى؟ لا كذب. طب كذبة، يبقى تقييم الروح القدس ليه ملأ الشيطان قلبك. انتوا مالكم كبرنا ليه قوي كده؟ يعني لو زنى ماشي نقول له ملأ الشيطان قلبك، لو قتل نقول له ملأ الشيطان قلبك، لكن كذب نقول له ملأ الشيطان قلبك ليه؟ لانه سيد المسيح قال ان الشيطان كذاب وابو الكذاب. احنا امبارح كنت بتكلم في العشيه، احنا بن ايه بنحط فيه وصيه نمره واحد، دي كبيره قوي، دي اللي يكسرها يعني صعبه خالص. في بقى حاجات تانية ايه اقل شويه، يعني مثلا اديكم مثل واحد مثلا لا سمح الله لا سمح الله مثلا زنى، راح يعترف، يا نهار حاطط راسه في الارض وبيعيط ومكسوف، يا ابونا انا زنيت. طيب اصل دي حاجه ايه كبير. طيب تعالي بقى واحد تاني، ايه الحال يا ابونا؟ الحاجات العاديه. ايه يعني الحاجات العاديه؟ يقول له شويه كذب، شويه ها دي بالكم، شويه كذب على شويه شتيمه. ايه هو في تقييمه انه الزنا ده حاجه ايه؟ ناس تيجي تعترف كده، طب الحمد لله يعني ما بنعملش الحاجات الصعبه، يعني لا بنزني ولا بنقتل، لكن بس يعني هي ايه، اياكش بس شويه ايه، شويه شتيمه على شويه حلفان، عشان وكان يعني الزنا ده حاجه كبيره قوي، لكن الكذب ده حاجه ايه، حاجه بسيطه. لا، النهارده الروح القدس بيقول لماذا ملأ الشيطان قلبك. ايه عمل ايه اللي ملأ الشيطان قلبه دوت؟ كذب. مفيش حاجه احبائي اسمها خطيه كبيره وخطيه خطيه. بص بطرس يقول له ايه، انا هسألكم بقى في الحته ديت، يقول له لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس. بقيه الايه يقول له انت لم تكذب على الناس بل على الله. يبقى الروح القدس هو الله. الله عليكم، صح كده، الروح القدس هو الله. يعني شهود يهوه يقول ان الروح القدس ايه، قوه. لا، ما فيش حاجه اسمها قوه، الروح القدس اقنوم مساوي للاب ومساوي للابن. الاب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس هو الله. الله ابونا عن الاب، الابن اما عن الابن فيقول كرسيك يا الله الى ظهر الدور، اما عن الابن فيقول كرسيك يا الله. ومعلمنا بولس في روميا يقول عن السيد المسيح الكائن على الكل الله المبارك الى الابد. يبقى الاب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس هو الله. لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ انت لم تكذب على الناس بل على الله. الله الاب مساوي لله الاب مساوي للروح القدس. هو انت عندكم ثلاثه الله؟ لا، الاب في الابن في الروح القدس، انا في الاب والاب في. طب الروح القدس روح الاب، وايضا الروح القدس روح الايه؟ روح الابن، لان الاب والابن ايه؟ واحد. طيب اخر ايه ونختم بيها عشان شكلكم نمتوا. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، عشان بطرس طول يعني في الوعظة. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع مات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، فنهض الأحداث شبان ولفوه وحملوه خارجا ودفنوا. طبعا جم بقى شوية شبان بقى بتوع الكنيسة ده، هشيلوا ميت لما يجي صندوق في الكنيسة، هل عواجيز هيطلعوا يشيلوا؟ لا، الشبان هم اللي ايه يشيلوا. هنا بقى يا احبائي انا عايز اقول لكم وقفه الواحد يحزن عليها، الجماعه بتوع الغرب ما بيؤمنوش بالمعجزات. في كتير دلوقتي من ضمن الكاثوليك والبروتستانت في الغرب لازم يجدوا تفسير علمي للمعجزات، ما يعترفوش ان في حاجه اسمها معجزه. فالبعض منهم فسر المعجزه قال لك اصله حنانية اول ما سمع كلام بطرس فجات له صدمه، الله الراجل ده عارف منين؟ فالصدمه دي جابت له سكته ايه، سكتة قلبية. نقول يا سيدي لا صدمة ولا سكتة قلبية، ده عقاب معجزي نزل من ربنا في الحال على مين؟ على عم حنانية. طيب
والست اللي في البيت

البيت. نسيب الست اللي في البيت المره ليه؟ ارجع عشان ما نطولش عليكم. احنا كان نفسنا يعني ناخد الرجل ومراته عشان نخلص منهم، لكن يعني معلش نخلي ايه مراته للمرات الجايه. ما راحوش مع بعضيهم، ما دي ليها قصه، بس يعني خليها بقى المره الجايه. هي بعتت الراجل الاول ايه يفرش لها، وهي تدخل بقى على الايه ده، هنشوفها المره الجايه بقى داخله ايه بتتمايل كده بقى، ده انا جوز الراجل اللي ايه. هي طبعا مش عارفه المصيبه، فهي داخله بقى يعني ايه فرحانه بنفسها، والانظار يعني تتقاطر عليها من كل ناحيه، ويعني ايه انا مراته، والناس ايه وهي داخله كلها طالعه دي مراته، هي فاكرهم بي ايه بيمدحوا فيها وقاعدين يحكوا عليها، مش عارفين المصيبه. فاحنا ايه نسيبها السيده سفيره للمره الجايه. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت

الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلو إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات إذ ذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويسنينان بشويسنينان الليلو يا خن فران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة في البطنة سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

سفر حسقيال الأصحاح 37. كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما، وأمرني عليها من حولها، وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة، وإذا هي يابسة جدا. فقال لي: يا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب، أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب. فتنبأت كما أمرت، وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها، وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال لي: تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح: هكذا قال السيد الرب: هلم يا روح من الرياح الأربع، وهب على هؤلاء القتلى ليحيى. فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح، فحيوا وقاموا على أقدامهم، جيش عظيم جدا جدا. ثم قال لي: يا ابن آدم، هذه العظام هي كل بيت إسرائيل، ها هم يقولون: يبست عظامنا وهلك رجاؤنا، قد انقطعنا. لذلك تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي، وآتي بكم إلى أرض إسرائيل، فتعلمون أني أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعادي إياكم من قبوركم يا شعبي، وأجعل روحي فيكم فتحيون، وأجعلكم في أرضكم، فتعلمون أني أنا الرب، تكلمت وأفعل، يقول الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم، خذ لنفسك عصا واحدة واكتب عليها ليهوذا ولبني إسرائيل رفقائه، وخذ عصا أخرى واكتب عليها ليوسف، عصا أفرايم وكل بيت إسرائيل رفقائه، وقرنهما الواحدة بالأخرى كعصا واحدة، فتصيرا واحدة في يدك. فإذا كلمك أبناء شعبك قائلين: أما تخبرنا ما لك وهذا؟ فقل لهم: هكذا قال السيد الرب: هأنذا آخذ عصا يوسف التي في يد أفرايم وأصباط إسرائيل رفقاءه، وأضم إليها عصا يهوذا، وأجعلهم عصا واحدة، فيصيرون واحدة في يدي، وتكون العصوان اللتان كتبت عليهما في يدك أمام أعينه. وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: هأنذا آخذ بني إسرائيل من بين الأمم التي ذهبوا إليها، وأجمعهم من كل ناحية، وآتي بهم إلى أرضهم، وأصيرهم أمة واحدة في الأرض على جبال إسرائيل، وملك واحد يكون ملكا عليهم كلهم،
ولا يكونون بعد امتين، ولا ينقسمون بعد الى مملكتين، ولا يتنجسون بعد باصنامهم ولا برجاساتهم ولا بشيء من معاصيهم، بل اخلصهم من كل مساكنهم التي فيها اخطأوا، واطهرهم فيكونون لي شعبا، وانا اكون لهم الها، وداود عبدي يكون ملكا عليهم، ويكون لجميعهم راع واحد، فيسلكون في احكامي ويحفظون فرائضي ويعملون بها، ويسكنون في الارض التي اعطيت عبدي يعقوب اياها، التي سكنها اباؤكم، ويسكنون فيها هم وبنوهم وبنو بنيهم الى الابد، وعبدي داود رئيس عليهم الى الابد، واقطع معهم عهد سلام، فيكون معهم عهدا مؤبدا، واقرهم واكثرهم، واجعل مقدسي في وسطهم الى الابد، ويكون مسكني فوقهم، واكون لهم الها، ويكونون لي شعبا، فتعلم الامم اني انا الرب مقدس اسرائيل، اذ يكون مقدسي في وسطهم الى الابد. الاصحاح 38. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم، اجعل وجهك على جوج ارض ماجوج رئيس روش ماشك وتوبال، وتنبأ عليه وقل: هكذا قال السيد الرب، ها انا ذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال، وارجعك واضع شكائم في فكيك، واخرجك انت وكل جيشك خيلا وفرسانا، كلهم لابسين افخر لباس، جماعة عظيمة مع اتراس ومجان، كلهم ممسكين السيوف، فارس وكوش وفوط معهم، كلهم بمجن وخوذة، وجومر وكل جيوشه، وبيتة جرمة من اقاصي الشمال مع كل جيشه، شعوبا كثيرين معك. استعد وهيئ لنفسك انت وكل جماعاتك المجتمعة اليك، فصرت لهم موقرا. بعد ايام كثيرة تفتقد، في السنين الاخيرة تأتي الى الارض المستردة من السيف، المجموعة من شعوب كثيرة على جبال اسرائيل التي كانت دائمة خربة للذين اخرجوا.

هربوا من الشعوب وسكنوا آمنين كلهم، وتصعد وتأتي كزوبعة وتكون كسحابة تغش الأرض، أنت وكل جيوشك وشعوب كثيرون معك. هكذا قال السيد الرب: ويكون في ذلك اليوم أن أمورا تخطر ببالك فتفكر فكرا رديئا وتقول: إني أصعد على أرض أعراء، آت الهادئين الساكنين في أمن، كلهم ساكنون بغير سور وليس لهم عارضة ولا مصاريع، لسلب السلب ولغنم الغنيمة، لرد يدك على خرب معمورة وعلى شعب مجموع من الأمم، المقتني ماشية وقنية، الساكن في أعالي الأرض، شبا ودادان وتجار ترشيش وكل أشبالها يقولون لك: هل لسلب سلب أنت جائن؟ هل لغنم غنيمة جمعت جماعتك؟ لحمل الفضة والذهب؟ لأخذ الماشية والقنية؟ لنهب نهب عظيم؟ لذلك تنبأ يا ابن آدم وقل لجوج: هكذا قال السيد الرب: في ذلك اليوم عند سكن شعبي إسرائيل آمنين، أفلا تعلم؟ وتأتي من موضعك من أقاصي الشمال أنت وشعوب كثيرون معك، كلهم راكبون خيلا، جماعة عظيمة وجيش كثير، وتصعد على شعبي إسرائيل كسحابة تغش الأرض. في الأيام الأخيرة يكون، وآتي بك على أرضي لكي تعرفني الأمم حين أتقدس فيك أمام أعينهم يا جوج. هكذا قال السيد الرب: هل أنت هو الذي تكلمت عنه في الأيام القديمة عن يد عبيدي أنبياء إسرائيل الذين تنبأوا في تلك الأيام سنينا أن آتي بك عليهم؟ ويكون في ذلك اليوم يوم مجيء جوج على أرض إسرائيل، يقول السيد الرب، أن غضبي يصعد في أنفي وفي غيرتي في نار سخطي تكلمت، أنه في ذلك اليوم يكون رعش عظيم في أرض إسرائيل، فترعش أمامي سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل والدابات التي تدب على الأرض وكل الناس الذين على وجه الأرض، وتندك الجبال وتسقط المعاقل وتسقط كل الأسوار إلى الأرض، وأستدعي السيف عليه في كل جبال، يقول السيد الرب، فيكون سيف كل واحد على أخيه، وأعاقبه بالوبأ وبالدم، وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه مطرا جارفا وحجارة برد عظيمة ونارا وكبريتا، فأتعظم وأتقدس وأعرف في عيون أمم كثيرة، فيعلمون أني أنا الرب.

0: الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. دراسه في سفر اعمال الرسل لاعداد قدام القمص لكل سفر.
1: الجزء الثاني
0: القاها في اجتماعات اعداد القدام في شهر يوليو سنه 1978.
2: بتاعت بولس الرسول وفاكرين البداية بتاعتها الجميلة ان كانت رحلة ايه؟ نسميها رحلة ايه؟ رحلة افتقاد، اللي نرجع ونفتقد اخواتنا. يعني هي اصلا كانت فكرته ان هو مش عاوز يعمل رحلة ثانية، ده هو اصلا عاوز يرجع ايه؟ يفتقد. فهي دي رحلة افتقاد، ودي تورينا العمل اللي ايه؟ المركز. في فرق بين ان انا بخدم وخلاص، وفي فرق ان انا ما سيبش النفس ديت الا لما تبتدي ايه تنضج وتتاسس وتبقى قويه. مظبوط. وبعدين كان واضح جدا كمان ان هو رحلته بتبقى فيها نوع من التلمذه. في الرحله الثانيه كان في تلمذه لمين ومين؟ نمره واحد مين؟ نمره واحد تيموثاوس في دربة ولسترا واخدوا معاه. نمرة اثنين ليديا بتاعت الايه؟ الارجوان. نمرة ثلاثة مين؟ ها؟ اكلة وبرسكيلا. اخر السجن دول بشرهم يعني، لكن دول يعني ايه تتلم. وبعدين في افسس عمل ايه؟ في الرجوع مرة تانية جاب ايه خصوص الايه الكنيسة وكلمهم وقال لهم ان انا ايه اجرت مدرسة في مدينة افسس في بيت راجل اسمه تيرانوس، وقعدت ايه 3 سنين انذر بدموع كل ايه كل واحد. دي تلمذة ولا مش تلمذة؟ تتذكر المدرسة دي كان فيها كم تلميذ مثلا؟ كتير؟ يعني كانت عبارة عن شقة هيكون فيها كام؟ 30 40. ادي كل 3 سنين. طبعا 3 سنين، لكن على ما يسيبهم الثلاث سنين دول يجرى ايه؟ يبقى كل واحد منهم يعمل ايه؟ يعمل كنيسة لوحده. اكلة وبرسكيلا قاعد معاهم قد ايه؟ سنة ونص. ده
3: ربنا هو الثلاثة الثانية اللي معاه الثلاثة عمل الولايات دي كانت ثانية ولا كانت
2: ثالثة؟ ثانية.
3: الثالثة هو رجع الثلاثة الثانية مرة مرة قال لهم احنا جايين بعدين رجع الثانية وقعد وبعدين وهو راجع بقى في الرحلة الثالثة.
2: الثالثة الثالثة الثالثة يعني ما انا هنقرا بقى بالترتيب كده. طيب الرحلة الثانية بتخلص امتى؟ اصحاح كام؟ الثانية تخلص امتى؟ 18 18 آية 22 خلصت الرحلة الايه؟ الثانية. الرحلة الثالثة بقى

وبعدما صرف زمانا خرج واكتاز بالتتابع في كور ايه في كورة غلافيا وفرجية يشدد جميع الايه تلاميذ. واضح قوي من الرحلة من بدايتها تشديد التلاميذ يعني ايه تقويتي ايمانهم. دي ناحية لطيفة جدا ان هو حتى رحلته الثالثة طبعا كور غلافيا وفرجية ديت دولت بتوع اسيا الايه الصغرى اللي ما خدمش فيها في الايه في الرحلة الثانية الثانية ما خدمش خالص اسيا الصغرى. فراح يشدد ايمان الايه التلاميذ ويكلمهم عن ال يعني شوف ده بص ممكن الواحد يتعب في الزرع صدقوني يا اولاد وياما مدارس احد هنا بتضيع حاجات كتير خالص يعني ممكن نتعب في الزرع كتير جدا ونهتم باولاد ابتدائي واعدادي وثانوي ونبص في الجامعة يمكن محدش يسأل عنه ولا يقول له انت فين مظبوط ولا مش مظبوط لان ايمانه ما كانش وصل للدرجة انه يقدر يكون طالب جامعي وفي نفس الوقت يحتفظ ايه بروحانياته في وسط الايه المجتمع اللي بره وهب وطار في وسط الايه. عشان كده بولس الرسول رجع في الرحلة الثالثة يشدد ايه التلاميذ يعني هو مهم جدا النفوس اللي ابتدت تتزرع في الكنيسة ان من آن لآخر ايه مطمئنة على سلامتها وعلى تجديد ايمانها صح ولا مش مظبوط كده. عشان كده احنا محتاجين في مدارس احد كتير قوي للناحية التنظيمية يعني احنا كويسين بنخدم وبنضحي وبنعمل حاجات كتيرة ومستعدين نصرف وقت كتير وكله لكن محتاجين لتنظيم ايه اكتر عشان ما يفلتش حد مننا في الايه في السكة مظبوط ولا مش مظبوط. وبعدين وصلوا لأفسس شوف بقى الحاجات اللذيذة لو اكلة وبرسكلة ايه وضموا لهم الايه البلد يبقى نفعت سنة ونص اللي قعدوهم اكلة وبرسكلة. فبصوا يا اولاد الخادم الكويس الخادم الكويس مش لازم يعمل كل حاجة بإيده بإيده بإيده لكن أبدا لو هو أكثر في صديق لي صديق ده ممكن يقوم بعمل إيه أكثر. إحنا يهمنا نوسع دائرة خدمتنا ولا دايما نبقى إيه مقفلنا فاهمين النقطة دي ولا لأ مظبوط. يعني ممكن أنا مثلا وأنا في الكنيسة بتاعتي ممكن أكون أكيد أو لأ أنا أقدر أعمل كل حاجة وأمسك كل خدمة فيه ممكن زميلي يشاركني ولا ممكن اقول انا الواحد. طب لما يبقى اثنين احسن ولا ما يبقى ثلاثة احسن ما يبقى ثلاثة احسن. طب لما اربعة مش يبقى احسن وهكذا. تبص تلاقي ان بولس الرسول مش طبيعي وقت اللي قضاه مع كلا بريسكلا سنة ونص. يعني اللي انا عاوز اقوله ان الجهد اللي بذله مع كلا بريسكلا هم في حتة تانية هيخدمهم ولا مش تمام. انت تخدم وملكش دعوة بالنتائج وربنا هيقدر ايه يستخدم كل نفس انت تلمستها عشان تكون خادمة كويس. يعني مرة تاني افرض انت في خدمتك في اي حتة في كليتك في مدرستك ان كان لك صديق وان كنت انت تتلمسته عن المسيح كويس وان كان هو نما في النعمة والمعرفة فثق تماما انت عملت خدمة كبيرة. يمكن الصديق ده في يوم من الايام هيخش الكلية ويتخرج ويروح في بلد ما يكونش فيها ايه كنيسة خالص ويخدم خدمة ما تتوقعهاش وتقول يا فلان ده بيعمل كل العمل ده مش معقول. ايوه لان ما تستهزاش ابدا باي فترة في حياتك ان انت تكسب نفس للايه للمسيح. ومفروض الخادم الحلو الكويس مش هو بتاع مدارس احد. الخادم اللي يبقى يخدم في بيته ويخدم في كليته ويخدم في مكان عمله وفي كل حتة يترك ايه اثار وبص تلاقي الخدمة تنتشر الى ايه هنا وهنا وهنا وهنا. واكلة وبرسكلة وصلهم اثر لقوا واحد هناك اسمه ايه اقولوا راجل كويس

من اسكندرية وسمع المسيح وبيكرز بالمسيح، لكن الإيمان إيه؟ مش مظبوط. طبعا أكلها وبس كده لازم يكونوا ظبطوا له الإيه؟ الإيمان، لأن دول مستلمينه منين؟ من بولس الرسول. وبص يا أولاد، في ناحية مهمة جدا في المسيحية. المسيحية أولا وأخيرا تلمذة. المسيحية مش كتاب يتقري أبدا. لما تدرس حياة المسيحيين تجد ده بيتلمذ على ده وده بيتلمذ على ده. حتى زمان يقول لك البطرك ده ليه تلميذ معين، لما يموت البطرك ياخده ليه التلميذ على طول. ليه؟ لأنه شارب من روحه، فهمه وعلمه من صغره. فلازم الخدمة بتاعتنا تكون غنية بالتلمذة، تكون إيه؟ غنية. أنت بتتلمذ دايما على الكتاب المقدس وعلى الكنيسة، تشرب منها وبتدي من الينبوع ده وتفيد على الناس اللي إيه؟ اللي بره، بتربطهم بالكنيسة، مش بتربطهم بيك، بتربطهم بالإيه؟ بالكنيسة، وهم هيكونوا بركة في أي حتة يروحوا إيه؟ يروحوا فيه. مضبوط الكلام ده؟ إن شاء الله يروحوا أسوان، إن شاء الله يروحوا في جنوب أفريقيا، إن شاء الله يروحوا في أمريكا، كل حتة هيبقوا فيها هم إيه؟ هم بركة، لأن هم متلمذين على المسيح في الكنيسة. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقصون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور، اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيران. ودولة اللي قال عنه بولس الرسول وهو راجع، إن أنا بقالي 3 سنين أنذر بدموع كل واحد في الرحلة الثالثة. بيقول لك هنا لما هو لقى قوم يتقصون ولا يقتنعون، يتقصون ولا يقتنعون يعني احنا هنقعد بقى قلبهم قاسي وطول النهار مناقشه وجدل وبتاع. فبولس الرسول احسن يبعد عن المناقشه دي وافرز ليه مجموعه ايه يتلمذها، بدل الخدمه ما تبقى بهوقه، بدل الخدمه تبقى مناقشات ليل نهار وبتاع. ايه رايك في طريقه الخدمه دي؟ يعني انت مثلا تبص لاحسن مجموعتك حلوه كده تعلمها وتلمسها وتاسسها كويس على الكتاب المقدس، وتطمن ان كل تلميذ في فصلك ابتدى يتعلم الصلاه وتعلم قرايه الكتاب المقدس بكل تاملات حلوه، ولا بس خدمه كده وخلاص ومناقشات وجدل وبتاع؟ افرز ايه كم واحد كده كويسين وعمل لهم ايه؟ عمل لهم فصل اعداد خدام في مدرسة انسان اسمه ايه؟ تيران. شوف الروح ارشد بولس الرسول ايه؟ ان هو يعتزل وتبقى ايه دي ايه؟ دي التلمذة. ولا عمل لهم فصل اعداد خدام ولا عمل لهم الكليركية؟ عمل لهم ايه؟ عمل لهم حاجة وخلاص معزولة كده، إنما طول النهار يكلمهم ويعيشوا الحلم. وطبيعة المسيحية عبارة عن حياة أكثر من هي تكون إيه؟ وعظ. اليهود هيجوا الدنيا عليه، ودايما المسيحية مشاكلها كتير. المسيحية مشاكلها كتير علشان خاطر تبتدي تتكلم عن المسيحية زي في أفريقيا دلوقتي، لما يروحوا جماعة مش مسيحيين يقولوا لهم اتجوزوا 3-4. مشكلة أفريقيا انهم بيتجوزوا ايه كتير، فهيروح يقول لهم ايه بطلوا ايه جواز واحدة بس، يقولوا لا احنا هنروح عند الراجل اللي ايه اللي بيقول اتجوزوا 3. مشكلة بولس الرسول في أفسس ان هو اصطدم بالناحية المادية. طب هو ماله الراجل؟ هو بولس الرسول بيخش في السياسة ولا في المشاكل؟ هي جات له المشاكل ايه لحد؟ جات له منين تفتكر يا اولاد؟ جات له منين؟ لان الناس المسيحيين اللي مشوا وراه ابتدوا يسيبوا عبادة الايه؟ الاوثان. فالناس اللي بيعملوا الاوثان بيكسبوا منها، فقال لك الراجل ده هيضيع مننا ليه؟ هي المسيحية دايما كده في كل حاجة. المسيحية لها صليب في كل حتة، يجي في حتة كده

تلاقي ليه هاجت الدنيا عليه. لما تيجي الدنيا عليه ده هو ما عملش حاجة للناس كله، ده هو أفرز الناس في مدرسة إنسان اسم بيرام. إيه اللي هيج الناس من ناحية ليه المادية؟ خلاص تقول لي يا ابونا انا ماليش دعوه في المشاكل دي بتجيني منين، بس الحقيقه لازم فيها مشاكل. المسيح كان يروح في حته كان الشيطان يجري وراه ويهيج الايه الناس، المسيح يجي يبقى الشيطان يهيج، الشيطان يهيج يبقى المشاكل ايه تيجي. والمسيح علمنا اول ما ابتدى خدمته ايه، اخذ اصعد من الروح ليجرب من ايه من ابليس. وكلمه مصعد من الروح يعني ابليس ما كانش يقدر يجربه، ده هو الروح القدس اللي قال له تعالى اللي هو قال له تعالى ابليس يجربك، لان ده المنهج بتاع المسيحيين في خدمته. ويشوع بن الصراف يقول يا ابني ان خرجت لخدمه الرب فاعبد نفسك لليه للتجربه. بس ايه يا اولاد، لازم نكون واثقين في وسط التجارب ديت خاصة المادية ان دي زوبعة من الشيطان، يعني مش اساسية. يعني انا بتكلم عن المسيح اقوى ولا الشيطان؟ المسيح اقوى، فكون الشيطان يهيج مش معناه انه انتصر. مظبوط ولا مش مظبوط؟ ممكن الشيطان يموت له كم واحد، ده مش معناه انه هو انتصر برضه. هما كانوا عاوزين يموتوا بولس لولا ان الراجل هدأ الجمع وصرخ ايه؟ وصرخ بولس. مع ان بولس كان يعني ملموم في بيته وبيجلس في منتهى الهدوء، يعني بولس مش بتاع شوشره، ما راحش بنى مبنى ضخم كده كبير هيج الناس ابدا. هو الشيطان. انا هتيالي بولس لو كان بنى مبنى كبير وبتاع يمكن الشيطان قال له تبقى انت تبعنا، خليك مش هجيب لك مشاكل. ابني ومبطل. لما راح في المدرسة دي في الخفاء كده سكيتي قال له وراك، ودام انت متطلع كده انا ابتدي ايه اعج. يعني لازم الشيطان يعاكس الخادم، لازم او لازم، ولازم يعاكسه في اولاده، ولازم يعاكسه في اولاده، ولازم يضايقه من الناس اللي حواليه، يضايقه من الناس اللي حواليه. على كل حال بولس الرسول بعت في الرسالة الايه مش عارف ليه بيقول اشكر الله لانه قد انفتح لي باب عظيم في الخدمه ويوجد معاندون ايه كثيرون. يا ريت تبقى تطلع الايه بعدين، انفتح لي باب عظيم في الخدمه ويوجد معاندون ايه كثيرون. تاب افسس بعد كده وراح مقدونيا واخايا وهدوا الناس. ولما كان بولس يريد ان يدخل بين الشعب لما يدعوا التلاميذ وناس من وجوه اسيا كانوا اصدقاء ارسلوا يطلبون اليه ان لا يسلم نفسه الى المشهد. وخلصت الايه الهيصه ديت. وبعدين ساب اسيا الصغرى وراح لهلاس. هلاس اللي هي ايه بلاد اليونان كده، او بلد في اول بلاد اليونان. فصرف ثلاثة أشهر. حصلت مكيدة من اليهود إصحاح 20. ابتدى يرجع تاني لإيه؟ يعني يشطب الرحلة ويرجع. يمكن أنت تبص للرحلة دي إن هي فقيرة ما خدمش فيها كتير زي الرحلة التانية مثلا. أبداً. المسألة مش مسألة الاتساع، يعني عدد الكيلومترات اللي عملها. ده بولس عمل حاجات كتيرة قوي. قعد 3 سنين في مدرسة إنسان اسمه ايه تيرانوس، وأسس من أقوى الكنائس كنيسة ايه أفسس. و يعني تلمس ناس كتير. فالعبرة مش بطول المكان، طول المسافات اللي الواحد بيقطعها في الخدمة، لكن العبره بالايه بالتلمذه. وانا اوري لك الثمر دلوقتي في الاصحاح ايه العشرين. ولما اجتاز في تلك النواحي وعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس فصرف 3 اشهر وحصل

خلاص مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأيه أن يرجع عن طريق مقدونيا، فرافقه إلى آسيا. شوف بقى دول طلعوا منين دول، أنا عاوز أعرف. سوباتروس البيري ده اسم البلد، مش في بلد في الرحلة الثانية بعد السالونيكي اسمها بيريه؟

عسى وبتاع لرحلة تلميذة دي سوباتروس الباري، ومن أهل السمنيكي أرستورخوس وسكندوس وغايوس الدربي وتيموساوس، ومن أهل آسيا تخيكس وتروفيموس. إيه ده؟ كلام تكاتروا أوي. دلوقتي بقى التلاميذ بالاسم كده، شوف عد بقى كم واحد دلوقتي. حصيلة الرحلة دي أكبر من الرحلة اللي قبليها كمان، ولو إن ما مشيتش فيها إيه كتير. ده راح لأفسس وقعد فيها المدة، وراح 3 أشهر في هيلاس ورجع تاني. بص أهو ما عدهم لك تاني، ده طبعا غير اللي مش مكتوبين. سوباتروس الباري دول اللي رافقوه، وارستورخوس واسكندوس وغايوس الدربي وتيموساوس من أهل آسيا، وتيموساوس من أهل آسيا تخيكس وتروفيموس، هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواي. أما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي، ووفيناهم في 5 أيام إلى ترواي، حيث صرفنا 7 أيام. احنا فين دلوقتي؟ في ترواز، في اسيا الصغرى مش كده؟ ها؟ ولا فين في الخريطة؟ ها؟ يعني اللي هي يعني ما عادش حاجة في اوروبا، هتشوف تشوف الحصيلة؟ نعم؟ نعم؟ ترواز هينزل منها على طول على ايه؟ على اسيا الصغرى. يعني هو ما قضاش وقت في حتت خالص، انما حتى الـ الجزء اللي احنا قراه دلوقتي يوري لك ان هو بولس يحب الايه؟ الاعداد المركزه. قضى الليل طول الليل في الوعظ للصبح، ده كان في ايه؟ في ترواز، صرف 7 ايام واوعد يوعظ من بالليل للصبح. والوعظة دي كانت جميلة جدا. اولا هي اول صورة واضحة للقداس في اعمال الرسل، لان ده كان اول الاسبوع يعني يوم الايه؟ الحد، وكانوا بيستعدهم للايه؟ للتناول. مكتوب هنا الكسر الايه؟ الخبز. في القطمارس بتاعنا يقول لك لتوزيع جسد المسيح. انا ما اعرفش جابوها منين في الترجمه العربي، لكن هيها يعني يجوز ده احساس الراجل القبط اللي بيترجم، لتوزيع جسد الايه؟ المسيح. يبقى اذا القداس كان بيبتدي ايه؟ انا اتخيله كده انه كان بيبتدي من المغرب، يبتدوا يسبحهم ويصلوا ويبتدوا يوعظهم ويوزعوا جسد المسيح مع الفجر، مع شروق الايه؟ الشمس. لان في علاقه بين القيامه وبين الايه؟ وبين التناول وبين يوم الحد. وبين التناول وبين يوم الايه؟ الحد. القيامه كانت في فجر الايه؟ الاحد. حتى لغايه دلوقتي يا اولاد اللي يحضر في الاديوره يجد ان قداس الحد دايما يطلع ايه؟ يطلع بدري عكس قداس الجمعه. احنا هنا بنطول عشان ايه؟ على الناس ما تيجي وبتاع، احنا ملخبطين كل النظام في الاداديس هنا عشان بتوع الساعة 10 وبتوع الساعة 9 وهكذا حسب مزاج الناس. لكن اصلا قداس يوم الحد ده كان يبقى عبارة عن سهرة روحية في الكنيسة ينتهي بالايه؟ بالتناول. خلاص؟ بسرعة كده. أنا كنت مرة اتكلمت قلت إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا الايه؟ الخبز لتوزيع جسد الايه؟ المسيح. وفي اول الاسبوع اهو يبقى يوم ايه؟ الحد. ودي من اجمل الحوادث اللي بتربط التناول بالحد بالقيامة. وهو مزمع ان يمضي في الغد، واطال الكلام الى منتصف الايه؟ الليل. احنا المفروض بنرفع بخور ايه؟ باكر في القداس، فيعني كونه انه كان لسه بيتكلم لغاية منتصف الليل يبقى ما ابتداش القداس. يبقى كل ده كانت العشية والتسبيحة يعني بنظامنا احنا، وبعدين هيبتدي ايه؟ القداس بقى. وكانت مصابيح كثيرة مقادة في العلية، وكان شاب اسمه ايه؟ أفتيخوس جالسا في الطاقة.

متثقلا بنوم عميق، إذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من العليا من الطبقة الثالثة وحمل ميتا. فجابوا بولس، وبولس كان بيصلي على جسد المسيح عشان يوزعه. فبولس قومه ورجع الراجل حي. انا كنت بقول كده ان الحادثة دي مش مجرد معجزة ان واحد ميت وقام، انا قلت اكتر من كده، ما كانتش معجزة، انا قلت ان هي كانت يسموه مواجهة او مواجهة بين الولد أكتيخوس ده واقف هنا وبولس الرسول واقف هنا، ده معاه جسد المسيح يعني معاه الحياة، والولد هنا نايم مش بيسمع كلام ربنا، وبولس عمال يوعظ، فده عمال الموت بيدب فيه. فهنا في الركن جوه، هنا فوق في الطبقة الثالثة في الموت، وهنا في الحياة. فالولد ده وقع على الأرض، جراله مات، فحملوه ميت. طب لما لقوه ميت يودوه فين؟ ودوه عند بولس. بولس عنده جسد المسيح، قعد في ريح جسد المسيح، جاي واقف على على رجليه. كويسه؟ ادي القداس، ما تفهمش غير كده. ان هو حاجه عجيبه جدا، الحياه تغلب الموت. من ياكل جسد يحيى الابد. بس مش على المستوى الجسدي، لكن كان لازم الناس في الاول تشوف على المستوى الجسدي. يعني انا زمان كنت افكر ان هي مجرد ان هو قوم راجل ميت، دي معجزه يعني. لكن اشمعنى كان بيقومه ساعه ما كان بيعمل القداس؟ يبقى اذا القداس ليه دخل هنا في قيامه الراجل الميت، او ده مواجهه بين الموت والحياه. الحقيقه انا كنت بشوف في الصوره دي اجمل صور القيامه، ان الحياه تغلب تغلب الموت. وتكلم كثيرا الى الفجر، وهكذا خرج. خلص القداس في في الفجر، والمسيح قابل الاموات فين؟ في الفجر برضه. وبعدين سيبك من البلاد الصغيره ديت، وصل الى الى ميليت، ايه 17 لغايه اخر الاصحاح. وانا عاوزك تعمل ملخص لطيف، عاوزك تعمل ملخص للخطاب ده. اولا هو خطاب على مستوى، يعني ارسل الى افسس واستدعى خصوص الكنيسه، يبقى هو مش بيخاطب ناس عاديين. نمره 2، ده خطاب فيه مسؤوليه، لان ده خطاب وداع، بيقول لهم من الان سوف لا ترون وجهي بعد الان، فانا بحملكم مسؤولية. فكل آية في الخطاب ده يستفيد منها الخادم. بيتقرا امتى الابراكسيس ده؟ سفر الأعمال بيتقرا امتى؟ خطاب رسم الأسس بعد، ولو أنا رسم الأسس يعني بيتقرا إنجيل اليوم والابراكسيس بتاع اليوم. بيتقرا امتى؟ لما تلاقي في السنكسار في هذا اليوم تنيح الاب البطريرك فلان او الاسقف، يعني اذا كان في خادم تنيح في اليوم ده يقروا له الفصل الابراكسيس ده. وزي انا ما قلت لك مره ان الكنيسه بتقرا حتى من الانجيل وحتى من الكاثوليكون، من رسائل الثمانية، وحتى من رسائل بولس الرسول 14، لكن سفر الاعمال لازم تقرا منه كل مره. فانت تفتح ودنك، هو بيتقرا في الكنيسه ما بيتقراش اعتباطا كده. ده سفر الاعمال ده هو الكنيسه الحيه المتحركه. فالخطاب ده خطاب كتير قوي هتسمعه في الكنيسه، مش مره واحده. صدق لما جاء الي قال له، انا مش عارف لو احنا اتكلمنا يبقى نقف عنده ولا نسيبه لك انت تتامل فيه ونبقى نناقشه المره الجايه. يوم دخلت اسيا كيف كنت معكم كل الزمان. بيتكلم طبعا على 3 سنين اخدم الرب،
ايه منهجه في الخدمة؟ بكل تواضع ودموع وبتجارب اصابتني من اليهود. شفت الخدمة بقى؟ تواضع ودموع وايه؟ وتجارب. كويس؟ ادي ملخص خدمة بولس. كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا أخبرتكم وعلمتكم به جهرا في كل بيت لليهود واليونانيين، شاهدا بالتوبة. الكرازة عبارة عن إيه؟ دعوة للإيه؟ للتوبة والإيمان بربنا يسوع المسيح. الآن أنا أذهب إلى أورشليم، لا أعلم ما يصادفني هناك غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة. قال لي كده زمان في كل مدينة إن وثقا وشدائد إيه؟ تنتظر. فهو ايه يعني؟ انت فاكرين يوم ربنا مدعاه للخدمة قال سأريه كيف يتألم من اجل ايه؟ فهو حطها في اعتباره ان دي طبيعة الايه الخدمة، ان هو هيتألم من اجل المسيح، فمش زعلان هو، لكن فرحان لست احتسب لشيء ولا نفسي. فهو حطها في اعتباره ان دي طبيعة الايه الخدمة، ان هو هيتألم من اجل المسيح، فمش زعلان هو، لكن فرحان لست احتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى اتمم بفرح. عجيب بولس الرسول ده بفرح، وهو يقول وثقا وشداد ايه تنتظرني، بفرح سعي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع لاشهد ببشارة الايه ملكوت. شوف يا اولاد، ده احساسات خادم مستلم الخدمة من ايدين مين؟ من ايدين المسيح، فبيتممها بفرح. مش واحد بيتدلع في الخدمة، اي مشكلة صغيرة معرفش زميله قال له ايه النهاردة، حصلت ايه، حاجات من الحاجات الصغيرة ديت، لا انا ما اقدرش اخدم، ده جو مش مناسب والجو مكهرب وبتاع مش عارف ايه، يقول لهم اتمم بفرح. بفرح، والفرحة ما راحتش من بولس ابدا. انتوا ناسين لما اترجم في الرحلة التانية، لما ضربوه جلدوه في فيليب ودخل في منتصف الليل وهو قاعد يرتل، الفرح ما فارقش بولس ابدا لانه كان بيخدم مين؟ نفسه. يا سلام يا اولاد لو حياتنا تكون واضحة، لو نكون صرحة مع نفسينا، احنا عايشين للمسيح وبنخدم المسيح، واللي يحصل يحصل، مش بكبرياء، ده هو قلب تواضع في الاول انتهى الاصطدام. لكن اذا كان الشيطان هيهيج عليا حاجات، انا هحتمل كل شيء بفرح حتى اتمم سعي والخدمة التي استلمتها من ايه؟ من ربي يسوع الاشهد ببشارة الملكوت. انا اعلم انكم لا ترون وجهي، انا بريء من دم الجميع، لم اؤخر شيء. ارعوا احترزوا اذا لانفسكم ولجميع الرعاية التي أقامكم الروح القدس فيها ايه؟ أسقفة. مين بيقيم الروح القدس الأسقفة أو القصوص؟ الروح القدس، مش مسألة واحد بيطلع كده الخدمة وخلاص. أنا عاوزكم تحفظوا الآية دي لأن هي دي ترد شوية، ترد كويس جدا، أحسن آية على شهود يهوى. ما احنا لازم برضو احنا ندرس نعرف شوية عقائد كده. شهود يهوى بيقولوا المسيح ايه؟ مش هو ربنا، يعني مش هو الله، هو الرب بس، او هو اله ممكن، لكن مبقاش هو الله، لان الله ايه؟ واحد بس، وده يعني ابنه الصغير. الاية دي بقى في زيها في الكتاب المقدس كله. بص، احترزوا اذا لانفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اسقفة، لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. كنيسة ايه؟ الله، التي اقتناها الله بدم الله، التي اقتناها بدمه. يعني انت طبعا عارف كده دي تشير لدي على طول. لترعوا كنيسة الله التي اقتناها ايه؟ بدمه. كويسة الآية دي؟ ها؟ منكم سيقوم، منكم دي وحشة الآية دي، منكم يعني بلاش الآية دي نقراها خالص، ما أعتقدش دي تتبعنا الآية دي. بيقول منكم سيقوم ناس يتكلموا بأمور ملتوية بمكر ودهاء، ما فيش الحمد لله فينا الأصناف ديت، ودول اللي بيعملوا الزواتهم دايما
دولت بعيد عنك كده ساعات يصير

0: يختاروا في الخدمة لأجل مجد إيه؟ مجد ذاتهم، فيبتدوا يلفوا ويدوروا عشان يوصلوا لإيه؟ لمركز معين في الخدمة. دولت زي ما شفنا قبل كده زي سيمون الساحر اللي راح لإيه؟ لبطرس وقعد يلف ويدور عشان ياخد منه موهبته لإيه؟ الروح القدس. اللف والدوران ده هتلف على مين؟ ده بيقول لك الخدمة التي أخذتها من رب إيه؟ يسوع. فالخدمة دي محتاجة لاتضاع. أما الأمور الملتوية دي مش طبيعة المتضعين، دي طبيعة الإيه؟ المتكبرين. معايا ولا مش معايا يا أولاد؟ الأمور إيه؟ يعني الخادم المتضع ده هيلتوي ليه؟ ويلف ويدور ليه؟ يلف ويدور ليه؟ هو دلوقتي استلم الخدمة دي من مين؟ من المسيح. هو بيعمل لمركزه؟ ماشي مركزه. ولا بيعمل لفصله؟ مش لازم مركزه يبقى أنت، لفصلك أنت ومش مهم بقية الفصول. لا، دي الخدمة كلها دي تحت المسيح. ده أنا دلوقتي أهم حاجة في الخادم الاتضاع وتضمنه. زي ما كنت بتكلم في العشاء امبارح بقول إن الأساس اللي بيتبني عليه البيت هو الإيه؟ الاتضاع. إذا كنت تحب تضمن حياتك الروحية وحياة خدمتك ابنيها على إيه؟ مين اللي من القديسين لما جابوه قدام واحد في روح نجس وبعدين رجع لورا كده قالوا له حتى انت يا ابانا تخاف؟ مين؟ أبا بشوف؟ قالوا له حتى يا ابانا انت تخاف؟ رشم الصليب ورجع ايه؟ لورا. ده مش خايف على فكرة، دول متضعين وعمرهم ما ايه؟ ما احس ان هم احسن من ايه؟ من غيره.
1: ست
0: دي ست خاطية وحشة مش كده؟ وقعت راهب، فلما حكوله سمع فرجع ايه؟ لورا. كتر خيرك. فقالوا له حتى انت يا ابانا يعني الست ديت يعني دي تأثر عليك؟ قال لهم لا، لازم اعمل ايه؟ حساب. صح؟ دي حلوة قوي الحتة دي، القصة دي، لان يعني توري لك ان الخطية دي لازم الواحد ايه؟ ما يقولش لا انا ما يهمنيش، ولا يهمني العصرة، ولا يهمني اهزر مع زملاتي في الكلية ولا زميلاتي ولا بتاع، يهمنيش كل حاجة. احنا مفروض يعني مفروض الواحد قوي، مش خادم في مدارس احد. طب يا حلو، هتقع على اسنانك. ليه؟ لان ما يقعش غير الايه؟ كل قتلها ايه؟ اقوياء. لكن الانسان المتضع في قلبه في الداخل مش قدام الناس يعني انه هيبقى ما يكلمش ده وما يكلمش ده ومتزمت وبتاع، لا، انا بقول ده احساسه الداخلي ان هو، او مثلا لما تسمع ان ليك زميل كان متدين وكويس ودلوقتي ساب الكنيسة وراح مشي وشاف له بنتي ماشي معاها ولا بتاع ولا مش عارف ايه، ما تقولش يوه في ده ولد وحش قوي. قول لا يا خسارة، ما احنا كلنا مساكين، انا كان ممكن اضيع برضو نفسي بس النعمة اللي ايه اللي سطرتني. تقوم لما انت تبقى متواضع يقوم ربنا يحافظ ايه عليك ويديك نعمة ايه اكتر. لكن لما تبص لزميلك ده بقى تقول اهو شوف اهو ده اصل دول كانوا مظهريين في الخدمة ما كانوش خدام، لكن الحمد لله الواحد بيخدم ايه حاجة تانية، نوع تاني. تاني يوم تقع على طول، مظبوط؟ فالامور المستوية دي مش تبعنا، ربنا يبعدها عننا. الآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلماته. أنتم تعلمون أن حاجات وحاجات الذين معي خدمات هذان الإيه؟ اليدان. كويس، بولس ما كانش يعمل إيه؟ مشاكل مادية. ودي لذيذ الآية دي، تسوق خدمة بولس الرسول، تسوق إكليل خدمته. إنه لا كان لا بيمد إيده، ولا في يوم من الايام عطل الخدمة عشان الارساليه ناقصها فلوس، ولا ايجار الشقه اللي هو مأجرها في تيرانوس ما اندفعتش. لا، ده مره بعت رساله لفليمون من السجن بيقول له اذا كان انسيموس عليه فلوس انا بولس انا اوفي، انا ادفع الدين اللي ايه. انا في ذهني ان بولس كان بيتكلم جد وكان مستعد يستلف الايه الفلوس ديت، يشتغل بيها حاجه في السجن، يعني هيعمل حاجه، يا يكتب كتاب يبيعه، يعني هيتصرف وهيسدد الفلوس اللي على ايه؟ اللي على هنسيبه. لا ما قصدش هنسيبه. المهم ان هو هيشتغل خيام. في آيات دي ناحية مهمة جدا، ان بولس الرسول بيقول ان في حاجات ما اتكتبتش في الايه، في الاناجيل، لان بولس الانجيل يا اولاد اتسلم. اول انجيل اتكتب سنة كام؟ سنة 62. فهو بيقول لهم ان انا سمعت آية من بطرس، كان بطرس مرة بيتكلم مع يوحنا وقال له فاكر يا يوحنا لما كنا ماشيين مع يسوع وقال له مغموط هو العطاء اكثر من الايه والاخر، قال له اه دي كانت ايه جميله قوي، قال له طب ما كتبتهاش ليه في الانجيل يا يوحنا؟ لا ما كانش يوحنا كتب في الانجيل، لا قال له يعني مش هتكتب، قال له ايات اخر كثيره لو كتبت واحده واحده لا تسع الكتب الموجوده في الايه في العالم، ما تسعش الكتب الموجوده في الايه في العالم. كويس، يبقى إذن في آيات ما اتكتبتش فين؟ في الإنجيل. يبقى إذن التسليم والتقليد مهم جدا، لأن مش كل حاجة اتكتبت في الإنجيل. لما يجي لك ناس مثلا سبتيين يناقشوك يقول لك هات لنا، ولو إن في آيات يعني طبعا، هات لنا آية صريحة تقول إن الـ إن الـ الـ إن يوم الرب هو يوم الحد مثلا. يا عمي انت ده الكنيسة من اول يوم كانت بتعمل القداس في يوم الحد، لا يقول لك هات لي آية، لا لا لا يقول لك مش كده، يقول لي هات لي آية قالها المسيح، انا ما صدقتش غير المسيح، مش كده مظبوط؟ ايه عشان كده التقليد مهم يا اولاد. بولس الرسول اتكلم عن خصوص وايه واسقفة وبتاع حاجات زي كده مش كده. مرة جه في مخ كده ساعات يعني لما الواحد كان يبقى رايق، الإخوة البلاميس ما عندهمش قسيس، ما عندهمش إيه؟ قسيس. قلت طيب لما أجيب تفسير رسالة بولس الرسول تيموثاوس بتاع الإخوة البلاميس وأشوفهم بيتكلموا عن إيه؟ على القسوس. عندهم أحسن واحد يفسر في الكتاب المقدس عندهم اسمه عوض سمعان، ده أشهر واحد يعني، يقول لك يعني ما حدش يفهم في الكتاب المقدس زي إيه؟ عاوز سمعان. قلت وقعت يا بطل لما تشوف هتقول ايه. تعرف قال ايه؟ قال ان بولس الرسول الكنيسة في ايامته انحرفت من القرون الاولى، لانه ابتدع امور ما قالهاش المسيح في الاناجيل. شوف الحلاوة بتاعته يعني، شطرت يعني، ابتدع امور ما ذكرهاش المسيح في الايه؟ الانجيل. امال كان قاعد 40 يوم مع المسيح مع التلاميذ يكلمهم عن الامور المختصه بايه؟ بملكوت الله. مظبوط ولا مش مظبوط الكلام ده؟ لا لا لا، ما نقدرش ابدا اقول الانجيل وبس. ومين قال لك ان الانجيل ده سليم؟ ده اللي سلمني التقليد هو اللي سلمني الانجيل. انت يا عوض سمعان اللي بقالك الطائفه بتاعتك بقالها 200 300 سنه، انت اخذت الانجيل ده منين؟ مش اخذته من الكنيسه؟ الكنيسة بتاعتنا هي اللي سلمتك كده وقالت لك ان الكلام ده فيه مظبوط وسليم. واذا شككت في رسائل بولس الرسول هتشكك في كل الايه؟ الانجيل، لان اللي سلمك في رسائل بولس الرسول سلمك الايه؟ في قفشات على فكرة لما تحب تقفش اي طائفة تلاقيها في حتت معينة كده في تفسيراتهم هم. مرة كنت عاوز اقول ابراهيم سعيد ايه؟ قلت ايه؟ عنده تفسير يوحنا، قلت عاوز اشوفه، كان ساعات كده الواحد بيبقى دماغه رايق، عاوز اشوفه بيقول ايه. ونفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، ما من ايه؟ ما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماوات ومحلتوه على الارض. عارف الايات اللي ما ربطتموه ايه؟ الايه يقول لك لو اتنين اتفقوا على حاجه يبقوا ربطوها على الارض. فكرت زمان مره بنت وولد كانوا عاوزين ايه؟ قالوا احنا نربطوا الموضوع ده، نحط الانجيل في وسطينا ونتفق قدامه، تبقى ما ربطناه على الارض اتربط فين؟ في السماء. قلت صدقني بيفسر زي البنت والولد دول، ده ما ربطوه على الارض يكون مربوطا في السماء، يعني مقصود ان الاثنين. ليه المسيح كان بيكلم الناس ولا كان بيكلم الايه؟ تلاميذ. ونفخ في ايه؟ وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطايا غفرت ايه؟ لهم، وان امسكتموها عليه امسك.

0: اه لا يا رب، فدية من غفرت خطاياه. قال يقصد ان المسيح اعطانا بالروح القدس نعمة المسامحة، ان اي واحد يقدر يغفر لزميله ايه خطاياه. طب والحتة الثانية بتاع من امسكتموه عليه امسكت لقيته جه ايه مفسرهاش، هرب منها. يعني فسر من ايه، من غفرتم لهم خطاياهم ايه غفر. لا طب وده كلام برضو، افرض ان انا غفرت الاخ ده اساء لي وانا غفرت له، والاخ ده ما تابش عن خطيته، ربنا يغفر له عشان انا غفرت له؟ لا ده موضوع تاني خالص. انت ممكن تقفش الناس دولت من التفسيرات ايه بتاعت واحد من السبعة. يعني يبقى واحد من السبعة ليه شمامته. وكان لهذا بنات عزارة كنا يتنبأنا، وبيننا هم ايه مقيمون اياما كثيرة. اخذ واحد منطقة بولس وربط يديه نفسه ورجليه وقال ان اللي صاحب المنطقة دي سيربط في ايه في اورشليم. فقالوا له ما تروحش اورشليم، قال لهم تبكون وتكسرون قلبي لانه لست مستعد فقط ان ايه ان اربط بل ان اموت ايه ان اموت ايضا. ولما لم يقنع سكتنا. وبعدين في ايه 17 وصل ايه اورشليم، خلصت الرحله الايه الثالثه. احنا كل مره بنخلص الرحله عند انطاكيا، بس المره دي هو بولس اتمسك بقى اتقبض عليه في ايه في اورشليم. والرحله الرابعه دي بقى تبقى الرحله في الايه في الثلاثه من اولها. لذيذه الرحله الرابعه دي لان دي رحله جوه ايه جوه سلام. المهم ان بولس الرسول يا اولاد ايه في حياته هو كانسان زينا برضو ايه ساعات مخه ايه فكر كتير، او بلاش هو التلاميذ اللي معاه وهم شاروا عليه شورى ان كل الامور تتعامل للخير. انا ما بنقدش التصرف ده، لكن الشورى كانت شورى مظبوطه. قالوا له ايه انت تعمل ان عليك ندر وتخش الايه هيك، ولما على خمسه عليهم ندر ورخيم لما تشوفوك بتتطهر جوه الايه جوه الهيكل يقولوا لك ايه انت يهودي سامحوك وخلاص. فبولس انطاع للايه للفكره دي، مع ان بولس اللي هاجم الايه الشكليات في العباده، واللي قال لبطرس ان انا كنت بلومه علانيه لان كان بيقول الناس يختتنوا، ابتدى يتكلم دلوقتي عن حلق الشعر وعن ان ده لازم يتطهر وبتاع الشغل بتاع اليهود الايه القديم. المهم هو داخل الهيكل قالوا له انت جاي تنجس الهيكل لان الناس دول امميين. فالمهم ان الفكره البشريه انتهت بايه، انما انا مش بقول كده، لا ده ربنا مرتب لبولس انه يتمسك وتبتدي الرحله في الثلاث دي اكيد يعني. بس انا عاوز اقول يعني ان الشطاره بتاعه اللي اقترح الفكره ديت ما كانتش فين في محلها. خلي خدمتك بقدر الامكان تبقى خدمه ايه روحيه. المهم يعني عاوز اقول ايه ان الاقتراحات الماديه ما بتفيدش كتير، خلاص الكلام يعني احنا ما بننقدش التصرف، لكن الاقتراحات الايه ماديه ما تفيدش في الخدمه، ومش هي ديت الايه. لكن شوف بقى تدخل ربنا، ما هم ينوا يقتلوه ربنا يوصل الخبر لامير الايه الكتيبه بطريقته الخاصه. لا ربنا ما ينامش ابدا، ويخلي امير الكتيبه وهم 40 واحد صايمين وحالفين ان هم ما يحطوش لقمه في بقهم الا لما يقتلوا بولس. مع كده ربنا يبدد كل الايه المشوره دي.
1: ويمكن نقول عمل التصرف زي ما ختم في المتاول حب ان هو يكتب اليهود يعني.
0: طب ليه كان بيهاجم بطرس انه بيختم؟
1: لا هو كان عاوز يخلي في المتاول يعني يبقى يختم ضد اليهود.
0: يعني هو اقتراح مش بطال، لكنه على مستوى الايه البشر مش كده؟

0: صارت لليهودي كاهن. وبعدين قريبه ده قال للراجل ان انت لا هي كان في برضه بعض نقط يعني. طيب ولما شتم رئيس الكهنة وبعدين قال له رئيس شعبك لا تقل في سوء. طب ما انت عارف من الاول. طب شتمته ليه؟
1: قال
0: ما كنت شعب. لا انا مبسوط جدا. ليه؟ انا ما بحطش بولس الرسول ان هو مش انسان انسان عادي. لان انا دي حاجات تطمني جدا ان نعمة الروح القدس كانت بتعمل في بولس الرسول كانسان عادي. ما كانتش بتعمل كشخص ابنورمال يعني. مش كده ولا مش مظبوط؟ ودي تطمنك ان انت كراجل غلبان ممكن بامانتك مع ربنا رغم ضعفاتك اللي فيك ان ممكن ربنا يشتغل بيك. و بولس الرسول قال لست احتسب نفسي ولا نفسي ثمينه عندي حتى اتم بفرح الخدمه اللي استمتعت بالرب يسوع. جاء للراجل كده قال له عاوز اقول لك كلمه في ودنك. قال له ايه؟ قال له ايجوز لك ان تجلد رجل روماني؟ باي حق تجلدني؟ يعني هل الدفاع عن نفسي وحش؟ مش وحش طبعا. لكن انا عاوز اخد بولس الرسول كانسان عادي خالص في كل الظروف. بس بولس كان حذر. مره هيخش السجن فكانوا بيلموا فلوس عشان يدفعوا له رشوه عشان يطلع. لا دي بقى يعني رشوه يعني ممنوع. يعني اخطاء بولس الرسول اخطائه الشخصيه في حتت بسيطه مثلا بيدافع عن نفسه بتاع حاجات زي كده. لكن اخطاء تسيء لمسيحيته طبعا ما يصحش. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني مثلا انت تكون موظف في شركه او تسرق او بتاع وبعدين تقول معلش دي غلطه بس ما هو برضه نتيجه للضعف البشري. لا ما يصحش كده. انت كخادم المسيح سيرتك مكروه. بس هو ما اكلش طبيعته البشريه. هو كانسان كان بيخدم عادي. كان دايما بولس الرسول يستغل الفرصه اللي وقفوه قدام الملوك او الرؤساء ويجي متكلم عن عن المسيح. يقولوا له دافع عن نفسك. يقول لهم طب دافع. اما احكي لكم الحكايه من الاول. ويبتدي يحكي حكايه ازاي النور ظهر له في السكه. يا عم انت بتدافع عن نفسك. لو كان بولس ده صدقوني عاوز يدافع كان طلع من اول من اول مره. لكن بولس مش عاوز يدافع. هو قال لك كل فرصه هيجيبوني للمحاكمه هشهد للمسيح. ده اللي بيسموه سفير في في سلاسل. ويحكي لهم بالتفصيل. يقول لهم وتعميت ومشيت ودوني راجل عند راجل اسمه حنانيا واللي هو الكنيسة وقال لي الآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك. ودي من أجمل الآيات اللي توري إن المعمودية عبارة عن غسل خطايا. قم واعتمد واغسل واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. كمان بولس الرسول كان بيستخدم حكمته ساعات وده مش غلط. الروح القدس في الواقع في حياة الإنسان ما بيلغيش شخصيته لكن بيشتغل بإمكانيات. إنسان عنده موهبة وعظ، إنسان عنده موهبة رسم، إنسان عنده أي موهبة من المواهب، الروح القدس لما يقدمها للروح القدس، الروح القدس يشتغل بيها. لكن إحنا ما عندناش مثلا إن الوحي زي ما نزل على محمد مثلا أو الكلمة دي ما صحش تتقال مثلا ان الانجيل انزل على الرسل او بتاع. لا ما ينفعش تتقال كده. الرسل كتبوا كتابه عاديه في كامل وعيهم. لكن الروح القدس حفظهم عشان يكتبوا الشهاده الحقيقيه اللي شافوها. عشان كده كل واحد كتب بلغه الطبيعيه. بولس الرسول هنا استخدم بص للناس كده لقى نصهم صدقيين ونصهم فريسيين. الصدقيين بيقولوا ما فيش قيامة أموات. فقال أنا فريسي ابن فريسي.

0: هو عاوز يأكد ان هو ايه قال ان انا امن بقيامة الايه الاموال. فالفريسين قالوا اه صح الراجل ده كلامه ايه مظبوط، واتخانوا هم ايه مع بعض وانفضت الايه العملية دي.
1: هو
0: احهم في بعض ما بقولك ده شغله بقى هو، لكن يعني مش غلط، ما عملش حاجة وحشة يعني. هو شهد للقيامة من الاموات، وما تنساش بالنسبة للتلاميذ او الرسل القيامة من الاموات دي كانت حاجة ايه نمرة واحد في كرازات. فهو بس الصديقين دولك ما فيش قيامة من الاموات، فجاء خبطهم بالقيامة في الايه في الاموات، فهم انقسموا على بعض.
2: يعني بقول ان الرحلة الثانية كانت رحلة افتخار، ده واحد زرع زرعة وعاوز يعرف وصلت لايه، لازم يواليها زرع ده. اذا كان مثلا اذا كان ما افتقدهاش كويس ممكن تنحرف، ممكن تموت بالعطش، مش كده مظبوط ولا ايه؟ ده انت لو بتربي شوية سمك في البيت لازم كل يوم تقعد تغير المية توضبهم عشان ايه يعيشوا كويسين. فالافتقاد من الزيارة في البيت رغم ان الزيارة في البيت كويسة يعني تترك اثر كويس. يعني انا فاكر واحد خادم بيقول لي مرة يعني اتقطع عن الخدمة لسبب من الاسباب ما بقاش يجي، ما اثرش فيه غير ولد من اولاده في يوم من الايام راح زاره وقال له يا استاذ احنا مش فاكر كتير. انت بتستغرب يعني العكس، لكن برضه هو الولد كان في قلبه فيه نعمة فقال يروح يزور ايه استاذه، فراح يزوره فقال له حاضر حاجة على طول وجاء على طول، قال لي نرجع ونفتقد ايه اخواتي. والافتقاد ده ممكن يكون في البيت، ممكن يكون في حوش الكنيسة، ممكن يكون في قاعدة روحية، ممكن يكون في رحلة. المهم الافتقاد يعني ايه، يعني مثلا انا عندي ولد عاوز اطمن هو ماشي في درس كتاب كويس، بيعترف بيتناول مواظب على الكنيسة، فلما اطمن ان قراءاته في الكتاب كويسة عنده كراسة كده وبيلخص منها وبيكتب، فاطمن ان الزرع عمال ايه عمال ينمو، مش الفكرة ان انا رحت زرته في البيت، مش كده مظبوط؟ كمان من مميزات الرحلة الثانية ان هي كانت رحلة ايه ثانية والثالثة تلمذة، كل ما يروح حتة بولس الرسول كان نصح اللي يكبر يشغله، لان عشان تنجح الخدمة مش تقعد تشتغل لوحدك، كل ما تلاقي نفسك نضجت وبقت كويسة تبتدي ايه تشغلها، فلاقي تلميذ اسمه تيموثاوس معلش هو لسه صغير لكن ايه هيبعت له رسائل ويعلمه. وانت تشوف قد ايه ان بعض الرسائل بولس الرسول رسائل فردية، الرسالة لتيموثاوس الاولى والتانية، الله اعلم في رسائل تانية ما اتكتبتش يعني مثلا، والرسالة لتيتوس والرسالة لفيلمون وايه تاني، يعني في رسائل فردية. وشفنا في الرحلة الثالثة وهو راجع من مقدونيا جاب معاه مين ومين مين ناس كتير خالص عملهم تلامذة، وفي تلمذة كانت عن طريق الشغل زي مين أكيلا وبريسكيلا. فممكن في العمل استطاع ان هو يطمن على تلاميذ دي، وتعرفوا ان هم في الرحلة الثالثة فادوا كتير، لان أبولوس لما كان في أفسس كان بيعلم بس بمعمودية ايه يوحنا، لكن لما راحهم أكيلا وبريسكيلا قالوا له لا وعلموه عن ايه الامور المختصة بالايه بالايمان وكده، وكانت النتيجة ان هو بقى يعني شخص يعني شخصين نافعين جدا وعملوا العمل اللي كان ممكن يعمله بولس الرسول. فالرحلة الثالثة الثانية يعني كانت ايه رحلة تلمذة، كمان الرحلة الثانية كانت رحلة ايه كان واضح فيها جدا ان بولس الرسول مش بيخدم بذاته بقيادة الروح القدس، مرة يمنعه ليه زعلش ويقول لي شالوني من الفصل ده وحطوني من الفصل.

ده. المهم ربنا حطني في خدمة أنا أديها. فسكت. ومرة قال له أعبر وأعنا، قال له حاضر. ومرة راح يخدم في خدمة في حتة، والخدمة ديت كانت إيه؟ وحشة زي كورنثوس، وبرضه قال برضه أروح إيه؟ هنا هنا. مش كده مظبوط؟ فواضح خالص إن إن إن إن حركات بولس الرسول كانت حركات راجل في حالة صلاة وبقيادة روح ربنا فعلا، مش كده؟ صح؟ ومن العلامات الحلوة أوي اللي التلمذة توري لك إن مش المهم ما تزعلش على الوقت اللي يضيع في التلمذة، هو مش وقت ضايع، ده وقت المسيح قعد 3 سنين في كام تلميذ؟ في 11 تلميذ وبعدين 70. بولس الرسول قضى 2 سنين في مدرسة إنسان اسمه إيه؟ تيرانوس، قاعد يعلم مثلا، ده في الرحلة الإيسر. فيبقى التلمذة كانت واضحة، والرحلة كانت في قيادة الروح القدس، وكانت رحلة إيه؟ استقالة. 3 نقط مهمين جدا في الرحلة الثانية والثالثة

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة،

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الليل خويت كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر واصفح لنا يا ألان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في الاسابيع الماضيه عن علاقتنا بالروح القدس، والمره اللي فاتت كنا اخذنا الايه اللي بتقول لا تطفئوا الروح، والمره دي ان شاء الله ناخد الايه اللي بتقول لا تحزنوا الروح في افسس 34، لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم السبت. لا تحزنوا روح الله القدوس، الآية دي تدينا شيء عاطفي في علاقتنا مع ربنا. يعني مش بيقول لا تخطئوا حتى لا تقعوا تحت العقوبة او تحت الدينونة او تروحوا البحيرة المتخذة بالنار والكبريت، لا، ده بيقول لا تحزنوا روح الله. يعني معناها ان ربنا بيحزن بسبب خطايانا. لا تطفئوا الروح معناها لا تطفئوا الحرارة الروحية اللي عندكم، لكن لا تحزنوا الروح معناها لا تخطئوا وبسبب خطيئتكم يحزن الله. وإن كان الكتاب بيقول إن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة، فكما إن السماء تفرح بالخاطئ الذي يتوب كذلك تحزن من أجل الإنسان الذي يسقط أو يهلك. حزن كبير لهلاك النفس. نفس الكتاب قال لنا إن السيد المسيح بكى على أورشليم، يعني مش بس مجرد حزن، ده بكى على أورشليم. وبكى على أورشليم لأن وجد الشعب أيضا مشتتين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. والسيد المسيح في بستان جثيماني بدأ يحزن ويكتئب وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. كل ده بسبب خطايا الناس اللي كانت واقفة امامه، وكان لابد ان يحمل هذه الخطايا. ما تقدروش تعرفوا قد ايه بيكون حزن روح الله اذا سقط انسان. ده لما ابنها بيسقط بتبقى حزينة جدا، واسمه سقوط مادي في مادة جايز لها ملحق. امال سقوط الانسان روحيا وجايز ما يكونش ليه ملحق، تبقى الحكاية ايه؟ شوفوا الكتاب بيقول ايه؟ بيقول على حزن الابوين، الابن الجاهل حزن لأمه، الابن الجاهل حزن لأمه في أمثال 10:1، وفي أمثال 17:21 بيقول من يلد جاهلا فلحزنه. فأيضا لما يسير الإنسان في حياة الجهل يكون سبب حزن لروح الله القدوس. وده ما قالش بس لا تحزنوا روح الله القدوس، ده قال الذي به ختمتم. ونحن قد ختمنا بروح الله في سر الميرون المقدس، سر المسحة المقدسة، وأصبحنا هياكل للروح القدس، والروح القدس يسكن فينا. فإحنا بنحزن روح الله الساكن فينا.

الذي اختارنا لسكنه لكي يعيش فيه، فبنحزنه كلما نسقط. الروح القدس يحزن بسبب فشلك في حياتك الروحية، بسبب جهلك لوصاياك، حتى لو وقعت في خطيه الجهل او لو سرت في طريق الجهل، ويحزن بسبب ضعفك لما يلاقي انك انت الذي خلقت على صورة الله ومثاله ضعفت امام الشياطين، او ضعفت امام خطية معينة، او امام شهوة، او ضعفت امام عثرة، او ضعفت امام عادة مسيطرة عليك، او ضعفت لاي سبب. يحزن روح الله اذا لقى واحد من اولاده في كورة بعيدة وترك الكنيسة. يحزن اذا وجدك اهملت وسائط النعمة والقيت سلاحك في حربك مع الشياطين ووقفت مجردا من كل انجيل ومن كل ادعية ومن كل تأمل ومن الاجتماعات الروحية، وقفت كده تعبان. فروح الله بيحزن عليك. روح الله يحزن عليك بسبب مستواك، المستوى اللي انت عايش فيه. المفروض انك انت بتعيش في مستوى روحي في شركة الروح القدس، فلما يلاقيك عشت في مستوى عقلاني او مستوى نفساني او مستوى جسداني او مستوى مادي او علماني، بيحزن عليك ان مستواك هبط. المستوى العقلاني يعني العقل هو اللي بيقودك مش الروح، وجايز الفكر والجدل مش الروح، فيبقى روح الله حزين عليك لانك ماشي في المستوى العقلاني. زي اللي يقرأ الكتاب المقدس لمجرد المعلومات ويجاوب ويجادل بالآيات بدون ما يكون الكتاب له تأثير في روحه او في حياته العملية، لمجرد مستوى عقلاني. وجايز يتخانق بالآيات ويتشاتم بالآيات، ويجي يوبخ ناس غلطانين يقول لهم ايها الاغبياء، زي الغلاطيين الاغبياء ويا الى مستوى عقلاني ماشي بالعقل وحده بعيد عن الروح، والمستوى النفساني مستوى الاحساسات الانسانية غير الروحية، والمستوى الجسداني ده اللي بيسلك حسب الجسد وليس حسب الروح، والمستوى المادي هو اللي المادة مسيطرة عليه. فيبقى روح الله حزين عليك، ازاي انت صورة الله ومثاله وبتسلك في مستوى مادي او جسداني او عقلاني؟ ازاي؟ ده الله روح، وينبغي ان الساجدين له يسجدون بالروح والحق، وينبغي انك تسلك بالروح لان الروح القدس ساكن فيك. عشان كده تلاقي روح ربنا حزين على هؤلاء الناس. حزين ان واحد من اولاده بيستاهل خرنوب وسط الخنازير ومش لاقي. حزين ان واحد من اولاده قيل انه ميت وهو حي. حزين ان واحد من اولاده عايش في الخطية. روح الله القدوس ايضا يحزن بسبب قساوة قلبك، ان هو
بيحاول يقودك وانت مش راضي. يقول مددت يدي طول النهار لشعب معاند مقاوم. حاجة تحزن. يقول لك انا واقف على الباب واقرع ما فيش حد راضي يفتح لي. قلب قاسي. انا مش بقول ان ربنا يغضب عليك بسبب كده. بقول يحزن عليك ان قلبك قاسي. وجايز الغضب والحزن يمشوا مع بعض. في قصة شفاء الرجل صاحب اليد اليابسة بيقول الكتاب ان اليهود قعدوا يرقبوا المسيح يشوفوا هيشفي الرجل في يوم سبت ولا لا. فالمسيح قال لهم يحل فعل الخير في السبوت ولا ما يحلش. فلما ما عرفوش يجاوبوا بيقول نظر حوله اليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. حزين على ايه؟ على غلاظة قلوبهم، على قساوة قلوبهم. وقال للراجل امدد يدك فمد يده فعاد سليم. ربنا بيحزن من اجل قساوة القلب. عشان كده الكتاب بيقول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. حاجة تحزن ان ربنا يقول لك افتح لي وانت مصحي ما بتردش مش سائل. نسيت انك انت شوية تراب ورماد وربنا هو اللي بيكلمك. او روح الله يبكتك على خطية وانت ولا كأنك هنا ولا تسمع كلامه. تسلك في اللامبالاة. او روح ربنا يقول لك قوم صلي وانت ولا تقوم ولا حاجة. ربنا حزين على انك انت لا تحيا معه في حياة الشركة. في حاجة اسمها شركة الروح القدس. فانت لما بتعيش في الخطية بتفصل نفسك عن الله وبتفصل نفسك عن الروح القدس. والروح القدس مش ممكن يشترك معاك ولا المسيح يشترك معاك. بتفصل نفسك عنه. يقول اي شركة للنور مع الظلمة او للمسيح مع بلعال. عشان كده روح الله ليكون حزين عليك لانك بتفصل نفسك عنه. بتفض الشركة اللي بينك وبينه. في كل مرة بترتكب خطية بتفض الشركة اللي بينك وبينه. في كل مرة بترتكب خطية بتحزن روح الله اللي في داخلك وكأنك بتطرده من جواك. قل له اتفضل مش عايز. خليك في سكة وانا في سكة. ولا حتى ترضى تكلمه تقول له خليني في سكة وانا في سكة. فروح الله بيبقى حزين على انك انت رافض. انك انت ماشي في قساوة قلب. مفيش اي استجابة للعمل الروحي اللي بيعمله ربنا جواك. مفيش اي اشتراك بشري بينك وبين روح الله. يعني بشريتك تشترك مع روح الله. روح الله الطاهر بيحزن لما يسمع منك كلام وحش او يشوفك في مناظر وحش. تصور روح الله شايف ولاقي ده في منظر وحش يبقى حزين عليه. او يلاقيه بيتكلم كلام غير لائق يبقى حزين عليه. روح الله الطاهر حزين من اجل ما يسمع ومن اجل ما يرى. قول ايه ده؟ الرسول طلع ده؟ ازاي الحكايه دي؟ جرب ايه الجدع ده؟ روح الله بيحزن من اجل ان كل مره يريد ان يصطلح معاك انت بترفض. يعني تصور واحد جاي يصالحك وبعدين انت ترفض تصالحه.

0: او انك انت تستهين بسكناه داخلك، او تستهين بعمله فيك. عشان كده بيقول لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم. ما هو روح الله يحزن يحزن، وان فارقك يبقى انت خلاص، يبقى انتهيت. يعني تفضل تحزن فيه لغاية لما يسيبك ويمشي، ان فارقك يبقى انت انتهيت. زي ما بيقول الكتاب في صمويل اول 16، وفارق روح الله شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. روح الله حزين عليك لانك انت مش حزين على نفسك. يعني صوروا روح الله بيحزن عليك وانت مش حزين على نفسك، ماشي بيجرفك التيار، صباعك هي هي، عاداتك هي هي، اخطائك هي هي، اعترافاتك هي هي، ما انتش حزين على نفسك، ما انتش بتفكر في ابديتك. عشان كده روح الله حزين عليك، يقول ابني ده ميت، لك صورة انك حي وانت ميت، عشان كده ربنا حزين عليك. حزين على الاستهتار واللا مبالاة، وكأنك مش هنا، وتقرا الايات التي تبكت على خطيه وكأنك مش هنا، وتسمع الاذاعات اللي تبكت على خطيه وكأنك مش هنا، وكأنك مش هنا. لا مبالاه، استهتار مش موجود. عشان كده روح الله بيكون حزين، زي ما قال ربنا في سفر اشعياء، قال ابهتي ايتها السماوات واقشعري جدا ايتها الارض، ربيت بنين وبنات اما هم فعصوا علي. ربنا بيكون حزين على الناس اللي ماشيين كده بلا مبالاه، زي واحد سرقها السكينة مش عارف هو فين، هو مش عارف هو فين، مش حاسس بروحه، مش دريان. وما اكثر الناس اللي في هذه الحالة مش حاسين هم فين. روح الله ليكون حزين عليك مش بس من اجل ضياعك، ومش بس من اجل معاملتك ليه، انما ايضا من اجل معاملتك لاولاده. يعني لما انت بتضرب ابن بيزعل ابوه، لما تظلم ابن بيزعل ابوه، لما كل دول ولاد الله، إن زعلت واحد فيهم بتزعل ربنا، وإن ظلمت واحد أو أهنت واحد يبقى بتزعل ربنا. والمسيح بيقول مهما فعلتم بأحد هؤلاء الأصاغر فريقا فعلتم. واللي بتهملهم في الخدمة كأنك فعلت دي بربنا. يقول كنت جوعانا فلم تطعموني، كنت مريضا فلم تزوروني، كنت مسجونا فلم تأتوا إلي. يعني يعتبرهم كشخصه. فأنت لما بتتعب أولاد ربنا بتتعب ربنا، لما تحزن واحد فيهم بتحزن ربنا. ما تقولش أنا زعلت فلان أو فلانة، قل أنا زعلت ربنا، لأن فلان وفلان دول إيه؟ دول مش ولاد الله؟ دول مش خليقة الله؟ عشان تقول لي ده مش ابن الله، ده مش خليقة الله؟ ليه تعمل كده؟ علشان كده معلمنا يعقوب الرسول لما جه يتكلم عن اخطاء اللسان في يعقوب 2 قال به نبارك الله الاب وبه نلعن الناس الذين على صورة الله اللي على شبه الله. ما قالش الناس عاديين لان دول ولاد ربنا. فانت الى اي مدى تستمر تحزن روح الله القدوس؟ روح الله بيحزن منك من اجل مقاومتك ليه، من اجل مقاومتك ليه. ما في ناس بيقاوم روح الله القدوس، ولذلك معلمنا القديس استفانوس رئيس الشمامسة قال لليهود انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان اباؤكم. بتقاوم روح الله، تقاومون الروح القدس، تقاومون عمل الروح فيكم، تقاومون عمل الروح فيكم، وتقاومون تبقيت الروح ليكم، وتقاومون ملكوت الله الذي ينتشر بالروح القدس، وتقاومون فاعلية الأسرار المقدسة التي هي من عمل الروح القدس، تقاومون محبته وتقاومون شركته. أنتم تقاومون الروح، يعني الروح يكلمك في داخلك وانت بتقاوم الروح، بتقاوم تأثيره، بتقاوم فاعليته، بتقاوم عمله فيك وعمله في الآخرين. هذه مقاومة الروح القدس. الروح القدس تحزنه بالخطية لأن الخطية موجهة ضد الله أصلا. الخطية إيه؟ موجهة ضد الله أصلا. شوفوا بعض أمثلة. هو طبعا انتوا عارفين ان الروح ان الخطية ممكن تكون ضد الناس، زي واحد بيظلم واحد، بيقتل واحد، بيسرق واحد، بيهين واحد، او موجهة ضد النفس لما انت تضيع روحك وتهلك روحك او تدمس روحك. ولكن هي ايضا وقبل كل شيء موجهة ضد الله. فاحنا في المزمور 50 اللي بنصليه كل يوم بنقول لربنا لك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعه. انا اخطيت ليك انت وحدك، لان الخطية هي عصيان لله ومخالفة لله وتمرد على الله وعدم محبة لله، لان بيقول من يحبني يفعل وصاياي. فيبقى الخطية موجهة ضد الله وانت بتقول له لك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعه. لما يوسف الصديق عرضت عليه الخطية قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، واخطئ الى الله، ما قالش اخطئ الى المرأة او اخطئ الى نفسي او اخطئ الى بوتيفار، قال واخطئ الى الله. يبقى انت بتستهين بالله اللي هو شايفك، وبتستهين بالله اللي اداك وصية وبتستهين بالله اللي ساكن جواك. الخطية موجهة اصلا ضد ربنا نفسه. ما دامت الخطية هي التعدي يبقى انت بتتعدى على ربنا وعلى عصاياه. شوفوا في روميا الرسول بيقول ايه، روميا 2:23-24 بيقول يا الذي تفتخر بالناموس، الذي نفتخر بالناموس أبتعدي الناموس تهين الله. ان التعبير صعب خالص، أبتعدي الناموس تهين الله، لان اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الامم. يبقى بالخطية اسم الله يجدف عليه بسببكم. لما انت بتفعل البر بيقول الكتاب انهم يروا اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. بيمجد ربنا بسبب البر اللي انت فيه، يقولوا ادي اولاد الله وحلاوتهم وتقواهم وقداستهم. ولما انت تخطئ بيجدف على اسم الله بسببكم. الواحد لما يعرف ان واحد من اولاد الله ارتكب جريمه معروفه بيبقى وشه في الارض حتى لو ما كانش يعرف الراجل ده مين. يجدف على اسم الله ايه؟ بسبب. بهذا اولاد الله ظاهرون، ظاهرون بالبر اللي فيهم. لما واحد يغلط، ولو واحد يغلط من بتوع الاجتماع ده يقول ادي بتوع الكنيسه، ادي بتوع الاب رويس، ادي اولاد الاب مشنود، اتفضل بقى شوف تعملوا فينا احنا ايه؟ امال يقولوا ايه على ربنا؟ فالواحد لما بيخطئ بيسيء الى غيره عن قصد او عن غير قصد. فانت الذي دعي عليك اسم المسيح لتسيء الى اسم المسيح. اسم الله يجدف عليه بسببكم. عشان كده بتحزن روح الله، يقول لك الراجل ده بيعملني كده ليه؟ ايه ده؟ ماذا؟ كل شويه والتاني يخلط. لما انت بتحب العالم مثلا والاشياء التي في العالم، مش بس لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم لان العالم يبيد وشهوته معه، لا، ده الكتاب يقول في رسالة معلمنا يعقوب الرسول 4:4 محبة العالم عداوة لله. عداوة لله يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لك تمشي في السكة دي ولا في السكة دي، تمشي معايا ولا تمشي مع العالم. يقول لك نمشي مع العالم، يقول لك يعني صبيت الشركة بيننا وبين بعض، يعني فضلت العالم علي. زي واحد اللي بينكر دينه من اجل بنت، من اجل قرشين، من اجل حاجة زي كده، ربنا يقول له بقى انا مسواش القرشين ولا مسواش البنت دي، حطينا في الميزان وطب هي وطب انت معاها، ما تجيش الحكاية كده. فالمسألة هنا موجهة ضد الله نفسه، خطية موجهة ضد الله. عشان كده انت بتحزن روح الله. شوفوا لما داود اخطأ، الكلام اللي قاله له ناسان النبي كلام في منتهى الدقة، بيقول له ايه؟ لماذا احتقرت كلام الرب لتفعل الشر في عينيه؟ لماذا احتقرت كلام الرب لتفعل الشر في عينيه؟ وبعدين بيقول له كلام ربنا الموجه اليه، بيقول له لانك احتقرتني واخذت امراه اوريا الحس. ربنا بيقول له كده في صمويل الثانية اصحاح 12 آية 9 وآية 10، لأنك احتقرتني وأخذت، يعني ولا سأل ولا فكرت ان ربنا وقف قصادك ولا حاجه ابدا. بالخطيه مرجعه ضد الله. عشان كده داوود ما قالش انا اخطيت للسبع ولا اخطيت لأوريا، قال له لك وحدك اخطأ، خطيتي موجهة ضدك انت مباشرة، بحيث ان الناس التانيين اللي انا اخطأت اليهم سواء بالسبع او أوريا او ذاتي تتصاغر خالص الى جوار خطية ضد الله. عشان كده بيقول لك لا تحزنوا روح الله. واحد مثلا وقع في خطية جسدية اسمه أكثر جسده، لا ده أصعب من كده شوية، أو أصعب كتير، أو أصعب خالص. الكتاب بيقول في كورنثوس الأولى 3:17 إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. يبقى ده بقى هيكل الله، واللي بيخطئ بيخطئ هيكل الله. يبقى الخطية موجهة لله، مش موجهة إلى جسدك، موجهة إلى هيكل الله. الحكاية بقى لازم ناخدها بجدية شوية، الخطة بجدية شوية ونكون فاهمين توصل لحد فين. خطية ضد نفسك يبقى ضد صورة الله اللي هو انت، ضد غيرك يبقى برضه ضد صورة الله، ضد ابن الله. ما هي دخل ربنا طرف في الموضوع، او ضد الله اللي بيحفظ الناس وبيحرس. تقول له مش انت بتحرس فلان، انا هديله على راسه قصادك ولا هيهمني. ولا يهمك؟ يبقى انت بتهين ربنا بقى لما بتقول له هخبط اولادك قصادك ومش هيهمني. ده كلام صعب الكلام. احنا ساعات الخطيه بتصغر في اعيننا لاننا ابعدنا الله عنها، يعني اعتبرناها وسط اطراف بشريه وما دخلناش الله في الموضوع. لا، الله دخل في الموضوع، ما دخلش انسان. ده نفس الخطيه هي انفصال عن الله عموما، سواء كانت ضد نفسك او ضد غيرك هي انفصال عن الله، لانه لا شريك بين النور والظلم. ومين قال الخطيه مش مجاهده ضد الله؟ من اجل هذا قال الكتاب ان الخطيه خاطئه جدا في رمية 7:13، الخطيه خاطئه جدا، ولانها مواجهه ضد الله والله غير محدود اصبحت الخطيه غير محدوده، واصبحت تحتاج لكفاره غير محدوده، واصبحت كل خطيه تحتاج للتجسد وللفداء. هذه الخطيه اللي انت بترتكبها. عشان كده بيقول لا تحزنوا روح الله الذي به ختمتم ليوم الفداء. طب وايه اللي دخل يوم الفداء في الموضوع ده؟ يعني خليها تحزنوا روح الله وخلص. لأن كل خطية أنت بترتكبها وبتحزن فيها روح الله من غير يوم الفداء ما تخلص منها، كلها بتتشال وتتحط فوق رأس المسيح. فأنت بالخطية بتحزن الروح القدس وبتحزن السيد المسيح نفسه. ازاي بقى الكلام؟ بيقول كلنا كغدا من ضللنا، منا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعا. يبقى كل خطيه بتاخدها تحطها
1: هو المسيح.

كل خطية بترتكبها وتعترف بيها بياخدها الكاهن ويجري ويروح على بستان جثيماني ويقول له خذ يا رب، يقول له نفسي حزينة حتى الموت، حتى دي هتشلها، ولو ما شلتهاش الواد ده هيقتلك اللي اعترف علي، حاضر اشلها. وبعدين يجي الكتاب يقول لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله. ده الكلام الصعب. كل خطية بتخطيها انت بتحزن عليها لانك شوهت نفسك وفقدت صورتك الالهية وضيعت روحك. يجي المسيح يقول لك بلاش الحزن اللي بتحزنه، انا اطبطب عليك واقول لك سلامتك يا حبيبي، وهات خطيتك اللي انت بتحزنها عليها اخدها انا واحزانك انا احملها بدالك، وانت تفرفش وتبقى رايق وتقول انا تبت، انا اقول لك التحليل انا هيص واقول لك التحليل وتبت، يعني دي راحت بلاش ما ليها ثمن، حزنك ده حمل المسيح بدالك. لا تحزنوا روح الله القدوس باحزانكم للسيد المسيح، لان من ضمن انك انت بتحزن روح الله القدوس ده هو نفسه روح المسيح. لان المسيح حي بروح. علشان كده في يوم الصلبوت بيقول الكتاب اما الرب فسر ان يسحقه بالحزن وجعل نفسه ذبيحة اثم. بتحزن الروح والسيد المسيح ياخد الحزن ده كله ويقول له انا احمله بالنيابة عنه وانت تنبسط على اساس ايه؟ على اساس ان انا حملته عنه. صحيح قيل عن المسيح انه رجل اوجاع ومختبر الحزن، ولهذا كانت الخطية يقدم عنها ذبيحة محرقة وذبيحة خطية. ذبيحة المحرقة لأنك أغضبت قلب الله، ولذلك ذبيحة المحرقة كانت تأكلها النار كلها حتى تتحول إلى رماد، لأن تمثل الجانب الإلهي من نتائج الخطية، إن الخطية موجهة لله، انك احزنت الله، انك اغضبت الله، انك كسرت وصايا الله، انك اخطأت الى الله، فيبقى المحرقة دي تأكلها النار المقدسة التي تمثل الله، لان الهنا نار اكل، ولا الخاطي له فيها نصيب ولا الكاهن له فيها نصيب ولا الاصدقاء لهم فيها نصيب، دي ملك للنار، لان خطيتك احزنت بها روح الله القدوس، احزنت بيها روح الله القدوس، فعايزه محرقة. وذبيحة الخطية تمثل جانب انقاذ الانسان الهالك، عشان كده ممكن البشر يأكل منها. من ضمن الاشياء الصعبة اللي قيلت من جهة الخطية وانك انت بتحزن بيها المسيح او منتهى اليه، هقول لكم ايتين بساط واسيب لكم الباقي. في عبرانيين 6 في الفصل اللي يبتدي والذين استنيروا مرة بيقول لا يمكن تجريدهم ايضا للتوبة اذ هم يصلبون لانفسهم ابن الله ثانية ويسهرون. إذ هم يصلبون لأنفسهم

ابن الله ثانية من شهرون في عبرانيين 6:6. شوف يعني يصلبون ابن الله يعني. وفي عبرانيين 10 يقول آية أخرى صعبة برضه، يقول فكم عقابا أشد

العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعم. يعني اللي بيخطئ ده بيزدري بروح النعمة وبيدوس ابن الله وبيصلبه سامير وبيسهر بيه، فقال له كل خطية حسبها على الصليب. اوعى تفصل خطيتك عن ربنا واوعى تفصل خطيتك عن حساب الصليب، الاتنين ماشيين مع بعض. عشان كده بيقول مخيف هو الوقوع في جبهة الله الحي. انت بتحزن روح الله القدوس للاسباب كلها اللي فاتت، وفي كلمة صعبة اقولها لك قبل ما اخلص المحاضرة دي اللي جاية ناشفة بنقولها لاخرها. اصعب حاجة في احزان روح الله انك تحزن ربنا لانه خلقك. صعبة دي. اجيبها لكم في تكوين 6 في القصة اللي قبل الطوفان. كلام صعب صدقوه، اصعب من اللي بقوله لكم. شوفوا بيقول ايه على خطايا البشر ان احنا بنحزن ربنا. بيقول في تكوين 6 من آية 6 و7، فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض. حزن الرب انه عمل الانسان انه خلقه، وتأسف في قلبه. فقال الرب امحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقت الانسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لاني حزنت اني عملتهم. انا خايف لربنا يجي في يوم يقول انا حزنت اني خلقتك يا رب. نصطلح من اول دلوقتي، نصطلح ولا انت تحزن ولا انا احزن. نصطلح لا انت تحزن ولا ايه ولا انا احزن. انا اسف ان المحاضرة دي جديدة عليكم شوية، وانتوا تقولوا جايين عايزين كلمة لطيفة ونضحك معاك. لا، وقت الجد جد، وان شاء الله المرة الجاية نصلح حالكم شوية. اتفضلوا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

Šo iznajina na liluja, liluja, hanevral, mi viot, nimi bširin, bi ibn ma isu, abunu, tunu, tamin, tazbeht an nom al mubarak, nukaddimha lil masih, malikna, walana, nargu, an yaghfir lana khatayana, min mazamir, tiratil, muallimna, daud, an nabi, wal malik, barakatu, alayna, amin. من الأعماق صرخت إليك يا ربي يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح

يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل إسرائيل.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح والذين استاقونا إلى هناك، قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في

إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. دع يا رب حافظا

الناس فاعل الاسم ولا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء انصت إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي ورتل إلهي ما دمت موجودا، لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويزل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعو.

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر

0: أقصاص يوسف منفصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح، ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا الله.

0: نظرة الطاهرة، اسبلي ظلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا،
1: يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس.
0: أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك أيتها العذراء القديسة والدتي الإله، لأنك ولدتي لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء،
1: بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايع.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

المسيح إلى أن الكرسي حكمك المرهوب أفزع المجلس زينتك أخشع المرشع لاهوتك أجزاء أنا الشق المتدنس الراقد على فراش المتهاون في حياتك إني أتقي صورة العشار قارعا صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني

امين. ايات العذراء الطاهره ازبلي ذلك السريع المعونه على عبدك وبعدها موج الافكار رضي عني وانهضي نفسي المريضه للصلاه والسهر لانها استغرقت في سبات العميق فانك ام قادره رحيمه معينه والدتي ابو الحياه ملك والهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب ان تحفظ في هذه الليله بغير خطيه. بارك انت ربي اله بان او متزايد بركه واسمك القدوس مملوء مجدا الى الابد امين. فلتكن رحمتك علينا يوميك مثل اتكالنا عليك لان عين الكل تترجاك لانك انت الذي تعطيهم طعام في حين. واسمعنا الله مخلصنا رجاك ترد كلها وانت رب تحفظ وتنجينا من هذا الجيل الابد امين. مبارك انت رب علمني عدلك. مبارك انت رب فهمني حقوقك. مبارك انت رب انا لبرك رب رحمتك دائما الى الابد. اعمال يديك رب لا ترفضها لأنا خسرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي إني أخطأت إليك يا رب. التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت وإلهي وعندك أب والحياة وبنورك هربنا عن النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفون قبرك المستقيم قلوب لك تقبل بركة الحق التسبيح لك بغى التمجيد أيها الأب والابن روح القدس الكيام زبادة لنا بدأ أمين. جاءت الاعتراف رب وترتيل اسمك علينا خبر رحمتك في الغد ويتحقق في كل ليلة. اللهم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة من كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا

كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض من الوقتين مجد كرامتك ارحمنا يا الله لا يبطل كل أيها الثالوث القدوس ارحمنا.

معرفة الخفية والظاهرة، يا رب اغفرها لنا باسمك القدوس الذي ضاع علينا رحمتك يا رب وليس خطايانا، واجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تقم مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نفرح أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. يا رب جميع ما أخطأنا بليك في هذا اليوم إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكرة أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالة محب البشر، ونعم علينا اللهم بليلة سليمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، والسلام لك السلام اللي أحرصها من كل شر من كل ضرب وكل ذريبة العدو، بالنعم ورفات محبة البشر واتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا لازم من قبلها لي بك معه المجد والكرامة والعز مع روح القدس المحل المساوي لك الآن وكل أوان دار دور آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء والأرض مسجود له ومجد المسيح لنا الصالح الطويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين لهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مستمع ارجع واحيا، الداعي الكل الى الخلاص يا جماعه بخارات المنتظره. يا رب قل منا في هذه الساعه وكل ساعه رباطنا سهل حياتنا ورشينا عن بوصايا، قدس ارواحنا، طهر اجسامنا، قوم افكارنا، نقنياتنا، اشفي امراضنا، اغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء وجع قلب، حوطنا ملائكه القديسين لغلقهم معسكرا محافظين ومرشدين لنصر اتحاد ايمان معرفه بعد غير محسوس غير محسوس سنخبارك الى ابد امين. أخيرا يا رب وليس أخيرا بشفاعة وليت الله القديسة مريم والملك ميخائيل وحنان معمدان أبونا بشوي، اسمعنا احنا ولادك نقولك بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تقم مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نفرح أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تعيشوا وتصلوا.

زيكو. طبعا الفترة دي هي فترة فيها عيد طبعا الملاك ميخائيل، فلازم نتكلم عن الملائكة شوية. يعني الملائكة، ايه هو الملاك وكينونة الملاك وشكل الملاك؟ الملاك ده الكتاب اتكلم عنه وقال ايه؟ ارواح خادمة مرسلة للعتيد ان ايه؟ ان يأخذوا الخلاص. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان الملاك التركيب بتاعه اصلا للخدمة. وطبعا انتوا عارفين ان الملائكة ليها درجات، يعني مثلا اللي بيحمل عرش الله بيسموهم الكاروبيم، وسطنائيل اللي هو الشيطان قبل ما يسقط كان بيسموه الكاروب المظلل، كاروب شايل عرش ربنا وبيسبح على طول. فدي دي فئة الكاروبيم اللي هي بتبقى ايه؟ شايل العرش، ودي ارفع انواع الملائكة. في بعد كده السرافيم، السرافيم دول اللي هم ايه؟ بيسبحوا ويقولوا قدوس قدوس بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم وبجناحين يطيرون، ودول اللي بيقولوا قدوس قدوس قدوس، ودول طبقة السرافيم اللي هم المسبحين اللي هم حوالين العرش. وعندكم الأربعة حيوانات غير المتجسدين، دول برضو فئة من الملائكة. عندكم في انواع من الرتب الملائكيه، في اسمهم الرؤساء الاولين. الرؤساء الاولين اللي هم مين؟ اللي هم ميخائيل اللي هو عيده بنحتفل بيه، الملاك ميخائيل، الملاك جبرائيل اللي هو ملاك ايه؟ البشاره، ملاك البشاره، دايما هو المبشر بالحاجات الحلوه الجميله اللي ربنا بيبعتها للارض. يعني هو ملاك البشاره اللي بشر زكريا، وهو اللي بشر الست العذراء، ده ملاك البشاره. الملاك رافائيل، ملاك ايه؟ الشفاء، لو تفتكروا قصة طوبيا.

0: وتوبيض ازاي ان هو اتدخل وكان تبيض اتعمى لظروف معينة. وانتوا عارفين القصة بتاع الطوبيا لما بعت ابنه علشان يجيب له دين عليه. فرفائيل فضل ماشي مع طوبيا في كل ظروف حياته وفي كل يعني الرحلة اللي هو قضى لغاية ما رجعه بسلام لطوبيض ابوه وشفى ابوه من المرض العمى اللي كان جاله. انتوا عارفين القصة بتاع طوبيا ده ملاك الشفاء. فدول الرؤساء الرئيس الرابع سوريال الرئيس الخامس صدقيل اللي بعديه سراسيل اللي بعديه أنانيل يبقى ميخائيل جبرائيل رفائيل سوريال صدقيل سراسيل أنانيل دول بيسموهم الرؤساء السبعة الأولين وده رئيس الملائكة. اللي حصل إن لما الشيطان سقط لأنه اتكبر وقال إيه؟ قال أرفع كرسي فوق كواكب الله أصير مثل العلي. فسقط إلى إيه؟ إلى أسافل الجب. مين اللي أسقطه؟ بيقولك إن ميخائيل نزل بقوة عظيمة وأسقطه من الارتفاع بتاعه ورماه في الأرض. فميخائيل ده ملك الانتصار. وحين نقول يا ميخائيل يولون إيه؟ منكسرين زي ما بنقول في إيه؟ في التسبيحة بتاعته. الملك ميخائيل ساعات بعض الناس العوام بيحبوا يعملوا له حاجة اسمها فطير الملاك. لو تفتكروا ولو تعرفوا فطير الملاك يعملوا على اسم الملاك فطير ودي بتبقى حاجة جميلة يعني بيعملوها في الكنيسة يقدموها على حس الملاك. على فكرة خلي بالكم الملائكة يختلفون شوية عن الايه عن القديسين يختلفوا شوية عن القديسين في حتة ايه لو ندرت ندر للملاك خلي بالك قوي الملاك دوت ما بي مش سهل. لو ندرت نادر للملاك اجري على طول ووفيه الا الملاك. ليه؟ لان الملائكه دول ارواح خادمه ارواح قويه جدا وبرضو ايه التعامل معاهم يختلف عن تعامل القديسين ممكن ايه يعني يتسهلوا شويه معاك انما الا الملاك خلي بالك من الملاك. كمان الملائكه بيحرسوا يعني الملاك ميخائيل دوت بيحرم ممكن يجي لو انت مثلا ندهته سريع الندهة يجي لك على طول. وبعدين الفكرة بقى في الملائكة انهم بينتقلوا من مكان لمكان في لمح البصر يعني المسافات ملهاش مع الملائكة حاجة يعني ممكن ينتقل من امريكا لمكان تاني بسرعة رهيبة جدا في لحظة تلاقيه في مكان تاني وجد ده الملائكة. مرة دانيال النبي قعد يصلي فجاله ملاك بس اتأخر جاله بعد 21 يوم فقال له يا أيها الرجل المحبوب ده أنت من بدء تضرعاتك صدر لي الأمر وجيت بس رئيس فارس اللي هو الشيطان بتاع فارس منعني. فجي واحد من الرؤساء الأولين ميخائيل ورحم إيه ورحم حررني من هناك وجابني عليك. فشوفوا بقى الملاك وفي سفر الرؤيا هتلاقوا الملاك ميخائيل يقولك إيه صارت حرب في السماء بين الشيطان وبين التنين اللي هو الشيطان وبين ميخائيل. فميخائيل حارب الشيطان وهزمه واسقطه وانهى السلطان بتاعه وجه مسكه وايده وراح حطه في البحيره المتقده بالنار والكبريت. فالملاك ميخائيل ده له سلطان كبير. للملائكه ليهم سلطان وهي ارواح خادمه مهيئه. نيجي بقى للملاك جبرائيل. انتوا عارفين الملاك جبرائيل كان ملاك البشاره وهو اللي جه بشر زكريا لو تفتكروا بيوحنا المعمدان وجه بشر العذراء طبعا البشارة أياتها السلام لك أياتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء. وانتوا عارفين الكلمة دي كلها ده ملك البشارة. وقلنا زي ما قلنا رفائيل ملك الشفاء اتشفعوا دايما بالملائكة. أنا مش هطول عليكم بس اتشفعوا دايما بالملائكة. الملائكة مقتدرين قوة الكتاب يقول عليهم كده مقتدرين قوة أقوية ويسعفوك في وقت الشدة يسعفوك يعني تمام يعني يسعفوك. فاندهوهم دايما ونادوا على الملاك ميخائيل باستمرار ربنا معاك.
1: تعيشوا أستاذ ماجد متشكر خالص تعيش له كل مرة. احنا هنعمل دلوقتي تمجيد سريع كده للملاك ميخائيل. عايزين بس قبل ما نتكلم على نبتدي التمجيد عايزين ننبه بس كم تنبيه صغير ولا نعمل التمجيد الأول وبعد كده ندردش مع بعض عشان ناخد بركة الملائكة.

0: ده لسه الكلام في دماغنا بتاع استاذ ماجد. خش في التمجيد على طول. اتفضل اتفضلوا نقف نصلي تمجيد الملاك. سوني طلع لنا تمجيد الملاك مخيل من فضلك.
1: يا ريت نشترك مع بعض في تمجيد الملاك.

0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك مشيئتك كما في السماء كذلك كما الذي الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع عيشوا وتصلوا.
1: ايه رايكم في التمجيد والحاجات الحلوه دي؟ حاجات مفتخره يعني. احنا قبل ما نبتدي الفقره اللي جايه فقره فيديو هنتفرج عليه، بقالنا كتير ما اتفرجناش على الفيديوهات. فقره كده فيديو حلو خالص من اخراج وتنفيذ كنيستنا، وتصوني فيولا هتعلق لنا عليه تعليق صغير. هو الفيديو طويل مدته تلت ساعه، بس احنا مش هنتفرج على تلت ساعه كلها، هناخد منها 10 دقائق كده ولا حاجه، وبعد كده تصوني فيولا تعلق لنا عليه. حد عارف شريط من شرايط زمان؟ هم زمان قوي يعني، انتوا صغيرين يعني ما حضرتوش الشرايط دي. شريط احكي يا تاريخ، حد فاكره؟ احكي يا تاريخ. لا لا مش فاكرين، واحنا صغيرين ما حضرناش احكي يا تاريخ ولا الملكة والامير، يا حاجات دي احنا لسه صغيرين يعني ما حضرناش الحاجات الكبيرة دي، دي حاجات دي مش بتاعتنا. او شريط احكي يا تاريخ ده بقى احنا هنعيد اذاعته، هنعيد عرضه. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب ولاد واطفال براعم، اطفال براعم، هنخليهم يحفظوا الترانيم. هي 11 ترنيمة، احنا مش هناخد ال 11 ترنيمة، هناخد 8 ترانيم. ابونا كده نقى كام ترنيمة تبقى سهلة، الترانيم اللي صعبة على الاولاد مش هنقولها. فهناخد من ال 11 ترنيمة 8 ترانيم، هنحفظ ال 8 ترانيم ونجيب كده 2 من الخدام ولا 3. انا التاريخ يا بنتي يعمل الصوت. ونعمل ايه الشريط ده؟ هيتعرض امتى؟ هيتعرض في عيد النيروز. التارجت بتاعه يتعرض يوم عيد النيروز، نعمل حفله هنا في الكنيسه ونجيب اطفال براعم يعرضوا لنا شريط احكي تاريخ. ولو البدايه دي كويسه ونجحت الولاد يكملوا لنا بعد كده يعملوا لنا ايه كورال حلو، تبقى دي البدايه كده. فهنبتدي بشريط احكي تاريخ. طيب في شروط؟ طبعا في شروط، مش هروح فتح الله ها ابضع واسيب الواد والبنت يحضروا براعم، لا ده كان زمان. دلوقتي التفتيش على اعلى مستوى، جايبين قوات الصاعقه. المهم الشروط ايه بقى؟ الشروط مش اي ولد وبنت هيدخل الكورال، عشان من غير ما نزعل، من غير ما نزعل. اول شرط واهم شرط حضور بابا

أو ماما الاجتماع. طب لو بابا وماما مش بيحضروا والولد في الاجتماع، احنا قلنا في صعقة. صباح الخير يا حبيبي، اسمك ايه؟ اسمي يا استاذ اسمي مينا. مينا ايه يا حبيبي؟ مينا كذا كذا. طيب يا حبيبي شكرا، يلا كمل كمل. يجوا ورا للسكرتارية، في حد عندك اسمه مينا كذا كذا؟ لا. طب مامته كذا كذا كذا؟ لا. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذ، ما تجيش تاني. بس مش هنقول له ما تجيش تاني، بس هنقول له مش هينفع تيجي من غير بابا وماما. روح قول لبابا وماما هاتهم وتعالوا الاجتماع علشان انا اكمل في الكورال. من غير بابا وماما مش هيحصل ايه؟ مش هنيجي الكورال. لكن ما ينفعش نسيب ولادنا ونروح البيت ولا نقعد في حته ولا نروح فتح الله وما نجيش الاجتماع. الكورال ده لاولاد الاجتماع. اللي بابا وماما مش بيجوا الاجتماع هنقول للولد، هيبقى ذنبه في رقبتكم، هنقول له معلش قول لبابا وماما يجوا الاجتماع، لغايه ما يجوا ابقى تعالى الكورال. ده شرط مهم جدا، لن تقبل فيه استثناءات. يعني مش كل الولاد هتيجي الاجتماع الكورال، علشان ما حدش يقول حرام، انتوا السبب، احضروا وهاتوا ولادكم زي ما انتوا عايزين. الغياب والحضور مهم علشان الحفظ هيبقى جديد. فطبعا الحضور والغياب ليهم مرتين بس في خلال الصيف بإذن. يعني الولد مش جاي مش يغيب لوحده، لا، بنبلغ أستاذ تامر والخدام اللي مسؤولين عن الكورال، بنقول لهم بعد إذنكم إحنا هنغيب الأسبوع ده في مصيف في بتاع، ماشي، بس بنبلغ، مش بناخد بعضنا وأهو كورال، لا، ده كورال كورال بقى، إحنا شوف الكورالات التانية بتعمل إيه. فيعني إحنا هنحاول نبقى فيه التزام، فمن فضلكم مفيش غياب إلا بإذن، وليكم مرتين في الموضوع. ايه تاني المواعيد. انا اجيب ابني، ما هو الاجتماع دلوقتي الساعه كام؟ 8. خلاص احنا مش عارفين نبتدي العروض بتاعتنا والفقرات بتاعتنا بتاعه الافتتاحيه، وبنتاخر على كلمه ابونا، وبنطول بعد الاجتماع. ليه كل ده؟ لان احنا عبال ما بنيجي بتبقى الساعه 8. فطبعا انا لما ودي ابني الساعه 8 الكورال وهم بيخلصوا 8:30، طب هو الواد هيتعلم ايه؟ مش هيتعلم حاجه. فمن فضلكم الساعة 7 يبقى الولد موجود في الكورال. طب جت 7:15 و7:30 ولا أنا جيت الاجتماع والولد جه الكورال، طب نعمل ايه؟ هنقول لبابا وماما حضراتكم ألف مبروك، انتوا السبب، الولد مش هيخش الكورال، واحنا مبتسمين كده. فالأب والأم ياخدوا الخبر بابتسامة هما كمان، اتفقنا؟ يبقى الأب والأم هيجيبوا الولد الساعة 7، لو جه 7:15 7:30 7:15 والأب والأم لسه ما جوش، وبعد كده يجي 8 على مهله يحضر ويدخل، هنقول له بعد إذنك المرة الجاية آخر مرة، حاضر، كل سنة وانت طيب، الولد مش هيخش الكورال، اتفقنا؟ بنقولها هوب محبة عشان موضوع الكورال ده بيزعل ناس كتير، اتفقنا؟ يبقى الالتزام بالميعاد. آخر حاجة هيبقى على الجروب التصونات بينزلوا أستاذ تامر حفظ ترانيم، فمن فضلكم نشتغل مع الولاد. الكلام ده للي بيسمع في البيت وللحضور، بنشغل الولاد في البيت بدل ما هو قاعد على الموبايل بدون داعي، هنحفظ، يلا شغل الترانيم بصوت عالي على الموبايل في البيت واحنا بنفطر واحنا بنتغدى، ترانيم شغال على اللاب على التلفزيون على الموبايل، شغل الترانيم عشان الولد يلقط ويحفظ. لما يجي الساعتين بتوع البروفا، هي ساعتين كل اسبوع فقليل، مش هيلحقوا الخدام يحفظوه كويس، فيبقى الولد حافظ من البيت، اتفقنا؟ كل سنة وانتم طيبين. ده أول شريط، فعايزين نبتدي بداية قوية، احنا معانا لغاية شهر 9 نص 9، عايزين نلحق نعمل شغل كويس. كل سنة وانتم طيبين، هنبتدي الفيديو دلوقتي وتصوني فيولا تعلق لنا عليه.

0: مش هتدخلي نصلي؟
1: لا مش هدخل، ادخل انت.
0: طب تعالي معايا، تعالي معايا، مش هينفع اسيبك
1: وقتها. قلت لك لا مش هدخل.
0: علشان خاطري.
1: ماشي بس هقف على الباب.
0: ماشي تعالي حتى ودي ابانا لسه.
1: لا من فضلك ادخل انت، ولع الشمعة واطلع.
0: طيب على راحتك.

0: احنا بنسأل ليه وبنتدخل في حكمة ربنا ليه؟ حاجات عجيبة مش فاهمينها. ازاي يبقى واحد في البيت عمره 95 سنة ولسه عايش، وولد عنده سنتين ويموت؟
1: انا خلصت، يلا بينا.
0: ازيك يا ماما، عامله ايه؟
2: ايه اخبارك؟
3: بخير نشكر ربنا.
2: سامر عامل ايه؟
3: بخير يا ابونا. سامر محتاج صلوات، مسك شغل جديد في ولايه جديده ومش عارفين نتواصل معاه خالص.
0: ربنا يسنده ويقويه.
3: تعيش يا ابونا. من فضلك يا ابونا ما تنساش تحط اسمه على المذبح، وجيسي كمان يا ابونا. البنت كبرت وبقيت اخاف عليها قوي.
0: حاضر.
3: بدات تحس بفقدانها لابوها وامها.
2: ربنا يعوضها، هو احن واحد علينا كلنا.
0: وبعدين احنا نيجي جنبك ايه؟ ده انت اللي معلمينا كل حاجه. ايوه ماما، بس العنوان ده في منطقه ابونا يوحنا. طيب على العموم ربنا يدبر الخير، ربنا يدبر الخير.
3: انا مش قادره اروح البيت تاني.
1: وهنعمل ايه؟
3: نروح عند ماما نقعد عندها شويه.
1: طيب وشغلي؟
3: معرفش بقى، معرفش.
1: خلاص خلاص اهدي، شغلي هتصرف فيه، ولو كده نقعد هناك لغاية ما نهدى شوية.

0: أنا حتى بسمع الكلام على طول. هو أنت ليه زعلان مني؟ أنا حتى بسمع الكلام على طول.
1: جيسي يا حبيبتي، انت بتعيطي ليه؟
0: هو يا استاذ زعلان مني.
1: ليه بتقولي كده؟
0: انا اللي اخد بابا وماما.
1: حبيبتي هو بيحبهم قوي، وبيحبك انت كمان.
0: طالما بيحبنا ليه ما خدناش كلنا مع بعض؟
1: اي حبيبتي، هو له حكمته ومحدش بيفهمها غيره.
0: بس هما وحشوني قوي، اعمل ايه عشان اشوفهم؟
2: ما تعمليش حاجه، اعملي حاجات كويسة وما تعمليش حاجة وحشة، وتكلمي بابا يسوع. مش هو بابا برضو؟ خلاص كلميه زي ما كنت بتكلمي بابا بالظبط.

0: حبيبي ايه طيب؟ البنت اللي جوه دي هجيب لها حاجة العيد ازاي؟ هأكلها لغاية آخر الشهر منين؟
1: ده انت بتعيطي؟
0: لا يا حبيبتي مفيش حاجة، انت ايه اللي صحاكي؟
1: انت بتخبي عليا؟
0: لا يا حبيبتي، هو بس الفلوس اللي بعتها خالو سامر ضاعت مني، تقريبا وقعت مني، مش عارفة هنكمل بقية الشهر ازاي، ومش عارفة اكلمه اطلب منه فلوس تاني.
1: طب احنا هنعمل ايه؟
0: مش احنا اللي هنعمل، هطلب منك حاجة تعرفي تساعديني؟
1: ماشي.
0: دي اخر 200 جنيه معانا، تنزلي السوبر ماركت تشتري عدس وعيش وتيجي.

0: تيتا بتعملي ايه؟
1: انا بعمل عدس وهننزل انا وانتي نوزعه على الناس المحتاجين اللي موجودين في الشارع.
0: ايه ده العدس ده مش لينا؟
1: لا مش لينا.
0: امال احنا هناكل ايه؟
1: صاحب الحاجة هيتصرف.
2: بصي حبيبتي شوفي مين.
3: هباري ازيك يا سكر؟ تيتا موجودة؟
2: بيتر حبيبي الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك. لسه حالا ما روحتش البيت كمان. بس سامر كان موصيني ان انا ادي لحضرتك الامانة دي. هو بس بيقولك ان هو غصب عنه الشغل في مكان صعب واحنا ما عندناش اي طريق تواصل خالص.
2: معلش حبيبي ربنا معاك ويحافظ عليك.
3: صلواتك يا تيتا صلواتك. استأذن انا بعد اذنك.
2: استأذن؟ لا تستأذن ايه، تعالى ادخل شويه.
3: معلش حقك عليا انا لسه راجع من السفر وتعبان شويه ومحتاج اشوف الناس اللي في البيت. حضرتك محتاجه اي حاجه؟
2: تعيش يا حبيبي ربنا يحافظ عليك.
3: بعد اذنك.

0: أنا بقالي أسبوع بقابل أبونا يوحنا كل يوم وبنسى أديله الورقة دي. يا صامول، أبونا يوحنا في مكتبه حبيبي؟
1: لا يا أبي، ده مش من بدري.
0: طيب يا حبيبي، شكرا. بكرة بإذن المسيح في القداس أديها له. يا رب بس ما انساش.
2: رايح على فين يا بيه؟
0: استاذ هاني في الدور السادس.
2: لا والله، ده لسه خارج من نص ساعه.
0: ازاي ده؟ هم مدين المعده بنفسهم.
2: صدقني ما اعرفش يا بيه، انا كل اللي اعرفه بنتولك، لان كمان هو اللي خلانا طلع العربيه بنفسه.
0: تصابيني

0: المحفظة دي بتاعتكم؟
1: دي محفظتي. شكرا شكرا ليك يا حبيبي.
0: شكرا ليك انت، حتى لولا الاكل اللي انت عملتهولي كان زماني ميت من الجوع دلوقتي.
1: يا حبيبي يا ابني استنى. خد الاكل ده عشانك.
0: شكرا.
1: هو انت بتبات فين؟
0: ببات في المحل اللي بشتغل فيه جنبكوا هنا بكام شارع.
1: طيب انا هبقى فوت عليك، وانت لو احتجت اي حاجه في اي وقت عدي عليا على طول.
0: كتر خيرك.
1: شكرا شكرا.

بصراحة يا بونا، أنا أول ما شفت قدسك اتخضيت ونفسي راح. من أسبوعين كده ابني اللي عنده 2 سنين برع سودانية وقفت في زوره، وشه ازرق معرفناش نطلعه له. جرينا بيه على المستشفى، روح السما. انا ساعتها كنت وغضب وضيق من ربنا قوي، وما حسيتش باي تعذيب ولا في الجنازه ولا حتى في صلاه التالت. وفي يوم كان المفروض نجيب ورق من المستشفى اللي جنب الكنيسة، فدخلنا وعلشان جوزي عارف ان انا مخاصمة ربنا قال لي ادخل معاه، بس انا رفضت. ولما اصر قلت له انا هفضل واقفة على الباب بس مش هدخل. وانا واقفة على الباب بشكل لا إرادي رشمت الصليب، وكنت قدسك بتوعظ، سمعتك بتقول محدش فينا يعرف حكمة الله. في حاجات كتير حوالينا بتحصل محدش فاهم منها ايه هي حكمته، ازاي راجل عنده 95 سنة ولسه عايش، ولد عنده 2 سنين ومات. أنا ابني كان عنده 2 سنين ومات. ساعتها مايكل جه قال لنا خلصت أبانا اللازم، يلا نتحرك. شدت إيدي من إيده وقفت لحد ما قلت لك خلصت الوعظة، لقيت نفسي بعيط. احنا اصلا مش من هنا، من اول ما اتجوزنا من 3 سنين احنا مأجرين الشقة دي ايجار جديد. ساعتها بصيت لصورة ربنا وقلت له يا رب لو عايز تصالحني بجد ابونا ده

0: ده بالاخص يجي لي البيت. انا بقالي 11 يوم قاعده عند امي.
1: احنا فعلا يا بنت لسه داخلين البيت قبل ما قطتك تخبط بنص ساعه.
2: انت يا بنتي لو تعرفي ربنا دور عليك ازاي مش هتصدقي، بس يمكن دي تكون بداية جديدة. محدش بيتكلم في الفراق لأنه صعب، بس عزاء ربنا هو اللي بيخلينا نكمل. انت بقى عندك شفيع في السماء.

0: ويظهر لنا ذاته، فنروح نصحح أفكارنا المخطئة وننفذ إلى حقيقته من جديد.
1: أنا عندي ليكوا خبر حلو، مريم حامل.
0: ما بتسمعنيش تبقى ما تعرفنيش، وعنيك اللي أنا خالقهم لسه ما شافتنيش. أيوة أنا اللي خالقهم طبعا، وكل حاجة فيك كمان. ما هو مش ممكن تبقى صدفة، ده الناس فهموها من زمان. ليه ما قعدتش مرة تقول وتفكر في الوقت اللي جاي؟ هو اللي خلق عيني دول بيشوفني أنا إزاي. طب أنت بتسمع موجات الصوت، واللي خلق الصوت بيسمع إيه؟ والحب في قلبك محطوط، طب اللي حطه بيحس بإيه؟ أكيد شايفنا بطريقة تانية مش من بره وبس، ومراقب الدنيا في كل ثانية من غير ما احنا نحس ولا حتى نشعر بكيانه، غير لما نقعد في هدوء وتدوب في ثانية كل أحزانه. لما عنينا تبص لفوق وتتوه في كيان ملوش حدود، قاعد مستني أبدله الحب من قلب ما كانش ليه وجود، هو اللي خلقه عشان بيحب وبيحس أكتر منك كتير. ما هو فعلا هو الأصل اللي تحكي معاه من غير تفسير، من الصبح لحد الفجر، وتحس بصوته جواك من غير ما ودانك تسمعه، بنعومة يدخل يملاك وتلاقي قلبك يتبعه، وتدفى دايما وياك، سيبها له وبلاش تمنعه.

يمكن ممكن نحط عنوان تاني للفيلم كده فكرت فيه واحنا قاعدين بنتفرج معاه، أبر أنت يا رب من أن أخاصمك ولكن أكلمك من جهة أحكامك لماذا؟ كتير بنتعرض لمواقف وبنسمع مواقف، يمكن أقربهم البنت اللي راحت السما رافائيلا الفترة اللي فاتت. كل الناس كانت عشمانة، كل الناس كانت بتصلي، ولكن ربنا سمح، ربنا سمح إنها تروح عنده. فبنفكر حصل كده موقف يعني لحد أعرفه قريب جدا، وكان مش متعزي تماما ولا قادر يسمع أصلا تعزية من ربنا. فأب اعترافه كده قال له في التليفون، يعني قال له: أوعى يا ابني تكون زي رحيل تأبى أن تتعزى، يعني ترفض، عارفين اللي هي بكاء سمع في الرامة، رحيل تبكي على أولادها وتأبى يعني ترفض أن تتعزى. الله يرسل تعزيته مرة واثنين وثلاثة واربعة، ولكن ما بيفرضش تعزيته علينا. الشاطر هو اللي يقبل تعزية ربنا، بيرسلها مرة واثنين ولكن بدون فرض. ربنا مش خلقنا زي الماريونيت هتروح كذا وهيحصل كذا، لا، وبيحترم جدا قوانين الطبيعة. طيب احنا ليه ما بيحصلش معجزات زي زمان؟ لا، المعجزات مش هي القاعدة في المسيحية، بتحصل بتحصل بإيمان بتحصل، ولكن مش دي القاعدة الثابتة. وإذا وجدت

0: المعجزة الله موجود، وإذا لم تجد فالله موجود أكتر، لأن حياتنا على الأرض هي إيه؟ بخار قليل. إحنا مولودين عشان السماء ورايحين السماء، حتى بنربي ولادنا عشان نوديهم السماء، بيسمح بالتجربة وبيسمح بالصليب، بس الشاطر اللي ينجح في ده. ممكن أسمع لحد يحب يعلق على الفيديو، أنا مش حابة أن أنا يعني أتكلم لوحدي، بس ممكن أي حد فينا يقول إيه اللي لمسه في الفيديو ده؟ ممكن؟ واحد أو اتنين؟ أستاذ مراد.
1: الفيديو ده فكرني بمزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب. فعلا في وقت الشدة ما تلاقيش غير ربنا هو اللي يقف معاك، أنقذك فتمجدني. أحكامك ما أبعد أحكامك عن الفحص، يعني لو فكرنا كلمة ليه مش هنلاقي إجابة عند ربنا في وقتها، مش في حينه، قدام بنعرف ليه قدام مش دلوقتي. وفعلا ربنا يعني أحكامه عالية جدا عننا، يقولك يعني في كذا مرة يقولك ليه، إحنا بنسأل ليه. الولد ذاكر بس ما جابش مجموع، طب ليه؟ عمل اللي عليه بس ليه اتظلم؟ في كذا شغلانة يعني الفلان اجتهد وما بقاش ذو منصب، ما ترقاش، ليه؟ مفيش إجابة. فما أبعد أحكامك عن الفحص. في اختيار برضو الناس، وربنا بيختار الإنسان في أحسن الحالات، يعني أحسن حالاته هو شايفها هي دلوقتي. مش مهم سنه، مش مهم سنه 5 10 15 100، لا، هو أحسن حالاته بيختاره، بس هو شايف هو الوقت ده، شايف لو هو استنى أكتر من كده مش هيبقى أحسن حالاته، مش هيبقى ليه مكان في السماء. لا، هو كل واحد ليه في بيت أبي منازل كثيرة، بس منزلته دلوقتي أحسن دلوقتي.
0: آخر حاجة بنفكر فيها كلنا في حياتنا إن المسيح قام. كلمة المسيح قام دي زمان كانوا دايما بيقولوها لبعض في العزاء، يعني إيه المسيح قام؟ يعني هنتقابل وهنتجمع بأجساد نورانية. أبونا،
2: احنا النهارده معانا ابونا كارلوس رشدي، يعني اخرناه شويه، بس يعني احنا ابونا بيقول ابونا اول مره يجي لنا الاجتماع، صح؟ فاحنا يعني هو متاخر، يعني المفروض كان يجي من زمان، بس مواعيده انا عارف صعبه خالص يعني. جيت مره، صح؟ فدي تاني مره. فيعني نشكر ابونا على محبته الكبيره، وموضوع جميل جدا اسمه سفير في سلاسل. عارفين مين دي؟ طبعا. مين سفير في سلاسل؟ بولس الرسول. تعيش ابي.
3: ازيكم شباب؟ انتوا بقالكوا يا عيني ساعة عمالين تسمعوا، صعبانين عليا يعني، وانتوا على طول ابونا منكدين عليهم كده. ها؟ ايوه الديسين. ها؟ ايوه بركة. هاي الفيديو مؤثر جدا يعني ومعبر يعني. عايز اسألكوا سؤال بس عشان يعني الموضوع يبقى فيه حوار شوية. في ناس اتخطبت لمدة سنة خطوبة سنة، يرفعوا دي. ده في جوائز مالية على فكرة، يعني اللي هيرفع ده هينبسط يعني. ها؟ لا اتخطب، لا ما اتخطب سنة وكمل يعني. طب ممكن نقف؟ اقفوا، ما تخافوش انتوا. برافو. ايه ده ابونا، الناس عندكم سنة وبيتجوزوا؟ ما عندنا بيقعدوا بالخمس ست سنين ليه؟ طيب اللي سنتين اقف يا تصون، اقفي، اقفوا. سنتين. طب حلو قوي، ممكن تتجمعوا على جنب كده. تعال انا هعمل مسابقه ما بين السنه لا تعالوا على جنب كده عشان اميزكم يعني. انضموا انتوا سنتين برضو؟ سنتين ممكن تنضموا ليه؟ سنه انتوا بتوع السنه. طيب بصوا شباب، انا هعمل مسابقه بين بس سنه ده كتير يعني. هعمل مسابقه، هسال سؤال وعايز اجابه من بتوع سنه واجابه من بتوع سنتين. فاول كده ما جهت، عايز ارجعكم للايام الجميله دي يعني. اول ما تقدم لك خططتوا

ازاي لمستقبلكم. يعني قلتوا احنا في السنه دي هنعمل ايه؟ عايز ابداع بقى في الـ في الـ في, الـ في الرد يعني. ها نبتدي بمين؟ تصون قول يلا.

0: ده مدى قصير. طيب تصون هو السنة انتوا لحقتوا تعملوا حاجة في سنة؟ انتوا بتهرجوا عملتوها ازاي دي؟ ها لا برأ ابن ايه؟ يعني انت ابن عمك وبتسألي ربنا اخده ولا لا؟ بس انت المفروض عارفاه يعني. ايوه وطلع كويس بدليل انه ما جاش معاك الاجتماع. طيب تصون هي قالت الواقع ان احنا كنا بنفكر ستيب باي ستيب. الشبكه هتبقى ايه، الشقه، يعني التفكير برضو المرحلي اللي هو بتاع المرحله بتاعته. عملتوا ايه؟ نسمع صوت رجالي شويه عشان وحشني صوت الرجال.
1: احنا سنتين يا بول،
0: كنا سنتين. انتوا بتوع سنتين؟ طب نسمع بتوع سنتين.
1: سنتين برضو كان ستيب باي ستيب. يعني ما كناش مخططين،
0: ما فكرتوش لحاجه على اللونج ران، على المدى البعيد
1: خالص.
0: كنتوا بس اللي هو اللحظه اللي فيها يحصل الارتباط ده.
1: ستيب باي
0: بس
1: ستيب. بس
0: ده طب ده ايه يا ابونا؟ ده جبابر بقى صوت
2: ابونا. معلش ابونا، الناس اللي ورا بيقولوا القدسك، هو السؤال ايه؟ علشان هم ما ركزوش في السؤال.
0: السؤال السنة دي اللي انتوا قعدتوا فيها خطوبة او السنتين، كنتوا بتخططوا ازاي لمستقبلكم اللي هو يوم الارتباط بتاعكم السنتين؟ طب انا اسأل السنتين سؤال تاني. طب بعد ما خلاص اوكي احنا عرفنا ان السنة دي انتوا كل تفكيركم في اليوم بتاع الارتباط، فبتجهزوا له الشبكة ايه، هتسكنوا فين، كل التفاصيل دي. المدى البعيد بقى، هل فكرت مثلا بعد 5 أو 10 سنين في هدف انتوا اشتغلتوا عليه؟ انتوا ايه؟
3: سنة.
0: هو انا ايه يا بنت؟ كل ما اكلم طب ادي سنتين. ادي بتوع السنتين.
4: انا ما اعرفش.
0: او لا ممكن ما تكونوش فكرتوا يعني، مش لا ولا اجي حاجه هتبقى صح على فكره. على اللونج راوند بقى يعني انتوا خلاص السنه فهمنا الفكره ان هم طول الوقت بيفكروا في يوم الارتباط. حد فكر بقى على بعيد شويه، كمان 10 سنين عايزين نعمل ايه؟
5: لا صدقني ما حصلش.
0: انتوا كام سنه جواد؟
5: دلوقتي 9.
0: طب انتوا فاضل لكم سنه ما فكرتوا يعني؟
5: لا ما
0: خالص،
5: احنا ماشيينها بالراحه خالص،
0: خطوه بخطوه. طب حد ليه رد تاني يا شباب؟ يعني حد فكر على المدى البعيد احنا هنعمل ايه؟ في هدف واضح؟ ها ولا واحد لو فكرت فيه مش هيحصل. أو يعني ايه تسولي؟ خطوه بخطوه برضو، الناس ما عندهاش طموح. طب اطرح عليكم الفكره. طيب يعني ممكن على المدى القريب نكون بنفكر، يعني سنه دي ممكن افكر، انا احنا هنرتبط، هشوف الشخص اللي متقدم لي، خلاص وافقنا، الشبكه، الخطوبه هنعمل ايه، بتجهزوا للخطوبه، خلصت الخطوبه بتجهزوا للجواز، عايزين تشوفوا الشقه، تجهيز الشقه، صح؟ لما قلت لكم خلال سنه خطوبه عملتوا ايه، كانت الامور واضحه، لكن لما قلت لكم يا شباب طب لو قعدنا 5 أو 10 سنين، حد قعد يفكر لبعد الجواز بعشر سنين؟ انا ما شفتش حد رد عليا، صح ولا غلط؟ كلامي صح ولا غلط؟ ما فيش حد. لو حد فكر يقول لي، يعني لو حد اول ما ارتبط فكر كمان 10 سنين هنعمل ايه يقول لي. عارفين ده اسمه ايه؟ ده اسمه عدم وضوح الهدف. اسمه ايه؟ عدم وضوح الهدف. واحد اقول له افرض بكره لقيت في رصيدك 100,000 جنيه، هتعمل ايه بيهم؟ ها؟ لا دي فرصة حلوة قوي، هيبقى معاك 100,000 جنيه ولا اعملوا حاجة يا حبيب ابوك. هو انتوا هنا يا ابونا؟ اقل حاجة ايه، 500,000 مثلا؟ لقيت في حسابك بكرة 500,000 جنيه، اوعى تقول لي مش هيعملوا حاجة. ايه؟ كده نتكلم. ايوه. ها؟ 500,000 مش ايه؟ انا بتكلم، انتوا ايه يا جماعه؟ انتوا منحصرين في الجواز ليه؟ انا بتكلم

خلاص اتجوزت ومعاكوا دلوقتي نص مليون جنيه، هتعمل بكرة الصبح لقيته في حسابك نص مليون، هتعمل ايه؟ هتسافر، هتتفسح، ايه تاني؟ تصوني هتيه؟ هتستثمر فيهم، بتفكر هتستثمر فيهم، دي سرقة. ها ايه تاني؟ احوشهم، اجيب بيهم ذهب. كل دي افكار كويسة، كل دي طيب لو كمان 10 سنين قلت لك يعني هتعمل ايه كمان 10 سنين؟ بص انت دلوقتي بصيت تحت رجليك وابتديت تجيب افكار تحت رجليك، هتفسح، هسافر، هجيب بيهم ذهب، طب كمان 10 سنين هتعمل ايه؟ انتوا ال10 سنين مضايقاكوا في ايه؟ ها؟ طب لا كمان 20 سنة ها؟ ايوه ده تقريبا اه ليميت الجنيه بتقل. حد فكر كده؟ حد في يوم من الايام وقعد مع نفسه وقال انا ايه؟ طب اسالكم سؤال تاني، انتوا عايشين ليه؟ ده سؤال سهل بقى، ده سؤال سهل بقى، وانت وحظك تعيش سنه، تعيش سنتين، تعيش انت وحظك. ها عايشين ليه؟ لا ده سؤال سهل، عايش ليه؟ يا حول الله يا رب. طب كم سنه جواز؟ ها طب يا ابني ايه مالك؟ اشكر ربنا. يعني قلت ايه؟ هتدفع فواتير، انت عايش عشان تدفع الفواتير. اه هي بتقول انا ماشي على ايه، ما تهتموش ببكره يعني، يكفي اليوم شر يعني. حاجه عظيمه جدا تصول حقيقه، انا متفائل جدا يعني، انا اول مره احضر اجتماع حديث زواج، ايه ايه كميه التفاؤل ده؟ طيب هقرا لكم نص، هقرا لكم نص كتابي، ركزوا فيه عشان انا هسال اسئله واللي هيجاوب صح هديله 50 جنيه. اجتهد بقى، ما تقوليش 50 جنيه هتجيب ايه؟ تدفع الميه بابا او الغاز رخاص لحد دلوقتي، ده لو ما غلوش بكره يعني. فيليبي 3 اللي معاك كتاب مقدس صلحهم يعني. فيليبي 3 من ايه 7 لايه 8، انا اخد ايتين بس. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خسار. ركزوا في الكلام، ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خسارة، بل اني احسب كل شيء ايضا خسارة من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح. السؤال ابو 50 جنيه، كم مرة جت كلمة خسرت؟ اربعة، ثلاثة، عندنا واحدة أربعة واحدة ثلاثة، نشوف. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح إيه؟ خسارة. أدي واحد، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة. اثنين، من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها. فين ثلاثة؟ فين؟ تعال تعال، أنتوا غلابة، طلعتوا غلابة أوي. تعال تسول، تعال خدي 50 جنيه. طيب كلمة ربح تقيس يا حبيبي، تقيس طيب محتاجاها، انا عارف فاتوره ولا حاجه. ها كلمه ربح كم مره؟ مين قال اثنين؟ اثنين. تعال تسول، كلمه ربح مرتين. طب السؤال الثاني اصعب شويه، تعال خد السؤال، تعال تسول. لا احنا سموح عندنا الخمسينات دي عادي، ما ت... سؤال ثاني، هو بولس خسر ايه؟ ايه ايه خسر ايه؟ قول لي نقطه. كان غني، خسر الغنى بتاعه. انت هتقول كل حاجه؟ خسر ايه؟ كونه فريسي، خسر وضعه في المجتمع اليهودي كفريسي. كويس، ايه تاني؟ حد تاني بقى. ها بولس خسر ايه؟ لا دي ممكن اي حاجه تقولها صح يعني، مش يا ميرفت ما تقولي، حللي لقمتك يا ماما. ها ها ها خسر ايه؟ كرامته في المجتمع اليهودي. خلي بالكوا بولس ده كان بيعد انه يبقى عضو في مجمع السنهدرين، الراجل ده متعلم على يد غماليل اعظم معلم اليهود، فخسر وضعه في المجتمع اليهودي. الراجل ده في يوم من الايام تخيلوا يعني

المكان اللي كان هيبقى فيه، خسر ايه تاني؟ صحته. لما تقروا في رسائل بولس كمية اللي حصل لبولس الرسول ده مش طبيعي، امور وتجارب كتير قوي عدي بيها، فخسر كتير من صحته. ايه تاني؟ مكانته الدينية قلناها. ايه تاني؟ مستقبله. واحد زي بولس فعلا كان بيعد انه يبقى من الاقطاب بتوع اليهود، فجأة كل ده راح. ليه خسر كل ده؟ من اجل فضل معرفة مين؟ المسيح. كان الهدف واضح ولا مش واضح؟ بولس الرسول الهدف كان عنده واضح، فلما بص حواليه حسب كل هذه الامور اللي حواليه ايه؟ نفاية. يعني ايه نفاية؟ انا اسف، يعني زبالة. طب لو سألنا بولس الرسول، انت بتعمل كده ليه يا بولس؟ ليه تخسر كل ده قدام فضل معرفة المسيح؟ يقول لك ده لما اعرف المسيح هيغنيني على كل شيء. ده الهدف البعيد اللي المفروض كل واحد مننا يبقى باصص له. كل اللي انتوا قلتوه في السنة دي نسميها اهداف مرحلية. يعني ايه اهداف مرحلية؟ تحت المرحلة بتاعتها، تضيع ولا ما تضيعش، تروح ولا ما تروحش، تروح لانها بتاعت المرحله بتاعتها. انا عايز اخطب فخطبت، فاللي انت بتاسس له عشان تخطب خلاص انت خطبت. طب عايز اتجوز، قعدت سنه ولا سنتين بعد الوقت ده كله حصل الارتباط، فده حصل، فهدف مرحلي. عايز اخلف ولد، خلفت ولد. عايز ادخله مدرسه كويسه، دخلته مدرسه كويسه. عايز يدخل جامعه كويسه، دخلت. كل دي نسميها اهداف ايه؟ مرحليه. تضيع بحصول السبب اللي انت بتسعى ليه، لكن في هدف واضح وثابت ما بيتغيرش. هو مين؟ استراتيجي. هو مين اللي ما بيتغيرش؟ المسيح، السماء. عشان كده كل الاهداف المرحليه دي تروح، لكن الهدف الواضح والثابت اللي حضرتك بتدور عليه ده لازم يبقى طول الوقت عينك عليه، لان ده الهدف الثابت، ده السماء. طب لو كان ده هدفك، هل ده يلغي السؤال ده؟ حلو. لو كان ده هدفك المسيح، هل ده يلغي الاهداف المرحليه اللي انت بتعيشها وبتدور عليها؟ لا طبعا. ليه؟ انا بجتهد في الحياه اللي انا عايش فيها دي، لكن في نفس الوقت انا ايه؟ وكاني عايز اقول الاولويه في حياه كل مين؟ للمسيح. فانا بعمل كل شيء من خلال المسيح. بعمل كل شيء من خلال مين؟ من خلال المسيح. انتوا عارفين في الاولمبيات بولس اتكلم عنها، يقول كده ان الناس بتتدرب جامد جدا، حتى على مستوى كاس العالم مثلا اللي احنا فيه. هو الفرق الكبيره دي اللي بتكسب وبسكور، ليه بيعملوا كده؟ ليه بيكسبوا كده؟ بيتدربوا تدريب قانوني. ناس بتجاهد عشان خاطر الهدف بتاعها واضح. ايه الهدف بتاعها؟ كاس. ده اللي سماه بولس الرسول الجعاله. جعاله. فقال لك عشان خاطر الجعاله دي، الهدف اللي انا حاطه قدامي ده، مفيش ما يمنع ان انا يعني ما نمش عدد ساعات كتير. لازم ما نمش عدد ساعات كتير. انا عايز اجاهد، اتدرب كويس، اجتهد كويس، اعمل اللي علي، اكل اكل صحي. فده معناه ان انا هحرم نفسي من ايه؟ من امور كتير قوي عشان الهدف بتاعي واضح، ان انا في كاس انا عايز اخد. فاكيد الفرق الحلوه قوي دي اللي احنا بنعتبرها متميزه في الكوره، الناس دي بتجاهد وبتتعب اكتر من فرقه تانية ايه؟ ما بتجاهدش وبتتعب. في فرق بين الاثنين. على قد جهادك وعلى قد تعبك وعلى قد عينيك ما هي باصه للهدف، انت بتوصل له. انت ايه؟ بتوصل له. لكن الناس بقى اللي واخدها ستيب باي ستيب، يعني كاس عالم فيلا بينا نتدرب، لا، ده في ناس بتاسس نفسها من زمان، بتجتهد من زمان. ليه؟ الهدف واضح قدامها. الهدف ايه؟ واضح قدامها. انا عايز اكلمكم عن وضوح الهدف. حقيقي يعني بنخسر كتير امور في حياتنا عشان الهدف بتاعنا ساعات ما بيبقاش واضح. لو قلت لكم ان في زوجين ركبوا العربية ورايحين مصيف، الزوجة أصرت إنهم يروحوا مثلا مطروح، والزوج أصر إنهم يروحوا الغردقة، العربية هتوصل؟ ليه؟
ده عربية كويسة.

كويسة جدا على فكرة، أحدث عربية. هتوصل؟ لا مش هتوصل. ليه؟ الهدف مش واضح. الهدف مش واضح. نجحنا في حياتنا الزوجية لازم يكون الهدف بتاعنا هدف واضح، أنا بسعى له، أنا بسعى له. عشان كده شباب إحنا كتير لما يبقى الهدف مش واضح إحنا بنخسر كتير قوي أمور في حياتنا. السؤال بقى، هل المسيح هدف في حياتك ولا لا؟ هل الأبدية هدف في حياتك ولا لا؟ كان عندنا أبونا ميخائيل عنده جملة حلوة، يقول الوقت يمضي والأبدية تقترب، فهل أعددت نفسك للأبدية؟ وده واقع، هل أنت بتعد نفسك للأبدية؟ أنت كل يوم بتصلوا أبانا الذي بتقولوا إيه؟ ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. يعني إيه؟ يعني يا رب الملكوت ده اللي إحنا طول الوقت عينينا عليه وبصله، إحنا عايزين نعيشه هنا على الأرض، عايزين نعيشه هنا إيه؟ على الأرض. طول ما هدفك واضح الملكوت أنت هتعيش الملكوت ده على الأرض. ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. إيه الملكوت اللي إحنا أنت بتعد نفسك للأبدية؟ فكل لحظة حب أنت بتقدمها أنت بتعد نفسك للأبدية، كل لحظة غفران، كل لحظة تسامح، كل لحظة أنت بتعمل فيها عمل رحمة أنت بتعد نفسك للأبدية، كأنك عايش الملكوت على الإيه؟ على الأرض. فتروح السماء تلاقي نفسك مش غريب. ليه؟ أنت من الأول الهدف بتاعك واضح وحاطط عينك عليه وما بتحدش عنه. حصل مرة أن رب المجد يسوع في يوحنا 14 قال كده، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون إيه؟ الطريق. فطلع توما قال له يا رب، قال له كده، يا سيد لسنا نعرف أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق. توما كان معاه حق ولا معهوش حق؟ تاني المسيح قال كده، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. فتوما، تعرفين توما، قال له إحنا مش عارف، إحنا مش عارفين أصلا أنت رايح فين، فازاي هنميز الطريق؟ يعني إيه؟ يعني اتنين اتفقوا مثلا انهم هيتقابلوا في محطة الرمل، فبما ان الهدف واضح انا ممكن اروح من اي سكة. واحد يقول لك اروح بالترام، اروح بالقطر، اروح على البحر، يعني واتفر الطريق، لكن عشان الهدف واضح فالطريق سهل هختار اي طريق. طب لو الهدف مش واضح انا معرفش الهدف فين، انا مش هعرف اوصل. عشان كده جه المسيح بقى ورد الرد الجميل، قال انا هو ايه؟ الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا إيه؟ إلا بي. يعني إيه؟ أنا الطريق، مفيش طريق تاني، أنا الطريق اللي بيودي للحياة الأبدية. بس عشان تروح للحياة الأبدية لازم تعد على حاجة اسمها الحق. مين الحق؟ المسيح نفسه، المسيح نفسه. عشان كده المسيح في كل كلامه كان يقول الحق الحق أقول إيه؟ أقول لكم. دي الحقيقة اللي محدش تاني يقدر يقف ويقولها غير المسيح فقط لا غير، له كل المجد، محدش يقدر، لأن هو الوحيد اللي بيملك الحقيقة المطلقة دي. من أخطر الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان إنه يكون بلا هدف، تلاقي الإنسان ده إنسان ضايع، تلاقوه تايه، تلاقوه مفيش تقدم في حياته، تلاقوا بذرة الملكوت اللي المفروض إنها تبقى موجودة جواه مش موجودة. ليه؟ ما الهدف، الهدف مش واضح، الهدف مش واضح. وده من أخطر الأمراض اللي ممكن تصيب. إحنا ممكن نفكر لسنة قدام لكن ما بنفكرش لسنين كتير، ما بنفكرش المستقبلنا الأبدي. ليه؟ الشيطان طول الوقت عايزك تبقى مشغول بالفكرة دي، أنت بكرة عندك إيه؟ بكرة هتعمل إيه؟ إيه المشاوير اللي وراك بكرة؟ بعد سنة هتعمل إيه؟ لكن على اللونج ران أنت الشيطان ماحي دي من دماغك، هو مش عايزك تفكر فيها، مش عايزك تفكر فيه. عشان كده خلاص نفس الإنسان ده أهم شيء الإنسان يفكر فيه. خلاص نفسك، خلاص نفسك، بتفكر في خلاص نفسك ولا لا؟ جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا إيه؟ واحد حاطط ربنا وصورة ربنا قدامه طول الوقت، طول الوقت. فمهما كانت المغريات اللي العالم بيقدمها مش فارق معاه. واحد زي ماكسيموس ودوماديوس أولاد الملوك، دول خلي بالكم أولاد أباطرة العالم القديم. يعني إيه؟ الأباطرة دول كان هم اللي بيحكموا العالم. تخيلوا بقى المجد اللي كان فيه ماكسيموس ودوماديوس، العظمة اللي كانوا فيها، القصور اللي كانوا عايشين فيها،
السلطان اللي كان تحت ايديهم، ومع ذلك

ما كانش عندهم مشكلة انه في يوم من الايام يسكنوا جوه قلاية في البرية مع ابو مقار، ما كانش عندهم مشكلة. ليه؟ الهدف كان واضح، الهدف كان واضح. قديسة زي القديسة إيلاريا اتقدم لها إرسان كتير، بس تعمل ايه؟ ترفض كل ده عشان الهدف ايه؟ هدف واضح. ده السؤال اللي جاي اسأله لكم النهاردة، الهدف واضح ولا لا؟ الهدف واضح ولا لا؟ على فكرة احنا ممكن احنا بنيجي كنيسة وبنحضر الاجتماع، بس ساعات الهدف ما بيبقاش واضح، الهدف ما بيبقاش، بيبقى تايه مننا. انا جاي الكنيسة لأي سبب، انا جاي اشوف صحابي، جاي اغير جو، جاي اقضي وقت، بخرج واتيفر السبب ايه، لكن قليلين اللي هدفهم واضح. انا جاي اتقابل مع المسيح، انا جاي اشوف المسيح، انا هدف المسيح، فبسعى لده طول الوقت في كل هدف مرحلي قريب وعلى كل هدف بعيد. طيب ازاي بقى نحط لينا، ازاي يبقى لينا هدف واضح؟ ده الموضوع بقى، ده الموضوع. كل دي كانت مقدمة، ازاي بقى يبقى لينا هدف واضح؟ هقول لكم خمس حاجات، اللي هيحفظهم هخليه يطلع يسمح واديله 50 جنيه. ماشي، يعملوا ايه ال50 جنيه دلوقتي؟ لا بجد يعني حاجة ساعة، هي الحاجة ساعة مش هتجيب سندوتش ايه؟ فول وفلافل، يا نهار ابيض. طب كويس، شربها حاجة ساعة وروحها البيت، ولو عندك عائلين هتضطر تكمل. هو بكامل حاجة ساعة دلوقتي؟ ب20 بأمانة. ايه ده، هو الواحد مغيب ولا ايه؟ ها 15، انت يا مرفت بتزودي من عندك؟ لا خلينا في ام 15 دي، تجيب لها 3 حاجة ساعة، عندك ولدين انت تدفع بقى 10 جنيه زيادة. فاحفظوا دي اول حاجة، ازاي يبقى ليا احط قدامي هدف واضح وهو المسيح. اول حاجة لازم تتعرف عليه، تتعرف ايه عليه. طب لو جيت قلت لك انت بتحب المسيح هتقول لي اه، طب ايه علامات محبتك للمسيح؟ فاكرين المرأة الخاطية في بيت سمعان الفريسي؟ ها قال له من ساعة ما دخلت بيتك ما لأجل رجلي لم تعطي لم لم لم لم، صح صح. لكن الست دي من ساعة ما دخلت عملت وعملت وعملت، دي علامات الحب. ايه علامات؟ ما تقولش انا بحب المسيح وانت ما عندكش علامات الحب دي. اللي بيحب حد لازم يتعرف عليه، ما تقولش انا بحب ابونا وانت ما تعرفش ابونا وما تعرفوش، ما تعرفتش عليه وما تعرفوش. ما تقولش انا بحب المسيح وانت ما تعرفتش عليه. جت حته زي كده في الفيلم انت ما سمعتهوش، فما تقولش اللي انت بتحبه، انت ما سمعتوش، انت ما قعدتش تحت رجليه، فما تقولش اللي انت بتحبه. القديس اقليمندوس السكندري ليه مقوله حلوه جدا، يقول كده، يقول ليست معرفة بدون إيمان ولا إيمان بدون معرفة. يعني إيه؟ يعني أنا إيماني قوي بالمسيح عشان معرفتي بالمسيح كويسة قوية، لكن ما تجيش تقول أنا عندي إيمان وإنت ما عندكش معرفة، ما تعرفتش عليه، ما قعدتش تحت رجليه، ما اتحدتش بيه، ما كانش فيه عادات خاصة بينك وبينه، فما تقولش أنا أعرفه وإنت ما لكش أي علاقة بيه. عشان كده أغسطينوس يقول المقولة الحلوة دي، يقول خلقتني يا رب لك فلم ولم تطمئن نفوسنا إلا بالحياة معك. اللي بيحب حد يحب يعيش معاه، اللي بيحب حد يحب يعيش معاه، يقعد تحت رجليه. أغسطينوس لما وصل وبقى دي قناعته إن إحنا أرواحنا مش هتطمئن غير بالحياة معاك، لأنه فاهم كويس جدا إن نفخة الحياة اللي ربنا حطها في الإنسان، الإنسان بدون نفخة الحياة دي مش هيعرف يعيش. عشان كده كان غاية محبة الله للبشر إنه يديهم روحه، يحط جواهم روحه. طب ربنا لما حط جواك روحه ده سهل لك السكة بقى، يقول لك يلا تعالى أعرفك عليه. فبتحب حد لازم تتعرف عليه، هدفك المسيح لازم تتعرف عليه. اللي انتوا بتعملوه ده وسيلة إن انتوا تتعرفوا على ربنا، انتوا جايين تحضروا اجتماع تسمعوا كلمة ربنا، فدي وسيلة، وسيلة. بتحضر قداس، وسيلة. بتحضر اجتماع صلاة، بتحضر اجتماع كلمة، درس كتاب، كل دي أمور تعرفك على ربنا أكتر. معناها إن أنت عايز تقعد تحت رجلين ربنا، دي النقطة الأولى، أتعرف عليه. النقطة الأولى إيه؟ لا أسمع، النقطة الأولى إيه؟ أتعرف عليه. النقطة الثانية إنك تكمل توبتك وتحقق رسالتك، تكمل توبتك وتحقق إيه؟ رسالتك. مش أنت تعرفت على المسيح؟ هل هيبقى في علاقة بينك وبين ربنا لو انت ما زلت عايش في الخطية؟ لا.

يبقى أول حاجة تعمل إيه؟ تكمل توبتك، تكمل توبتك. قلبك ده مش هيرتاح غير لما تقعد تحت ايدين ابونا وتقول له يا ابونا انا عملت وعملت وعملت. ساعتها تحس ان كل الهم اللي كان موجود جوه قلبك راح، فبقى الطريق ممهد ان انت تتعرف على ربنا. كملت توبتك ولا لا؟ خلي بالكم العالم طول الوقت هدفه حاجتين، الذات واللذات. الذات والايه؟ الذات دي انا، ذاتي اللي طول الوقت انا بفكر فيها وطول الوقت انا بدور حواليها. دي السنتر بتاع اللي انا عمال الف حوالين الذات دي. الذات دي ياما بعدت ناس عن ربنا، كانت سبب ان الناس دي ما تدخلش السماء. طب والشهوات؟ الذات واللذات. ايه اللذات دي؟ شهوه. شهوه بقى اللي ساعات بتسيطر على الانسان وفكر الانسان، فتخلي الانسان طول الوقت عبد للشهوه دي. كل من يعمل خطيه وايه؟ عبد للخطيه، عبد للخطيه. الشيطان عايزك طول الوقت تفضل في الحته دي. انت عبد ليه؟ انت عبد للخطيه. مش عايزك تقعد وتفكر مع نفسك وتقدم توبه حلوه وتقول له يا رب يلا نبتدي حياه جديده. التوبه بقى ابانا القديسين عرفوا قيمتها، فصارت التوبه عملهم اليوم. يعني ايه؟ بقوا كل يوم يقدموا توبه. ليه؟ عارفين ان التوبه بتفرح قلب ربنا. طب يا رب احنا عايزين نفرحك كل يوم، احنا ما عندناش وقت نضيعه. اتنين رهبان كان الألالي بتاعتهم جنب بعض، يفصلهم سور. ففي يوم من الأيام هم بيتمشوا وقت المغربية كده، فجالهم فكر، قالوا واحد قال للتاني، قال له بقول لك ايه، الألاية بتاعتنا من بره شكلها وحش قوي قوي قوي، ايه رأيك لو جينا ودهناها وبيضناها؟ فالتاني قال له فكرة حلوة، فعلا الحيطان اسودت ومحتاجين ان احنا نعمل ده. خدوا قرار انهم ايه، يجيبوا الحاجة ويقعدوا يبيضوا الآيات بتاعتهم. وهم واقفين على السلم كل واحد بيبيض القلاية بتاعته، فواحد جات له فكرة غريبة جدا، قال له يا ابونا فلان، اللي احنا بنعمله ده صح؟ افرض المسيح جه دلوقتي حالا ولقانا قاعدين بنعمل كده، هيكون مصيرنا ايه؟ فالتاني فهم المغزى اللي ابونا عايز يقوله، راحوا سابوا الحاجة كلها وكل واحد دخل قال له تعمل ايه؟ مش هي دي، انا حسبتها نفاية. ليه؟ من اجل فضل معرفة المسيح. ده كان الهدف اللي بولس عايشه وطول الوقت حطه قدامه، فطول الوقت بيقدم توبة، طول الوقت عايز يفرح قلب ربنا. طب انت عندك رسالة، توبة خلاص مفهومة. طب الرسالة بتاعتك حبيبي، طول ما انت عايش وفي نفس داخل وطالع، انت ليك رسالة ربنا عايزك تحققها في حياتك. ايه الرسالة اللي انت المفروض بتعملها؟ أغسطينوس ليه مقولة حلوة عايزكم تركزوا فيها وتحفظوها، شاطر اللي يحفظها، يقول كده: انظر إلى الحب الذي في داخلك تعرف إلى أي مدينة تتجه. تاني: انظر إلى الحب الذي في داخلك تعرف إلى أي مدينة تتجه. هسألكوا سؤال، قولوا لي إلى أي مدينة أنا بتجه. واحد بيفكر طول الوقت اقتنى كام فضيلة، بطل كام خطية، المدينة اللي هو رايحها إيه؟ السماء. طب واحد تاني بيحب الأرض والفلوس والشهوة والخطية، أي مدينة يتجه؟ هيروح فين؟ هناك يكون البكاء وإيه؟ وصرير الأسنان. عشان كده بص للحب اللي جواك، الرسالة بتاعتك، أنت بتقدم حب للناس ولا لا؟ المسيح لما سألوه إيه أعظم وصايا الكتاب المقدس، قال لهم وصيتين: تحب الرب إلهك من كل إيه؟ قلبك، والثانية مثلها إيه؟ تحب قريبك كنفسك. انتوا دي الرساله بتاعتكم، هل رسالتك واضحه؟ بتحب ربنا من كل قلبك؟ طب التانيه واضحه، بتحب قريبك كنفسك؟ كل انسان بتتعامل معاه بتشوف فيه صوره المسيح. انتوا في ايه ده؟ خير، اللهم اجعله خير. منور يا غالي. انتوا ايه جايين تقولوا عليا ولا ايه؟ قولوا لي. ماشي. لا ومبسوط قوي، الخدام ولا اتحركوا والامهات ولا اتحركوا، ده شغل جبابره. ايوه يا غالي، انا ايه، انا واقف، هو عايز ايه؟ حد يزق له يا جماعه ده ايه. ف توبتك ورسالتك واضحين ولا مش واضحين؟ ايه المحبه اللي مالكه على قلبك عشان تعرف الى اي مدينه انت بتتجه؟ لازم ده يكون تفكيرك، لازم ده يكون ايه، يكون تفكيرك. يبقى اول حاجه اتعرف عليه، تاني حاجه توبتي ورسالتي، تالت حاجه اركب فوق كل صعب. يعني ايه؟ انا هدف

هدفي واضح، هدفي واضح. طب هيجي عدو الخير وانت ماشي كده يحط لك حفرة، يحط لك صخرة، تعمل ايه؟ بأمانة الواد ده عارف الهدف بتاعه، الواد ده شاطر. عدو الخير بيحط لك معطلات طول ما انت ماشي، تعمل ايه؟ اقف عندها؟ هي كده خلصت؟ لا طبعا، لا طبعا. لو فاكرين في قصة زكا، زكا كان عنده هدف واحد، ايه هو؟ طلب ان يرى يسوع، ده هدفه، ده اشتياق قلبه، ده الهدف الواضح. طب يا زكا هتقابلك عقبات كتير قوي قوي وانت ماشي، هتلاقي ناس تقول لك انت حرامي، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت لص، انت كنت بتسرق الفلوس بتاعتنا، انت عشار، مركزك ووضعك ما يسمحلكش ان انت تروح وتصعد فوق الايه؟ فوق الجميزة. ما يصحش يا زكا، ما يصحش. صح، كل دي اسمها ايه؟ معطلات. انا بقول لك يا حبيبي، والمسيح بيقول لك اركب فوق كل صعب، عشان تسمع هذا الصوت المفرح اليوم ينبغي ان امكث فيه في بيتك. ولما المسيح يمكث في بيتك هيحصل ايه؟ خلاص لهذا البيت. اليوم حصل خلاص لاجل هذا البيت. عشان كده حبايب، الشيطان لما يرمي قدامك صعاب كتير، خليك ذكي، قول انا هدف المسيح، مهما كان حجم التجارب والدقات اللي موجودة في حياتي، انا هعدي كل ده، هعدي كل صعب. اركب فوق كل صعب، اركب. حبقوك، الدنيا كانت ضلمة قدام، ضلمة، لكن في الاخر بعد ما سودها، في الاخر، اخر اصحاح ثالث في سفره، قال كده الرب السيد قوتي، قال انه هيديني خف زي خف الايائل ويمشيني فوق مرتفعات. يعني ايه؟ يعني حبيبي لما تقابلك ضيقه ولا صعاب في حياتك، خليك واثق ان المسيح هيديك خف في حياتك. الخف ده يعمل ايه؟ غزال لما كان يتنطط على الصخور ينزل ثابت، ليه؟ الخف، ربنا مديله الخف ده، هو يعرف يتاقلم مع الصخور دي. انت قد تكون ما بتعرفش، لكن مين قادر ويعرف؟ المسيح. فاطلب المسيح، قول له يا رب مش قادر، الصعاب كتير، التجارب كتير، الدقات كتير، نفسي يا رب انت تكون هدفي اللي طول الوقت بسعى له، مش قادر. فتلاقي ربنا مديك ايه؟ خف الغزلان ده، اللي يقدر يمشيك فوق كل مرتفع، كل تجربة موجودة في حياتك. يبقى اول حاجة تعرف عليه، تاني حاجة توبتك ورسالتك، تالت حاجة امشي فوق كل صعاب، رابع حاجة اترك. اترك يعني ايه؟ في سبيل الهدف الواضح اللي قدامك ده، في حاجات كتير انت مضطر تستغنى عنها. عشان كده لما قلت لكم هو بولس خسر ايه، كل الامور اللي انت قلته من وجهة نظركم انها خسارة، كانت عند بولس مش خسارة. ليه؟ هو فاهم انه بيترك بارادته الكاملة، بيترك لاجل هدف واحد، فضل معرفة يسوع المسيح ربي. طب انت حبيبي في حياتك ايه اللي بتسيبه؟ ايه اللي بتسيبه؟ بتسيب ايه ربنا؟ ما تعملوش زي بطرس يقول ها نحن قد تركنا كل شيء. طبعا يا بطرس، هو انت حيلتك ايه عشان تسيبه اصلا؟ شبكه ومركبه تعبانه، ومع ذلك المسيح عوضه، قال ما حدش يسيب حاجه الا وياخذ 100 ضعف في هذا الزمان وفي الظهر الاتي ايه؟ حياه ابديه. يعني حبيبي انت، ما حدش، انا اسف باللغه البلدي كده، ما حدش بيجب على ربنا، ربنا ما بيباتش مديون. اللي بيسيب حاجه بياخده قدامها ايه؟ 100 ضعف في الظهر الاتي، حياه ابديه. هو في اعظم من كده؟ اترك خطيه محبوبه موجوده جوه في قلبك، اتركها. شهوه، اتركها. علاقه مش كويسه، اتركها. موبايل ممكن يضيعك ويضيع وقتك ويضيع حياتك، اترك، اترك. هو المسيح لما ترك كل المجد بتاعه ده، كان عشان خاطر مين؟ عشان خاطرك. فيستاهل بقى ان انت تترك ولا ما يستاهلش؟ زكى لما المسيح دخل بيته قال نصف اموالي اعطيها للمساكين، ده ترك. قال وان كنت قد وشيت باحد ارد له ايه؟ دي كانت اقصى عقوبه في العهد القديم، 4 اضعاف دي اقصى عقوبه. فهو قبل على نفسه اقصى عقوبه. ليه؟ خلاص انا من ساعه ما شفت المسيح وقعدت معاه وسمعت كلامه وحسيت بايديه الحنينة اللي موجودة طول الوقت في حياتي، ما بقاش فارق معايا اي حاجة، ما بقاش فارق. طب كل الفلوس دي هتروح منك يا زكي؟ ولا فارق، ولا فارق. فما تجيش انت عشان هتترك
شهوة جوه قلبك ولا

علاقة مش كويسة، ولا شتات مش كويسة، ولا ولا ولا، تقول أنا تركت. لا يا حبيبي، أنت ما عملتش حاجة، ومع ذلك أنت مطالب أن أنت إيه؟ أن أنت تترك. بتترك ولا لا؟ في ترك في حياتك ولا لا؟ خلي بالكوا الترك ده كان مبدأ رهباني ماشي عليه كل أبائنا الرهبان. أنبى أنطونيوس قبل ما يروح الدير يعمل إيه؟ يبيع كل ما له، كل ما له، كل حاجة تملك على قلبك يا حبيبي أنت لازم تسيبها، لازم تتركها من أجل فضل معرفة إيه؟ وده اللي كان بولس حطه هدف قدام، ولا فارق معايا أي حاجة، لا سلطان ولا جاه ولا فلوس ولا تعليم ولا ثقافة ولا مركز ولا أي أمر من الأمور دي. يقول أحسبها كلها نفاية. نفاية نفاية حياتك دي كلها أنت اختصرتها في أنها زبالة هتترمى، ولا فارق معايا. ليه؟ عشان في هدف تاني أسمى وأقوى وأعظم، ده اللي طول الوقت حطه قدامي، المسيح. المسيح يبقى أول حاجة تعرف عليه. تاني حاجة إيه؟ ده أنا هوقف ناس، أنا هوقف ناس. أول حاجة أتعرف عليه، تاني حاجة تبت ورسالت، تالت حاجة أركب فوق كل صعب، رابع حاجة أترك، خامس حاجة إيه ده أنت جبت حاجة زيادة ولا إيه؟ طب خامس حاجة حبيبي، في حاجة اسمها السبل القديمة. حاجة اسمها إيه؟ السبل القديمة. إيه السبل القديمة؟ في أرمية 6:16 يقول كده، يقول سبل طرق، طرق القديمة. أنت يا ابني جاي في الآخر وتفوق علينا يا ابني، يا ابني احنا تعبانين يا ابني شاي. طب صادق صادق، السبل القديمة في أرمية 6 قال ركزوا في الكلام، قال كده، قال هكذا قال الرب، قفوا على الطرق وانظروا. حضرتك وانت ماشي رايح هدفك واضح، جيت انت خلاص هدفك المسيح، صح؟ هدفك المسيح، انا هدفي واضح. فجيت عند سكة ولقيت السكة دي فيها مفترق طرق، تمشي في انه طريق؟ ما الهدف واضح، في اي طريق يوصل؟ اصلي اصلي. طب نشوف ارميا قال ايه. ده ربنا قال هكذا قال الرب، قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة. هتسأل تقول ايه؟ اسأل قول كده، اين هو الطريق الصالح؟ فين هو الطريق الايه؟ صالح. ليه بتسأل على الطريق ده؟ لان الطريق ده انت اللي هتمشي فيه. فقالوا كده، اين هو الطريق الصالح؟ وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفسكم. فتجدوا ايه؟ طب ما دي حاجة عظيمة جدا، انا هسأل على الطرق، هروح لابونا مينا، اقول له ابونا مينا بما انك تعرف السبل القديمة لو سمحت قدسك قول لي على طريق امشي فيه. فابونا هيقول لك طريق الصلاة مثلا، طريق عمل الرحمة، طريق المحبة، طريق الاتضاع، كلها ايه؟ طرق. وابونا عشان مختبر مختبر، فلما يقول لك طريق قول له امين يا ابونا. ليه؟ ما اصل الطريق ده يا ابني في غيرك جربه ووجد راحة لنفسه، وجد راحة لنفسه، فتجدوا راحة لنفوسكم. عارفين الناس ردوا وقالوا ايه؟ قالوا لا نسير فيه. قالوا ايه؟ لا نسير. يعني ايه؟ يعني الهدف واضح والطريق واضح، ولما رحنا نسأل عن السبل القديمة الآباء بتوعنا قالوا لنا دي طرق كتير قوي قوي، بس جت ناس قالت لك لا انا مش عايز امشي في الطرق دي يا ابني، ده هتجد راحة لنفسك. خلي بالكو احنا اوقات كتير بنعمل زي الغني الغبي. الغني الغبي حد فاكر طرب اربع حاجات ايه هم؟ كلي واشربي وافرحي وايه؟ فاكرين الغني الغبي لما ربنا قطر في الخير بتاعه فقال لك ايه؟ اقوم واهدم مخازني وابني اعظم منه، وابتدي اقول لنفسي ايه بقى؟ كلي، احنا كل يوم هناكل ايه النهاردة؟ واحنا على الغدا هنتغدى ايه بكرة؟ ده السؤال القاتل قاتل. انا حرمت المدام في البيت يسألهولي، مش مشكلة مش عايز اكل بكرة، بتكلم جد، قاتل. طول الوقت احنا بنفكر هناكل ايه، هنفطر ايه، هنتعشى ايه، هنتغدى، هنشرب ايه. قال كلي واشربي، يبقى تاني حاجة ايه؟ اكل وشرب، اكل وشرب، وافرحي واستريح. كلنا بندور على الفرح، بس انت مشكلتك انت بتدور على الفرح بعيد عن ربنا حبيبي، ومفيش فرح بعيد عن ربنا، لانه غالبا هيبقى فرح وقت يضيع بضياع السبب. يعني حضرتك فجأة زي ما قلت لك كده لقيت 100,000 جنيه اللي انتوا اتبطرت عليهم دول، فقلت هنروح نتفسح زي ما تصوني قالت،
فانت انبسطت.

0: ما هي الفلوس بساطتها. طب ضاعوا 100,000 جنيه والفسحة خلصت، فين الفرح؟ الفرح الحقيقي تلاقوه في المسيح، في المسيح اللي قال افرحوا في الرب كل حين وقل ايضا افرحوا، وقال كده لا تكن الا فرحا. يعني انا مش عايزك غير فرحان. طب انت هتفرح ازاي؟ في المسيح فقط لا غير. واخر حاجه قال لها استريحي بقى. الانسان لما يفرح هو بيدور على الراحه، احنا نعمل فلوس عشان خاطر ندور ايه؟ على الراحه. لا هتفرق معانا فواتير ولا اي حاجه، احنا طول الوقت بندور على ايه؟ خلاص معانا اللي يامن. صح؟ مش ده تفكير الناس كتير؟ ده تفكير ناس كتير، مش هو ده برضه. فجاله صوت قال له يا غبي اليوم تؤخذ نفسك منك، هذه التي اعددتها لمن ايه؟ تكون. ده هدف مش واضح، دي اهداف مش واضحه، ناكل ايه ونشرب ايه؟ لا حبيبي، خلي هدفك المسيح، وطول ما المسيح هدفك انت هتلاقي الاكل والشرب، هذه كلها تزاد لكم، يعني هديها لكم وبزياده. هديها لكم وبايه؟ وبزياده. بزياده. لكن اطلبوا اولا ايه؟ ملكوت الله، اطلبوا المسيح اولا، ده لازم يكون الهدف بتاعك. حبيبي روح اسال عن السبل القديمه، تسال عليها مين؟ اب اعترافك، حد من المرشدين الروحيين. انا افرح قوي لما اروح دير والاقي ناس رايحه تقعد في خلوه وتقابل راهب روحاني يقعدوا يتكلموا معاه. ليه؟ ده واحد بيدور على خلاص نفسه، واحد بيدور على المسيح، ففاهم كويس هو بيعمل ايه. فراح سأل عن السبل القديم. لما تقعد مع اب اعترافك ولا المرشد بتاعك يقول لك يا حبيبي خلي بالك الطريق اللي انت ماشي فيه ده كله شر. حبيبي اعمل ستوب، اقف اقف، قول له يا ابونا ما لمش ازاي. عشان كده قال ايه؟ قفوا على الطرق القديمه واعملوا ايه؟ واسالوا. اقف، اول حاجه تعملها تقف، اقف عن كل شر وكل خطيه وكل محبه للخطيه موجوده جوه قلبك. اقف، خد هذا القرار. الابن الضال عمل هذا، وقف، عمل كده في الاستوب، وقف وعمل ايه؟ قال كده اقوم واذهب بقى. دي الخطوه الثانيه، دي الخطوه الثانيه. في طريق انت لازم تمشيه، وفي اب مستنيك، هو طول الوقت فاتح احضانه ليك. في الوقت اللي تاخد فيه قرار انك تروح تترمي في حضنه تلاقي احضانه مفتوح. عشان كده لما بنتقابل مع ناس كتير المسيح مش هدف في حياتهم، صدقوني مهما كان حجم الغنى اللي موجود في حياتهم، ومهما كان حجم الانبهار بتاعكم بالناس دي، تلاقوا جوه فضا رهيب، فضا رهيب. ليه؟ باطل الاباطيل كله باطل وقبض. ليه؟ اكتشفوا الناس دي في الاخر دول ماسكين الهوى، مش ماسكين حقيقه ماديه يقدروا يشتغلوا عليها، هوى في ايديهم، هوى. انت لازم تسال عن السبل القديمه، اسال عن السبل القديمه، اقعد مع المرشد بتاعك قول له اوصل للمسيح ازاي، وتابعه وتابعه، واقعد معاه كتير، اقعد مع اب اعترافك كتير، اخضع تحت ايديه، اسمع التحليل منه كتير، قول له ابونا ارشدني. كل ده لو انت عملته الهدف بتاعك هيبقى ايه؟ واضح، المسيح. يلا الهدف ازاي يبقى واضح؟ خمس حاجات. لا مش هنسمع، انا عايز ناس تطلع تقول. يلا ميرفا تقول 50 جنيه. انا هوزع كام؟ استنى اما نشوف الفلوس. ما حسب. بص لما اضرب ايدي كده وما الاقيش فلوس يبقى غلط. قول يا ميرفا. هتعرف عليه؟ التوبه ورساله، الترك، السبل القديمه، فاضلك واحده. اركب فوق قلت تعالى يا ميرفا 50 جنيه. ميرفا اصل زبونه قديمه في قصة الخريجين في الكلية الإكليريكية، ميرفت من الناس الشهر الشاطرة المجتهدة. معايا تاني، ها مين هيقول؟ حد من الرجالة الغلابة يا عيني اللي تصوني انت مش أخدت 50؟ يا بنت ما تسيبي فرصة للناس. ها قول يا تسون. أتعرف عليه؟ التوبة والرسالة، أركب فوق كل صعب، أسأل عن السبل القديمة، الترك. انت بتنصبي في 10 جنيه يا ماما في واحد قالت. طيب يلا كل مره وانتم طيبين، ولالهنا كل مجد واكرام من الان والى الابد امين.
1: ابونا هيحاسبني بره على الفرق ده صح؟ قلت لك دفعت بدبل دبل، يقول لي ده يعني قلت لك دفعت 200 هدفع 400 كده، وانا قاعد عمال اعد يعني. بالراحه يا ابونا شويه، ابونا تعيش يا ابونا محبتك ووضوح الهدف. الحقيقة زي ما أبونا قال كده في الأول

الوقت بقى له سنه وسنتين الواحد خجل لما حدش قال الاجابه ان احنا كنا حاطين اهداف يعني. لكن وضوح الهدف من الاول يوصلنا ويعدي بينا مشاكل كتير قوي احنا بنتعرض لها. تعيش ابي محبتك، تعيش ابونا، وربنا يعوض قدسك. تعيش ابونا كرولوس ودايما تباركنا وتفرحنا. تعيش ابي. النهارده في اسرتين اول مره يجوا، مايكل رسمي وميرنا. مايكل وميرنا، مايكل ميرنا، هو ما جاش، المره الجايه يجي بقى. جه مكاري، مكاري، مكاري رسمي، مكاري، مكاري، دكتور مكاري ده من شباب، ده من خدام الكنيسه هنا، عواميد الكنيسه، سلم عليك. بس هو جه المره اللي فاتت على فكره، صح؟ قعد دقيقتين ومشي، صح؟ جاله كشف ولا ايه؟ احنا متراقبين، كل حاجه متراقبه هنا، نشكر ربنا الحمد لله. هو دكتور رمض، مش بنعمله دعايه بس هو يعني بشوي جمال وايفرين وهبه، بشوي جمال وايفرين وهبه، بلاش بشوي ممكن يطلع غلط. ايفرين طيب، بشوي طيب خلاص، برضو الشاب بتاعنا الحلوين. تعيش يا المره الجايه عندنا نشوفكم على طول. المره الجايه باذن ربنا عندنا مجموعات عمل، احنا بنحب الستايل دوت كذا مره. الناس بتحب في الاوض فوق نقعد كده، ويبقى كل اوضه فيها بارتيشن، وهتتعمل دراسه كده معينه، وكله ميزتها ان فيها مشاركه. ده من المعسكر اللي طلعناه كان في حاجه اسمها فضفضه، فمره جايه هنفضفضه تتحط في الدراسه بتاعتنا، ونشوف عايزين نوصل ايه رساله للرجال والنساء، ولا يبقى ميكسات كده كويسه يعني. فده المره الجايه شهر 7. زي ما نبهنا في الاول وزارسي ينبه ان احنا في مشروع لبراعم حديث الزواج لاحياء تراث كنسي. ففي كتاب الشريط اللي انتوا عارفينه كلنا تربينا عليه، احكي يا تاريخ، فالولاد هيشتغلوا عليه في براعم الفتره الصيف كلها، ويعملوا لنا حفله كبيره على عيد النيروز بشريط احكي يا تاريخ مع كورال الكنيسه، هو اللي هيشرف عليه تسوني ايمان والمجموعه كلها. دي حاجه. فطبعا بس لازم اشتراط الحضور، في اشتراطات معينه، ان يكون الاهل حاضرين الاجتماع مش عند فتح الله يعني، تمام؟ يعني مش يجيبوا يرموا العيال يروحوا فتح الله ويشوفوا العروض وبعدين ياخدوا العيال، لا ده مش تسليم اهالي، ده كده ايه، بيسلمونا احنا. تاني حاجه، احنا شهر 7 عندنا يوم 3/7 في موضوع اسمه الموسيقى القبطيه، هيدونا دكتور عماد جرجس. ده اول من انشا قلب داوود، وهو في كونسرفاتوار مدرس هناك صوت، فيدينا الموسيقى القبطيه. وعشرة سبعة كورال الكنيسه عامل حفله، حابب يحضروا لها تراتيل، مجموعه حفله جميله خالص عن هنصلي فيها عن عيد الرسل. فاحنا فكرنا ان شهر 7 كله يبقى شهر تسبيح، بالمره بقى نكمله تسبيح كله. ف17/7 هنتكلم برضو عن حاجه في التسبيح، واخر 7 هنعمل تسبيحه عربي هنا كامله مع الفريق اللي ورا بتاع العربي، التسبيح العربي دوت، تمام؟ اتفضلوا نصلي.

إلهنا مخلصا صالح يا رب، يا من كنت يا ربي من اول سقوط ادم وحواء حطيت الهدف يا رب ان انت تيجي تخلص البشريه. قعدت تعد الزمن ومر يا ربي بشريه يا ربي كتيره قوي يا ربي، وكل فرد وكل نبي وكل واحد ليه اخطائه، كل حدث يا ربي بيحصل في العهد القديم، لكن ربي كان هدفك هو خلاص البشريه. فترفضت الشر، اديت الوصايا، عملت خيمه الاجتماع، اعطيت

الذبائح، اعطيت يا ربي الاسباط، اديت يا ربي بناء اسوار، اديت يا ربي انتصار على اعداء، انكسارات وقيامات في اشخاص كتير في العهد القديم، ولكن كان يا ربي عينك مثبتة واعلان لخلاص البشرية كلها. اجعلنا يا رب لا نهمل خلاصا هذا مقداره، وده يا رب قوة الكرازة اللي كرز بيها الرسل في العالم كله، واحنا بنشترك معاهم النهاردة يا ربي ونصوم علشان يا ربي يبقى عندنا هذه القوة، ناخد من اجدادنا هذه القوة، ويكون هدفنا واضح بمجدك، اظهار مجدك للناس كلها، اظهار مجدك يا ربي، ومجدك مش بس يا ربي كلام، ولكن بحياتنا وبافعالنا وبمحبتنا وباحتوائنا ويا ربي بتوبتنا، بكل ربي ما تريد ان تفعل فينا، نسلمك نفسنا علشان يا ربي تشتغل بينا زي ما انت عاوز. بارك على هذا الاجتماع، بارك على كل أسرة يا ربي، بارك على كل أسرة ما جاتش النهاردة، كل بيت فيه مشكلة كن في وسطهم، اعطيهم سلام وفرح. شفعت جميع مصاف قديسيك، اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. محبة الله الآب، نعمة الابن وحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس تكن مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. مرة جاية ان شاء الله الزعماد عامل اغابي علشان صيام الرسل. تعيشوا.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

0: Kyrie eflogison, ektokata lokan ageiu, evangeliu, to anarnosu. Tinu banib, eknaka begbog, evolchen oherin kata begsazi, je afnavin genaval, erebek nohem, vi etak septot, embeemso en nila ustiru. U oini evechor, evolenteha nesnos, nem u oo en te beklaos, besrail. Bi ofa bin noti be sa ene enteni ene tiru amin.
1: من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوس الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يدغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان،

حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار، بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، اعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة، اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عواد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين احسنوا الينا والى اخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك واكراما لاسمك القدوس، باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم.
اذكر يا رب الأيتام والأسرى

أرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح التاسع. ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ألستم أنتم عملي في الرب؟ إن كنت لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول، لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني. ألعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا؟ أم أنا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان أن لا نشتغل؟ من تجند قط بنفقة نفسه؟ ومن يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل؟ أو من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل؟ ألعلي أتكلم بهذا كإنسان؟ أم ليس الناموس أيضا يقول هذا؟ فإنه مكتوب في ناموس موسى: لا تكم ثورا دارسا. ألعل الله تهمه الثيران؟ أم يقول مطلقا من أجلنا؟ إنه من أجلنا مكتوب، لأنه ينبغي للحراث أن يحرث على رجاء، وللدارس على الرجاء أن يكون شريكا في رجائه. إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات، أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات؟ إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم، أفلسنا نحن بالأولى؟ لكننا لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون؟ الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح؟ هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا، لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري، لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي. فويل لي إن كنت لا أبشر، فإنه إن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر، ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة، فما هو أجري؟ إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة، حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل. فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا لكي تنال. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا.
الأصحاح العاشر. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحاب، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يصر الله، لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ولا نزني كما زنى أناس منهم، فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. أقول كم

ما للحكماء، احكموا انتم فيما اقول. كأس البركة التي نباركها، اليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره، اليس هو شركة جسد المسيح؟ فاننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لاننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. انظروا اسرائيل حسب الجسد، أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ فماذا أقول؟ أإن الوثن شيء، أو إن ما ذبح للوثن شيء؟ بل إنما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله. فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين. لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين. لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. أم نغير الرب؟ ألعلنا أقوى منه؟ كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء تبني. لا يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للآخر. كل ما يباع في الملحمة كلوه، غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير، لأن للرب الأرض وملأها. وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا، فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين من أجل الضمير. ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح لوثن، فلا تأكلوا من أجل ذاك الذي أعلمكم والضمير، لأن للرب الأرض وملأها. أقول الضمير ليس ضميرك أنت، بل ضمير الآخر، لأنه لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر؟ فإن كنت أنا أتناول بشكر، فلماذا يفترى علي لأجل ما أشكر عليه؟ فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا، فافعلوا كل شيء لمجد الله. كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله، كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء، غير طالبا ما يوافق نفسي، بل الكثيرين لكي يخلصوا. كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. الأصحاح 11. فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء، وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. كل رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه، وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها، لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه. إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه، لكونه صورة الله ومجده، وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة، بل المرأة من الرجل. ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة، بل المرأة من أجل الرجل. لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة، غير أن الرجل ليس من دون المرأة، ولا المرأة من دون الرجل في الرب. لأنه كما أن المرأة هي من الرجل، هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. احكموا في أنفسكم.
هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطاة؟ أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له، وأما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد لها، لأن الشعر قد أعطي لها عوض برقة. ولكن إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله. ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأرض، لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات وأصدق بعض التصديق، لأنه لا بد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم، لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسره وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. إذن يا إخوتي حين تجتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعضا، إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونة، وأما الأمور الباقية فعندما أجيء أرتبها.

بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. يسر شركة بافلي فون أن تقدم جوهرة العطاء ذو اللحية البيضاء، عن قصة حياة القديس العظيم الأنبا نيكولاوس الشهيد.

0: كتير بسانتا كلوز أو بابا نويل.
1: مالك بس زعلانة ليه؟ طب شوية لبن كمان، دول ما يكفوش نص كوباية عشان خاطري. أنا عارفة أن العشرة مش هتهون عليك. يا سلام عليكي، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. صحيح أصيلة وتستهلي وزنك دهب، وليكي علي يا ستي هزودلك البرسيم النهاردة. ودلوقتي عن إذنك بقى عشان ألحق أحضر الفطار للوكيوس. لوكيوس، لوكيوس، أنت فين؟
2: أنا هنا يا بيرتا، هروح فين يعني؟
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: اتفضل كوباية اللبن بتاعتك.
2: مش عارف من غير البقرة دي كنا هنعمل ايه، اكيد كنا متنا من الجوع.
1: ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لوكيوس؟ ربك ما بينساش حد، احمد ربنا ان عندنا بقرة بتوكلنا وتشربنا، في غيرنا كتير مش طايلين النعمة دي. اشرب اللبن واشكر ربنا.
2: اشكرك يا رب.
1: هو في ايه بس النهاردة؟ مالك يا لوكيوس؟
2: ابدا يا بيرتا.
1: انت تعبان؟
2: اكيد يا بيرتا، اي حد في وضعي لازم يبقى تعبان. يا زمن، صحيح مالكش امان. فين فين ايام زمان لما كنت اشهر نجار في القسطنطينية كلها؟ كانت الناس بتجيلي من كل حتة في اسيا عشان اعمل لهم عفشهم. كانت الناس كلها بتقولي ايدك يا لوكيوس لازم تتلف في حرير. يجوا يشوفوا ايديا وهي بترتعش وما تستاهلش تتلف حتى في خيش.
1: هي دي الحياة يا لوكيوس، زي الكتاب المقدس ما بيقول، دور يمضي ودور يجيء.
2: عندك حق، واللي زينا هما الدور اللي بيمضي.
1: سيبك كده من الهم اللي مليك وقولي هتعمل ايه الاسبوع اللي جاي. اوعى تكون نسيت.
2: انسى ازاي يا بيرتا، ده عيد القديس نيقولاوس.
1: كويس انك لسه فاكر.
2: ما هو ده اللي حازز في قلبي. كل سنه كان بيبقى معايا فلوس عشان نحتفل بيه، لكن من ساعه ما بطلت شغل وانا ما بقاش معايا اي مال، وانا مش عارف هنحتفل بيه السنة دي ازاي.
1: لازم تتصرف.
2: منين بس يا بيرتا، منين؟ ما خلاص ما بقاش حالتنا غير الهدوم اللي علينا.
1: لا عندنا.
2: قصدك؟
1: ايوة يا لوكيوس، احنا خلاص ما فضلناش ايام كتيرة على الارض، وربنا ما سمحش ان يكون لنا اولاد، يبقى نبيعها عشان نرضي ربنا في آخر أيامنا وما نزعلش مننا شفيعنا القديس العظيم نيقولاوس.
2: أيوة يا بيرتا، بس
1: ولا بس ولا حاجة. يلا قوم خد البقرة وبيعها، وبتمنها نشتري كل لوازم العيد.
2: عندك حق، أنا هروح السوق أبيع البقرة، وحتى لو كانت دي آخر حاجة نملكها هبيعها، مش هتغلى على القديس نيقولاوس. امشي بقى، ما تتعبينيش معاكي، انا ما بقاش عندي صحة عشان اجرك. يلا يلا امشي. مال واقفة ليه؟ اهو خلاص قربنا نوصل السوق.
3: رايح فين يا راجل يا طيب؟
2: انا رايح السوق هبيع البقرة بتاعتي.
3: وعاوز تبيعها بكام؟
2: صدقني هي تساوي أكتر من 8 ليرات ذهب، لكن أنا حقبل أي سعر يجيلي فيها.
3: ياه، باين عليك محتاج المال ده قوي.
2: أصل عيد القديس نيقولاوس الأسبوع اللي جاي، وأنا أصلي متعود أحتفل بالعيد بتاعه.
3: وهتبيع البقرة دي؟

0: علشان تحتفل بعيد؟
1: ما اصلا انا ما عنديش غيرها.
0: باين عليك بتحب القديس نيقولاوس قوي.
1: ده شفيعي انا وزوجتي. عن اذنك اصلا انا كده هتاخر عن السوق.
0: اسمع، انا هشتري منك البقرة.
1: صحيح يا سيدي. أيوة. صحيح.
0: ايوه، بس مش هدفع اكتر من 6 ليرة، ايه رأيك؟
1: 6 بس؟ دي تستاهل اكتر من 8 ليرة يا سيدي.
0: 6 ليرات دهب؟ ها قلت ايه؟
1: انا قلت اني حقبل اي سعر يجيلي فيها.
0: يعني موافق؟
1: موافق يا سيدي موافق. خد اتفضل البقرة هي.
0: وتفضل فلوسك.
1: خد بالك منها يا سيدي، ده لولا الظروف ما كنتش فرطت فيها ابدا.
0: ما تخافش عليها، اعتبرها ما فرقتكش ولا فرقت الحظيرة بتاعتك.
1: الوداع. اوعي اوعي تفتكر اني فرطت فيكي بسهولة. ابدا، انت عارفة بقى غلاوة القديس نيقولاوس عندي انا وبرت مراتي. مع السلامة. مع السلامة. اشكرك يا سيدي.
0: انا اللي بشكرك يا لوكيوس، عن اذنك.
1: اتفضل. 6 ليرة ذهب. كده ممكن اشتري لوازم العيد. لكن هو عرف اسمي منين؟
2: ايه يا عم لوكيوس، سلامة عقلك، بقالي ربع ساعة شايفك واقف بتكلم نفسك.
1: بكلم نفسي؟
2: ايوه.
1: ازاي؟ انا كنت بكلم السيد اللي كان واقف معايا.
2: سيد مين؟
1: السيد اللي كان واقف معايا، ابو دقن بيضة وطويلة، ده حتى اشترى مني البقر اللي حلتي واداني تمنها اهو.
2: وكمان اشترى منك البقرة. خسارتك في الجنان يا لوكيوس.
1: انا مش مجنون، اسمع بس.
2: يا عم انت، انا مش فاضل شغل المجانين ده. ارجع بيتك احسن ونام لك 2 ساعة ولا 3، يمكن تتحسن. البعل البقرة قال.
1: ازاي ازاي ما شافوش؟ ده اخد مني البقرة. وبعدين هو عرف اسمي منين اصلا؟ والليرات الستة دول منين؟
3: معقولة يكون لوكيوس لحق يبيع البقرة بالسرعة دي؟
4: حاضر حاضر يا لوكيوس.
0: ازيك يا ست برتا؟
3: اهلا.
0: انت مش عارفاني؟
3: لا مش واخده بالي يا سيدي.
0: انا صديق قديم لجوزك.
3: صديق قديم؟ بس انا مش فاكرة اني شفتك قبل كده. على العموم اتفضل، هو وصل لحد السوق وزمانه جاي
0: علشان يبيع البقرة، مش كده؟
3: ايوه ده صحيح، بس حضرتك عرفت منين؟
0: ما انا قابلته في السوق وقال اني ارجع لك البقرة دي، انا ربطها جنب البيت، روحي دخليها الحظيرة بقى.
3: قال لك كده؟
0: الحقي البقرة قبل ما يجي حد يفك الحبل وياخدها، ربنا يبارككم.
3: اشكرك يا سيدي. يا خبر، ده انا نسيت اسال عن اسمه. يا سيدي، يا ده مشي بقى كده يا لوكيوس، ترجع البقره من غير ما تبيعها بس لما تجي.
1: اهدي اهدي بس يا بيرتا، اهدي.
3: ازاي تكذب علي؟ ازاي تستخسر تمن البقره في القديس نيقولاوس؟
1: برتا انا مش فاهم حاجة. برتا انا بعت البقرة.
3: وكمان بتكدب عليا يا لوكيوس؟ انا مقدرش اعيش مع راجل كداب تحت سقف بيت واحد. خلي البقرة بقى تنفعك، انا سايبة البيت وماشية، ومش هتشوف وشي تاني لحد ما موت.
1: اسمعيني يا برتا اسمعيني.
3: اسمع ايه بس؟
1: انا فعلا بعت البقرة.
3: متقعدش تكدب مرة تانية.
1: اهو خدي اتفضلي، 6 ليرات ذهب تمن البقرة.
3: مستحيل، جبت الليرات دي منين يا لوكيوس؟
1: بقى لي ساعة بحاول أفهمك إني بعت البقرة وإنت مش عاوزة تسمعيني.
3: البقرة في الحظيرة يا لوكيوس.
1: بتقولي إيه؟
3: اعمل نفسك مش عارف.
1: رجعت ازاي يا بيرتا؟
3: انت بتهزر؟ مش انت بعت واحد بالبقرة لحد البيت وقال انه صديق قديم؟
1: انا ما بعتش حد بالبقرة، بقولك بعتها بعتها يا بيرتا بعتها.
3: امال مين اللي وصل البقرة للبيت وقال انه صديقك؟
1: اوصفيلي الراجل ده.
3: هو وشه منور كده بنعمة ربنا، وعنده دقن بيضة طويلة.
1: ده نفس السيد اللي بعتله البقرة.
3: وإيه اللي خلاه يعمل كده؟
1: مش بس كده، ده واحد عدى عليا وقال إني كنت بكلم الهوى.
3: يعني اللي عدى عليك ما شافش الراجل ده؟
1: أبدا أبدا. وبعدين السيد ده عرف اسمي من غير ما أقوله عليه.
3: وعارف اسمي أنا كمان؟ بس أنا قلت إنه صديقك وأكيد عارف اسمي.
1: بيرتا، الكلام ده ملوش غير تفسير واحد.
3: صحيح، ملوش غير تفسير واحد.
1: أنا بعت البقرة للقديس نيقولاوس.
3: بس ما تقولش إنك بعت البقرة.
1: المهم هنعمل إيه بالست ليرات الذهب دول؟
3: هنحتفل بعيد القديس نيقولاوس طبعا.
1: اسمعي، انا بفكر اننا نحتفل السنه دي بشكل مختلف عن اي سنه.
3: بشكل مختلف ازاي يعني؟
1: هنقلد القديس نيقولاوس.
5: روح انت تقدر تعمل حاجة اصلا.
6: اوريك خد.
5: انا بقى اللي اوريك. خد انت.
6: ده بكتب. اديله. اديله.
7: بس يا ولد ايه اللي بتعملوه ده؟ عيب كده يا ولاد، عيب.
5: هو اللي ابتدى الاول.
6: هو الاخر الرصاص بتاعي.
7: هي دي المحبة اللي كنا بنتكلم عليها الاسبوع اللي فات؟ انتوا كده ما تستحقوش المكافأة اللي ربنا بعتها لكم النهاردة.
6: مكافأة ايه؟ ربنا بعتنا ايه؟ احنا اسفين.
7: الاول انتوا الاثنين لازم تتأسفوا لبعض.
8: انا اسف.
9: انا ليش؟
7: ايوه كده، الاولاد الحلوين لازم يحبوا بعض. بابا يسوع قال ايه؟
10: احبوا بعضكم بعضا.
7: شاطرين. ودلوقتي غمضوا عينيكم، اوعوا حد يفتح عينه.
6: حاضر،
11: هغمض عيني اهو.
6: يلا ورينا المفاجأة.
7: دقيقة واحدة وهجيب المفاجأة معايا. اتفضل يا سيد لوكيوس. انا مش عارفه اشكرك ازاي على كل الهدايا اللي جبتها للاولاد في الملجا.
3: اشكري القديس نيقولاوس.
7: القديس نيقولاوس؟
1: ايه، مش عارفاه
7: بصراحه، عمري ما سمعت عنه.
3: معقوله تبقي شغاله في ملجا مع الاطفال اليتامى ومش عارفه حكايه القديس نيقولاوس شفيع الاطفال؟
7: الأطفال مستنيين هدايا يا سيد لوكيوس، وبالمرة لو عندك وقت احكي لنا حكاية القديس نيقولاوس.
1: بس كده؟ حاضر.
7: اتفضل قدم لهم الهدايا بنفسك. اتفضل يا ست بيرتا. ودلوقتي كل واحد أخد هديته وانبسط؟
6: أيوة، معايا لعبة جميلة.
11: لا، لعبتي أنا اللي أحسن.
7: طب يلا بقى اشكروا السيد لوكيوس.
9: احنا متشكرين يا سيد لوكيوس.
6: انت طيب قوي،
11: ربنا يخليك لينا.
1: اشكروا ربنا واشكروا القديس نيقولاوس لان عيده النهاردة، وهو اللي بعت المال اللي اشترت لكم به الهدايا الحلوة دي.
7: طب ايه رأيكم، تحبوا تسمعوا قصة القديس نيقولاوس من السيد لوكيوس؟
9: ايوة، احنا عايزين نسمع القصة.
6: احكي بقى.
1: كان زمان في مدينة اسمها بيترا في جنوب اسيا الصغرى راجل غني قوي اسمه ابي فانيوس، وزوجته اسمها تونة. كانوا عايشين في قصر كبير ومبسوطين جدا. كانوا بيحبوا كل الناس وما بيكرهوش حد ابدا، لكن الحاجة الوحيدة اللي كانت مضايقاهم انه ما كانش عندهم أولاد، وبعدين كبروا في السن وبقوا عواجيز، وكانوا طول حياتهم بيطلبوا من ربنا إنهم يخلفوا ها؟

0: لكن ربنا ما أردش. عارفين زي مين يا أولاد؟
1: أيوة زي زكريا وآلي صباط،
2: زي إبراهيم وصا.
0: أيوة شطار، أنتوا شطار خالص.
3: ويا ترى ربنا بعت لهم أولاد زي يوحنا ميدان وزي إسحاق؟
0: بعت لهم طفل جميل سموه نيقولاوس، فرحوا بيه جدا، وكل الناس ما كانوش مصدقين ان ربنا اخيرا استجاب لصلاة ابي فانيوس وتونة وبعت لهم طفل وهم عواجيز بالشكل ده.
3: يا بخته عنده بابا وماما يفرحوا بيه مش زينا.
4: يا حبيبي
5: ها احنا قلنا ايه؟
3: ابي وامي قد تركاني اما الرب فقبلني.
0: هايل، شاطر يا حبيبي. كان نيقولاوس طفل امتلأ بالنعمة الإلهية من صغره، وتربى تربية مسيحية سليمة لدرجة انه لما كان عنده 5 سنين بدأ يتعلم علوم الكنيسة، وكان الروح القدس بيلهمه ويرشده، عشان كده كان احسن من كل الولاد اللي في سنه في فهمه للإيمان الصحيح. وكبر نيقولاوس وترشم شماس، وكان مواظب على حضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة، وابتدى طريق الرهبنة يترسم في عقله، وامتلأ قلبه بمحبة حياة الوحدة، فترهبن في الدير اللي ابن عمه كان رئيس الدير ده. وكان كل ده قبل ما يكمل 19 سنة.
6: يا أبائي، تجربة الصليب في حياة ربنا يسوع الحبيب هي التجربة الأوضح اللي بتشد انتباه كل من قبلوه إلها. كان يسوع هو البار الوحيد، ومع ذلك الكتاب بيقول أحصي مع أثمة. كان يجول يصنع الخير، ومع ذلك ظلم من الجميع. كان يشفي أمراض الجموع، لكن الجموع لم تقدم له إلا المسامير في إيديه ورجليه. فضل 3 ساعات فوق الصليب اتنفس خلالها 3600 مرة شهيقا وزفيرا بأنين بالغ، انتهى بامتلاء الرئتين من رشح الدم وهبوط القلب عن أداء دوره حتى توقف. فلم يجد من الإنسان إلا طعنة حربة اخترقت قلبه ورئتيه بجرح نافز غائر. كان هو وحده الحب الصادق فتركه الجميع، وبعضهم خانوه أو أنكروه. توج رأس الخطاة بأكاليل الغفران، فتوجه الخطاة بأكاليل الشوك.
7: أبونا نيقولاوس مليان بنعمة الروح القدس.
8: نصرخ بقى، أنا ما سمعت حد بيوعظ كده.
7: لأنه مطلع في علوم
8: الرب في هذا السدان، عنده 19 سنة بس.
6: الرب قادر
7: حكمته فائت كل شيوخ الدير
6: تجاربنا. آمين يا رب. لأن له الملك والقدرة والمجد إلى الأبد. آمين.
9: أبونا نيقولاوس، أبونا نيقولاوس.
6: نعم يا ابونا.
9: سيدنا طالب قدسك.
6: نقبل الايادي يا سيدنا.
9: اتفضلوا اقعد يا ابونا نيقولاوس.
6: امرك يا سيدنا.
9: انا متابع وعظاتك في الدير، وواضح انك مجتهد في تحضير وعظاتك كويس.
6: الرب بيسند ضعف يا سيدنا.
9: بلدنا محتاجة شباب زيك يملوها بالحيوية ومحبة الرب، ويعرفوا الناس الايمان القويم.
6: الشباب ما يقدروش يستغنوا عن حكمة الشيوخ يا سيدنا.
9: ربنا يعينك يا ابونا. اسمع يا ابونا نيقولاوس.
6: أيوه.
9: الروح القدس اختارك لنوال سر الكهنوت.
6: سر الكهنوت؟ لا لا لا لا، اعفيني يا سيدنا، انا انا انا لسه صغير على السر ده. كفاية علي انا الرهبنة، لكن لا لا لا لا لا، لسه بدري قوي عليا علشان احمل الاسرار المقدسة على ايدي واقف على المذبح واقدم الذبيحة. لا لا
9: لا، تقل اني ولد. الرب دايما بيضع قوته عشان يعين ضعفنا.
6: بس يا سيدنا
9: إيه؟ ابن الطاعة تحل عليه البركة.
6: زي ما تشوفني يافتك.
9: ربنا يعينك على سر الكهنوت يا بونا نيقولاوس.
6: يا ملاك هذه الصعيدة الطائر إلى العلو بهذه التسبحة، اذكرنا قدام الرب لكي يغفر لنا خطايانا. فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة.
10: طب مبروكني يا تسارك
11: ألف مبروك يا نودة
10: تخلق سحيق النعمة مبروكني يا متسارك يا نودة.
6: أشكركم يا أبائي وأرجوكم صلوا لأجل ضعفي علشان ربنا يسندني ويقويني على خدمة الكهنوت.
0: وفي وسط الفرحة دي بنوال وسر الكهنوت كانت الأيام شايلاله نبأ حزين جدا. جاله واحد من قرايبه الدير وبلغه بالخبر المؤلم ده.
6: اقبل يا رب نفس أبي وأمي في فردوس النعيم، لا تترك التجربة تكسر قلبي لأنك تعيد المجربين، ووسط التجربة تضمني. أراك تضع رأسي على صدرك الحنين وتمنحني وسط الهموم العزاء. أحبك يا يسوع لأنك مقابلي في كل تجاربي. أحبك يا يسوع لأنك تؤدبني في تجاربي، تؤدبني بعصا وتعطيني العكاز، تجرحني بيد وبالأخرى تطيب وتعصب كل الجراح، واجعلني مستحق أن أقول لك بشكر. بان الذي في السماء يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
9: يعني ايه مش عاوز الاموال يا ابونا نيكولاوس؟ ده ورثك.
6: انا راهب، والراهب مات عن العالم بكل نعيمه الزائل.
9: معنى ايه الكلام ده؟ هترمي كل الثروه دي في الارض؟
6: لا، نشتري بيها كنوز في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ.
9: يعني هتعمل بيهم ايه؟
6: الرب يديني الحكمه.
9: مع اني مش فاهم ولا كلمه، لكن على العموم دي اموالك وانت حر فيها.
6: أنا شاكر تعب محبتك.
9: عن إذنك بقى علشان أروح قبل الليل ما يليل علي.
6: ربنا يحوطك بملك السلامة.
12: هتصرف إزاي بس يا رب؟ يعني هضرب الأرض تطلع أكل لكل زوار الدير؟
6: في إيه بس يا أبونا؟ مالك؟ ماشي بتكلم نفسك ليه؟
12: سيبني في اللي أنا فيه يا أبونا نيكولاوس.
6: مالك بس؟
12: النهاردة الزوار كتير في الدير.
6: ربنا يزيد يا أبونا.
12: ما قلناش حاجة، بس مفيش خبز للناس دي كلها وأنا مش عارف أتصرف إزاي.
6: هو ده اللي شغلك قوي يا أبونا؟
12: مش أنا المسؤول عن خدمة الزوار والمايدة يا أبونا، لازم طبعا حاجة زي دي تشغلني.
6: يا أبونا اللي أكل 5000 راجل بخمس خبزات وسمكتين مش هيقدر يأكل زوار الدير بقليل من الخبز.
12: حياتك يا أبونا نيكولاوس، ده مش وقت وعظ، أنا مش عارف أتصرف إزاي.
6: قعد الناس في مضيافة الدير وربنا يدبر.
12: بس
6: قعد الناس بس في المضيافة يا ابونا، وانا هجيب الخبز لحد عندهم هناك.
12: حاضر حاضر يا ابونا نيكولاوس.
13: اسم صليب، الخبز كف الناس كلها. اسم صليب، ازاي ده حصل؟
14: حد عاوز خبز تاني يا جماعة؟ الخير كتير. خدوا اللي انتوا عاوزينه، ربنا يبارككم كلكم.
13: ازاي الخبز كفى الناس دي كلها؟
6: مش قلتلك اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين قادر انه يبارك في الخبز القليل علشان يشبع زوار الدير يا ابونا؟
13: انت بركة كبيرة قوي يا ابونا نيكولاوس.
6: انت اللي بركة يا ابونا، وربنا علشان خطرك انت بارك في القليل.
13: اخطيت، سامحني يا ابونا نيكولاوس.
6: انا سامحك يا ابويا، ده انا خاطي محتاج صلواتك،
13: صلاة العذراء والقديسين. شايف يا ابونا الناس شبعت وفضل منهم اكل كمان.
6: يبقى نروح نرفع الكسر.
0: كان في بلد القديس راجل غني خسر كل امواله، لدرجه انه ما كانش معاه تمن اللقمه عشان ياكل هو وبناته التلاتة.
15: هي قلت ايه يا سيد فيليكس؟ انا ابني ما يتعيبش.
16: ايوه يا ست درسيلة، بس يعني
15: ولا بس ولا حاجة، نقول الف مبروك ونخلي الفرح الشهر اللي جاي
16: بسرعة كده. انت عارفة ان الجواز محتاج متطلبات كتير
15: يا سيد فيليكس، ده انت اغنى اغنياء بترا كلها، مش هتغلب انك تجوز واحدة من بناتك التلاتة عقبال ما تفرح بالاتنين التانيين. وبعدين انا شايفه كمان انك بتجدد عفشك مش كده؟
16: ها؟
15: علشان البيت فاضي يعني.
16: اه
15: بالمره وانت بتجدد عفش البيت تعمل جهاز بنتك.
16: اه بجدد العفش. اه طبعا بس يعني
15: ولا بس ولا حاجه. خلاص اتفقنا الفرح ان شاء الله الشهر اللي جاي عن اذنك.
16: شرفت يا ست درسيلة. اغنياء بترة اغنياء بترة بقى مش لاقي تمن اللقمة يا ست درسيلة. اعمل ايه بس يا ربي؟
11: انت بتعيط يا بابا؟
17: مفيش حاجة تستاهل دموعك. طب تعالى تعالى اقعد استريح.
16: مفيش حاجة يا بنا مفيش حاجة.
17: مفيش حاجة ازاي بس؟ دي الدموع نازلة من عينك زي المطر.
16: على فكرة برسكيلا الست درسيلة كانت جاية تطلب ايدك لابنها، وطبعا كانت لسه فاكراني غني. تعرفش ان انا فقدت كل اموالي ومبقاش معايا تمن اللقمة يا بنتي.
11: ولا يهمك يا بابا، انا مش عاوز اتجوز، انا هفضل عايشة معاك على طول.
16: وهي دي عيشة؟ ده اسمه موت بالحياة يا بنتي. يا ريتني كنت مت قبل ما اشوف اليوم ده اللي مش قادر اجوز بناتي.
17: بعد الشر عنك يا بابا. بابا انت عندنا اغلى من اموال الدنيا كلها.
16: يا حبيبي ربنا يخليكوا ليا، انت اللي مصبرني على الفقر كله.
11: اصبر يا بابا اصبر، زي ما صبر ايوب وبعدها ربنا جزاه باضعاف اللي كان عنده.
16: اصبر يا بنتي اصبر، ما انا مفيش في ايدي حاجه اعملها غير الصبر.
17: هدي نفسك يا بابا هدي نفسك، بكره هتتحل.
16: على الله يا بنتي على الله. يلا يلا روحوا اطلعوا ناموا. يلا يلا يلا.
17: طب وانت؟
16: انا هقعد هنا شويه بعدين هبطلع انام.
11: تصبح على خير يا عزم اب في الدنيا.
17: تصبح على خير يا بابا.
11: تصبح على خير يا بابا.
16: هعمل ايه بس يا ربي؟ هعمل ايه دلوقتي؟ مين يا ترى؟ مين اللي بيخبط عليا في الساعه دي؟ ايوه جاي. مين؟
14: عابر سبيل، ممكن شوية مية؟
16: حاضر يا سيد اتفضل اتفضل اشرب. هنيا.
14: متشكر. ده انت عايش هنا لوحدك؟
16: لا عايش مع بناتي التلاتة.
14: ممكن اسألك سؤال محيرني؟
16: اتفضل اسأل.
14: انا قدامي قصر كبير بس مش شايف اي عفش، ده ما فيش كرسي واحد يتقعد عليه.
16: يا ريتك كنت جيت من كام شهر، كنت هتلاقي افخم الكراسي اللي موجوده في البلد ماليه البيت.
14: امال ايه اللي حصل؟
16: خسرت كل اموالي في صفقه كبيره.
14: يا عيني عليك، وبتاكل منين يا مسكين؟
16: جماعه كانوا اصحابي ايام العز اهو بيشحتوني الاكل كل يوم.
14: ايه ده بقى؟ حد يبقى عنده تلت بنات ويدور يشحت لقمة العيش؟
16: ها؟ قصدك ايه؟
14: اقصد فتح مخك وانت تكسب دهب.
16: ازاي يعني؟
14: فكر شوي، انت تاكل من وراهم الشهد. دي مش بنت واحدة، دول تلت بنات. تلت بنات.
16: قصدك؟
14: ايوه قصدي.
16: يا سافر اطلع برا بيتي.
14: ما تتحمقش قوي كده ويعميك اللي بيسموه الشرف عن الواقع المر اللي انت عايش فيه. قولي هتجوزهم منين؟ ولا هتحطهم قدامك وتتفرج عليهم لحد ما يعدي سن الجواز، وساعتها هتلعن اليوم اللي ما سمعتش فيه كلامي. فكر يا صاحبي فكر، ولو وافقت هجيلك تاني وحقولك ازاي تقدر تاكل الشهد من ورا بناتك عن اذنك.
11: برضو قاعد مهموم يا بابا، شهر لغاية دلوقتي وانت كل ليلة تقعد نفس القعدة تبكي.
16: يا بنت الست درسيلة قابلت النهاردة وسألت عملت ايه في السداد لفرحك.
11: ما تقولها الحقيقة يا بابا.
16: لا انا مش قادر اجوز بنتي، يتقطع لساني قبل ما اقولها كده يا بنتي.
11: امال هنتصرف ازاي؟
16: مش عارف، انا عقلي خلاص هيقف بالتفكير، خلاص قربت اتجنن يا بنتي.
11: بعد الشر عنك يا بابا. طب تعالى نام والصبح ربنا يفرجها.
16: يفرجها بنين بس؟ يفرجها بنين؟ اطلعي نام انت مع اخواتك.
11: مش قادره اسيبك وانت في الحاله دي.

0: ما تخافيش علي يا بنتي، يلا تصبح على خير.
1: تصبح على خير يا بابا.
0: حلها ازاي بس، حلها ازاي بس.
2: فتح مخك وانت تاكل من وراهم الشهر. فتح مخك يا صاحبي، فتح مخك.

0: فيش غير الحل ده. سامحوني يا بناتي سامحوني. ايه ده؟ ايه الكيس اللي وقع ده؟
1: بابا انت كويس؟ ايه اللي حصل يا جماعه؟
2: في ايه يا بابا؟
0: في حد رمى الكيس ده من الازاز.
1: كيس؟ وريني كده. ياه ده تقيل قوي، افتحيه كده. ايه ده؟ ذهب. ذهب يا بابا، ذهب.
0: ذهب ذهب.
1: ايوه يا بابا، اكتر من 100 دينار.
2: يا ترى مين اللي حدف؟
0: خليكم انتوا هنا وانا هخرج اشوف مين اللي حدف الكيس.
1: ذهب يا بنات ذهب.
2: فعلا ربنا ما بينساش حد.
0: ما لقيتش حد يا بنات.
1: مش مهم مش مهم، المهم ان بقى عندنا ذهب. هتعمل ايه بالمال ده كله بقى يا بابا؟
0: ودي عايزه كلام. هجوز اختك الكبيره طبعا.
3: وجوز الراجل بنته، وتكرر نفس الموضوع مع بنته التانية، وبرضه معرفش الأب مين اللي بيرمي الكيس اللي فيه المال. ولما جه دور البنت التالتة في الجواز، فضل الراجل سهران طول الليل، ولما حس بالكيس بيتحدف من الشباك جرى بسرعة برا البيت علشان يعرف مين اللي رماه. فبص لقى قدامه
0: أبونا نقلاوس. أنت اللي كنت بترمي أكياس الذهب طول الفترة اللي فاتت.
4: ربنا بعت لك الذهب علشان تفرح ببناتك يا فيليكس.
0: أنا مهما عملت مش هقدر أرد الدين ده. جميلك هيفضل محاوط رقبتي لحد ما أموت.
4: يا حبيبي دي أموال ربنا وأنا مجرد مرسال.
0: أنا كنت قربت أيأس من رحمة ربنا.
4: باب الرحمة دايما مفتوح يا حبيبي، والسما عمرها ما بتسد ودنها عن تضرعات المحتاجين. بس المهم إننا ما نيأسش أبدا من الصلاة، زي ما الكتاب المقدس علمنا وقال صلوا كل حين ولا تملوا.
0: متشكر يا ابونا نقلاوس.
4: واشكر ربنا يا ابني لأنه مدلك إيد العون في الوقت المناسب.
0: أشكرك يا رب أشكرك يا رب.
4: وإوعى تاني مرة تفكر إنك تحل مشاكلك بالمشي في طريق الشر، لأن طريق الشر آخره الهلاك، وعمر طريق الشر ما بيأكل الشهر. أنا فين؟ أنا أول مرة أشوف المكان الجميل ده. ده أنا كأني في السماء. وإيه الكرسي العظيم ده؟ ده أكيد كرسي ملك. وكمان الملابس اللي محطوطة عليه أكيد دي ملابس ملك.
5: البس هذه الحلة واجلس على هذا الكرسي يا نيكولاوس.
4: اسم الصليب اسم الصليب. يا ترى معناها إيه الرؤية دي يا نيكولاوس؟ يا خوفي تكون من شيطان المجد الباطل. لا لا، أنا لازم أسأل حد من الآباء الشيوخ عن معنى الرؤية دي.
6: دي ملهاش غير تفسير واحد يا أبونا نقلاوس.
4: قصدك إيه يا أبويا؟
6: الكرسي والملابس البهية يا ابني معناها ترشيحك للأسقفية.
4: أسقفية؟ أنا يا أبويا؟
6: أيوة أنت يا ابني، أقصد يا سيدنا الأسقف.
3: ولما تنيح أسقف مورا عاصمة إقليم ليفيا جنوب آسيا، اجتمع الأسقفة ورشحوا القديس نيقلاوس للأسقفية، وبعدها أخدوه ورسموه أسقف على مورا.
4: يا أحبائي لا تخافوا من الاضطهاد. الكتاب بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. خلوا جنود الامبراطور دقلديانوس يقتلوا منا المئات، خليهم يقتلوا الألوف، وكل نقطة دم حتسيل منا حتروي بذور الإيمان وتثبتنا في مخلصنا الصالح.
7: بس زي ما كتير بيصبروا على العذاب، في كتير بينكروا الإيمان ويقدموا البخور للأوثان.
8: فعلا يا سيدنا، أنا شفت النهاردة 3 من المسيحيين ماسكين المباخر وبيقدموا القرابين في معبد أرطميس.
4: تعالوا معايا أنا حوريكم قوة إلهنا هتعمل إيه في معبد أرطميس والحجارة اللي فيه.
9: إيه اللي جابك عندنا هنا يا أسقف النصارى؟
4: جاي علشان أخد ولادي 3 اللي عندكم.
9: ولادك بقوا مننا وقدموا القرابين للإلهة أرطميس العظيمة.

0: أولادي بهدوء بدل ما أوريكم بقوة إلهي إن عروش كل الآلهة الوثنية تتزلزل وتتحطم قدام إله الآلهة، لأن ليس من يشبه إلهنا القدوس بين آلهتكم النجسة.
1: هي حصلت تطاول على الآلهة المقدسة يا أسقف النصارى. أنا لازم أبلغ الإمبراطور دقلديانوس يجي يتصرف معاك.
0: برضو ما جبتليش ولادي.
1: باين عليك مجنون. بقولك بخروا للإلهة أرطميس، يعني خلاص جحدوا إلهك المصلوب الضعيف.
0: أنا حوريك قوة إله المصلوب هتعمل إيه في آلهتك الوثنية. باسم يسوع المسيح الإله الحقيقي، تقع أوثان معبد أرطميس وتخرج من التماثيل الشياطين النجسة. اخرس يا إبليس الملعون، اخرج من تماثيل الآلهة الوثنية، اخرج بقوة الصليب. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.
2: واتهدم معبد أرطميس العظيم وانكسرت تماثيله قدام قوة الصليب المقدس. ولما سمع الإمبراطور دقلديانوس إن الأنبا نيقولاوس أسقف مورا دمر المعبد العظيم، أمر بتعذيبه عذاب شديد على إيد والي المدينة.
3: أخبية، كلكم أخبية يا أتباع المصلوب، اجحدوا إلهكم وبخروا للأوثان ونعفي عنكم. ها قلتوا إيه؟
0: تشجعوا يا أخوتي، لأن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. اصبروا على العذاب والسيد المسيح هيكتب أسماءكم في سفر الحياة.
3: اخرس يا أسقف النصارى، ولا كلمة. والله قطعت لسانك.
0: اوعى تكون فاكر ان بعذابك لينا هترجعنا عن ايماننا. لا، ايماننا قوي زي الصخر، وعمر ما زلزال الالم يشقق صخر ايماننا. يا اخواتي افرحوا بالعذاب، الكتاب بيقول ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لان روح المجد والله يحل عليكم.
3: مفيش فايدة فيك يا اسقف النصارى، قطعوا اجسامهم وبعدها ارموهم في السجن.
0: الرب يسوع يقويكم يا أبطال الإيمان، طباكم لأنكم اشتركتم في ألم المسيح. اسندنا يا رب فنخلص، اسندنا يا رب فنخلص. أكتب إليكم يا أحبائي ليذكركم بوعود الله لقديسيه، إن تجاربهم تتحول إلى راحة وأكاليل، بينما كل من يتسبب في ضيقهم يشربون نفس الكأس وينالون جزاء ما فعلوا من شرور بالقديسين، عذابا في الأرض وللأبد في جهنم. هذا هو مصير دقلديانوس وأعوانه كما يقول الكتاب المقدس. إذن هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. تمثلوا بالمسيح يا إخوتي، الذي ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. لو تمثلنا بالمسيح في صمته أمام ظالميه فإن الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. اصمتوا أمام العذاب، ولكن إياكم أن تصمتوا عن إعلان الإيمان، بل جاهروا بإيمانكم بكل ما أوتيتم من قوة، واعلموا أن الرب يحيطنا بمعسكر القوات السمائية فلا يقترب منا شر، وحتى الشر المقصود يحوله إلى خير ممدود. الرب معي في تجاربي، لا يدع للنيران قوة إيذاء جسدي أو نفسي أو حتى شعرة واحدة من رأسي. إنه يقتحم المغلق وينادي علي، سلام لك.
4: سلام لك يا حبيبي نيقولاوس.
0: ربي ومخلصي، ربي ومخلص نفسي يسوع المسيح.
4: طوباك يا حبيبي، لأن اسمك كتب في سفر الحياة. تقوى وتشجع على الألم، لأن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص.

0: وفضل القديس نيقولاوس في السجن لحد ما مات دقلديانوس الإمبراطور الكافر. ولما جه الملك قسطنطين البار أطلق سراح المسجونين، ومن بينهم القديس نيقولاوس اللي رجع لكرسي الأسقفية في مورا. لكن بعد وقت قليل حارب الشيطان الكنيسة برياح البدع والهرطقة.
1: يعني ايه بدع وهرطقة يا سيد لوكيوس؟
0: يعني ناس قعدت تتكلم بكلام مش صحيح عن السيد المسيح، وقالوا كلام وكلام بيخالف تعاليم الكنيسة.
2: وقت الغدا يا أطفال يا حلوين.
3: احنا مش عايزين ناكل.
4: عايزين
3: نكمل الكاسة.
5: الأطفال الشطار يقولوا حاضر،
0: وانا هستناكوا لحد ما تخلصوا اكل عشان نكمل بقية القصة.
3: هناكل بسرعة ونيجي بسرعة عشان نكمل بقية الكاسة.
6: يلا بينا.
2: ياريت بقى يا سيد لوكيوس تقولي ايه علاقة القديس نيقولاوس بالبدع والهرطقات.
0: انتشرت في العالم بدعة أريوس لدرجة ان القديس أبرونيموس قال: جاء على العالم لحظة اعتقد فيها أنه سيصبح يوما يجد نفسه أريوسيا.
2: ياه للدرجة دي؟
0: لكن القديس نيقولاوس قاوم البدعة في الأبرشية بتاعته، وكانت تعاليمه الصحيحة سد قوي ضد فيضان كلام أريوس. ويقول القديس ميثيديوس أنه بسبب تعاليم القديس نيقولاوس كان كرسي مورا هو الوحيد الذي لم يتأثر ببدعة أريوس.
7: حللني يا سيدنا.
8: اتفضل يا ابونا. خير؟
7: في رسالة وصلت من الإمبراطور قسطنطين شخصيا.
8: ويا ترى فيها ايه الرسالة دي؟
7: بيدعو نيافتك لمجمع مسكوني في شهر مايو في الساحة الوسطى في القصر الملكي بمدينة نيقيا، والإمبراطور شخصيا هيحضر المجمع علشان يناقشوا بدعة أريوس.
8: خير ما فعل الإمبراطور. فعلا لازم بطركة وأسقفة العالم كله يقفوا قدام أريوس ويهدوا بدعته ويحرموه من الشركة المقدسة.
9: أيها الملك العزيز قسطنطين، إننا نقدم الشكر لله تعالى الملك السماوي الذي أعطاك الملك الأرضي وأنارك بنور الديانة المسيحية، لأنه هو الذي ألهمك لعقد هذا المجمع، ونحن بطارقة وأساقفة العالم أطعنا أمرك ووقفنا بين يديك لمناقشة بدعة أريوس. والآن مع كلمة الإمبراطور قسطنطين.
10: أيها الآباء الموقرون، إني أشكر الله لمشاهدتي محفلكم البهي، وأنتم تعلمون إني تركت دين أبائي واعتنقت المسيحية عندما رأيت بعيني في وضح النهار علامة الصليب المقدس مكتوب عليها: بهذا تغلب. غير أن إبليس عدو الخير أثار بلبلة في الكنيسة ليحزن قلبي، فلهذا أطلب إليكم أن تبذلوا الجهد لإقناع الخصم بالبراهين الواضحة والحجج المقنعة.
9: ليتقدم أريوس ليوضح صورة اعتقاده.
11: ومن هذا أستند إلى أن الإبن ليس مساويا للآب في الأزلية، أي إنه ليس من جوهر الآب، وإن الآب كان في الأصل وحيدا فأخرج الإبن من العدم بإرادته، وإن الإبن إله لحصوله على لاهوت مكتسب.
12: اخرس يا فاسد يا مبتدع. ازاي بتطول بفمك النجس على لاهوت السيد المسيح؟
13: انا بطلب نجدتكم يا ابائي من الاسقف المتوحش نيقولاوس. ازاي يضرب على فمي في حضراتكم؟ فين عدلكم يا اباء الكنيسه؟ فين عدلكم؟
14: ما كانش المفروض الانبا.
9: بعد تشاور الاباء قررنا استبعاد الاسقف نيقولاوس.

0: باوس من المجمع وتجريده من كلنسوته وأنجيله وإيداعه في السجن والنظر في قضيته بعد جلسات المجمع، ونحن نطالب جنود الملك قسطنطين بتنفيذ الحكم. والآن نستكمل جلسة مجمع نيقيا المقدس. من يريد الرد على أريوس؟
1: أنا بعد إذن الله هرد على بدايته.
2: أنت مين يا شماس أنت؟ وإزاي تحضر مجمع خاص بالأساقفة؟
1: اسمي أثناسيوس، تلميذ البابا ألكسندروس بابا الإسكندرية.
2: مش من حقك تتكلم، لازم تبقى أسقف أو على الأقل قص علشان تتكلم في حضرة المجمع. أنا برفض بشدة هذا التجاوز يا جلالة الإمبراطور.
3: تكلم يا أثناسيوس.
2: ده تجاوز أيها البابا ألكسندروس، ده مجرد شماس.
3: تكلم يا أثناسيوس القس.
4: إني أحني ذاتي يا رب تحت عصا تأديبك، فقد أخطأت يا رب، أخطأت لأني تطاولت ولطمت إنسان، لكن يا رب لم أستطع كتم مشاعري وأنا بسمعه بيتطاول على لاهوت ابنك الوحيد. أخطأت يا رب، سامحني واغفر لي زلتي، اغفر لي وردني ليك يا رب. إنني لا أخاف الموت، ولكني أخاف أن أموت وأنا محروما من رتبتي. ردني يا رب وقبلني، لأنك لا تشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا.

0: نيكولاوس.
1: رب يسوع المسيح، انت بنفسك جاي تعزيني في السجن.
2: السلام لحبيب ابني.
1: سلام ليك يا ام النور الحقيقي.
0: انا جاي ارجع لك انجيلك.
1: اشكرك، اشكرك يا رب يسوع، اشكرك.
2: تعال يا نيكولاوس، قرب علشان البسك قلنصودك.
1: انت بنفسك يا كلية الطهر هتلبسيني القلنصوة.
0: سلامي اترك لك، سلامي انا اعطيك.
2: سلام ابني يملأ قلبك يا نيكولاوس.
1: احمد الرب بكل قلبي، احدث بجميع عجائبك، افرح وابتهج بك، ارنم لاسمك ايها العلي، لانك اقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا.
3: فعلا السيد المسيح بنفسه رجع له انجيله، والعذراء لبسته القلنصوة.
4: بالظبط، ولما جم الاباء علشان يحكموه لقوه ماسك انجيله ولابس القلنصوة بتاعته، فعرفوا القصة ورجعوه لكرسيه في مورا. ومن معجزات القديس نيقولاوس اللي تدل على اهتمامه بشعبه ان الحاكم يوستاسيوس اخذ رشوة عشان يحكم على 3 رجال ابرياء بالاعدام، ووقت تنفيذ الحكم
5: احنا مظلومين يا مولانا،
6: ما عملناش حاجه
5: يا مولانا.
7: انا قلت انكم مذنبين، يعني مذنبين، ولازم يتنفذ فيكم حكم الاعدام وفورا. يا سياف،
8: امر مولاي،
7: اقطع راسهم من حال.
8: استنى يا سياف.
7: ازاي يا نيكولاوس انت تتعدى وتعطل تنفيذ امر الوالي؟
8: ازاي انت يا مولاي الوالي يوستاسيوس تتخلى عن ضميرك وتحكم على 3 أبرياء بالموت من اجل المال؟
7: تجننت؟ مال ايه اللي بتتكلم عنه؟
8: الرشوه اللي اخدتها علشان تحكم على الابرياء دول.
7: انا هعرف ازاي اوقفك عند حدك. نفذ الامر يا سياف. لو الراجل ده اعترض غير رقبته معاهم.
8: ربنا عمره ما بيرضى بالظلم يا مولاي الوالي.
7: انا قلت نفذ الامر يا سياف.
8: امر مولاي. تعال انت حط راسك هنا.
5: الحقني يا سيدنا، دول هيموتوا لي ظلم يا سيدنا، ولادي هيتقتلوا من بعدي، ده ظلم يا سيدنا. اعمل حاجه يا ابا نيكولاوس، انا هموت ظلم يا سيدنا. الحقني يا سيدنا.
7: ولا كلمه يا مسلم، اقطع راسه.
8: امر مولاي.
5: ايدي اتشلت يا مولاي، ايدي اتشلت.

0: اسمعوني
1: ليتمجد اسم الرب. مش قلت لك يا مولاي الوالي ربنا ما بيرضاش بالظلم؟ توب عن خطيتك يا مولاي واعترف وربنا هيقبلك. ربنا عمره ما رفض خاطئ تاب عن خطيته.
2: امال ايه علاقة القديس نيكولاوس بالاطفال؟
3: احنا جينا على سيرة الاطفال. القديس نيكولاوس
0: كان كل ما يقرب عيد الميلاد
4: أوين يا يسوع. أيوة كده كل حاجة تمام. الهدايا بتاعت كل طفل في الشوال لوحده.
5: بتعمل إيه يا سيدنا؟
4: النهاردة 6 ديسمبر وعيد الميلاد قرب يا ابونا، وانا بجهز الهدايا بتاعت الاطفال زي كل عيد.
5: يا سيدنا نيافتك شكلك تعبان السنة دي، استريح وانا هوصل الهدايا للاطفال.
4: لا لا لا لا يا ابونا لا، انا ببقى في منتهى السعادة لما اشوف الاطفال وهم فرحانين بالهدايا اللي بقدمها لهم. تصدقني لو قلتلك ان طعم العيد الحقيقي ما بيكملش الا بفرحة الاطفال بهداياهم، وخصوصا الاطفال اللي ما لهمش حد بيسأل عليهم.
5: ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويثبتك على كرسيك.
4: يخليني ايه بس يا ابونا، ده انا عديت 80 سنة. كفاية كده بقى البركة فيكم انتم، انتم الشباب، انتم المستقبل. انما انا خلاص تعبت من رحلة غربتي على الارض، وكل اللي بطلبه ان ربنا ينهي غربتي على خير. وبعدين يا ابونا كده انت هتعطلني عن الاطفال، تعال بقى ساعدني علشان اشيل شوال الهدايا ده.
5: ياه ده الشوال تقيل عليك قوي يا سيدنا.
4: وشوال خطاياي اتقل يا بونا.
0: وكمل القديس جهاده وتنيح بسلام في شيخوخة صالحة، وساب لنا سيرته العطرة اللي بنتعزى بيها كلنا. بركة صلواته تكون معانا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين
6: آمين.
7: ولما انتشرت المسيحية في أوروبا، اتعرف الأوروبيين في القرن العاشر على القديس نيكولاوس وسيرته المليانة بقصص مساعدته للأطفال والفقراء. وبعد كده اشتهر القديس في العديد من بلاد أوروبا الشمالية والوسطى بصورته زي مطران جليل بلحية بيضاء وعكازه الطويل. واعتاد القديس انه يزور المنازل عشية عيده في 6 ديسمبر عشان يكافئ الاطفال الصغيرين الطيبين. ولما جه المهاجرين من انجلترا والمانيا جه معاهم تقليد الشيخ اللي بيوزع الهدايا في الميلاد، وتكونت شخصية سانتا كلوز او بابا نويل ابتداء من القرن ال19 مع القصص الخيالية عن مقره في جروندلاند، الجزيرة الكبرى في العالم اللي بيكسوها الجليد في القطب الشمالي. صلاة القديس نيكولاوس تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. نال بركة هذا العمل من الفنانين ماجد الكدواني في دور القديس نيكولاوس.
8: لأن طريق الشر أخره هلاك، وعمر طريق الشر ما بيأكلش.
7: الفنانة القديرة نادية رفيق.
9: زي الكتاب المقدس ما بيقول دور يمضي ودور يجي.
7: الفنان القدير جميل برسوم.
0: عندك حق، واللي زينا هم الدور اللي بيمضي.
7: والفنان ميشيل منير.
10: ودي عايزة كلام، هجوز أختك الكبيرة طبعا.
7: بالاشتراك مع ماجد فايز، مينا الدفشي، مجدي فانوس، كريستين فهم، ماريانا لويس، ماجد صفوة، مينا وحيد، جورج عادل،

0: أس كاترين استفرو يوستينا وأندرو
1: مرتك لسه معايا
0: جوهرة العطاء ذو اللحية البيضاء منتج منفذ مينا الدخش صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك مهندس بيتر فاروق.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا الليله دي بنحتفل بالروح القدس وبنقدم السجود والعباده له، لان احنا عارفين ان الهنا العظيم ثلاثه اقانيم في جوهر واحد. انا الليله دي عايز نقف مع بعض قدام الصلوة اللي الكنيسة علمتها لنا ان احنا نصليها للروح القدس كل يوم على الاقل 4 مرات، اللي هي عيد ايها الملك السماء المعزي، بنصليها في الثالثة، وبنصليها في الثلاث خدمات بتاعة نص الليل. فهناخد بس القطعة دي وهنشوف ازاي التركيبة بتاعتها، ان الكنيسة عايزانا نحفظها ونصليها مش بس 4 مرات، لو حبينا نقول الصلبة دي مئات المرات الكنيسة عمرها ما هتزعل مننا، بالعكس هو ده المطلوب ان احنا نطلب الروح القدس. فتعالوا كده نقولها مع بعض ونحاول نشوف ماشية ازاي. بس قطعة واحدة، مش 3 قطع ولا حتى 6 قطع بتاع الساعة الثالثة، بس القطعة دي بنقول له ايها الملك السمائي المعزي، ادي 3، ايها الملك السمائي المعزي، ها روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، ادي كمان 3، يعني سميناه ايه؟ روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل. بعدين في 2 تاني، ها كنز الصالحات معطل، دول اسمهم سمات الروح القدس او اسماء الروح القدس، سموهم زي ما تحبوا، صفات الروح القدس، اعمال. القسم الثاني في الصلوه دي بنقول له ايه؟ هلم ايه؟ تفضل وحل فينا، دي صلبة الروح القدس. فاحنا بعد سمات الروح بنيجي الى طلب الروح. انت عمال تقول له انت كيت وكيت وكيت وكيت، يقول لك عايز تقول له تفضل وايه؟ طب ولما احب فيك يعني هتاخد حاجه؟ قال اه طبعا، طهرنا ايه؟ من كل دنس ايها الصالح وايه؟ خلص. ادي ثمار الروح. سمات الروح، طلب الروح، ثمار الروح. سمات الروح 8 زي ما عديناها. اول حاجه بنقول له ايها ملك، طبعا كلمة ملك